0: استمتع استمتع مزيك FM FM FM
1: أنا يارا اسمعوا دايما جديدة على مزيكا فهم.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة، جمعة جديدة إن شاء الله يا ربي تجيب معاها كان الباهي، كان الأخبار الطيبة، تجيب معاها كان الخير للناس الكل. إن شاء الله جمعة جديدة تجيب معاها كان زيد النتائج الطيبة، تجيب معاها كان الإنجازات، تجيب معاها كان الأمنيات اللي نجموا نحقوهم. شكرا لكم على استماعكم لنا يوميا، الموعد يجدد معكم من توا حتى للستة متاع الصباح. هي أول ساعة نبداو بها برمجتنا، هي أول ساعة نبداو بها نهارنا، هي أول ساعة زيد بها مختلف برامج موزايك. تحية لكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net، كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن، كنت تابعوا فينا في مختلف جهات في تونس. وين ما يوصلكم صوت موزايك افام، نتمنى انكم تكونوا بصحة، ان شاء الله ارتحتوا في الويكاند، ان شاء الله تفرهدتوا في الويكاند، ان شاء الله اللي عنده ماتش تفرش فيه، ان شاء الله اللي عنده قلب يقضى، ان شاء الله اللي عنده عبد متوحش وزيدا نجم يقابله، كان عنده الفرصة زيدا انه يقابله، واللي عنده ريفيزيون ان شاء الله نجم يستغل الويكاند هذايا باش ان شاء الله بنجاح للناس الكل ولاي شخص قابل على امتحانات الفتره الجايه والفتره هذه. موافقين ان شاء الله، وان شاء الله نسمعوا كان الخير. صباح برشا على زيد اللي رافقنا في الاخراج طيله الاسبوع هذايا. طريقه سلمى ليكم كنت توا طلعتوا في كرهبكم، كنت تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، ان شاء الله تاخذوا كان بسلامه الناس الكل. موعدنا يبدا من توا حتى لستة متاع الصباح، بعد شويه موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكره على توقعات الجويه، نقترح عليكم كيفو هالحلو توتفيت في اول ساعه.

نول بار بامبلاموز نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل مرحبا بكم اول ساعه بدينا معكم من الخمسه مزينا معكم حتى لسته نتاع الصباح تحيه لكم اللي تسمعوا فينا بعد شويه موعدنا في الميتيو ناخذ فكره على توقعات الجويه مازال درجه الحراره باش تواصل في ارتفاع في الايامات المقبله في بدايه الاسبوع هذا هذا الكل نعرفوه بعد لحظات خليكم مع ناشونال ارب اوركسترا في اهدى لسان وبعد شويه نعود لكم في الميتيو

0: Eagles, you never cry like a lover. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل معدة تطفيتي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الاثنين 11 مايو يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. مازال درجات الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات الغربية بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. واليوم في أقصى الجنوب باش نوصلوا حتى ال 41 درجة. غدوة الثلاثاء 12 مايو يتواصل طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الحرارة تكون في انخفاض طفيف. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج جيبس وقليل الاضطراب بلا محليا متموج ببقية السواحل. وغدوة ريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فما حاليا قوية خاصة بالجنوب. بالنسبة لبقية الجهات فإنها تكون ضعيفة.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: مازال معاكم لسه تمتع صبيح. تحية ليكم، طريق السلام عليكم كي تلحقتوا بينا. مازال معاكم وعدنا بعد لحظات يكون مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. بعد شوية زيد للي نوستالجيك يا مسافر وحدك باش نسمعوا في صوت غالية بن علي. خليكم مع كوكوروكو وبيوزي جانكشن تو سيتي. أول ساعة

0: مريم صفر واحدة كذي غالية بن علي توصلنا 35 دقيقة وقيت les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: كالعادة الموعد هذي نحكيه على أهم الأخبار، نحكيه زيدة على أهم المواعيد المنتظرة وشو يستنى فيكم زيدة بالنسبة للأسبوع هذي، بعض النقاط المهمة في علاقة بالنقاط البيع اللي بش تكون موجودة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة لترويج المنتوجات، بش تكون بأسعار الجملة هذي بش يكون انطلاقا من غدوة من 12 إلى نهار 16 ماي. المجمع المهني المشتركة ديوان الأراضي الدولية زيدة ينظموا خيمة من المنتج إلى المستهلك باش تكون كما قلنا بشارع الحبيب بورقيبة، وهذا تحت إشراف كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول إنه باش يتم بيع عدة منتوجات فلاحية في الخيمة هذية من المنتج إلى المستهلك باش تكون في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل باش يكون على ذمة المواطنين، وباش يساهم كل من المجمع المهنية المشتركة الغلال والتمور والخضر اللحوم ودواجن ومنتوجات زيدة الصيد البحري ديوان الأراضي الدولية عن طريق المنظورين متاعهم باش يكونوا حاضرين تقريبا 20 عارض ومنتج فلاحي باش يتم توفيرهم على امتداد 5 أيام. منتوجات فلاحية باش تكون خضر غلال فصلية زيدة الدواجن والأجبان والأسماك زيدة في الخيمة هذه اللي باش تكون على مساحة تمتد على 450 متر مربع، باش يتم زيدة عرض منتوجات المحاولة من المواد كما الخوخ التمور وعدد زيادة من المنتوجات الفلاحية كما العصير، إلى جانب عرض عدة أنواع من الأجبان اللحوم البيضاء زيادة اللي بش تكون حتى زيادة زيت الزيتون اللي بش تكون موجود على ذمة المواطنين. المتحدث زيادة قال أنه تم التأكيد على أنه العارضين والمنتجين يلزمهم يحترموا الأسعار المتداولة في أسواق الجملة باش يقدموا المنتوجات متاعهم بأسعار تكون تفاضلية للعموم، وكيف كيف زيادة فما دعوة للمواطنين أنهم يكونوا حاضرين في الخيمة هذية ويقتنيوا المنتوجات الفلاحية هذية الطازجة بأسعار مناسبة جدا وتفاضلية. ونذكروا أنه تونس تحتفل كل نهار 12 ماي من كل عام باليوم الوطني للفلاحة، واللي وافق زيادة السنة الذكرى 62 للجلاء الزراعي اللي بتكون نهار 12 ماي، وتاريخيا كانت عام 1964 هذية كما قلنا أبغتير من غدوة. دونك خليكم في المتابعة بأكثر تفاصيل باش تنجموا زيادة تكونوا حاضرين وتتمتعوا بالنقاط هذه. خلي نختم بالشركة شركة النقل بتونس اللي دعت المواطنين إلى عدم إلقاء الفضلات المنزلية والتجارية بالمحطات وفي السكة الحديدية واحترام زيادة الفضاءات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقاسموه الناس الكل. في بلاغ صدر عن هالبارح الشركة أكدت مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية زيادة بالفضاءات، وأكدت أنها رصدت مجددا تعامد إلقاء القمامة وحتى زيادة الفضلات المنزلية في عدد من المحطات في السكة الحديدية زيادة، وهذا اللي تسبب حدث في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي اللي يتولى التدخل لإزالة الفضلات هذوما. تم تسجيل زيادة المخالفات هذية في الآونة الأخيرة بمحطة السعيدية خزندار صناعة تقليدية دندين بالنسبة لخط المترو رقم 4، محطة زيادة بالنسبة لخط تونس حلق الويد المرسى، والشركة زيدا حثت ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية على التصدي للسلوكيات هذه الغير مقبولة اللي تمس بعنصر السلامة ونظافة المحيط، واللي هي زيدا تقوم بتجديد المجهودات متاع شركة في العناية بالنظافة متاع الفضاءات متاعها على امتداد الشبكات متاعها والجانب زيدا البيئي للمكان. كانوا هذو لي زيفينمون دو جور بالنسبة اليوم.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: Got the power to move you. Ziggy Marley, 45 دقيقه وقايت لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: الموعد كالعادة بختير من الستة متاع الصباح حيكون معيكي بحلى صباح الكل تجيكم برشا جديد برشا أخبار برشا ربح زيدة موجودة على امتداد ثلاثة ساعات. نذكركم في أهم المواعيد، الموعد مع فاطمة في دقيقة حاضر 46 دقيقة، الموعد زيدة يكون كيما كل يوم مع خرب اشتربح تنجمو تربحوا معنا كل يوم دي كارت دو غوشارج من إهداء موزايك فام 7 و10 دقائق. هو زيدة موعدنا اليومي مع الأخبار والأكتواليتي كيما كل يوم، نحكي زيدة على أهم المواعيد منتظرة زيدة اللي تكون أبارتير من 7 و10 دقائق. اليوم باش نحكيو على تركيز لي كليماتيزور اللي عاليين النجاعة الطاقية بالمؤسسات العمومية. باش يكون ضيفنا مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنائات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش، باش نحكيو معاه بأكثر التفاصيل على الموضوع هذا. 27 دقيقة موعدنا مع مكي في 10 مينوت كرونو، أكيد باش تكون أجواء دربي حاضرة في الفقرة هذه، باش نرجعوا على أهم التصريحات أهم الكواليس كل ما فلتو في علاقة بالدربي تلقاه موجودة معنا. ما تنسيوش هم موعد زيدا يكون مع الربح في صباح تربح، كنت تكلمونا على 71 113 ألف، تنجموا تكونوا حاضرين معنا وتنجموا تشاركوا باش تكونوا انتوما المتسابقين معنا كما كل يوم وترفحوا معنا ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة. الموعد يكون مع أيمن في ألو كوندكتور، زيدا تنجموا ترفحوا معنا 200 دينار يوميا في ألو كوندكتور. وساعتنا الثالثة الموعد اللي يكون فيها مع إياد الدهميني في مع إياد، ونختم كالعادة انتبه أشقال. شكرا لكم على الاستماع لنا ناس الكل، مرسي بوكو زياد اللي رافقنا في الإخراج، مرسي زادا لكم انتم على التفاعل معنا يوميا، مرسي اللي تبدأوا زادا نهاركم على بكري. نتمنى لكم بداية أسبوع خارق العادة، إن شاء الله بالتوفيق للتلام ذا اللي عادي وزادا بالنسبة للأسبوع هذية ويكملوا ما تبقى من الباك بلان. إن شاء الله زينا، إن شاء الله مربوحة ناس الكل تحي زادا الأولي وين ما تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. نعطيكم موعد إن شاء الله غدا في أول ساعة، وبعد شوية الموعد يكون معي كيف أحلى صباح الكل، نهاركم زين.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهار مبروك سعيد. صبحيه الاثنين 11 ماي 2026، ان شاء الله جمعه جديده نبداوها مع بعضنا بالموجات الايجابيه، نبداوها مع بعضنا ان شاء الله ربي بامنيات باش تتعدى جمعه مبروكه سعيده. ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنيه. وفي صبحيه اليوم الاثنين 11 ماي، كل الفريق كالعاده حاضر. استناو بعد شويه نحكيوا الاخبار الرياضيه فيما يخص مباراه الديربي البارح مع صديقنا فهمي اللي يكون موجود معنا 7:25 في 10 مينوت كرونو. الديربي وما أدرك ما الديربي، تفاصيله أخباره كواليسه وتصريحاته شوي آخر مع صديقنا فهمي، باش يكون هذا الخبر الرئيسي بالنسبة لنا اليوم الصباح. عايش نحملكم أبار الكرة شو عملتوا البارحة نهير كرة، هو الديربي ومن بعد كلاسيكو في الليل. دونك نتصور أنا الانسان البارح معناتها أرقام تفرجوا في التلفزة، خاصة أني مش مغرومين بالكرة، اللي رجالهم فكوا الكوموند البارح وإلا اللي خلوا لهم برا تفرجوا في القهوة وروحوا لنا كان ما يوفيوا الماتشوات الكل. به نادي أنت هل من النوع هذا ولا تتفرج في الكورة مع المسيو؟ تتفرج في الكورة بالله ماذا بينا تعطينا سكور دا ماتشوات البارح؟ ما تنجمش أه؟ أنا هو منهم، طب بعد نقول لك يا نادي أنا هو منهم. وأنتو كان نتمنى لكم إن شاء الله صبحية موفقة، إن شاء الله ربي يعطيكم نتمنى، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم بإذن الله. إن شاء الله سميع العليم، صبحية مبروكة سعيدة تبدأ من تول 9 تاع الصباح واسمها أحلى صباح.

0: Santa Santa's Bear. Meteo.
1: الستة وتسعة وعشرين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 11 ماي، يتواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الجنوبي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، من بعد تقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط في الليل. البحر عامة قليل الاضطراب، من بعد باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وآخر النهار، والحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة التوقعات الجوية، نهار 12 ماي، نحكيه على نهار الثلاث، الطقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، لكن الحرارة في انخفاض طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لباس. الحظ مواتيكم في صبحية نهار اليوم، نهار الحركة، الطاقات المتجدة، الفرحة لأكثرية الأبراج الفلكية كما الحمل، نهار الفرص الحلوة والطاقات القوية. الثور، أنت الأفضل بين كل الأبراج، أنت اللي باش تعيش نهار سبيسيال مع احتفالاتكم بعيد ميلادكم. مواليد 11 ماي يا سيدي، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. الأمور ماشية نحو الاستقرار يا ثور والجوزي، فما مصروف صغير ما كنتش عامل له حساب، أما يتعدى نهار به باش تفكر في تنظيم مصروفك وإلا مشروع صغير. السرطان، طاقاتك باهية أما يلزمك ترتاح شوية، قلة النوم والتفكير الزايد عاملين ضغط خفيف. الأسد، كل خطوة صغيرة تعملها اليوم تقربك للحاجة الكبيرة اللي تستنى فيها. والعذراء، خفف الضغط على روحك وخلي الأمور تمشي بطبيعتها. الميزان، اليوم قلبك حساس أكثر من العادة، إذا كنت مرتبط حاول تسمع أكثر وما تتسرعش في الأحكام. والعقرب، راهو كلمة حلوة منك تنجم تبدل الأجواء في علاقتك بشريك حياتك. القوس، حاول تكمل أمورك واحدة واحدة وما تشتتش روحك. وكان على الجدي، راهو الوضع المالي مستقر نسبيا أما اليوم مش وقت مصاريف عشوائية، إذا تفكر تشري حاجة كبيرة استنى شوية وخمم مليح. الدلو، نقص من ستريس وخذ انفاس طويل حتى خرج صيرة مع الأصحاب تنجم تبدل مودك. ونكملوا مع برج الحوت، أنت أقوى من اللي تتصور والمرحلة الجاية فيها فتحان أبواب جديدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: خربش تربح خربش تربح
1: 6:55 دقيقة بداية أسبوع ممتازة وموفقة إن شاء الله بإذن الله ليكم الكل. ألف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي الحصول على البطولة هذا الموسم وإن شاء الله حظ أوفر للترجي الرياضي التونسي. مرة أخرى ألف مبروك لجماهير النادي الإفريقي. تبعت شوية مع صديقنا فهمي نرجع بأكثر ديتاي على أحداث البارح على مباراة البارح والنادي الإفريقي بطل الموسم. إن شاء الله مبروك مرة أخرى لجماهيره. رقم البطاقة لأخواتي المخربشات وأخواني المخربشين لطعنة حضروا تليفوناتكم. نذكركم اللي مع 7:35 دقيقة الموعد مع وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة. يكفي أنكم تطلبون على 71-113-1000 سؤال العادة والإجابة تنجم تربحك مبلغ 100 دينار وصل شراء من أهداء جديدة. يا سيدي رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 95-900-13-66-89-90-97. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.

0: ديجا لمد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة وفق ما أكده سفير روسيا بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والدبلوماسي الروسي يؤكد تمسك بلاده بما وصفها بالشراكة المربحة للطرفين مع تونس مشيرا من جانب آخر إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من ماي الجاري بمدينة قازان الروسية. تونس تسعى من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية لاستبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية LED في 140 مؤسسة عمومية كبرى. وآخر البيانات المتعلقة بتقدم البرنامج تظهر بلوغ نسبة 50% من الأهداف حتى الآن باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. رئيسة اللجنة البنكية بغرفة التجارة الدولية بتونس سونيا بالحاج تقول إن تونس مطالبة بتحديد موقعها القانوني بدقة قبل الانطلاق الفعلي في مسار الرقمنة، مشددة على أن طبيعة هذا التحول تتطلب إطارا تشريعيا واضحا يواكب التحديات الجديدة.
4: رئيس الملتقى اللي عملناه عملنا في آخر اليوم تابل غان أنفاديغ في ثلاثة محاور، محور تسكي قانوني وتسكي باز ريغلومنتير، محور بنوك ومحور لوجيستيك. كونه تونس يلزمها تعرف هي وين قانونيا باش نجمو نمشيو للرقمنة هذية، دونك باش نعرفو شنو فما في القانون التونسي نتاعنا. أول حاجة هي دراسة الواقع التونسي من الناحية القانونية، شنو عنا مرقمن، شنو البارتي اللي مازالت، شنو مالي القوانين اللازمة باش تكون فما رقمنة دون مشاكل قانونية. بعد ما يتعمل الليتود هذية الخريبة باش نخرجو لقاب ما بين الواقع التونسي وشنو يلزم تكون عنا قوانين، وبالتالي إن شاء الله اقتراح قانون اللازم باش تونس تلتحق به الركبة ذي متاع الرقمنة. هذا من ناحية القانونية. من ناحية البنوك والمتعاملين الاقتصاديين فما خدمة يلزمها تتخدم، خدمة دور تكويني يلزم نحطو لي فورماسيون نيسيسير، خدمة متاع كولتور ان جينيرال، فما زادة خدمة أخرى من شيرة لي ترانسبورتور، دونك من شيرتهم ديسي من هنا ل 2030 يلزم الناس الكل تكون حاضرة باش نكونوا في تونس من البلدان اللي تتعامل عليها بهذا المجال.
3: عالميا أكثر من 40 دولة تجتمع اليوم الاثنين عن بعد لبحث إسهاماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. من جانب آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. كما اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، موجها انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل، وكالة تسنيم الإيرانية تشير إلى أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: موزيك FM الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:13 دقيقة على موزايك فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل والعنبر والياسمين. شنهاركم أسعد الأيام يا ربي العمل عليك وشد فيك. ألف مبروك مرة أخرى لأصدقائنا النادي الإفريقي، جماهير النادي الإفريقي، الحصول على البطولة، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن النادي الإفريقي، وإن شاء الله بإذن الله حظ موفق للترجي الرياضي التونسي الموسم القادم. غو بونجور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع
0: لا عادة جميلة. أنت ما تتحب النادي الإفريقي، فازي خويا. عبر عبر على مشاعرك وأحاسيسك.
1: ألف مبروك المحبين النادي الإفريقي، وإن شاء الله معناتها بداية انطلاقة جديدة للنادي.
0: أمين. بونجور ندو،
2: اهلا وسهلا، نهاركم مبروك امين، وان شاء الله نهاركم زين للناس الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع ما فيها كان الخير.
1: شبيك نادي ما قلتليش عبر؟
0: خاطر ما تحبش نادي الافريقي هذاك،
2: نحب المنتخب الوطني.
0: صحيح. عملتي يد والله استنيتك معناتها
2: باش يعبر اكثر.
0: باش يعبر اكثر.
2: كاهو ذاك هو مش عارف
1: ايش اكثر من واحد يقول انا فرحان معناتها
0: مش ذا مع فرحان، انا فرحان انا ما فرحان معناتها خذ راحتك يد. تفضل نادي.
2: جيت به ياي نحكيو اليوم على موضوع الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية، ونحكيو على هالبرنامج هذايا اللي عنا مدة الحقيقة، ديما كل فترة نحكيو وقت اللي خاصة مع اقتراب موسم الصيف نحكيو على الكونسوماسيون الكبيرة اللي تكون في الإدارات اللي تكون في المؤسسات. هذاك علاش اليوم مهم الحديث على هالبرنامج هذايا اللي من خلاله باش يتم استبدال 10,000 مكيف بمكيفات أخرى، دي كليماتيزور أخرين اللي تكون الناجعة الطاقية نتاعهم عالية صنف واحد، وهذا باش يكون ليه فائدة عدد من المؤسسات العمومية، واليوم زاد هذا باش يساهم في أنه يقلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كيف كيف زاد باش نحكيو على اليوم حتى الضوء اللي موجود في المؤسسات العمومية والأنظمة هذه متاع القياس ومراقبة استهلاك الطاقة، قيمة قديش باش تنقص، وزادة نحكيو على المتابعة متاع الاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. مشكور جدا حاضر معنا ضيفنا مدير النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي عبد القادر باكوش. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور، صباح النور ندى، صباح النور أمين، مرحبا بمستمعي مزيكا فهم الكل.
2: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم صباح سي عبد القادر. خلي نعطيه التفاصيل هالبرنامج هذا باش نحكيه على قداش مؤسسة اليوم باش تتمتع بالبرنامج متاع الانتقال الطاقي، باش نحكيه زادة حتى نحكيت على الكليماتيزور، لكن فما ديزاكس أخرين، فما نقاط أخرين زادة خدمتوا عليهم، والهدف كما قلنا هو النجاعة الطاقية اليوم في المؤسسات.
3: أكيد برنامج الانتقال الطاقي هذا ما بدينا فيه في الثلاث سنين الأخرانين، برنامج تيب ترانسيون انرجيتيك دو لي تابليسمون بوبليك، فيه دو كومبوزونت. اليوم باش نحكيو على الكومبوزونت نتاع ليفيكاسيتي انرجيتيك في لي تابليسمون بوبليك، واللي هو الى كونسيرني 120 حوالي 120 مؤسسة، منهم نقولوا احنا 80 مؤسسة من لي غرون كونسوماتور دينيرجي، مؤسسة عمومية من لي بلي غرون كونسوماتور دينيرجي، كيما السبيطارات، كيما شرنيكول الرابطة، سهلول، فرحة حشاد، كيما الجامعات الكبار. وهذايا لوبجيكتيف باش نحاولوا نقصوا على الاقل ب 30% من الاستهلاك نتاع الطاقة نتاع المؤسسات هذه. فهل المؤسسات العمومية هذه اللي داكسيون ديفيكاسيتي انرجيتيك اللي قامت بهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أهمها كما قلت تفضلت أنت، أهمها هو استبدال أكثر من 10,000 كليماتيزور أون فان دو سيكل دو في، عندهم أكثر من 10 سنين، معناها ديجا يستعملوا في دي ريفريجيرون اللي منهم ممنوع، اللي منهم الأداء نتاعهم منخفض، ماهمش افيكاس انرجي، خاطرش في تونس، تونس هي اول بلاد عربيه وافريقيه اللي طبقت تاشير طاقي ديتيكتاج انرجيتيك لكلاسيفيكسيون انرجيتيك من 1 حتى 8 من 2009 دينا، ومن 2012 في من 2012 في تونس ما يسمح كان بالتسويق وترويج المكيفات اللي الكلاسي نفسيك نتاعهم من 1-3 برك. دونك انت في وسط هالكليماتيزورات اللي بدلناهم بعد اللي عملنا وديت انرجيتيك على هال 80 مؤسسة اللي بدلنا فيهم الكليماتيزور، التكتاج نتاعهم ولا الكلاسي انرجيتيك نتاعهم اكثر من 3، ومن جهه كيما قلت لك اون فان دو سيكل دو في بدلناهم ديكليماتيزور دو كلاس 1
2: نذكروا زيدا للكلاس اون هما اللي يستهلكوا اقل طاقه
3: احسن نجاح تقرير يستهلكوا اقل طاقه. معناها من مثال كي نقارنوا احنا الكلاس اون بالكلاس كات اللي هي اول كلاس ممنوع فما يكونوا من انرجي ب 35%، اذا كان قارنوهم بالكلاس ويت فما يكونوا من انرجي ب 80% على البوست دو كونسوماسيون تاع الكليماتيزاسيون انديفيدويل هذه. معناها شامنا احنا مشينا خلينا ال 10000 كليماتيزور اللي قلت لك عندهم اكثر من 10 سنين يستهلكوا في برشا طاقه، وبدلناهم بكليماتيزور دو كلاس اون افيك انفرتر وبرفورمون انرجيتيكمون دو فاسون اللي ربحنا 1500 طن مكافئ نفط. هذا تقول لي ايش معناها؟ لكن معناها الطن مكافئ نفط تقريبا نقول احنا مليون و 400 دينار يتكلف على الدولة. دوك نقصنا 1500 طن مكافأة نفط في السنة، وهذا خلانا أن بالبرسنتاج النقص في البوست دو كونسوماسيون تاع الكليماتيزور هذول أكثر من 30%، اللي قابل أبوبري كما تفضلت أنت وقلت تنقيس من انبعاثات طن معناها انبعاثات الغازات الدفيئة ب 4000 طن كيفالون سي او 2.
2: وهذول البرنامج هذايا
3: بالنسبة للكليماتيزورات. في نفس الوقت مشينا بدلنا نقاط الإضاءة اللي هو أغلبيتهم كانوا دي توب نيو بالنسبة لأكثر من 130 مؤسسة عمومية، نقاط الإضاءة اللي بدلناهم أكثر من 270 ألف نقطة إضاءة اللي كانوا نيو وكانوا بو بيرفورمون ديجا يستهلكوا في برشا طاقة بدلناهم دي تكنولوجي ليد دي توب ليد. هذا يخلينا نقصدوا أكثر من 50% على البوست نتاع الإضاءة، فهمتني؟ نحكيه على منهم المؤسسات هذولا منهم 55 مدرسة ومنهم كل المؤسسات اللي استنفعوا زادة بالكليماتيزاسيون إفيكاس. وكملنا باش نحاولوا نعملوا عملية مراقبة ونشوفوا الاستهلاك متاعنا وطريات والنجمو هنا انترفيو إذا كان عندنا مش أي مشكلة وإلا أنديفو وإلا فما أون كونسوماسيون إكسيسيف النجم هنا انترفيو أطول ما نقدرش نخسروا في الطاقة متاعنا وإحنا ما في بالناش كما نقولوا. مشينا ركبنا 1600 سيستم دي جيستيون إنرجي سيستم دي كونتاجي من نوتورينج دي إنرجي على 66 مؤسسة عمومية، ولا عندنا تابلو بور خاصة من المؤسسات هذه هي مستهلكة للطاقة بشكل كبير، معناها نحكي على من أكبر المؤسسات.
2: واضح جدا.
3: وكما قلت لك من الأول بالكل باش نحاولوا ماكسيميز ليكونومي دينرجي، وفما برشا منهم خاصة المرتبطين بالجهة المنخفض نفسخوا توتالمون لا فاكتور انرجيتيك بالنسبة لهم بالنسبة للمرتبطين بالجهة المنخفض. البروغرام هذا يتيب فيه دوزيام كومبوزونت اللي هي الفوتوفولتايك.
2: هذه يذولي يزمها مرة أخرى سي عبد القادر نحكيه عليها باش نعطيها أكثر حيز زمني. شكرا لك سي عبد القادر البكوش، مشكور جدا على حضورك معنا. ضيفنا مدير النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، شكرا لك مرة أخرى وإن شاء الله نهارك زين.
4: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte. Adapte à votre rythme. كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
5: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
4: ميتيو
0: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية. اليوم باش يكون نهار سخون شوية، نجم نوصل حتى 33 درجة في تونس العاصمة مباشرة مع الوطني الرصد الجوي. خونا سليم إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح النور.
6: صباح صباح خير امين وصباح خير كيف مستمعي ذات مزيك
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. قلت اليوم النهار نجم نوصله فيه 33 درجه. تفضل خويا سليم.
6: صحيح اليوم نحن تحت تاثير مرتفع للضغط الجوي يسير في تيارات من القطاع الجنوبي قويه نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفه في معتدله بقيه الجهات، ويتميز طقسنا اليوم باستقرار في العوامل الجويه وبسحب عابر باغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحراره. اليوم ان شاء الله نسجلوا حراره قصوى بين 25 و30 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و36 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 39 درجه في اقصى الجنوب. اليوم ان شاء الله في توصل العاصمه نسجلوا 34 درجه كحراره قصوى، وهي اكثر من المعدلات العاديه بحوالي 8 درجات. بالنسبه للغدوه نهار الثلاثاء باش نكونوا معنيين تسربات هوائيه بارده من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجات الحراره، ويكون الطقس مغيم جزئيا على كم البلاد. بينما نهار الاربعاء مناطق الوسط ومع حنين الجنوب تكون معنيه بالامطار المتفرقه في الصباح، وهم تظهر خلايا العاديه العشيه تكون مصحوبه بامطار متفرقه بالمناطق الغربيه للوسط. شكرا لي
0: يا سيدي، يعطيك الصحه ان شاء الله كاسعد الايام في الامان.
5: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور فهمي.
2: صباح خير أمير.
1: عشان نهارك أسعد الأيام. صباح نشاط، صباح الحيوية، وصباح ألف مبروك نقولوا فيه للنادي الإفريقي ولجماهير النادي الإفريقي.
2: ألف مبروك فوز بلقب البطولة بعد التشويق نتاع اللحظات الأخيرة قبل بجولة. النادي الإفريقي هو البطل بعد 11 عام من آخر تتويج للنادي الإفريقي في 2014-2015، يعاود يتوج من جديد فريق باب الجديد. البطولة 14 في تاريخ النادي اللي كان موسم الحقيقة مشوق، وكانت منافسة كما قلنا اللحظات الأخيرة مع الترجي الرياضي التونسي، وكان البارح الفوز في الدربي للنادي الإفريقي، الفوز يعني التتويج باللقب من غير ما يستنى الجولة الأخيرة. بونتو غيث الزعلوني في اللحظات الأخيرة وقت اللي ما كان الماتش ماشي للتعادل، لكن النادي الإفريقي أعرف كيفاش يقتل المباراة ويهدي لنفسه لقب مهم ومهم جدا للبارح في ماتش الدربي. النادي الإفريقي اللي كما قلنا معناها الفريق اللي عمل الباركور متاع شامبيون، حاليا عنده 65 نقطة، أفضل خط دفاع قابل 9 أهداف، ثاني أحسن خط هجوم 42 هدف مسجل ب 19 فوز 8 تعادلات، زوز هزائم فقط سنين كانوا ضد الترجي الجرجيس والنجم المتلوي، أفضل فريق خارج ميدان ومسجل 32 نقطة، وراه السي اس اس الثاني ب 27 نقطة. النادي الإفريقي اللي ممكن ما عملش الغلط اللي عملها مع مناول على مستوى الاختيار نتاع المدرب مع بيتوني، أيضا بعض التدعيمات اللي كانت سنة وعطات إضافة كما في راس شوات ومهيب شامخ، وفي الأخير وصل المبتغى نتاعه والهدف نتاعه أنه يرجع للتتويجات المحلية في انتظار يرجع النادي الإفريقي للإشعاع إفريقيا. هذا اللي صار الحقيقة البارح من طلقة أفراح كبيرة الجميع.

0: في آخر اللقاء لآخر لحظة كان نجم يكون بونتو للنادي الأفريقي، كما كانت تنجم تكون ضربة جزاء لترجي الرياضي التونسي ويلغى الهدف. معناتها لينا تشويق لآخر لحظة للدقائق البعض المية، شيء اللي خلى يمكن الاعصاب تكون مشدوده. ورينا لقطات ما نحبوش نراوها اخر مباراه شنو اللي حصل.
1: اني جاي خصوص باش نعطي كلمه على فوز البنزرتي وبعد نجيك للتفاصيل هذيك. امين النادي الافريقي توج مع المدرب المختص رقم واحد على مستوى التتويجات فوز البنزرتي، وعنده اختصاص على مستوى البطولات، معناه رقم ينفرد به فوز البنزرتي. هذه البطوله رقم 11 بالنسبه لي كمدرب بطوله تونسيه، ورقم 13 بالنسبه لي في الباركور نتاعو كبطولات. عنده زوز في المغرب و11 في تونس، زوز مع الوداد، واحد اللقب في تونس، خمسة مع الترجي، أربعة مع الإتوال، واثنين مع النادي الأفريقي. فوز البنزرتي اللي مش من فراغ في السنوات الأخيرة يكون هو من المدربين اللي نافس على لقب البطولة، يكمل 2022-2025 فيس شامبيون، معنا يكمل الثاني مع المستير، وفاز مع الإتوال في 2023، وتوج حاليا مع النادي الأفريقي في 2026. فوزي اللي درب الفريقين الاثنين، فاز معهم الاثنين. وكما قلت البارح أمين بعض الأحداث اللي صارت مع نهاية المباراة، كان الاعتداء اللي صار من توغاي على رئيس فرع نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد، من بعد تلاه تبادل عنف بينه وبين فراس شوات امام المرأة الناس الكل. وتشوف اللقطة اللي صارت بطبيعة ما يقبل حتى حد العنف وتبادل العنف اللي صار. حكم المباراة او الحكم الرابع مع الحكم المباراة النمساوي دون على ورقة المباراة كونه بعد نهاية المباراة يقولوا كونه اللاعب محمد امين توغاي وايضا اللاعب فراس شوات تم تبادل اللكم والركل دون حدوث اصابات. وهنا أمين كان مشيو للمجلة التأديبية بالنسبة لجامعة تونسية لكرة القدم، تنجم توصل العقوبة 12 شهر و20 مليون خطية، دونك تنجم تكون عقوبة ثقيلة في انتظار الملاعبية الاثنين، في انتظار زادة ما نشوفه تقارير الأمنية شو تقول وغيره. لكن الاعتداء واللي صار الكل وتبادل العنف مرفوض تماما، ونعرفوا العلاقة الطيبة بين الفريقين الاثنين وخاصة في فينمو كيف كان.
0: استغربت برشا زادة اللي حصل في محمد الخامس زادة البارح العشية،
1: خاصة الاعتداء اللي صار على جانب الترجي، جاك ديارا كوناتي وكوناتي وجاك ديارا ودياكيتي اللي كانوا مروحين. الاعتداء صار من بعض من جماهير النادي الافريقي، تم شكون تدخل من بعض من جماهير الترجي، لكن كانت صورة مسيئة في كل الأحوال. ومهما كان شكون اعتدى عليهم في الأخير هما أجانب في تونس، ردة الفعل مش ندخل في تفاصيل ومش نحلوا لقطات، لكن في كل الحالات غير مقبول اللي صار. ممكن هنا ثم شكون يلوم إدارة الترجي كيفاش سايب ملعبيتك بعد مباراة، ويتعرف لي على المستوى الأمني. معناها البارح العاصمة كانت فيها برشا من جماهير النادي الأفريقي بارتو، الاكتيفيتي يعني يدخل في كونتاكت، ما تعرفش على البروفوكاسيون، ما تعرفش على شنو يصير، ما تنجمش تحكم في جمهور شنو يقول. معناها مش الناس كل تنجم تكون واعية في اللحظة هذيك، كان بالإمكان تفادي الإشكال هذايا، وأنهم لاعبين روحوا في حماية أمنية ويتم تأمينهم ويوصلوا للبلاصة اللي باش يباتوا فيها ولا المقر الإقامة نتاعهم. البارح كان على الأقل تفادي الشيء هذا، وفي الآخر ضيوف. معناها أي ملاعب أجنبي من أي نادي هو ضيف في تونس مبجل، وإحنا في تونس وعقليتنا التوانسة ديما نبجلوا الضيوف نتاعنا، هما مرحبا بهم في تونس. لكن اللي صار البارح مهما كان اسم النادي ومهما كان الملاعبي، مرفوض رفض تام اللي صار البارح في محمد الخامس.
0: لو كان سبيسيال ديربي بالنسبه ليك اليوم، ومن بعد ان شاء الله خليك باش تحكي على البطولات الاوروبيه ان شاء الله 8 نتاع الصباح في سبور اكسبريس.
1: ومبارك للبرسا خويا لقب
0: البطوله. ما تخليش نعمل لك
1: كيما عم تحكي. لا ما تعمليش خويا، ياخذوا حقهم. مبروك
0: البرسا، حقهم اعطيو لهم 8. علاش تو معايا؟
1: لا ما ديرك انت ممثل الريال هنا خويا،
0: يعلم بيا ربي البارح معناتها نهار مش تكمل عليا
1: موسم صفري للريال. لا غالب
0: تحس بيا البارح نهار اللي عندي،
1: والله حس بي خويا، والله حس
0: بي. ما يعرفني
1: ميسيرش خويا كاو ماكش توري معناها حسن النية نتاعك، واللي انت
0: هاني وري جانب من حسن النية.
1: والله يسرج
0: ما يزيكش معناتها، فهمني الجانب اللي وريته من حسن النية.
1: معناها حابب صدرك معناتها توري قداش انت صدرك.
0: ما وريتكش لي صدري رحب معك، رحب لي صدر ما ريتوش معناتها. ما كريتو سي بون يزي بارا خويا 8 اعمل اللي تحب. خدمك لونتين احكي على البرسا، احكي على البطولة معاش درشنية. انا نعترف كان بانتصار فقرة ذا النادي الافريقي بد بطولة اكاو
1: فقط
0: يزي
1: هذا هو.
0: يعطيك الصحة فهمي، بركة فيك،
1: شكرا.
0: تقابلوا معك 8 في سبور إكسبريس.
2: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.

0: Открыта Сантас Бе.
1: انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
2: سيداتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE. كاميرا 200 ميجابيكسل، باتري 7000 ملي امبير، شارج رابيد 90 وات، اكران AMOLED 120 هرتز و IP69. Disponible en deux versions 8 et 12 Go RAM ou 256 Go stockage. Vivo 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويمز. Vivo V70 FE à partir de 1499 dinars, prix public conseillé.
7: تيدج ريكري ولا goûter دناو ديما معاك بالبنه ولا بيانفي. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: صباح النور أخوي محمد.
3: أهلا وسهلا. صباح الفل.
2: نهارك أسعد الأيام.
3: شلحويك لباس.
2: الحمد لله. صباح نشاط. صباح الحيوية. إن شاء الله صباحك مبروك سيد.
3: فضلك يا سيدي. عايشك في أمية.
2: يا سيدي أحب تحية ليك والأصدقائنا التاكسيستي كل.
3: يفضلك يا سيدي. عايشك أنت لا نعرف إني ما تحب التاكسيات.
2: يا سيدي نحبكم. انتم التاكسيات انتم شلة أمين حقنا. يا سيدي شرف لي أنك موجود معنا اليوم. منك أنت نسلم على كل أصدقائنا التاكسيستي اللي عندهم معزة خاصة عندي من قبل ديجا من أكثر من 20 سنة. تبارك الله عشرة كبيرة ما بيناتنا اليوم به. طيب نورمال مو عندك علاقة بالفلوس هكا ولا ما انت كل يوم تتعامل بيهم تخلص ترجع صرف هكا ولا
3: صحيح كان بالضبط
2: به. هل تعتبر مسخ الدنيا؟
3: لا لا مش مسخ الدنيا.
2: صحيح نحيي فيك صراحتك خويا احنا صراحة به. اليوم مش نسألوا على عملة متاع بلاد.
3: عملة متاع بلاد به داكوردو.
2: اليوم مش نسأل على عملة نتاع الصين شنو اسمها؟
3: تبكي. ليان. ليان الصيني.
2: ليان الياباني.
3: آه.
2: انا كنت متأكد مش جاوبوني انا ذاك علاش سألت السؤال هذا.
3: ليان
2: هو ياباني.
3: ليان
2: تبدأ باللي غريك زاد. يو يو
3: والله والله بس كذي
2: شبيه تبلانتيت
3: حسن
2: رودي ماليكو كيفية ماتا يو يو تقول حاجة انت زادة ما تقولش سكت يو
3: تعرف عليش خاطر نتذكر فيه
2: يا ودي ترك خليك معي ما تذكرش انت خليك معي
3: أنا معك
2: باش تربح باش تربح ما تستريسيش باش تربح في الاخر باش تربح بإذن الله خلينا طبعا الربح شبنا فيه يو وكمل كلمة أخرى يو زوز حروف يو
3: يو يو شوف أين نذكرها حسب رأي يو فما سي وفما الان في كلمة كان ذكرني كان صدقني ربي هك
2: سي لي أما الان فما
3: صحيح طيب مش حالي
2: يو
3: يا يونغ
2: يونغ هكا يونغ بالانجليزي يو
3: يا ليوان
2: إجابة صحيحة ألف مبروك ليك ريت ما كنت تعرفها أن لودو برودوي جديدة إن شاء الله ألف مبروك
3: عايزك في يميني
2: يا سي محمد إن شاء الله صباح رباح
3: فضلك بارك الله فيك
2: إن شاء الله يا ربي خضرة زينة إن شاء الله في وجهك وإن شاء الله يا ربي أضواء خضرة وبنقى السيركولاسيون هارك أسعد الأيام في الأمان
1: صباح تربح
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنا على بنا
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح وعود
2: مراد يا به صباح نور
5: صباح الخير أمين صباح النور كل اللي يسمع في راديو مزعيك فاهم نتمنى له إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله
2: يبدأنا بالتهاني عاد زيد
5: نهنيه وبعضنا نهنيه ومثل كل اللي فرحته ونهنيه
2: باش يدي قول يدي قول شبيكم الصباح
5: لا لبس لبس الحمد لله
2: شلي لبس نسأل صحتك أنا والله لاني مسيبكم اليوم بالواحد بالواحد شدكم بالواحد بالواحد اليوم قل مبروك قل مبروك للنادي الافريقي الحصول على البطولة
5: مبروك للنادي الافريقي بينصير والفوز بالبطولة بالنسبة لحالة إن شاء الله حظ أوفر للترجي الرياضي التونسي والقافلة تسير
2: عجبتني في الاخر كهوا ما لا غالب خليش يقول يا لا غالب تفهم واحد يهني واحد يقول والله غالب والله مراد ربي
5: مبروك عليك
2: ما غير ما نحرجك اكثر اي سي مراد منين نلقاو السيركيلاسيون اليوم اكثر ترونسون في سيركيلاسيون وين
5: اكثر ترونسون امين في سيركيلاسيون طوب الوطنيه رقم 8 كيف لاحظوا فيه حركه فيها كثافه مروريه طبعا ما ننساوش في بعض المحاور طريق الوطنيه رقم 1 خصوصا على مستوى مدخل حمام انا كذلك مدخل الزهره واحنا داخلين عبر المدخل الجنوبي للعاصمه كيف لاحظوا فيه حركه فيها كثافه في الجولان فيما عدا ذلك الحركه لاحظوها عاديه ناقص امين نروي بعين الاعتبار معناها المدارس ونفس ذلك كذلك الباك بلون واللي بتبيع الحال حدث عنده معناها امباكت على الحركه المروريه. فالدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا معناها في مثل هذه المواقيت نعطيه شويه الاولويه لبعضنا، نقف الاشارات المروريه ما فيش شك هذا كيف نقف في الضوء الاحمر اللي هو بطبيعه الحال معناها اداه تنظيم لحركه المرور. ما ننساو زاد وضع الخوذه بالنسبه لسواق الدراجات الناريه مع التزامهم بقواعد السير وكذلك الجولان. وما ننساوش بلداتنا اللي مازالوا قاعدين هم في مقاعد الدراسه قرب المؤسسات التربويه ميز المجل بوتو 30 كيلومتر في الساعه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم من المستعمل الثاني.
2: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله هالكاس عند الايام في الامان.
4: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح
6: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
7: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
8: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
9: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
10: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة عيشو صيف السنة. مالك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. ريزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
2: صباح النور يا ايمن.
3: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. بدايه اسبوع يا رب ان شاء الله تكون بالنجاح والتوفيق وشميسه الحلوه ما شاء الله، ويا رب كده يحنن قلوبنا على بعض وتبقى جمعه مباركه علينا ان شاء الله جميعا باذن الله رب العالمين. احنا موجودين دلوقتي في بنا عروس ومعانا استاذه تقوى. صباح الفل.
4: بخير
3: بس عليكي؟
4: الحمد لله.
3: فيكي متوتره؟
4: فيك خطر اول مره نحكي في الراديو.
3: لا والله
4: واخده
3: على الميديا خالص.
4: لا
3: طيب يا ست، انت النهارده على الاذاعه الاولى في تونس، فطبعا ايه هنقول نص ولا تونس كلها بتسمعك.
4: مرحبا.
3: بتشتغلي؟
4: ايوه.
3: وجايه من الشغل دلوقتي ولا رايحه الشغل؟
4: لا انا كنت مواصل في امي المطار، مشيت الحج.
3: ما شاء الله.
2: ان شاء الله حج مقبول ان شاء الله باذن الله.
3: قولي لها تدعي لنا. ها
4: ان شاء الله.
3: انا وامين والله بجد ولا
4: ان شاء الله.
3: تديني الدعاء ده الفتره اللي جايه
4: ان شاء الله. ان شاء الله
3: ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. طيب انا عايز اكلمك، انت بقالك قد ايه بتسوقي؟
4: قديش نحن 2015
3: 7 سنين. ايوه خدت نحسب فيهم 7 سنين. تسوق باه؟ انت تو على الاوتوروت باه؟ مش تو على، احنا تو بين عروسي، احنا من مثلا على الاوتوروت تو وطلع رايح الحمامات. قبل طلعت خرجة الحمامات انت ماشي على الطبيعي تمشي على 110 صح؟
4: اي
3: في الاوتوروت. ايه انت لو طلع دلوقتي طلع على الحمامات المفروض قبل ما تطلعي تنقصي قديش عشان تطلعي الطلع او تخرجي من برا الاوتوروت؟
4: 90. لا مش نخرج، نمشي في ننقص لل 90.
3: نقصي لل 90؟
4: ايه.
3: علاش؟ وتاخدي هكا على جنب.
4: ايه ونشد اليمين متاعي وباش نطلع على باش
3: نخرج 90.
4: ايه
3: هي فعلا الاجابه جت في 90. والف الف مبروك 200 دينار بتاعت اسبوع حلوه.
4: نعيشك يا
3: عشان يعني من غير غش زميلتك اللي جنبك
4: يا اخي.
3: نرجع للفار نشوف على الانترنت عملت ايه. لا والله فعلا انت برافو عليكي، بس ما انا عارف انت ما غزرتلاش بس الحمد لله. تدينا انت بقى دعوه تقولي ربنا يكرمكم اما وقولي لماما تدعينا.
4: ان شاء الله ان شاء الله ماما تدعي لكم وان شاء الله ربي يفتحك بجونا ليت الكل وعيدكم مبروك.
3: هي ربنا يخليك. هي ماما قبل ما تسافر قالت لك ايه وهي قبل ما تطلع المطار؟ الاثنين قالوا لك ايه قبل ما يطلعوا للمطار وانت بتودعيهم؟
4: ردوا بالكم على رويحكم وتهب
3: كهو. 200 دينار عملت على ربنا يكرمك بيه ان شاء الله. والف الف الف مبروك وصباح حلو امين. الحمد لله رب العالمين
2: ان شاء الله ربي يفتح وجوهنا نسكن ان شاء الله.
3: الله يخليك حبيبي ربي
2: يبارك. يعطيك صحه يا ايمن. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
0: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: هالكسين مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. فينا سق الحياة السريع، الراحة ولت حاجة أساسية ومش كان رفاهية، لأنه الإنسان يحتاج أنه يبدل الجو، يرتاح نفسيا ويخرج شوية من الروتين بتاع كل يوم. سفرة صغيرة، تغيير في الاسباس اللي انت فيه، ولا حتى تعدي أيامات في وتي، تنجم ترجع لك طاقتك والتوازن متاعك. لكن ساعات المصاريف تنجم تكون عائق قدام اللحظات هذية، وهوني يجي تمويل الرحلات اللي سهل عليك السفر وإلا قضاء عطلة، ويتكفل بمصاريف الإقامة والتنقل متاعك ويوصلك حتى 100% من حق الفواياج، وترجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اللي مو غدوة إن أمنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: كارت اولاد الدار. كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك. عزيزه الدار دارنا.
1: بابا اي كومون فواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
5: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.

0: يودك بشنوازلو ليالا كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادار ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
4: تيهاك زي وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي هبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك أون ذو جو، ملا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
8: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199$. Vivo V70 7. Adapte à votre rythme.
9: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من اللوازم الجديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعه حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
10: تدلل
11: جيون
12: ايام دللنا.
13: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في العالم. أسعار النفط تقفز بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بأنه غير مقبول، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4% لتصل إلى 105.5 دولارات للبرميل. وخلال الأسبوع الماضي سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية بلغت 6% على أمل انتهاء وشيك للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، ما سيسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز. في الأثناء استمرار الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم الاثنين يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على قرى وبلدات في جنوب البلاد، بينما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عدة عمليات استهدف خلالها بمسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنودا ومقرا قياديا لجيش الاحتلال في جنوب لبنان. في الشأن الوطني، رئيسة الحكومة سارة زعفراني تشير خلال لقائها بأفراد الجالية التونسية في كينيا إلى إقرار أدوات ادخار وآليات مالية جديدة تفاضلية تتعلق بعمليات الصرف والاستثمار، إلى جانب توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد، من بينها الحساب الجاري بالعملة وحساب الادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص. ورئيسة الحكومة تبين على هامش زيارتها الرسمية التي تؤديها إلى كينيا للمشاركة في إشغال القمة الإفريقية الفرنسية أن الإجراءات الموجهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم خلال الصيف 2026 تشمل تحديث الخدمات الديوانية وإتاحة استخلاص المعالم القنصلية عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية. إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يمتد على 4 سنوات وتناهز كلفته الإجمالية 200 مليون دينار، علما أنه ممول بقرض من قبل البنك الألماني للتنمية مع إسهام كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج. يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أحصت 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، ما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام، فضلا عن تخفيض ب 14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
10: الأولى في تونس.
11: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
12: أريدو، طور عالمك.
15: صباح النور، ألف مبروك للنادي الإفريقي إحراز لقب البطولة قبل بجولة بعد الفوز البارح في الديربي بنتيجة 1-0، هدف سجله غايث الزعلوني في اللحظات الأخيرة، هدف البطولة يحكي عليه لاعب النادي الإفريقي.
16: يقول يا أخو هدف مش يقعد أحسن هدف بنقعد فكر حياتي كم مشيت في الكاش بوتو، نهدي الجمهور النادي الإفريقي وشعب النادي الإفريقي العظيم الكل، نقوله مبروك مبروك علينا بطولة اللي خدمناه الكل لقيناه في آخر عام، الحمد لله يا ربي شامبيونا عن جدارة ما استحقينا حد، بعرقنا جبناها الحمد لله يا ربي، بطولة باب جديد نادي الإفريقي حاجة قوية برشا وكمان نش نوصف.
15: نادي الإفريقي حقق اللقب 14 في الخزينة متاعه والثاني مع المدرب فوزي البنزرتي بعد بطولة 89-90. نادي الإفريقي توج ب 65 نقطة، ثاني أفضل خط هجوم 42 هدف وأحسن خط دفاع قابل 9 أهداف. ومن نقاط قوة النادي الإفريقي الموسم هذا الحارس مهيب شامخ اللي كان حاسم في أكثر من مناسبة للموسم هذا، وبالأخص البارح في كرة يانساس في آخر المباراة. مهيب شامخ يحكي على الموسم نتاعو.
17: الحمد لله ذيك هي من جواب كان سيرتي راه بخدمة الحمد لله يا ربي، هاكم تشوفوا الحمد لله زادة مش كان مهيب، أصحابي الكل تيلة الموسم خدمنا وتعبنا وعملنا يفور وضحينا وما أمن بينا حدا والموسم الحمد لله يا ربي، هاك تشوف النتيجة الحمد لله. كلهم هم كلهم سلسلة متاع تصديات الحمد لله، كل الري يجيب طرح الحمد لله يا ربي، كان ما عملش الري متاع طرح جبس رانا منش هزين البطولة اليوم الحمد لله يا ربي، وتوفيق من عند الله سبحانه والحمد لله.
15: ألف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي لقب البطولة، بينما لا ترجي بعد الهزيمة في الدربي يبقى في رصيده 60 نقطة، ومقابلة الجولة الأخيرة ضد اتحاد بنجردان مهمة لتأمين المركز الثاني للمشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، مع منافسة مع النادي الذي الصفاقسي اللي يلعب في صفاقس ضد النجم الذي الساحلي في الجولة هذه، ماتش مبرمج على 4/13 مايو. وإدارة النادي الذي الصفاقسي راسلت الرابطة طالب بخوض المباراة هذه في نفس توقيت مباراة اتحاد بنجردان والترجي اللي مبرمج على الخميس 14 مايو. مازلنا ما نعرفوش شنو رد الرابطة على مستوى التعيين نتاع مباراة النادي الذي الصفاقسي والنجم الذي الساحلي. دونك نعطي فكرة على برنامج الجولة الأخيرة من البطولة، غدوة الثلاثاء في زويتن شبيبة العمران مستقبل ريال بالمرسى، نهار 4/13 مايو 3 مباريات مبرمجة، نادي البنزرتي ترجي الزيز، نادي الصفاقسي نجم الريال الساحلي، مستقبل جابس الملعب التونسي، نهار 5/14 مايو تكون بقية المباريات، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، الاتحاد يضمن السيدي مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان، الاتحاد بنجردان، الترجي التونسي. في الرابطة الثاني اليوم على 4 تلعب الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، وباش نتعرفوا على واحد من الفرق الصاعدة للرابطة الأولى، إما نادي حمام نلف أو مل حمام سوسة اليوم وقت ما يتقابلوا في ملعب البلدي بحمام نلف، نادي حمام نلف يستقبل أمل حمام سوسة، حمام نلف مطالب بالفوز لضمان الصعود، والأمل بحمام سوسة يكفي الانتصار والتعادل ينجم يصعد. بالنسبة لحكم المباراة هو باسم بالعيد. في إسبانيا البرسا هو بطل الموسم الثاني على التوالي وحقق البطولة 29 في خزينته وبعد الفوز في الكلاسيك على ريال مدريد نتيجة 2-0 تتويج البرسا يجي قبل 3 جولات من نهاية الليغا. البارح في انجلترا بيرنلي واستون فيلا تعادلوا 2-2. حلبا المجبري لعب اساسي اعطى اسيست وخرج مصاب دقيقة 69 إصابة ماهيش خطيرة لحلبا. ايضا في فرنسا اوسير ربح نيس 2-1 علي لعب احتياطي بتشكيل الفريق ودخل دقيقة 59. ماتسيا نازم قدم لوريون 4-0. منتصر طربي مع لوريون لعب مقابل كامل. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم تقع على السيت مزيكا فما بونات. نخليكم مع أمين في أحلى صباح.
18: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
12: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
1: أريد طور عالمك موبايل نيوز مع نادي فوتي
2: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي خلت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار الاستعدادات للمونديال فما الدولة اختارت أنها تكمل العام الدراسي قبل الوقت شكوني هي نحكيو على المكسيك وين وافقت الحكومة المكسيكية على إنهاء العام الدراسي قبل الموعد متاعه بستة جمعات بسبب استضافة البلد لكأس العالم وموجة الحر الاستثنائية المتوقع كان من المقرر أنه توفى القراية نهار 15 جويلية لكن بيان رسمي اصدر وقال وأكد أن وزارة التعليم العام ووزارة أخرى اتفقوا على تقديم الموعد إلى 5 جوان قبل 6 أيام من المباراة الأولى للبطولة كما زاد تم الإعلان أنه بداية العام الدراسي المقبل باش تكون نهار 31 أوت بعد 2 أسابيع من تعزيز التعلم من المقرر زاد أنه تبدأ بطولة كأس العالم للرجال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 جوان وين باش تواجه المكسيك جنوب أفريقيا وستستضيف زاد البلاد 13 مباراة وكيف كيف زاد باش تكون المباراة النهائية نهار 19 جويلية جدول الدراسي الأصلي من المتوقع كان أنه بش يستمر خلال فترة البطولة مع أنه بش يكون زادة فما المباريات متاع نصف النهائي بش يكونوا في منتصف النهار بالتوقيت متاع المكسيك لكن بين الحكومة كان ذكر من خلال الإجراءات هذه أنه السلطات التعليمية تضمن الامتثال للمناهج والبرامج الدراسية وتلبي زادة الاحتياجات اللي عبرت عليها عدد من الولايات والوفاء بالتزامات البلاد زادة وزير التعليم العام عام زيدا كان تحدث وكشف على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه الاجتماع طال أولوية للرفاهية متاع المجتمع التعليمي وتعزيزه وقال التعديل هذية يرجع بشكل رئيسي زيدا إلى موجة الحر الاستثنائية اللي تعيش فيها البلاد واللي باش تستمر زيدا خلال شهر جوان وجويليا وبطبيعة الحال بسبب إقامة كأس العالم في المكسيك وهكذا زيدا نذكروا أنه المكسيك حطمت بالفعل العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة العام عام هذية وحسب زيادة ما كانت ذكرته وكالة نازا أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في شهر مارس في شمال غرب البلاد وصلت ل 42 درجة مئوية ومن المتوقع زيادة أنه يكون أكثر فما موجات حر في الشهرين الجايين من العام هذية وهكا تكون تجاوزت النطاق المعتاد لدرجات الحرارة اللي تتراوح عادة بين 25 و 30 درجة مئوية كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سباح باي موزيكا فهم
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
0: مع أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
1: أريد طور عالمك أحلى صباح
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء.
4: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح. هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس فيفغ سوغان حياة جروب كومار
5: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
0: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
1: أريدو طور عالمك أحلى صباح
4: السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: صباح نشاط والحيوية، 8:17 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الجدل السنوي حول سوم العلوش. أين الخلل؟
6: أين الخلل؟ ممتاز. صباح في نادية، صباح النور نادية.
2: سهلا سهلا، نهاركم مبروك الناس الكل. بعد شوية في انتباه قال باش نرجعوا نحكيو على السفينة السياحية ونحكيو على الفيروس أنتا فيروس وكيفاش زادا وصلوا إلى تعرفوا على لو باسيون زيرو اللي بدا المشكل هذا الكل. نحكيو بعد شوية في انتباه قال.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل اوبيتال يخدم بالاي اي باش يسرع ويحسن السيرفيس نتاعو. الحكايه هذية بدات في تونس. مستشفى شارل نيكول عمل بروجي جديد يركز على ديجيتاليزاسيون باستعمال الذكاء الاصطناعي. شنو باش يتبدل؟ الاي اي باش يعاون في التخييم تاع لي دوسيي تكنيك اي فينانسي، يعني خدمه اسرع واخطاء اقل، وزيد باش يسهل لا بريز دو ديسيزيون ويحسن لورغانيزاسيون. الهدف ريدوير لي ديلي، اميليوري لا ترانسبارونس اي اوفرير ان ميور سيرفيس دو سانتي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوست تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
6: بونجور إيد،
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل عام الموسم هذايا قد ما نقربوا لعيد الأضحى إن شاء الله، معناتها كل عام بالبركة للتوانسة الكل وللمسلمين الكل. فما الفترة الموسم متاع الجدل السنوي حول سوم العلوش. تذكرت يمين حياتك الكل، فما عام تعدى ما فماش ديبا والعلوش غالي
6: أما سنة أكثر من العادة.
7: إيه ولا دوك هذاك تو باش نرجعوا للديبا هذايا الساعة، ولكن فما مقدمة مثالش مهم. أنا بشوية معناتها تقدم في العمر وبشوية تجربة، واحد فهم إنه راهو المشاكل ما تتحلش بالعاطفة بقدر ما تتحل بالعقل. كنت نجم من اليوم باش نداولوا الموضوع هذايا، نعمل كيما الخطاب السائد متاع إنه نسبوا الفلاح ونسبوا القشار ونسبوا التاجر ونسبوا وزير الفلاحة ونسبوا الحكومة والمعارضة كان لزم ونسبوا الإمبريالية والاقتصاد العالمي، وفي الآخر تو الناس تبدأ فرحانة والله بردت لنا على قلوبنا وفرحنا. ولكن هل إنه هذا يحل المشكل؟ في الحقيقة لا. في الحقيقة باش نحلوا مشكل، أول شرط باش نحلوا المشاكل هو إنه نفهموا الأسباب الحقيقية متاعها. على خاطر كان التشخيص غلط راهو الحلول باش تكون غلطة. ومن توا النجم نقول لك أمين إنه الكلام اللي باش نحكيه ماهوش باش يعجب. علاش ماهوش باش يعجب؟ على خاطر ماهوش باش يعطي حل اللي باش يرخص في سوم العلوش لا السنة لا العام الجاي لا اللي بعده، وإنه راهو الموضوع أعقد بكثير من إنه مجرد نقولوا إنه نعملوا مراقبة وإلا نسقفوا الأسعار وإلا غيره. على ذكر تسقيف الأسعار، خلي نتفقوا انه العالم اليوم كي تاخذ 192 دولة في الامم المتحدة راهو اكثر من 90% يعتمدوا على اقتصاد السوق ومن بينهم تونس. واقتصاد السوق يقوم على فكرة هي تحرير الاسعار، انه الاسعار حرة، ماهيش الدولة هي اللي تحدد اسعار كل شيء. فما دول اللي من بينهم تونس فما مواد أساسية اللي تم تحديد الأسعار متاعها، ولكن القاعدة هي إنه الأسعار حرة. كي نقول الأسعار حرة راهو الأرباح حرة وهامش الأرباح يكون حر. أنا نسمع في برشا ناس يقولوا لا ونحدد وهامش الربح اليوم في علاقة بالعلوش وإلا في علاقة بغيرها من المواد، واللي هو هذا يتعارض مع الفكرة متاع اقتصاد السوق. إيه ده يورا نعيشه فيه كل يوم. برشا ناس ناخذوا الاكزامبل بتاع العلوش، يقول لك العلوش يتكلف 700 ولا 800 ألف، علاش يبيعه لي بمليون و200؟ وتلقاه نفس الشخص تليفون اللي هو في المصنع يتكلف 200 دينار $200 يشريه $1,000 و $1,500 ما يقلقوش. الحذاء الرياضي متاع الماركة الشهيرة راهو يتكلف في اليوزين $15 و $20 ولكن يتباع يوصل حتى $300. دونك اليوم الفكرة راهو انه الأسعار حرة والهوامش تكون حرة. نجم انت تقول يمين وكلام منطقي، هي العلوش ماهوش تليفون وماهوش حذاء رياضي، وهنا نحكيو على الغذاء. وتنجم تعطيني اكزامبل قولي هاو ناخذ بلاد كيما فرنسا اللي الاجر الادنى فيها اكثر منا بعديد المرات، تلقى انه سوم اللحم في فرنسا ارخص من سوم اللحم في تونس، كسوا البقري والى العلوش. ما يتقال الكلام هذا يمين ولا ب هاو فما حاجه اللي احنا نساوها كي نحكيو على هذا. تعرف اللي فرنسا تدعم اللحم، بيسور هي تدعم تربية المواشي، دونك عنده تأثير على سعر اللحم. تعرف قديش فرنسا في العام تدعم اللحم؟ المبلغ أقل شوية من 20,000 مليار تونس. هل إنه كدولة احنا تونس عنا مبالغ ميزانية الدولة باش تنجم تدعم المبالغ هذه وإلا الانتاج هذه؟ بيسور كنو نجم راه نقولوا خيار، نقولوا انه العلوش نتاع العيد هي اولويه لينا كمجتمع، خاطر ما نحبش تحكي الدوله هي في الاخر تطبق اراده المجتمع. وقتها عندنا خيار من اثنين، يا اما انه نعملوا دعم بمعنى انه الدوله تشري من المنتجين بالسوم نتاع السوق وتبيع ارخص كما قاعده تقوم فيه في النفط، تشري في النفط بسوم السوق وتبيع فيها أرخص، كما قاعدة تقوم به في الخبز تشري بسوم السوق وتبيع فيها أرخص. وهذايا اليوم كي نشوفوا الميزانية نعرفوا اللي هو مسألة مستحيل. وإلا فما تجربة أخرى زادة، إنه نقول أنا كدولة أنا باش نولي ننتج، ونولي ننتج العلالش ونربي الأبقار وأنا ننتج. التجارب اللي تعاملت راهي اعطات انه الكلفه تكون الدوبل نتاع انك تشري باسعار السوق، لانه الدوله في العالم كل مش مهمتها انها تربي العلالش والابقار. دونك ديجا هذايا اطار عام. خلينا نجيو للسؤال الحقيقي، اليوم الاسعار علاش مرتفعه؟ هذا هو ما هو سؤال ولا مش نعطيك رقم امين. عام 2014 تقريبا عنا اكثر شويه من 10 سنين، عام 2014 تونس عدد الرؤوس متاع الأغنام في تونس 6,800,000. عام 2026 قديش كنا؟ 6,800,000. تو 3,000,000 لاستيماسيون 26، 3,700,000. دونك تقريبا فما 3,000,000 علوش نقصوا في البلاد. بالمنطق انت بالعقل كان جينا اليوم عندنا 3,000,000 علوش زايدين في السوق، السعر يكون أرخص ولا لا؟ اوتوماتيكمون ارخص، ما فيه حتى شك، خاطر فما حتى فلاح باش يقعد مرقدهم يوكل فيهم ويعلم فيهم ويتفرج عليهم. دونك اليوم هانا لقينا اون بيست واضحه انه عندنا مشكل نتاع النقص نتاع الاغنام. هذايا كيفاش يتحل؟ يتحل باعاده بناء القطيع اللي فيه برشا إجراءات، اللي هي مثلا نعاودوا نستوردوا الإناث باش نعاودوا ننجو. فيه أيضا أنه اليوم الفلاح يلزم يلقى روحه رابح، ما نعاودوش نعملوا نفس الغلطة متاع منظومة الحليب والأبقار. احنا باش نعطيك الأرقام، معناتها كي نجيو نشوفوا عام 2014 كانوا عنا رؤوس الأبقار 680,000، عام 2026 الاستيماسيون 300,000.
6: ما تقريبا ديما في الشطرقه دي.
7: باه شنو هي النتيجه؟
6: اغنام.
7: باه خلينا ناخذوا الابقار، شنو السبب الحقيقي نتاع التراجع نتاع الابقار؟
6: الفلاح الصغار ما عادش ينجموا يربيوا.
7: باه الدوله، كي نقول الدوله المجتمع رفض انه يزيد في سوم الحليب اللي يشريوه من عند الفلاح. وكي نقول الدوله، علاش الدوله رفضت؟ خاطر تعرف المواطنين باش يحتاجوا ويلسان كونتر، فما حتى رجل متاع سياسة يحب ياخذ قرارات ضد الموقف متاع الناس. دونك ما زدناش حليب، ما زدناش في سوم الحليب للفلاحة. شنو اللي صار؟ الفلاحة تفرطوا في القطيع بتاعها. شنو هي الوضعية اللي نلقاو فيها رواحنا اليوم؟ ولينا نشوفوا الزبدة من ربيع للربيع، ولينا نستوردوا في البودر متاع الحليب باش نصنعوا بها المشتقات متاع الأجبان، وبالتالي وحافظنا على أسعار بي أنا حافظنا على أسعار ودمرنا انفليال والسيادة الغذائية متاعنا تخلينا عليها. دونك اليوم يلزم نكونوا مقتنعين كمجتمع إنه راهو يلزم يكون فما حقيقة الأسعار بالنسبة للمنتج، وإنه المنتج يلزمه يربح باش هو يواصل في النشاط هذاك. ويا أخي فما ما فماش راهو في الدنيا شكون يعمل نشاط تجاري من غير ما يربح، ما فماش.

0: التشخيص الغلط متاع المسائل معناتها انه نصوروا انه الفلاح عنده طمع وجشع وانه قاعد يسرق في المواطن، اللي هي في الحقيقة مسألة بسيطة تقوم على سوق، السوق فيها عرض وطلب، كيف الطلب كيف العرض انهار معناتها نقصوا 3 مليون علوش من السوق، راهو طبيعي انه الاسعار باش ترتفع. دوك يلزم نخمو كيفاش العرض يعاود يرتفع، كيفاش الفلاحة يعاودوا يقبلوا على تربية المواشي، وكيفاش انه السوق متاعنا تكون سوق فيها عرض يكفي للطلب متاعنا، وقتها نوصلوا لأسعار معقولة ومقبولة. تقول لي انت مثلا بلاد كما فرنسا تدعم اللحوم ولا تدعم تربية المواشي، راهو هما في الحقيقة هما يستوردوا في اللحم. دايور كي تاخذ اكزامبل مثلا في العلالش، تقريبا الرقم ماهوش بعيد على 40% من الحاجيات نتاعهم يستوردوا فيها، ولكن هما يقول لك كان انا باش نستورد 100% باش نقتل القطاع الفلاحي نتاعي، دونك يلزمني ندعم الفلاح باش يكون ينجم ينتج. دونك نخرجوا من فكرة انه ديما فما معناتها المشكل هما اشخاص، لا، عندنا مشكل متاع حقيقي متاع خلينا نقولوا معناتها دي فيليير متاع انتاج، اللي هما يلزم نعاودوا نبنيهم، وما نجمو نبنيهم الا وقت اللي المنتج عنده ما يكفي من الارباح الشيء اللي يخليه يواصل في الانتاج هذاك.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين. أحلى صباح.
2: أنت اللي تسمع فيا، أنا فروزي صاحبك الجديد، كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك أنت كيما أنت، فروزي قلك كيما لا أنت.

0: مولاندور يودك بشنوازرو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار الإيجابية وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم. الفترة هذه راهي فيها الراحة الاستقرار للأبراج الترابية. أنت اللي طاقتك حلوة وحضورك قوي جدي ثور. خاصة نحكيه مع برج العذراء في الحب فما اهتمام يخليكم تحسوا بالأمان. مش وحدكم حتى الهوائيين دخلت عليهم الجمعة هذه بالراحة النفسية الطاقة الإيجابية بعد فترة تعب وتفكير زايد كهوجي. وقتكم باش ترتاحوا وتفرحوا برواحكم. في الخدمة راهو عندكم نجاح صغير يتحول لحاجة كبيرة أما كله مع الوقت. ونصيحة بداية الأسبوع للناريين ما تقسوش على رواحكم. انتم راكم تستحقوا الحب الفرحة والراحة. انتم راكم الطاقة القوية والثابتة. حمل قوس برج الأسد انتم اللي داخلين على أيامات فيها راحة نفسية فيها طاقة إيجابية كبيرة. بعد فترة تعب وتفكير زيد حتى الأبراج المائية ما تخليوش الماضي يسرق منكم فرحة الحاضر والمستقبل. انتم راكم تستحقوا السعادة. انتم راكم الحظ. المشاعر الصادقة راهي قوتكم في الهدوء الثقة الكبيرة في رواحكم. أحلامكم راهي مش بعيدة كيف ما تتوقعوا وكل خطوة صغيرة تعملوها توا تقربكم الحاجة كبيرة كنتوا تتمنوها.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف

0: فمتوزن. ما ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين والجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: 38 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد. والله الناس ما بكري منش مصدق معناتها ما مش عارف شبيه سبوت اللي تعدى معناتها هكا الصوت نتاع ما فهمتش اسكو شينوا هذايا ولا شنيا الاولاد سور مراد سور سبوت هذايا معناتها اللي تعدى هذاك هو صحيح ولا متاكد منه واثق من روحك لا اله الا الله يا خويا تكلم معش شنو هذا
1: بو انا نتصور فازة عاملينا معناتها ميساج كودي مشفر ولا انا متاكد لي الشينوا ومخلط بالياي ولا معناتها فما ياي وراها زيد
0: دونك لهنا يلزمني نثبت دونك سي بون اهو فما ريفيل للحكايه كلها نطلب منكم تركزوا شويه عديونا سبوت المفهوم تو
2: tout ce que vous connaissez s'inverse il est temps de changer la direction quelque part un futur s'éveille sur quatre roues une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
0: الله الله حلو برشا دونك فما شانجمون تاع ديريكسيون كامله فما رؤيه جديده للاوتوموبيل ما عادش نحكيو على كهرباء نحكيو توا على تكنولوجي على ذكاء اصطناعي نعرف كي مغروم برشا بالذكاء الاصطناعي وما يحمله من انوفاسيون نحكيو على روبوتيك تسمع سي اياد ما هو اما غدوه ان شاء الله تعرفوا شنو هي الماركه اللي قاعدين نحكيو عليها اياد يعرفها مش باش يقول توعدني اللي ما تقولش اياد
1: ما نقولش
0: متفقين دونك استناو غدوه نفس الوقت هذايا نعطيكم الريفيل فما ماركه جديده فما رؤيه جديده مدعومه بالذكاء الاصطناعي ونعرفوا اللي توا احنا في عالم الذكاء الاصطناعي دونك استناو غدوه لقيت هذايا تعرفوا شينوا والفرنسي زوز شنو هي الماركه اللي نحكيو عليها دونك موعدنا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت
3: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكل عادة أحسن غيزو موبيل في تونس
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI SINT 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد لجام NEI SINT زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور NEI SINT La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة. مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: احنا من المفروض باش نبداو نحكيو في انتباه اشقال على السفينة السياحية اللي سجلت حالات إصابة ووفاة بفيروس لونتافيروس على متنها، لكن نحكيو سونسي اللي هي وصلت لإسبانيا، لكن اليوم شفنا انه لدقائق التالي فرنسا تعلن إصابة احد مواطنيها الخمسة اللي رجعوا الى الاراضي الفرنسية. هذا ما اعلنت عليه وزارة الصحة الفرنسية اليوم الصباح. واحد من الفرنسيين الخمسة اللي رجعوا بعد عملية الإجلاء متاحهم من السفينة وين تم الكشف عن بؤرة لفيروس لونتا تأكدت الإصابة متاعه. وزارة الصحة زادة أكدت أنها الفرنسية بينسوغ أكدت أنها اتخذت تدابير أولية لعزل الأشخاص هذوما اللي اعتبرتهم معرضين لخطر كبير. تأكدت الإصابة متاع الفرنسي هذا بفيروس لونتا حسب ما علمت عليه وزارة الصحة الفرنسية، وتقول زادة أنه اتخذت التدابير الأولية لعزل الأشخاص هذوما. وحذرت وزيرة الصحة زادة البارح في نشرة الأخبار في قناة فرانس 2 تقول أنه بالنسبة ليهم قاعدوا يستنيوا، وقالت نستنيوا 24 ساعة لتحديد ما إذا كان المريض هذية مصاب بالفعل بالفيروس أنتا هذية. وزادة شفنا أنه اليوم صباح تأكدت العملية. بالنسبة للأشخاص الخمسة الأخرين اللي كانوا على متن السفينة تم وضعهم في الحجر الصحي حتى لين يتم إجراء تقييم للوباء، يتم تقييم وبائي، ومن بعد باش يتم زاد ابقائهم في الحجر والا عزلهم لمده اجماليه توصل حتى ل 42 يوم. هذا فيما يخص الوضع في فرنسا اليوم الصباح. لكن البارح لحد وصلت السفينه السياحيه اللي كانت موجوده في الميناء في جزيره تينيريف الاسبانيه وين كانوا هبطوا الركاب وبعض زاد افراد الطاقم. شفنا انه مسؤولين اسبان قالوا انه الركاب اللي ما ظهرش عليهم حتى واحد من الأعراض باش يخضعوهم بيدهم لفحوص باش تقوم بها السلطات الإسبانية، إضافة إلى التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم باش يتم زادا بعد نقلهم إلى البر في قوارب صغيرة. كيف زادا رويترز قالت أنه فما حافلات مغلقة باش تقوم بنقل الركاب إلى المطار الرئيسي للجزيرة الإسبانية، ومن بعد باش يطلعوا على متن طائرات متجهة للبلدان متاعهم. حتى الوكالة الأوروبية المعنية بالصحة العامة كانت زادة تحثت على أنه جميع الركاب على متن السفينة هذه نجم نعتبروهم من الناس المعرضين لخطر كبير للإصابة بالعدوى، وهذا ضمن إجراءات احترازية.
2: باكرا وصلت سفينة MV هونديوس إلى ميناء غرناديا في جزيرة تنريفة. تسعى الحكومة الإسبانية إلى إجلاء الركاب بأقصى سرعة ممكنة، لكن هذه العملية الاستثنائية تصطدم بمجموعة من العراقيل اللوجستية والصحية قد تؤخر خروج جميع المسافرين. بالإضافة إلى إسبانيا التي أعلنت أنها ستستقبل هذه السفينة لأسباب إنسانية وأخلاقية، أوفدت هولندا التي ترفع السفينة علمها سفيرها الذي أكد أن حكومته ستتولى إجلاء مواطنين من اليابان والأرجنتين وألمانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنها على تواصل مباشر ومستمر مع رعاياها الموجودين على متن السفينة.
1: وزير الصحة الإسبانية قالت أنه فما تقريبا الأشخاص من 19 دولة هم اللي غادروا الجزيرة على متن 8 طائرات خاصة. من المقرر زادا أنه بتكون اليوم الاثنين طائرة من هولندا وطائرة من أستراليا باش تقوم هي بيدها بنقل المتضررين. زادة تقريبا فما 18 شخص. وذكروا أن الإجلاء ذي يجي تقريبا بعد جمعة من إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن وفاة ثلاثة من ركاب السفينة هذية، وهما فيهم ان كوبل هولندي امرأة ألمانية. وشفنا حتى أنه المريض صفر زادة بعد نرجع نحكيه لأنه تم الكشف عليه الباسيون زيرو. لكن قبل خلينا نسمع الشهادة متاع اليوتيوبر ابن حطوتة اللي هو يوثق تقريبا في اليومي متاعه على متن السفينة، وزادة قال إن ماذا بيا لو كان نوضح بعض النقاط وبعض الشائعات اليوم اللي موجودة في علاقة بالأخبار اللي تدور حول السفينة الموبوءة.
3: أنا الآن على السفينة الموبوءة، وخليني أحكي لكم حقيقة الشائعات المنتشرة.
4: غادرنا دولة الرأس الأخضر بالأيام الماضية بعد ما أخلينا الجثة والمرضى اللي كانوا على السفينة، وطلع معنا دكاترة ومختصين جداد، وإحنا الآن بطريقنا إلى جزر الكناري في إسبانيا عشان يتم إخلاءنا إلى دولنا.
3: ثانيا، الوضع على السفينة هادئ جدا، ما في هلع أو عزل إجباري، وما في حدا من الموجودين على السفينة عنده أعراض المرض. في عنا جدول يومي مثل أي رحلة، ولكن مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتعقيم الأيدي ولبس الكمامات في المساحات الداخلية في السفينة. ثالثا، إجراءات النظافة على السفينة صارمة جدا. وصول الفيروس على السفينة ما له دخل بالفئران، وإنما كان في شخص مرض برحلته السابقة في الأرجنتين وجاب المرض ونقله لزوجته وبعض الأشخاص اللي كان فيما بينهم تواصل متقارب جدا. فيروس الهانتا بالعادة غير معدي، ولكن متحور الأنديز منه معدي بشكل ضعيف. 7 أشخاص مرضوا فقط من أصل 149، بالرغم من أنه إلنا 35 يوم بالسفينة مع بعض.
5: به الاشكال في الكلام اللي كنا نسمعه في إياد، اللي بعد التقارير الأولى اللي تقول هو لا يعدي من بشر إلى بشر، يبدو أنه فما متحور قد ينتقل من بشر إلى بشر.
6: ما نعرفش أنا هل أنه متحور ولا لا، ولكن هو حتى من الأول ما قالوش لا ينتقل، ولكن يقولوا في حالات نادرة ينتقل من بشر إلى بشر، أي سورتو معناتها مش بنفس السهولة متاع كما الجريب ولا الكورونا فيروس، ولكن يلزم يكون ان كونتاكت برولونجي متاع الناس يقعدوا مع بعضهم لفترة طويلة ويكون كونتاكت ولا يكون كونتاكت كبير. هذاك علاش ديجا معناتها أولا أنه كانت العدوى الأولى من المريض الأول إلى زوجته، والمسألة الثانية هي أنه كانوا في سباس كونفيني معناتها في سفينة، عندهم راو أكثر من 30 يوم مع بعضهم في السفينة. دونك اليوم معناتها كان جات اون غريب وإلا كورونا فيروس، راو على الأقل أكثر من نصف الركاب كان شملتهم العدوى.
1: خلينا نرجع نحكيو على المريض صفر، لو باسيون زيرو، اللي من المرجح انه هو
5: باسيون زيرو معناتها هو الاولاني اللي
1: اكزاكتومون هو عالم في الطيور هولندي عمره 70 عام، كان زار مؤخرا مصب نتاع نفايات موبو بالقوارض هذيا، وعلى ما يبدو هو قرب برشا من الاسباس هذيا، وكان اصيب في الفتره هذيك. وهوني يحكي على انه قبل ما يطلع في معناها السفينه في اول افريل، دونك بعد ظهور الأعراض عليه، زادا كيف بعد أيامات توفيت الزوجة متاعو، وبالإضافة زادا إلى الراكب الألماني زادا اللي هو بيدو تعرض لنفس الحكاية.
7: Le patient zéro porteur du virus, le premier donc à avoir été infecté sur le bateau, ce serait lui, Léo Schilperhurt. C'est un ornithologue néerlandais de 70 ans. Le 1er avril, ce bateau de croisière quitte le port d'Ushuaia. À son bord, Léo et sa femme. Ils ne le savent pas encore, mais ils seraient déjà porteurs du virus. Avant l'embarquement, ce couple passionné d'oiseaux serait allé observer des espaces rares dans une décharge de la ville. Le problème, c'est que le virus hantavirus est présent sur des rats qui sont justement attirés par les déchets. Léo a donc pu contracter la maladie à cet endroit. 6 jours plus tard, Léo a de la fièvre et des maux de tête. Ce sont en fait les premiers symptômes de la maladie. Son décès survient très vite, puisque 5 jours plus tard, il décède.
5: Beh. يمكن بما أنه ولا حديث الساعة مش معناتها باش نخوفوا بعد، ما مش قولهم معناتها حالات نادرة مازاد قاعدين يشوفوا فيها، نجم يكون فما حالات راهم ما سمعوا بهم زادة، أما المورتاليتي نتاعو تتسمى مرتفعة جدا مقارنة بالكورونا فيروس. نحكيه على الفورم، هما فيه 2 أنواع باش نحكي عليهم توا، أما في الفورم السوفت أكثر 37% نسبة الوفاة بالفيروس هذايا، دونك تسمى مرتفعة جدا مقارنة بفيروس كورونا. شنو الأعراض اللي فيه لونتا فيروس؟ هي عدوى تنتقل عبر القوارض اسونسيالمون، لكن هاورينا اللي تنجم تنتقل من الإنسان في حالات نادرة بكونتاكت مستمر لمدة طويلة. دونك كان تبعد شوية على العباد تنجم معناتها أنك ما تمرضش معناتها به. في 2 مراحل، المرحلة الأولى هي تشبه للإنفلونزا القوية، دونك المرحلة الأولى نتاعو عبارة على قريب، تظهر أعراض فجأة في فترة حضانة تتراوح من 2 إلى 5 أسابيع من التعرض للفيروس. شنو فيها؟ في حمى شديدة، قشعريرة، آلام عضلية حادة، ديكورباتور معناتها تنجم تجي خاصة في الظهر، في الساقين، تعب ورهق شديد، صداع ودوخة، وأحيانا مشاكل هضمية مثل الغثيان القيء أو آلام في البطن. هذه المرحلة الأولى نتاعو اللي جينيرالمون تكون هي بيدها. بعد فما 2 مراحل باش يجيو. المرحلة الثانية مضاعفات نتاعها تظهر من 4 إلى 10 أيام، وتأخذ غالبا شكلين من الفيروس، يا أما متلازمة الرئة الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية في الحالات اللي لقاوها، اللي فيها سعال جاف ضيق تنفس صعوبة شديدة في التنفس خاطر الروادي ديجا يتعبيه بالليكيد وكل تسارع في ضربات القلب. هذايا يمكن الأخف هذايا قلت لكم الفورم معناتها
6: ليجير
5: ليجير لكن فما الفورم الأخرى اللي هي الأشد قوة هي الحمى النزيفية مع متلازمة المتلازمة الكلوية أكثر شيوعا في أوروبا وآسيا آلام شديدة في منطقة الكلاوي معناتها عندك تولي وجاعة في الكلاوي نتاعك تشوش مفاجئ في الرؤية تشوف الدنيا فلو دانكو انخفاض كمية التبول أو ظهور دم فيه نزيف بسيط مثل الأنف ولا الجنسيف معناتها تقريبا هذا اللي نجم يصير أعراض الفيروس هذايا كيف تنتقل العدوى تنتقل من شخص إلى آخر صعيب برشا في معظم الحالات معناتها رينا اللي صعيبة معناتها الحالة من عدوى من إنسان إلى إنسان لكن العدوى تنجم تحصل انطلاقا هذا المخطر وين استنشق الغبار الملوث بالفضلات وبول أو لعاب القوارض الجرذان والفئران ونتصور هذا الكازيرو مرض بالطريقة هذية خاصة عن تنظيف الأماكن المغلقة الفترة طويلة مثل المخازن وإلا المستودعات دونك شنو فما في التنبيهات اللي موجودة من بعض الأطباء لليوم إذا كان عندك مثلا مع الشناذيق تنفس عندك واحد من أعراض هذوما فإنه ماذا بيك ما تتبعد على الناس وتعلم السلطات الطبية المختصة كان ناوي تنظف مثلا شك في بلاصة فيها فيران يقول لك كان ناوي تنظف البلاصة هذية ما تستعملش الشيطة طول قد نجم تخرج غبرة وقتها الشيطة نتاعنا ذيك نورمال لي الفوميو معناتها تستعمل سائل مطهر ولا ماء مع كلور ولا جافيل بوتيتخ انك تتخلي البلاصه معناتها تولي اميد ومن بعد بخيشه ولا بحاجه معناتها تمسح من با تستعمل الشيطه باش الغبار هذاك ما يطلعش دونك تقريبا هذا ما لقيته اياد من معلومات على لونتا فيروس
6: اي باه اليوم ان شاء الله ربي قدر الخير من الاول كانت الفكره عند الناس انه معناتها المرض موجود كان في السفينه هذه كانت يسهل عمليه الكارونتين ويسهل عمليه المراقبه نتاع الناس الحاملين الفيروس هذايا ولكن اليوم سمعنا بشكون مؤخرا في الاراضي المحتله كان عنده معناتها اصابه تم اثباتها اليوم صباح سمعنا انه فما حاله في فرنسا زاد دونك هذايا يخلي انه سؤال حول المصدر على خاطر الناس اللي في السفينة داكوردو سيد كان في الأرجنتين جاء من غاديك المرض ولكن الناس اللي ما كانوش على السفينة يلزم نثبتوا في الموضوع باش نفهم
5: أغلب الأمراض المخطرة اللي تعرض لها الإنسان بما فيهم المرض اللي بصراحة هو الأكثر فتكا بالإنسان عبر التاريخ ولا بيست نواغ ياد كان ديما الأمراض هذه كانت تجي انطلاقا من عدوى من القوارض هذا المشكل الكبير برشا بورتون اليوم معناتها فما هيجين كبيره برشا لما ما تعمش ترى قبل معناتها في القرون الوسطى ولا غيره ترى فيرين نورمال معناتها عادي والجرابة معناتها عادي جدا اليوم كي تقول تيان والله جربوع مش كيف
6: لا وراه
5: بقى مثلا انا خوفني الامر في فرنسا قل لي علاش
6: يعطيك صح
5: قولك فرنسا راه منطقه موبوءه بالجرذان
6: لا سورتو باريس باريس
5: معناتها كلها فيرين
6: مش كان باريس لي غروند ميتروبول اللي فيهم معناتها اللي سيركوي لوطا نتاع سواء التطهير ولا المتروات ولا غيرهم كيما نيويورك كيما باريس اللي فيها دي بوبولاسيون تحسب بالملايين نتاع القوارض اللي يعيشوا تحت الارض
5: واضح يعطيك صحة إياد إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله ربي بعد الشر علينا هذا ما نتمناه اليوم الصباح نادي يعطيك صحة شوية خير الموعد مع الأخبار 9 نتاع الصباح جوست من بعد جيكم جيان في صباح الناس نتقابلوا غدوة نهاركم أسعد الأيام في الأمان.

0: الكرم مع لوتر حالي.
1: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرة بالاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها أو غيرها من الحلول؟
2: حتى احنا باش نقولوا كل راه طالما باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ، ما يلا غالب الظروف المادية تحكم. أنا راه الأسباب مادية بحتة، إكزومبل أنا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو أنا وزوج موظفين، هذاك حد جهي، تفتح زوج صغار إن شاء الله نعيشوهم، طب أنا ماذا بيا راني جبت أكثر، أنا ماديا محكوم فيا. باركونت راهم مازالوا في المدن الداخلية قاعدين يجيبوا لتوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
3: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
4: تغير العقليات، كان الأب قبل يعتمد على الصغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر إنه صغيرات هذوكم هم الضمانة متاعو، يقول لك نقام عند الكبر، قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن تو يكبر شيمنا فيه تو يجيب قاسمه هيك، اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمه بركة، نحب نقري قراية باهية، نحب نلبسوا لبسة باهية وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باهي، معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
1: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للاربع متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
5: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
6: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
7: أريدو، طور عالمك.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
8: صح ترى وريني قدش وليت.
9: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيد هالشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلا راتورين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
10: تدلل
11: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
10: تدلل
12: جيون إيام دللنا.
13: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشادا سي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة الفرنسية تعلن اليوم الاثنين تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس في خبر عاجل. والفحوصات تظهر إصابة مواطنة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية ام في هونديوز بفيروس هانتا وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية مشيرة إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل فرنسا. ومن أصل الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى باريس ووضعوا في الحجر الصحي، ذكرت الوزيرة أن حالة المرأة المصابة تدهورت، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اجتماعا بخصوص هذا الشأن بعد ظهر اليوم. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يقول إن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات وسط اضطرابات حادة شهدتها أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية بعدما أدى تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى تقلبات كبيرة في الإمدادات والأسعار العالمية. تقرير سيف الدين المهري.
15: تتسع صدمة النفط العالمية جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في وقت يتم فيه الحديث عن فقدان مئات الملايين من البراميل من الإمدادات، وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أكبر أزمة طاقة في التاريخ، بينما تدخل الأسواق هذه المواجهة على وسادة أمان قوامها 2.5 مليار برميل من المخزونات الاستراتيجية العالمية، وهي كمية تبدو كبيرة نظريا لكنها تتآكل سريعا إذا طالت الحرب وتعطل المرور عبر مضيق هرمز لفترة أطول. وفي أحدث التقديرات قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. الناصر أضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن هدف أرامكو هو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شكل تذكيرا بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة. يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية لجأت لضخ الخام عبر خط أنابيب شرق غرب لتخطي مضيق هرمز ونقل النفط لميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو خط أنابيب وصفه الناصر بأنه شريان حيوي ساهم في التخفيف من وطأة الأزمة وفق تعبيره.
14: في الشأن الوطني، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي لحدود الجمعة 8 ماي 104 أيام توريد، حيث بلغت 25,286 مليون دينار وفق معطيات البنك المركزي. والمصدر ذاته يفيد بأن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 7 ماي الجاري بلغت نحو 28,124 مليون دينار. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية بالمحطات وفي السكة الحديدية، لافتة إلى رصدها تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات، ما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى التدخل لإزالة هذه الفضلات. وتم تسجيل هذه المخالفات وفق شركة النقل بتونس في محطات السعيدية وخزندار والصناعة التقليدية والدندان بالنسبة لخط المترو رقم 4 ومحطة المرسى الجوية بالنسبة للخط تونس حلق الوادي المرسى. جامعة تونس المنار تطلق خلال تظاهرة يوم البحث 2026 المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث، وذلك بهدف تقييم واقع البحث العلمي بالجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
16: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على حبونا اللي يسمعونا واللي يتبعونا، الكل يتبعوا موزيك فهم على فريكانس متاعنا، يتبعونا لايف زادة كيف كيف صوت وصورة سور لونيت على www.mosaikefm.net وين يلقى صوتنا يلعلع من توا حتى لنص النهار. عنا الأخبار، عنا الأكتواليتي، عنا كل ما صاير في البلاد، كل حاجة تلقاها كان نقولنا تلقى الصحيح في الصحيح معنا. وعلى صوتكم بعد شوية الكلمة لكم في أول موعد من صندوق عجب والنغمة. ما نجموش نبدلوا، لازم تبدأ صباح الناس بغنية وصوت تونسي، واليوم اخترنا لطفي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كل عام وانتم حيين بخيرك بالمسبق دونك كالعادة على ريبوندور موزايك FM كما تاني وأحبابكم وأصحابكم وتتمنوا لهم طول العمر كما كيف تنقدوا وتلاحظوا وعندكم ما تقولوا. اي نعم صوتكم مسموع, لكن قبل كل شيء باش نحكي على تحذيرات الشركة التونسية للملاحة, تحذيرات قبل ما عاد مازال معناها احنا تقريب سيب باش تبدأ السيزون. هل فما سنين امتيازات خاصة للتونس بالخارج؟ هل فما خطوط جديدة؟ هل الأسئلة هذوما الكل باش تكون ضيفتي بعد شوية المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة. نحكيو أكيد تابع لوزارة النقل, نحكيو أكثر التفاصيل. حبيت نشكر لأنهم بالحق نجم نقول لكم عيون لا تنام, فما اللي سمع بها الحكاية وفما اللي ما سمعش. أنا باش نسمعكم لفيرسيون صحيحة باش تعرفوا اليوم راهو امتحاناتنا ماهيش لعبة. لا لا لا, ورانا كنقولوا عيون لا تنام معناها عيون لا تنام. من الوزير للوزارة كاملة نقدم لهم تحية, وزارة التربية أتوا تسمعوا الحكاية شنو اللي صار, اللي محاولة التسريب وولا يفيقوا بها بالوقت. لا ما نجمش نحكي أكثر من هكا, مش خليكم عنصر سيسبانس, استنوا وبعد شوية تاخذوا معنا كل التفاصيل. لكن قبل تحية ليك سيد المستمع, عجبتني والله النصيحة متاعك, ينصحنا احنا نسي قالك بربي باش جربوها, قالك الحكاية هذية تو تراو كيفاش معناها نسبة الطلاق باش تنقص. شنو هي الحكاية؟ الحكاية ظهرت عنا احنا, قالك يبدأ الراجل هكا شاعل طنجرة تغلي وقت اسكت مرأة ما تتكلمش, شهيق زفير وتو تتعدى هكا. قال كان عندك انت نصيحة مدام, اعطينا مثلا نصيحتك وخبرتك معنا في صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: باخير صندوق عجب بلا نحب نعطي نصيحة لنساء تونس. الرجل كي يتغشش ويولي يتهز ويتفرج ويعيط ويصيح, انت يا مرأة ما تجاوبوش, اسكت على روحك خليه تو يبرد ويعس ويعطين يعمل كاس سترونات وبقدا يجا ناقش ولا يجا حلل ولا يجا قول شنو تحب تقول. مش واحد يتهز ويتفضل وانت تزيد تجاوب وكذا, تو تشوف تو قضايا طلاق تو اشترى معاش فما قضايا طلاق, تو تخف العباد على الطلاق وتو تخف العباد على المحاكم. بالله يا نساء تونس نصيحة لله وكا هاي سلامة صندوق عجب.
4: الو مزيك, نهاركم زين ان شاء الله ربي معاكم. ربي اللي يسمعني, اي مسؤول يسمعني, شنو الغلاء هذا؟ شنو الحال حليله؟ خضره غالي, الغله غالي, وعد العلوش حدث ولا حرج, والله لها معقول. والله يا بنتي فتنا في اوروبا, احنا اللي ربطناها في الغلاء والشيء. نحب نعرف زوالي كيفاش حبوا يعيشوا الوضع هذا.
5: مدام شيهين, مدام احنا في فترة امتحانات, ماذا بينا الناس اللي ساكنة واللي عندهم قهوة ولا عندهم مرمى قدام ولا وراء ولا جنب المعاهد اللي فيهم يعديوا فيهم التلام امتحاناتهم, ماذا بينا مشغتوا باك ينقصوا شوية من الحس باش يخليهم مترشحين يركزوا مليح في خدمتهم. وزادة ماذا بينا وسائل الإعلام كيما تركزوا تعمل متركاز قداش مرة في النهار على فنانين جايين كارتاج ولا باش يعملوا حفلة, ماذا بينا هذوما وسائل الإعلام تعاون زادة على ضمان الهدوء حول المعاهد أيام الامتحان.
6: ما أخير سلوك عجب لله, نحب نعدي ميساج للسيد المعتمد سليمان كرام تاع تمويل تاع بورصة درية أكل لاكار اللي كيتها بها. والحاجة الثانية الصغار كي يخرجوا يهبطوا من التراب باش يمشيو بحر القاطرة ولا يمشيو غاديك الضوء تاع الشوارع يبدا طافي.
7: بربي انا مواطنه من حي البرتقال منوبه, عندنا مشكله كبيره اللي هي الواد اللي مقلقنا اللي فيه روايح كيريها على الاخر اللي تدخل لديارنا الكل نسكروا شبابك. تصوروا انتم في الصيف سخانه احنا نسكروا شبابك على خاطر تلمون ريحه قويه تدخل للدار وتقعد غادي شيك اي زيت تحشم. حاجه اخرى تقلق منه الواد الحشرات بجميع انواعها في فصل الصيف, الصغار الكل والناس الكل يتقلقوا من الحبوب ومن الحكين ومن الامراض الكل.
0: صندوق عجب صباح الناس.

0: جيم ميلت.
1: تسمع كل الأخبار معنا وتسمع الصحيح في الصحيح. فحبيت نشكرهم الحق متاع ربي وباسم العائلات التونسية زادة كيف كيف نشكرهم، لأنه اليوم كما أنا هكا حطيت الوصف قلت عيون لا تنام، نحكي على امتحاناتنا، امتحاناتنا اللي مهيش للبيع، امتحاناتنا اللي مهيش للتسريب، امتحاناتنا اللي مهيش باش نلعبوا بمستقبل صغار. شو الحكاية جاي نحطنا في الإطار؟ الحكاية فما اللي سمحها فما ما سمحهاش، وما خير انهم يحكيوا فيها، لكن أصريت إصرارا الحاحا، قلت لهم نحب نحكي فيها لأنه نحب نثمن مجهود اليوم وزارة تخدم وعيون لا تنام. ونقدم تحية كما نشكروك كما بلتون نقدوك سيد الوزير وتقبل النقد، فنحب نقدمو لك تحية، تحية شكر، لأنه في ساعات قليلة قبل ما يتعدى الامتحان، نحكي على مادة الإعلامية هوني في الباك بلان اللي فما شكون ربي يهديه حاول يسربه، لاني ما نجم نحكي على تسريب، كان كي مثلا تخرج الامتحان عند التلميذ سيء معناه في الكلاس، هو لا لا لا، هما حاولوا يسربوه لكن فاقوا الوزارة وسيد الوزير، وخلال ساعات في الليل فجيري معناه نقولنا تبدل الامتحان وجيت كوبي غير الكوبي ذيك اللي سمحوني في الكلمة حاولوا يصمصروا بها، ذيك هي في الاخر مالوغوزمون. اكيد تم فما بحث في الحكايه هذيا، تو نرجعوا باكثر تفاصيل لها، لكن خلينا نكمل نعيش معاكم ايامات ما تبقى من الباك بلان. شكرا لقبوله دعوتي المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزاره التربيه سي زكريا الديسي. نورتني سي زكريا، مرحبا بيك.
2: صباح الخير اختي، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
1: ربي يعينكم سي زكريا. احنا يقول لك فرحه الامتحانات والباك سورتو والنوفيام والسيزيام كونسي، لكن ديما يقعد الباك عنده شارم كبير عند العائلات التونسيه، فرحه كبيره. بدا بالباك سبورت، عادت برك الله بالكدا يعمل كيف، الحمد لله يا ربي. توا الباك بلون، الحمد لله زاد الامور ماشيه، مازال متواصل حتى لو 13
2: اللوتريزك من إن شاء الله، وننطلق في الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريوس إن شاء الله.
1: إن شاء الله اللي هي بتكون بتاريخ إن شاء الله
2: هي من 14 ماي يتوصل إلى 23 ماي، وهي اختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، على الاختبار التطبيقي في مواد الإعلامية، والاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي لشعبة الرياضة، وهي الفترة الثانية من البكالوريا اللي انطلقت مع الرياضة
1: مع الباك سبور. تعدينا الباك بلون، ما عاد مازال، وبعد ان شاء الله الاختبارات التطبيقيه، وبعد عاد اكها وتدق الساعه الحاسمه ان شاء الله.
2: الساعه الحاسمه ان شاء الله الدوره الرئيسيه من 3 الى 10 جوان 26، ويكون الاعلان عن نتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 26، وان شاء الله يا ربي ينجح ولادتنا
1: ان شاء الله يا ربي. كن نذكر معاك سي زكريا السنه قداش عنا من مترشح، وكن نعرف زاد كيف كيف بالنسبه للتقسيم اكثر الشعب اللي مشاو لها السنه في الباك اللي نلقاو فيها مترشحين.
2: بالنسبه للسنه عدد المترشحين العام هو 162435 مترشح، تسجيل دونك ارتفاع بالنسبه للسنه الفارطه. الاكبر ثلاثه هما سبع شعب عندنا، اكبر ثلاثه شعب هما الشعبه الاولى شعبه الاقتصاد والتصرف 56201 مترشح، تليها شعبه العلوم التجريبيه ب 28780 مترشح، وشعبه الاداب ب 26685 مترشح.
1: هذا كان تفضل اي سامحني زكريا قصيت عليك.
2: كما انه عندنا شعب الاخرى اذا كنت حاب نعطيهم بعجاله، الرابعه هي علوم التقنيه 21677 مترشح، الخامسه شعبه العلوم الاعلاميه 18916 مترشح، وشعبه الرياضيات 8112 مترشح، وشعبه الرياضه 2064 مترشح.
1: وكأنه كان نعملوا هكا قراءة مثلا معاك سي زكريا، معناها الترتيب اليوم يتبدل من عام لعام، حسينا تبدل مثلا الرياضيات تجي في المرتبة السادسة، قل المترشحين اللي يمشيوا في الرياضيات، الأداب تطلع في المرتبة الثالثة، فما هكا شانجمون.
2: هو ثم منذ بضع سنوات ثم معناتها قبول وإقبال على شعبة الاقتصاد والتصرف، التلامذة اللي باش تمشي رياضيات تمشي أكثرها علوم تجريبية لأنها ما تبعدش عليها. ولكن نأكدوا ونعاودوا وزارة التربية عندها سياسة كاملة ومشروع كامل واستراتيجية كاملة في النطاق هذا، وهو ترغيب الشباب وترغيب التلاميذ في اختيار شعبة الرياضيات لأنها شعبة مهمة جدا جدا جدا، وهي شعبة اللي تتميز بأنه عندها الاختيارات بتكون في الجامعة والشهادة متاحة تنجم تخدمها من نهار آخر. هي شعبة مستقبل شعبة الرياضيات سنة
1: إن شاء الله يا ربي. ميلان نستنى ونهار 23 احنا باش نواكبوا الباك، لكن 23 ديما الفرحة أخرى متاع وحية قلبي وأفراح وبالثانوية للكلية، وإن شاء الله يا ربي بنجاح لتلميذاتنا الكل. تحية ليكم سي زكريا، أنا سميت العملية أنه عيون لا تنام بالحق، لأنه احنا صحيح ننقلوا ما عندكم الأخبار ونعطيه أرقام، لكن الخدمة في التيران والخدمة الكبيرة عندكم اليوم مسؤولية كبيرة الحق متاع ربي يفو بيان لجيغي، وهذا اللي قاعد يصير. خلي نرجع لاختبار مادة الإعلامية اللي ربي يهدي، فما نقول محاولة تسريب، لأنه كي نحكي تسريب هوني وكأنه الورقة خلطت للتلميذ، لا هوني محاولة تسريب. سي زكريا احكي لنا اللي صار، تفضل سيدي.
2: هي ثم محاولة، هو ثم محاولة لفشلة، هي
1: فشلة
2: الامتحانات المؤمنة جهويا ووطنيا. اللي حصل في أريانا من ادعاء تسريب ليس صحيح، لأنه هي شبهة محاولة تسريب، ما ثماش تسريب. وعليش ما ثماش تسريب؟ لأن ثم متابعة ويقظة كبيرة من طرف الوزارة اللي تفطنت للمحاولة هذه، وتم تغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف المتفقد البيداغوجي والفريق العامل على الاختبار هذا. ومدرسو العالمية في ريانا يعرفوا أن الخبر عارض من الصحة، لأن الامتحانات مؤمنة ليس وطنيا فقط وإنما جهويا أيضا. وهنا نأكدوا على حاجة، وأنه راهو التسريب، محاولة التسريب هذه واللي حصل في البكالوريا التجريبية البكالوريا البيضاء هو اختبار جهوي وليس وطني. احنا نعرفوا مليح ان الاختبارات الوطنية البكالوريا هي تتبع الإدارة العامة للامتحانات اللي عندها بروتوكول وعندها مانيوال دو بروسيدور، معناتها حازم جدا وعلمي وامبوسيبل، معناتها انه باش يصير اي تسريب ان شاء الله في تونس، وهذا منذ عقود يعني العمل المتواصل. المتابعة واليقظة تاع الوزارة يومية في الامتحانات، وقع التفطن لهذا الاختبار الجهوي وليس الوطني. في ليلتها وقع تغيير،
1: في ليلتها خنحطكم في إطار، معناها قبل سويعات، قبل سويعات تبدل كل شيء،
2: كما أنه صرت طباعة الموضوع على مستوى المندوبية وتوزيعه باتباع المسارات اللي تبعوها في البكالوريا. إذن هذه محاولة فاشلة، امتحاناتنا مؤمنة، ونهنيو كل الأولياء في أريانا وفي غير أريانا.
1: ولا وتم فتح تحقيق إداري أكيد،
2: تم فتح بحث وتحقيق ومتابعة لصيقة إذن من الوزارة. الوزارة اللي رأي كل يوم تتبع في الامتحانات على مستوى وطني، وتتبع حتى مدى جاهزية الجهات لاحتضان امتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية.
1: إن شاء الله يعطيكم ألف صحة. دوتوليكا شكرا على تدخلك معنا. سي زكريا الديسي شكرا ليك.
2: شكرا.
1: المدير، شكرا ليك المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية. هذا فيما يخص امتحاناتنا، دونك فيما يخص محاولة الفاشلة لتسريب امتحان الإعلامية. وكم سمعتوا شنو اللي صار التفاصيل، انه معناها بالحق يعطيهم صحة في السويعات، معناها نقول لنا يتبدل الامتحان كله.

0: ربي يجيب لك فيه البركة ديجا امتحاناتك, وإن شاء الله ربي ينجحكم إن شاء الله يا ربي. دو كان معنا المدير العام عطانا زادة كيف كيف التفاصيل بالنسبة للبكالوريا سنية, عنا 162,450 مترشح بارتفاع على عم ناول في السبع شعب. خلنا نذكر بهكا عجالة الشعب السنية والمترشحين الأكثر في المرتبة الأولى اقتصاد وتصرف, الثانية علوم تجريبية, الثالثة أداب, الرابعة تقنية, الخامسة إعلامية, السادسة شعبة الرياضيات, والسابعة شعبة الرياضة. وبنجاح لتلمذتنا الكل.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. فرعون مع ليتر حالي.
2: تراجع الولادات في تونس, آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورى لتوانسة ما عاش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم, وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة, وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة, يعني أقل من زوز صغار تقريبا, وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه, وشنو وأهم المخاطر, وباش نفسروا تراجع الولادات, هل بسبب الميديات, تغير نمط الحياة, تأخر سن الزواج للإناث والذكور, الخوف والمستقبل والمسؤولية, طول المسار الدراسي, ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي أثر على سوق العمل, نقص في اليد العاملة, ضغط على الصناديق الاجتماعية, ضغط على المنظومة الصحية, ومضرب الاقتصاد, وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن, تقديم منح, التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها, أو غيرها من الحلول؟
3: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرامه باش تولي عندنا مشكله في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ, ما يلا غالب الظروف الماديه تحكم. انا نراها الاسباب الماديه بحت, اكزامبل انا جايبه كان بنيا ولاد لاسباب ماديه الحقيقه, بريمو ما عنديش شكون يشد لي, وسكوندو انا متزوج موظفي هذاك حد جهي تفتح صغار ان شاء الله نعيشوهم, طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر, انا ماديا محكوم فيه تركات راهم مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9, يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه,
4: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا, هو واحد توا اللي يجيبوا في الديفيسيوني طبعا خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
5: تغير العقليات, كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيه صغار, كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو, يقول لك نقام عند الكبر, بل يعيش كما جاء في لغتنا نحن توا يكبر شيمنا فيه توا يجيب قاسمه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسم مباركه, نحب نقري قرايه باه, نحب نلبسوا لبسه باه, وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باه, معناها اذا كان انت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
2: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فروم نهار الاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية, المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة, الفرصة قدامك, اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو, ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام.

0: مولاندور يودك بجنوازو ليا لكريم، كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70.

0: FE, caméra 200 mégapixels, batterie 7000 mAh, charge rapide 90 watts, écran AMOLED 120 Hz ou IP69, disponible en deux versions, 8 et 12 Go RAM ou 256 Go stockage. Vivo 70 FE, il casse le Denia ou il casse la SWMZ. Vivo V70 FE à partir de 1499 dinars, prix public conseillé.
1: كيلر جيل قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كيلر جيل لقينا الحل الفعال كلامن كيلر جيل ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كيلر جيل الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش

0: 39 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا هكا باش نستقبلوكم. الله الله هكا إن شاء الله يكون الاستقبال كما كل عام. كل عائلة تونسية عندها من أفراد عائلتها اللي عايشين برا واللي بدوا يستناو في الصيف باش يجي ويتمتعوا ببلادنا بالعائلة بالبحر بالخضار. إيجا نقول لك بلادنا عزيزة وغالية والله وما يعرف قيمتها ويسمعوا فينا توا سورتو اللي يسمعوا فينا المتغربين سور لو نيت على www.mosaikefm.net. يقول لك ما تعرف قيمه بلادك كين ما تتغرب وقتها تتمنى تعاود ترجع وتشوفك التبسيمه وترى عطارك وتقضي من خضارك وحتى السيركولاسيون والتزمير والحاجات اللي احنا توا خاطر عايشينهم في بلادنا نبداو في الدين منهم اما كي نتغربوا ونرجعوا نقولوا لا لا لا بلادي خير بلادي. دونك فما تحذيرات خاصه وبدات على بكري لصيف 2026 وفما استعدادات كبيره ومن عام لعام تتطور وتختلف وفما دي بريفيليج كبار زاد كيف كيف المواطن بالخارج. تعطينا اكثر عليهم التفاصيل ضيفتي. شكرا على قبولها الدعوه مدام امال برجاب المديره التجاريه لنقل المسافرين بالشركه التونسيه للملاحه سيتين. مدام امال صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: نهار جزين جيهان مرحبا بيك وبجميع مستمعات ومستمعين إذاعة موزايك فام وشكرا على الاستضافة.
0: ربي يخليك مدام أمال. صيف 2026 يظلي من أكبر المواسم بالنسبة للستيان فما خدمة كبيرة تخدمت من قبل وبش نبدأ ونشوف الثمرات متاحة بش نحكيه على السفرات بش نحكيه على الرحلات بش نحكيه هل فما زيادة في عدد الخطوط وبش نحكيه على مخرجات الاجتماع اللي صار مع رئيس الحكومة بتاريخ 25 أفريل واللي خصص خاصة للنظر في عودة المواطنين بالخارج. شو المخرجات متاعه اليوم بعد اجتماع كبير كما هذايا اليوم كيفاش بشي يحسوا المواطن اللي يسمع فينا البرة متغرب على أرض الواقع؟
2: قبل ساعة جيهان نحب نحكي لك على استعدادات الموسم اللي احنا راهي تبدأ مع برمجة السفرات قبل فتح الحجوزات. معناتها احنا فتح الحجوزات في ديسمبر قبل ديسمبر سير برمجة السفرات على غرار معناتها الأعوام السابقة وبتقييم الموسم السابق وتم اعتماد التعريفة اللي باش نعتمدوها لكل السفرات واعتماد عدد الحجوزات اللي باش نخصوا بها لوردي بوكينغ عدد البقاع المخصصة للوردي بوكينغ وبعد هذاك يصير الاستعداد اللوجستيكي اللي هو يصير ما بين التنسيق مع ميناء تونس وليزاجون تاعنا في الليترانجي ويصير هذاك التنسيق والاستعداد على مدى المدة الممتدة من فتح الحجوزات حتى بداية الموسم.
0: عدد الرحلات يظل 149 سفرة رقم كبير.
2: 149 سفرة نخصوا بها خط مرسيليا 82 سفرة وخط جنوة 67 سفرة وبطبيعة خط جرجيس اللي هما 9 سفرات.
0: معناها فما ضغط يكون كبير أكثر على رحلات مدام أمال خاصة في جويليا وأوت. صحيح هذا ديما تشكيو المواطنين يقول لك أكثرها في جويليا وأوت.
2: إفكتيفمان احنا اللي نعرفوه اللي الفترة متاع العودة اللي هي معناتها نور سود احنا نقوله القادمين من أوروبا هي تمتد على طول مدة شهر جويليا والأسبوع الأول من شهر أوت، بينما فترة العودة اللي من تونس إلى أوروبا تكون قصيرة المدة هذيك ما بين 15 جويليا والأسبوع الأول متاع لشهر سبتمبر بيسك العائلات مرتبطة بالعودة المدرسية متاع الصغار. دونك يصير الضغط الكبير هما في فترة العودة، ضغط كبير يصير إقبال كبير على السفرات المبرمجة ما بين 15 ولا 20 أوت حتى 2 سبتمبر وقتها يصير الاكتظاظ في المدة هذيك.
0: واضح. لحد اليوم قداش بلغ عدد الحجوزات هكا؟ هل الرقم فيه توقعاتكم ولا محاسبين له؟
2: لا نتسميه ماذا بيا ما نعطيش عدد
0: اي معناه اكبر مثلا حتى مو قناة عملية تسمى عدد كبير
2: واعد بالقداء واعد هو اقبال واعد الحقيقة توا نسام 138000 باساجي
0: 138000
2: احسن برشا من عام اليوم لسنه الفارطه.
0: احسن برشا تخيبيا
2: احسن برشا.
0: هذا هذا علاش
2: الاقبال باش يكون اكبر
0: مش يكون اكبر
2: في
0: ان شاء الله
2: الاسابيع المقبله. اي
0: ان شاء الله
2: على اثر الاجراءات اللي اتخذناهم ضمن اتفاقيه ما بين شركه تونسيه للملاحه وديوان التونسيين بالخارج وهي من مخرجات الاجتماع رئاسه الحكومه في 25 افريل اللي على اثرها تم الاتفاق على دعم العائلات من ذوي الدخل المحدود من ابناء الجاليه المقيمه بالخارج لسفرهم على متن سفن الشركة.
0: بيه خلنا نفسر هوني العائلات ذات الدخل المحدود شو ما الكريتير اللي ينجموا تنتو يسمعوا فينا يقول لك أنا من الناس دوما وشو التخفيضات اللي استنى فيهم.
2: بيه أنوتخ نيفو احنا ما ندخلوش في تحديد العائلات ذوي الدخل المحدود
0: هوني الشؤون الاجتماعية
2: ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الخارجية بيان سور حتى اترافير القنصليات المتواجدة بالخارج.
0: بالنسبة لكم انتوما التخفيضات كيفاش باش تكون؟
2: التخفيضات الخاصة بالعائلات
0: اي بالعائلات ونقصد بالعائلات هذا من مخرجات اجتماعكم مع رئيس الحكومة.
2: احنا نعرفوا لي فامي معناتها لي بي دي فامي سيرون سوبفونسيوني بار لو تي او لو مونطون هذاك لو تي او الحقيقه يحكي لكم عليه.
0: فوالا مازال بالنسبه للتعريفة مرحبا اليوم شكون تنطبق عليه بالضبط؟
2: باهي تعريفة مرحبا هي تعريفة البيتون احنا نقولوا لها اللي هي نخصوا بها المسافرين اللي دون سياره هما مسافرين دون سياره ونسبه التخفيض فيها ما بين 38 و40% هي تعريف بيتون. أما التعريفة اللي تخص العائلات هي تعريف فامي وتعريف كوراي. تعريف فامي اللي تكون عدد المسافرين فيها ثلاثة مع طفل بيان سور دوز أدولت أن أنفان وتكون تثبت نسبة الانخفاض فيها ما بين 33 و20%.
0: واضح مدام أمين نحب نشوف معناها أكيدكم متفتحين أكثر وتسمعوا الناس والتوانسة يقولوا معناها حتى بعد هالتخفيضات ما زال السعر مرتفع مقارنة بإمكانياتهم تتفهموا الانتقادات هذه؟
2: احنا نتفهموها بالانتقادات هذه واحنا دورنا الاجتماعي معناتها معناتها مصرين كوننا نقوموا بدورنا الاجتماعي واني كونسيون معناتا دو رول اللي تقوم به الشركه التونسيه للملاحه كو سوسوا في المانتيان دي تاريف سور لو مارشي كو سوسوا في دعم القدرات نتاع الجاليه. الشركه التونسيه للملاحه منذ 2019 الى حدود هذا اليوم معناتها ما صار حتى تغيير في سلم التعريفه والزياده اللي صارت راهي يا اما سويت ادي او معناتها ارتفاع ثمن سوت اللي هما لي كاربوران
0: معناها المحروقات
2: والا لي تاكس بورتوير والا تاكس كربون اللي تزادت. احنا التعريفه اون مانتينو لا ميم غري تاريفير ديبوي 2019
0: من 2019 يعني
2: من 2019
0: ارتفاع الاسعار هذيا مرتبط خلينا نقول احنا بكلفه المحروقات وحتى فما الصيانه العالميه وغيرهم اللي تاكس اللي تحكينا عليهم.
2: ايفيكتيفمون
0: واضح. به اليوم اسطولنا حاضر خلينا نسالوا صيانه تجهيزات قبل الموسم
2: بيان سور احنا تصير برمجه الصيانه معناتها قبل حتى فتح الحجوزات قاعدين نحضروا في سفن نتاعنا للصيانه واللازم يتعمل.
0: واضح. برمجتوا 9 سفرات الجرديس هل تنجموا مثلا كان صار ضغط تزيدوا سفرات اخرى؟
2: بالامكانيات الحاليه الحقيقه صعيب اما راهو الشركه ماشيه في توجه الى معناتها انفتاح حول عالمها الخارجي ساعة ورانا قاعدين بصدد دراسة جدوى خطوط أخرى. فما خطوط واعدة اللي شركة تونسية للملاحة أنا با ان تران دو لي ديسيرفير أنا ان تران دو مني اون اتود دوبورتونيتي على هذوما وباش يصير دعم الأسطول متاعنا بيان سور بوركوا با بار دي زافريتي باش ناخذوا معناتها نكونوا نساهموا في نجاح هذه الخطوط الجديده اللي قاعده تشهد في اقبال كبير.
0: تري بيان. اليوم مدام امل برجا بذكر معايا المديره التجاريه لنقل المسافرين بالشركه التونسيه للملاحه. هل الخدمات الرقميه الجديده اليوم باش تسهل الحجز والمتابعه؟ هل فما صحيح امكانيه انه الخلاص بالتقسيط بدايه ب 15% فقط؟ اعطينا التفاصيل هذوما.
2: إفكتيفمون احنا من عام 2021 وستين بدأت تبيع عبر الموقع الرسمي نتاعها ctn.com.tn وبيان سور عن تعريفة الكوراي وتعريفة العائلة تمكن المسافرين من دفع 15% عند الحجز والباقي 45 يوم قبل السفرة.
0: واضح واضح.
2: وجديد راهو بالنسبة للسنة اللي المونطان تاع البان دي شانج اللي هو لاكونت صار فيه تخفيض ب 30%.
0: يعني فسره لي ذي شو معناها مدام أكثر
2: احنا كان 15% من تذكرة تذكر الجملي الجملي للتذكرة معناها اي كونتخي لي تاكس.
0: داكو
2: السنة اعتمدنا لور تاكس اكهو.
0: واضح.
2: دونك تو دو اون بيس دو 30% ينجم هو عند الحجز يحس الفرق ما بين عمنا والسنة.
0: فوالا دوكا وعنا جديد تبارك الله ولا عنا كل شيء جديد ماشيين ونتحسنوا اكثر باش نزيدوا ندلوا اكثر نشجعوا اكثر مواطنينا لانه تعرف يقول لك عام كامل نخدم فمش كون باش نلمد باش نجم نجيل تونس. دوك فما حاجات جديده على عمناول
2: فما فما فما ديناميكيه وفما معناتها انتباه لل معناتها اللي رمارك اللي قاعدين يتعاملوا وقاعدين نتفاعلوا رانا حتى مع صفحات والجمعيات في الخارج قاعدين نتفاعلوا معهم كسوسوا مباشرة كسوسوا عبر الصفحة الرسمية للشركة التونسية للملاح.
0: أكثر المشاكل اللي تواجههم واللي ينقدوكم فيهم ولا اللي يطلبوا منكم التدخل باش نتفاديوها في الموسم الجاي شو مثلا؟
2: والله أكثر مشاكل هما توا اللي قاعدين معناتها كي نعملوا هكايا صبر معناتها للآراء هما أكبر المشاكل هي التعريفة.
0: التعريفة
2: التعريفة رغم الشركة التونسية للملاحة راهو تبع الثمن نتاع واقع السوق هو اللي حط واقع السوق بيان سور الكلفة زادة نتاع السفرة. احنا تواجدها الشركة التونسية للملاحة كناقلة وطنية باش تكون متواجدة زادة عنا واجب مردودية ران معناتها كان احنا معناتها لي روسيت نتاعنا نكوفغ با لي شارج نتاعنا معناتها التواجد نتاعنا باش يكون ماهوش مضمون معناتها دي سي كالكوز اني ونراو احنا معناتها في على ضفتي البحر الابيض المتوسط برشا برشا شركات معناتها ناسيونال اللي ايزون سيدي للبريفي.
0: واضح. اي هل اليوم الايرلي بوكينج الحجز المبكر ينجم يخفض فعلا في السعر نتاع التذكره؟
2: بيان سور
0: تحسها العائله معناها
2: بيان سور
0: بنسبه
2: قديش احنا عندنا تعريفه ميتي هي لوردي بوكينغ ما بين 39 و 25% من الثمن العادي للتذكره
0: تربحهم
2: بيان سور.
0: ايه اللي هو مازال محلول تو الايرلي بوكينغ وقتاش ينقول لنا سيء
2: باهي الايرلي بوكينغ هما بقاع محدوده دونك شكون يتمتع بيهم يتمتع بيهم اللي عنده فتح الحجوزات يقص تذكرته وما فيهمش ما فيهمش اكونت اليوم ما فيهمش معناتها مرونه في الدفع
0: فوالا تخلص وقتها
2: فوالا سي تان بي اشتي او كونتون
0: داكور بي مدام اميل نختم معاك الرساله اليوم اللي تحبوا تطمنوا بها التوانسه بالخارج قبل صيف 2026 ان شاء الله يا ربي.
2: والله نحب نطمنوا بها المسافرين الجاليه نتاعنا بالخارج اللي نقولوا لهم احنا رانا معناتها متفتحين لجميع معناتها الانتقادات نتاعهم والكل اما نحب فما التفافه كما ريناها توا من رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه حول هذه المؤسسات العموميه ماذا بينا نراوها زاده من ابنائنا في الخارج.
0: يعني معناها ما تبخلوش على الجايين اجاو هكا دون سو
2: سونس بيان سور ما تبخلوش على الجايين ومعناتها واذا كان معناتها ياخذوا بعين الاعتبار الفتره نتاع الذروه اللي هي من 15 جوان حتى 15 سبتمبر معناتها il peuvent étaler les vacances نتاعهم sur toute cette période.
0: واضح. شكرا ليك مدام أميل نورتني ربي يخليك لك
2: يفضلك وشكرا للمزايك
0: يعيشك مدام أميل بجب شكرا ليك في لبنان بسامة المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة ستين وزارة النقل. دونك فوالا انتم تنجموا تتفاعلوا معنا مع ضيوفنا مع أخبارنا مع كل حكايتنا على ريبوندورنا على 71 113 013. ملا خليكم معنا
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاييك FM.

0: الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيكا فم.
1: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من اخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهمو نتعمقو ونتثقفو وننساو تعب النهار معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
0: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
2: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو طور عالمك.
5: هذه معجزة المهدية نفسها.
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس مزيكا فام.
0: راديو مزيكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مكتب مجلس نواب الشعب يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب ضمن تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. المركز الوطني للسينما والصورة ينظم برنامجا ثقافيا بالجناح التونسي ضمن فعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الثقافية التي أكدت أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز إشعاع السينما التونسية ودعم حضورها على الساحة الدولية. والبرنامج يتضمن سلسلة من اللقاءات المهنية والأنشطة الثقافية المخصصة للتشبيك والتعريف بالتجربة السينمائية التونسية إلى جانب ندوات تتناول المهرجانات السينمائية وآليات التعاون الدولي في هذا المجال. كما يشمل البرنامج احتفاء خاصا بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية فضلا عن تنظيم لقاءات للترويج لتونس كوجهة للتصوير السينمائي واستقطاب الإنتاجات الأجنبية. عالميا مصادر إعلامية تكشف أن الرد الإيراني الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتضمن خصوصا مطالبة بإنهاء الحصار على موانئ إيران وضمان حرية تصدير النفط مع إلغاء القيود المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية وينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة. تقرير حسين الدبيبي.
5: أفاد موقع قناة الميادين اللبنانية نقلا عن ما وصفها بمصادر دبلوماسية بأن الرد الإيراني تضمن مطالبة بإنهاء الحصار وبحرية تصدير النفط وإلغاء قيود أوفاك المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية. وأضاف الموقع أن الرد الإيراني ينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة، وينص الرد الإيراني على رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن الرد يحدد أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن إنهاء الحرب فور الإعلان عنه، وأن يشمل مفاوضات لمدة 30 يوما لبحث التفاصيل بعد وقف الحرب. وشدد الرد الإيراني على إدراج بند يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، واعتبر الرد أن هذا البند من الخطوط الحمراء لطهران في المفاوضات. وهنا أشارت المصادر إلى أن إيران تربط بعض التفاهمات المطروحة بضمانات تتعلق بوقف التصعيد في لبنان. واقترحت إيران في هذا الرد خطوات متبادلة لاختبار جدية الولايات المتحدة في تنفيذ الالتزامات، على أن تبقى المفاوضات بين طهران وواشنطن حاليا بشكل مكتوب عبر الوسيط الباكستاني وفق المصادر. وبشأن ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بخصوص المواد النووية والتفاوض عليها، فقد نفت وكالة التسنيم الإيرانية ذلك ووصفت ما تم تداوله بأنه غير صحيح. وقالت الوكالة الإيرانية

0: إن التفاصيل التي نشرتها الصحيفة الأمريكية لا تستند للواقع في أجزاء مهمة منها.
1: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إنه من المتوقع أن تتوصل اليوم دول وتكتل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون سياسة العنف والجرائم في حق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيل ميلاد.

0: ومرشي.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعين موزيكا فيف. العشاء و12 دقيقة معاكم على موزيكوني. اسمع عنا جونا وقاعدين نضحكوا في استوديو عاملين جو، قلنا خلنا نعملوا طلة للمرشي زعما وين مجتزنا فاطمة اليوم في بوان مرشي. فاطمة صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا،
1: صباح الخير.
2: وين باش نمشيو؟ الاكيد المدينة الورود. مشينا للباتوار، خلينا فكرة على اسعار قفة التونسي. بدينا بالمشمش، ما شاء الله المشمش موجود بكثرة. الاسوام زيدة كل نسبة والسوم نتاعها، ممكن كل نسبة والنوع يعني نتاع المشمش اللي موجود فيه. كيما لقينا على 2990 الكيلو، فما على 3700، فما على 3990، ويوصل حتى ل 5980. هوني نحكيو على المشمش. البطيخ موجود الكعبة الصغيرة هذيك على 4 دينارات، كيما فما زيد بطيخ الحلو الكعبة اللي نعرفوها الكل على 7 دينارات، اللي هي على 6980. الخوف زيد موجود على 4990 الكيلو، فما الدلاع هوني بالميزان نحكيه على 4 دينارات. الفريز على 5700، فما التمر موجود على 5700. العرجون الفراك اللي نحكيه عليها على 5700. العرجون موجود للكيلو على 8500. اللوز الأخضر لقيناه راهو جهة سيفي موجود على 6 دينارات. الزنبي على 3800، فما البوصاع على 6980 7 دينارات، والمالطي موجود على 6500. نكملوا دورتنا مع الخضرة. الخضار الورقية نلقاهم على 7 مية. الخص على 2000، السفناري على 2000. أكثرية الخضرة اللي بس نقولها لك أكثريتها نسمع في كلمة 2000. أنا البزل على دينار و500، البسبي زيد على 2000، ولد القمر الكيلو على 2500. الفول تحسوم نلقاوها على دينار جهان، انت تعرف جمعة اللي فات وقت مشينا وصلنا نلقاوها على 2500 و3000. القرع الأخضر زيد على 2000، البيتنجان على 2000، الفلفل الحار موجود على 2800 الكيلو، البطاطا على 2000 اللي هي دينار 990، على 3 دينارات 2990، الكرنب موجود زيد على 2000، الفلفل مسكي على 2800 الكيلو، والبصل على 2500. وبحكم انه الدجاج اللي في مارشي مسكر، خرجنا البارا في ارينا اخذينا الاسعار نتاع الدجاج. لقينا الاسكالوب على 16990، ستيك موجود على 16 دينار، فما زاد الدجاج على 8500، صدر زاد نتاع الدجاج موجود على 13900، والكبده نتاع الدجاج اللي باش نكملوا بها الجهين على 16 دينار.
1: يعطيك الف صحه دونك فاطمه، ميرسي بوكو. كان هذا بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورى التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي يأثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرة بالاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها أو غيرها من الحلول؟
2: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرامة باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ، ما يلا غالب الظروف المادية تحكم. أنا نراها الأسباب مادية بحتة، إكزامبل أنا جايبة كان بنية ولاد لأسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو أنا وزوج موظفين، هذاك حد جهي، تفتح زوج صغار إن شاء الله نعيشوهم، أنا ماذا بيا راني جبت أكثر، أنا ماديا محكوم فيا. باركونت راهم مازالوا في المدن الداخلية قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
3: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد توا اللي يجيبوا في الديفيسيوني تاعهم خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
4: تغير العقليات، كان الأب قبل يعتمد على الصغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر أنه الصغيرات هذوكم هم الضمانة متاعه، يقول لك نقام عند الكبر، قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن تاو يكبر شيمنا فيه تاو يجيب قسمه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قسمه بركة، نحب نقري قراية باهية، نحب نلبسوا لبسة باهية وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باهي، معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
1: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فرع من نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: كل الأخبار تسمعوها معنا على موزيكا فام. مرحبا بيكم على الفريكونس متاعنا شغل نت زادة كيف كيف على www.mosaikafm.net. الله يرحمه قبل كل شيء. من الأول معناها كي خرجت المعلومة خرجت على أنه ضحية براكاج بعائلة صار له براكاج, وبعد البراكاج خلط للسبيتار تم إسعافه وعمره الله يرحمه توفى. ونتصدموا بعد أنه مش براكاج, ونتصدموا أكثر أنه وراء الحكاية جريمة, ونتصدموا أكثر أنه أقرب الناس لي هي اللي قامت بالجريمة هذه, وحاول هو الله يرحمه لأنه كان واعي حاول أنه يبعد عليها الشبهة. تو ناخذ أكثر التفاصيل مع زميلنا برهان يحيوي من القصرين. برهان صباح الخيرات, مرحبا بيك.
1: محمد برهان تحية ديك, تحية تبع في كل عبر إذاعة مزيك.
0: من الأول كما قلت معناها حتى على موقع التواصل الاجتماعي صفحاته كل عملية براكاج عملية براكاج, اللي يقول جارنا اللي يقول زميلي في الخدمة اللي يقول ولد بلدي اللي يقول حمتي, الناس الكل قاعدة تبارتاجي في الله يرحمه في تصويرته على أساس أنها عملية براكاج, ويتضح بعد أنها جريمة قتل.
1: هذه مشكلة جهنة, هذه مانيبولاسيون توجيه الرأي العام اللي صار في الجريمة هذه, واللي الناس الكل مشوا البيست اللي هو براكاج صار. والأهم من هذا معناتها واللي مشى الناس الكل في البيست هذا زيادة التصريحات نتاع ضحية المرحوم اللي هو من عام 84, واللي هو موظف في واللي هو موظف بدار رعاية المسنين بالقصرين, اللي حسب ما بلغتنا معلومات نهار الواقع نهار 3 ماي المنقضي قبل ما يتوفى بعد ما توجه للمستشفى الجامعي بالقصرين أثر نداء من زوجته للحماية المدنية, ويتنقلت الحماية المدنية والوحدات الأمنية المقر سكنها بالقصرين وهزوها للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. هو صرح حسب

0: مع تقريبا نحكو على قضية معقدة جدا جهاز. تقريبا ثم عشرات الاستماعات على سبيل الاسترشاد وعلى سبيل الإرشاد صارت على خط الوقت الوحدات الأمنية تحت إشراف رئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين مدير أقليم الأمن الوطني بالقصرين. رجعوا للقيمة الكاميرا الموجودين بشي حد ومع تخطى الناس كلهم شد في اتجاه خصوصا مع صفحات التواصل الاجتماعي اللي هذا
1: انه براكاج وليه الله يرحمه زادة قال انه تعرضت لبراكاج قبل ما يتوفى
0: حب يحمي زوجته وهي قال اللي هو تعرض لبراكاج. بدأت الاستماعات بدأت الرجوع للكاميرا الى ان تم تحديد الوقت اللي يرجع فيه للدار وتقريبا نرجع للدار نهار 9 ماي حدود 11 متاع الليل. وتم الاستماع لاخر شخص كان معه قبل ما يرجع للدار واللي وصله للدار واللي قال كان لابس عليه معناته ما يحملش حتى اثار متاع عنف وما كانوش براكاج. هنا الوحدات الامنيه تيقنت باللي الجريمه صارت في وسط الدار. من بعد صارت الاعترافات جهان لهنا ما نجموش نحدوا الجريمه كانت معناتها ثمانية وقصد متاع قتل ولا لا. لهنا معناتها الجهات القضائيه هي وقضية التحقيق هو يتعهد بالقضيه واكيد باش يثبت هل ثم معناتها جانب القصد والا كانت مشاكل صارت. بس نرجع لتصريحات المراه وهذه وفق اقوالها ولهنا معناتها القضيه هذه تعاود ذكرنا باللي نصف الحقيقه ليست الحقيقه معناتها هذه اللي لازم نتأكدوا منها. زادة هي الشجرة التي تحجب غارة العنف الزوجي وكل مرة نسمعوا باللي ثم جرائم في نطاق معناتها ما بين الزوج وزوجته زوج يقتل زوجته أو زوجة يوم تقتل زوجها وتحاول توهم باللي صار عملية براكاج والناس تقول صدقت الحكاية هذه قبل الكشف. الزوجة هذه تقول اللي هو روح معناتها صارت خلافات كبيرة في الدار وهي معناتها قامت بقتله بعد قامت بالاتصال بأفراد من عائلتها خصوصا خوها اللي تم الاستماع لهم للوحدات الأمنية واللي انكر معناتها الجريمة واللي قال اللي هو تعرض لبراكاج وهذا الاثبات على خطر تعرض لبراكاج لأنه كان هو معاه معناتها قبل الجريمة بشوي وقبل ما يروح للدار. تم الاحتفاظ بالزوجة تم الاحتفاظ بأخ الزوجة من أجل الزوجة من أجل جريمة القتل طبيعي وأخ الزوجة من أجل التستر وعدم الإبلاغ عن جريمة. واليوم معناتها الأبحاث بقية تتقدم لإثبات هل الجريمة هي كانت بقصد أو غير قصد لكن الثابت اللي الجريمة غريبة الأطوار غريبة معتها بالحق ومتشعبة جدا. ولا لفتنا في الوحدات الأمنية اللي تمكنت من الكشف عن أسرار الجريمة هذه كان ينجم يضيع حق بشر حق روح بشرية تزهق من غير كانت نجم تتقيد على مجهول جهان كان ما
1: براكاج
0: تتقيد
1: بعد اللي حتى كي سمعوه الله يرحمه واستجبوه قال إنه براكاج معناها سمحني عندهم صغارة
0: عندهم صغار عندهم صغير عمره 6 سنوات
1: عندهم صغيرة عمره 6 سنوات
0: إن شاء الله ربي معها
1: والله ربي معها هو متوفي وأمه متوقفة وجريمة من هذا كل. شكرا لك برهين يحيوي تحية لأمنا يعطيهم ألف صحة. نحكيها صارت في القصرين كما قلت لكم إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس. تلقى صحيح
1: تلقى صحيح فصحيح. إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا بأخبارنا بالأكتواليتي اللي نقدمه لكم العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة. مش كان احنا راهو في العالم الكل اليوم الناس الكل متوجه الأنظار نحو الفيروس هذايا أونتا فيروس اللي برشا حتى فمشكون بدي يشبه به باللطف علينا جائحة كورونا. يقول لك هل فما اليوم شبيها ما بيناتهم الاثنين؟ هل اللطف العدوى بتاعه كبيرة باش تذكرنا بالجيحة هذيك؟ هل احنا تونس زادة كيف كيف اليوم؟ صحيح قاعدين نسمو في الإصابات اللي ظهرت في الكروزيغ هذية فرنسا، معناها يأكدوا الإصابة اللي واحد كان من المسافرين في وسط هالكروزيغ، الانتشار متاعو خلنا نتعرفوا عليه الفيروس هذا، ولأنه ديما يقولون أنه فيروس قديم من الخمسينات. ناخذوا أكثر تفاصيل معاه. شكرا لقبوله الدعوة مدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دخفوس. نورتني دكتور، شحويلك؟
2: بخير، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين.
1: شكرا لك دكتور. يعني قبل كل شيء خلينا نبدا قبل ما نتعرف عليه الفيروس هو في حد ذاته، هل خطا اليوم ياسر ارتبط بالكورونا؟ ما نعرفش علاش، ممكن لانه نعرف علاش، لانه نفسيتنا الكل ماهيش قابله انه نعاود نعيش الاجواء ذيك اللطف علينا. لكن برشا قال لك شنو هذا فيروس جديد باش يعاود يرجع لنا ايامات الكورونا؟
2: لا توا ولا ما فماش جائحه، معناها لا في البلدان لا في العالم.
1: أيه.
2: بعد يسر احنا ذا فما شوية التفشي اللي صار في السفينة عن هذيك في الباتو دو بليزانس. وان بلوس عنا زوز حاجات اخرين، معناها بعد يسر على الكوفيد اولا مرض قديم، معناها الفيروس نعرفوهم بكري ماهوش جديد. ثاني حاجة العدوى نتاعو ما يشكي في الكوفيد، معناها السنة اللي انا بقى الكوفيد يبدا ماشي عبد حذاك تقف قدامه يتنفس في وجه عبده جميع عنديه. هذا لا، هذا معناه أصعب برشا، معناه باش يعدي واحد يعدي عبد آخر.
1: هو أصله من منين؟ معناه يجينا من
2: هو أصله ساعة كذا ظهر أولا بكر ياسر وقت حرب الكوري، ظهر معناه في الخمسينيات من الأول، تسبب وقتها في برشا حالات مرض، وبعد هما تجم تقول عزلوا الفيروس هذا عام 78 في كوريا الجنوبية، ومن بعد ظهر زاد في أمريكا، ظهر عام 93 أول مرة الولايات المتحدة. وفما أنواع، معناها هو توا الفيروس هذا منتشر وفي القارات الكل، العالم الكل موجود، موجود خاصة عند القوارض، عند قوارض الفيران والجرابة.
1: لكن أول مرة لكن أول مرة دكتور معناه ينتقل الإنسان، كي تقول أنت قديم أي تفضل.
2: هو في برشة سلالات، في 38 تقريب سلالة، السلالة هذه أنديز هذه اللي قاوة هي تقريبا موجودة في السفينة، هي اللي تنتقل من العبد العبد، هي صعيب ياسر باش يتعدى من عبد العبد، هو ديما من الفار العبد معناها من قوار العباد. أما هذه صارت معناها هذا الحاجة اللي جديدة شوية، اللي السلالة هذه بانديز يجب يتعدى من العبد العبد، ولو بصفة صعيبة، معناها مش بسهولة كبيرة، أما يجب ينتقل من إنسان إنسان. هذا هو عليك، هما توا عطاه شوية معناها قيمة أكثر من العادة قبل ما نسمعوش بيه، احنا ما نحكيوش عليه جملة.
1: لأنه معناها كان عند القوارض نقولنا ما
2: ولا
1: لكن هذه أول مرة يتم الإعلان على أنه إنسان مصاب معناه تعذيبي. هذا هو.
2: أي تو تشوف أنت الأرقام في الأرجنتين مثلا يخرج منها الباتو، تلقى كل عام فما 60-70-50 حالة، ثمانية تقريب ديما معناه حالات مش حاجة جدد هذوما. بقى كيف تلمت في الباتو برشا حالات، وفما ثلاثة وفيات، ومعناها يلزم يتبعوه مليح، يلزم يثبتوا شنو يحصلوه مليح، وياخذوا المعلومات اكثر معلومات ممكنه من السلاله هذه. لانديز
1: لقاحات عنده لقاح ضده او علاج من لا
2: هو ما عندوش، هو العلاج يعالجه معناها الاعراض وكاو. هو خاص هو خاطر هذا اللانديز اللي يبدا موجود في امريكا عنده يمس الخطوره نتاعو كي يمس الجهاز التنفسي ولا القلب، معناها في لي كومبليكاسيون نتاعو يجم يمس الجهاز التنفسي ويعطي معناها انسوفيزونس ريسبيراتوار كبيره، ولا يمس القلب ويجم معناها يتسبب في الوفاه العبد بين تقريبا 30 يصل حتى 50% من الحالات.
1: وشو أعراضه؟
2: أعراض هو يبدأ كي الجريب، هو ملول يبدأ كي الجريب قوية خانة، ما عندوش معنى أعراض خاصة به. أعراض اللي نشوفوها في أكثرية الأمراض الفيروسية
1: واضح،
2: فشل أوجاع الرأس وكل، وفي العادة يبرى معناها ببعض حالات يتسبب في الخطورة هذه. هو فما زوز أنواع، معناها النوع هذا متاع اللي موجود في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية يعطي خاصة لكمبليكاسيون ريسبيراتوار، لانسوفيسونس ريسبيراتوار كل دي. وفما النوع متاع اللي موجود برشا في أوروبا وفي آسيا يعطي أكثريتها لكمبليكاسيون رينال، معناها مش كلاوي أكثر من الجهاز التنفسي. هذه بالنسبة للخطورة متاعه. أنا من الأول يبدأ كيف كيف الأعراض متاعه تبدأ هي بيدا، وهذا هو معناها الدواء دي ما نداويه الحالات، معناها الأعراض
1: نداويه الأعراض
2: مشكلة في الجهاز التنفسي، موسم يتنفس الأكسجين وكان يلزم سوماشين البقية اللي يمس الكلاوي كيف اللي موجود في أوروبا وآسيا ذكم يجب يسمى دياليز، وكل معناها كل أعراض الخطيرة يداويوها وقتها. ويزم شوية معناها بريفانسيون، معناها يزم رد العباد البر. احنا تو في تونس معناش حالات هذوما،
1: معناها الحالات هذوما لأنه احنا نقول احنا القوارض متاعنا ما عندهمش السلالة متاع الفيروس هذية. دكتورة
2: تو معناش احنا حالات هكا ما جاتش معناها في تونس، ما معناش ما معنيين اما يلزم ديما نكونوا ردوا بالنا. يقولوا معناها الفيران يلزم ديما البلايص ما خليهمش. هو تو مثلا العدوى تصير باللسخة متاع الفيران، اما يمس الماكله ولا يمس حاجات المسوم احنا من بعد ولا ياكل اللسخ متاعهم كيشيح يدخل في الغبار بوسيير، وبعد واحد يتنفسك البوسيير هذيك المسخه اللي فيها الفيروس في الوسخ نتاع الفيران. دونك هو يقولوا حتى معناها اللي باش ينظف البوسيير هذيك مثلا بالماء، يتلقى اللي عنده وسخ نتاع الفيران يبدا بالماء ما يخليهاش تولي غبره باش
1: مش يتنفسش
2: معناها. فهمت وردوا بيننا توك. احنا في تونس كما قلت لك معناش ما هما توا في البره باش ما يزيدش يكسب الحالات، ما يبعدوا على بعضهم الناس اللي عندهم الامراض هذو.

0: إذا تفقد فرشه ولا تلقى فرد سبيتار واحد يداوي في عابتة اللي نهار كامل معاه يجن يعدي ما كل مرة ولا متعدي ولا لا ذكا ما يتعدي.
1: واضح. يعطيك ألف صحة دكتور. شكرا لك.
0: مرحبا.
1: ربي خليك دكتور ياض دغفوس نورتني مدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية.

0: صندوق عجب.
1: عسلامة صندوق عجب. يا جيجي عايز بنتي، يا جيجي فضلك عدلي صوتي، راني خرجت نعمل في دورة في المرسى، في مرسى فيل ومرسى بلاج، روحت حزينة من الروايح الكريهة اللي في المرسى، في مرسى بلاج في قلب المرسى، في مرسى فيل في قلب المرسى. يا جيجي بنتي باش نحكي لك، ريحة المجاري وين تمشي وين تمشي وهي تهف علينا، والرجال قاعدة في القهاوي والناس تشري وتاكل من حوانة الماكلة، والريحة لا تطاق.
2: عبوني في صندوق عجب بربي، انا مواطنة من حي الطاحونة. يا اخي جيهن اذا شوف البوبالات، انت تهبط من النقل والبوبالات تضربك تضربك، اذا شوف لك لابس سايبة حالة حالة قرار تفرحك، دخل يا مان على تبص البوبالات نجم يجزون.

0: مرتي بتكلم فلم امر بالليل.
1: بالليل العظيم نحب نحيي السيد اللي صلح الكيس في الرومبوان تاع المنزل الجديد، ما شاء الله على خدمتك، خليها ركزه، تقول كان خليتها حفره نهربوا منها خير، ما شاء الله على الدبلوم اللي عندك تاع تصليح الكياسات، هذا كان ثم شكون يراقبك اصلا كيفاش تخدم، مناش تاع كراهب احنا وخايف، منين باش نجيبوا قطايع على كراهب منين؟
2: الو شي عجب، كان نعاملوا المواطن كيما كيران الشنوى، نقرروا الحساب راهو تونس لاباس، بعد ما نكرهها بالدقدقت قمنا نسمعوا في الدودان، فيقوا يا ناس على ارواحكم، ربي يحسن الحال وبرا، وشكرا مزيك. صندوق عجب.

0: كل يوم وحتى لنص نهار إن شاء الله تكونوا متونسين بنا. شميسة اليوم ودرجة الحرارة اليوم باش ترتفع. نجم أقولكم إنه خاصة في الجنوب معناها صيف مصيف. نعطيكم التفاصيل بعد شوية. ملا نعملوا بوان ميتيو من المعهد الوطني الرصد الجوي السنة وزادة أستو سونتي في ساعتنا الثالثة. خليكم معنا.
1: صباح الناس مع ليتر حالي.
2: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا لتوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة. يعني أقل من زوز صغار تقريبا. وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وشنو أهم المخاطر وباش نفسروا تراجع الولادات؟ هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها أو غيرها من الحلول؟
3: حتى احنا باش نقولوا كل وراء فرما باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف المادية تحكم ان راه الأسباب مادية بحتة. اكزامبل انا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة. بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو انا وزوج موظفي هذاك حد الجهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر انا ماديا محكوم فيه. باركونت راه مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9. يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه.
4: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا. هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني باركونت حتى ما يخلطوش على مصروف الثين.
5: تغير العقليات كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيت صغار، كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو، يقول لك نقام عند الكبر. بل يعيش كما جاء في لغتنا نحن توا يكبر شيمنا فيه توا يجيب قاسمو. اليوم عاش نحبوا معناها قاس مباركة، نحب نقري قراية بيه، نحب نلبسوا لبسة بيه وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو بيه. معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
2: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: كنت حاب تشاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
1: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM. D'abord, la fréquence RACMWEHAD VITONES, Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 6 سنوات مع خطيئة مالية ب20,000 دينار في حق متسولة وسط العاصمة من أجل تهمة الاتجار بالأشخاص، وذلك على خلفية تورطها في استغلال أطفالها القصر في عمليات التسول. وتعود ملابسات الملف إلى رصد المتهمة وهي تعمد إلى توزيع أطفالها القصر في نقاط حيوية وسط العاصمة وإجبارهم على السجدان مرة تحت ظروف قاسية لجمع مبالغ مالية تعود إليها بالكامل. في في أبرز الأخبار على صعيد الدولي، بريطانيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الروس وعاملين في الإعلام ومنظمات وتستهدف مواصفتها ببرامج للشباب يديرها الكرملين وشبكات دعاية وكيانات متورطة في ترحيل أطفال أوكرانيين وتلقينهم أفكارا معينة. ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 22-2000 فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة في إطار نظام العقوبات المفروض على روسيا في محاولة لتعطيل أنشطة روسيا ومساعدة أوكرانيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تقول إنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين. تجارة الأدوية المزورة تتوسع في دول عديدة في أفريقيا بوتيرة مقلقة وسط تحذيرات دولية من خطرها على حياة ملايين المرضى، خاصة مع استهداف الأدوية الأساسية والحيوية. ومع ضعف الرقابة الصحية واتساع السوق الموازية، كشفت عملية دولية قادها جهاز الانتربول عن نشاط متزايد لشبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج الأدوية المغشوشة داخل القارة الأفريقية. تقرير غفر العكرم.
8: تتوسع تجارة الأدوية المزيفة في إفريقيا بوتيرة مقلقة وسط تحذيرات دولية من خطرها على الصحة العامة، خاصة مع استهدافها للأدوية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المرضى في القارة. فقد كشفت عملية أمنية دولية قادتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول وشملت 90 دولة عن مصادرة أكثر من 6 ملايين جرعة من الأدوية المغشوشة وغير المرخصة بقيمة تجاوزت 15 مليون دولار، إضافة إلى إيقاف 269 شخصا وتفكيك 66 شبكة إجرامية. ركزت الشبكات الإجرامية على أدوية حيوية مثل المضادات الحيوية وأدوية الملاريا والمسكنات، مستغلة ضعف الرقابة الصحية وارتفاع أسعار العلاج النظامي. وضبطت السلطات في بوركينا فاسو 100,000 كبسولات المضادات الحيوية المغشوشة، فيما حجزت كوديفوار طنا من دواء إيبوبروفين المزور، بينما اعترضت الكاميرون آلاف القوارير المشبوهة الخاصة بعلاج الملاريا. كما كشفت العملية تنامي بيع الأدوية المزيفة عبر الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تعطيل نحو 5700 موقع وصفحة وحساب إلكتروني كانت تستعمل لترويج هذه المنتجات. ويحذر الانتربول ومنظمة الصحة العالمية من أن هذه الأدوية قد تكون منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين أو تحتوي على مواد خطيرة، ما يجعلها تهديدا مباشرا لحياة المرضى، خاصة في الدول ذات الأنظمة الصحية الهشة. وتعكس هذه الأزمة وفق خبراء تدخل الفقر وضعف الرقابة واتساع السوق الموازية في وقت تتحول فيه تجارة الدواء المزور إلى واحدة من أخطر أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
7: نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: حبيبي.
1: موزيك اف ام.
2: موزيك اف ام.
3: كله بيسأل شو بدك وانا دا

0: 11 و13 دقيقة تسويت أستو سنتي على موزيك FM. أستو سنتي أستو سنتي فرحان يكون بحضان اليوم دكتور مهر مشرقي طبيب أسنان. صباح الخير دكتور.
1: أسلام مدام.
0: شحوي لك سفا.
1: الحمد لله شحوي.
0: الحمد لله يا ربي. مش نحكي وعلى ليغوتير دونتير اللي ماذا بيه المواطن يفهمها. مثلا يقول لك وقتاش نستحق كوتير على أباري دونتير مجعولة لشنو الأكثر لكا خطر قاعدين تشوفوا فيها وكأنه بكثرة اليوم. كان فسروها معناها
1: الجوتير دونتير هي تريتمون اورتودونتيك يعني باش يصلح بيه الانسان كان عنده دي انومالي في سنه يعني معوجين فما دي دياستي من الفلجات سنه روتاسيون سنه خارجه سنه داخله دونك صلحوا بها الحكايه هذه هي برسك نفس البرانسيب تاع لي زاباري مي تكنيك اخرى دونك كالعاده اول حاجه يلزمنا يعني ان ايتود باش نقاوم بها الحاله نتاع الباسيون تاعنا دونك نستحقوا ديما دي راديو دونك علاش ديما البارتنير نتاع الراديولوج اللي يعطينا لي راديو اللي حشنا بهم بالمناسبه نوجه تحيه للصديق الدكتور رياض عياري دونك راديولوج عندنا دونك وغاديك من غاديك ناخذوا لي راديو نتاعنا نعمل ايتود نشوفوا شنو يستحق الباسيون دونك بالنسبه للجوتير هما حاجه اختياريه للباسيون دونك ما نجموش نقولوا شكون يستحق جوتير شكون يستحق اباري دونتير كلاسيك دونك اي انسان نجم يستحق اي انسان عنده مشكله في سنيه يستحق ميس سي تان شوا ياما الباسيون معناها مرتاحه كيك عايش بحياته هذيك وبيا يحب يحسن ولا يحب يبدل ولا دونك نلتجئوا للتريتمون اورتودونتيك سواء جوتير ولا كلاسيك دونك هنا نخيروا الباسيون ما بين لي دو معناها سوليسيون ذوما وديما الشوا نتاع الباسيون بيان سور يرجع للبيدجي نتاعو اول حاجه وثاني حاجه ديسپونيبيليتي نتاعو في باش يجي للكابينيت
0: معناها نحكي بالنسبه لاباري يكون اكثر انتظام معناها لازم على الاقل مره في الشهر يرجع للدونتيست نتاعو خلينا بالشيك بس دونك يفهموني اللي عاملين
1: اباري لاكتيفاسيون يعمل اكتيفاسيون
0: فوالا تسمع عنا احنا لي باسيون باش يجي
1: لاكتيفاسيون
0: لاباري نتاعو سينو بالنسبه للغوتيير دونتير ما فيهش انه الانتظام في لي رونديفو هذوما
1: فيها وما فيهاش دونك لافونتاج تاع لي غوتيير دونتير انك تنجم انت مثلا باريكزومبل نقولوا نحن باسيون مثلا يعيش في الخارج ويحب يعملها في تونس دونك خاطر في تونس بيان سور الكلفه باش تكون اقل برشا من وين هو يكون دونك ينجم نعمل ليتود نتاعنا ياخذ الباك نتاعو معناها النومبر دو غوتيير سا دي بون احنا بون علاش قلنا ليتود بليتود نعرف قداش من نومبر دو غوتيير معناها مش ماهيش نفس
0: السيكا باركا فما حسبة في الشهر تنجم مثلا لو فلجة مثلا بين سنين الفضاء في الشهر مثلا نجم نربح الكلك هكا
1: اي فما حسبة سا ديبون احنا والكام تاع الباسيون سي كا بار كام ما تنجمش نقول لك انا نقول لك انت مثلا باش تربح مثلا 1 مليمتر في الشهر يجيني واحد اخر يقول لي اش بيك قلت لها 1 مليمتر وانا هاوك ما تحركوش سي كا بار كام دونك ما تنجمش تحكم
0: ماهيش غوتيير وحده
1: لا ماهيش غوتيير وحده لا
0: هي في هي كل ايتاب تتحول
1: سي تان باك مثلا نجم يكون 15 غوتيير 20 غوتيير 30 غوتيير سا ديبون انت والكا دونك على هذاك يعني هي شنو باش شاك غوتيير تاخذ بوزيسيون تاع دي دون وتحركهم تجي اللي بعدها تكمل الخدمه نتاعها دونك بشويه بشويه حتى توصل انت للريزلت فينال
0: هي شفافه خلينا نقولوا
1: الغوتيير
0: اي ترانسبارونت معناها تتركب شنو هكا بكلها تدخل في
1: الفم تلبسي تاخذ ناخذوا سكانير انترا اورال ناخذوا السكان نتاع الباسيون وتتعدى بمراحل اللي هي الامبريسيون 3 دي وما الى ذلك معناها فهمتني ونخرجوا الغوتيير هذوما هما مصنوعين من دي برودوي معناها ما يضروش ماهمش ضارين للفم نتاع الانسان ويلبسها يركبها مينيموم يلزم يلبسها 22 اور بار جور اي نحيها كان في الماكله
0: ينحيها في الماكله
1: اي يلبسها ليل ونهار خاطر انت باش تعطي فورس الفورس هذيك اذا انت ما تلبسهاش دونك ما فماش
0: اما اللي يظنك ما يفيقش بيك
1: ما يفيقوش لا بون اللهم باش تثبت سي نورمال باش تتكلم بها
0: معناها كنت هكا تاع مع عبيد ما تفيقش ومعناها تنجم تلبسها كيما من الفوق كيما من
1: الاثنين ما تنجمش الفوق هكا هو اللوتا كاو خاطر ديما عندنا لوكليزيون اللي هي التسكير نتاع الفم لازم نرسبكتيوها ديما حسب ما باش تحرك الفوقاني تحرك معها اللوتاني باش تجي ديما التسكير تبقى بعضها سينو يولي الفم ماهوش لوكليزيون التسكير نتاع الفم ما تجيش ما تجيش تبقى صحيحه.
0: وهون يظل فما لو كونفور شويه بالنسبه للباسيون على لاباري دونتير العاديه معناها
1: ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح في الكوتي استيتيك وكوتي زاد ايجيان والايجيان زاد خاطر اشاك فوا خاطر لاباري كلاسيك فيها معناها بوكو دو كومبوزون اللي هما لي زارك لي براكيت لي لي فيل لي شانيت لي ليغاتور برشا حاجات. دونك هنا باش تستغنى على هذاك الكل وتاخذ حاجه واحده تحطها اون بوش. مي انا قلت لك كل حاجه عندها لي زافونتاج لي زانكونفينيون نتاعها. دونك لي غوتير باش تلقى لي زانكونفينيون مثلا ما تنجمش تصلح لك حاجات الكل مثلا لي زانومالي الكل اللي موجودين في الفم معناها فما حاجات يزمك لاباري كلاسيك معناها زي
0: اما اسالوني كان نقول لك شو ما الحاجات اللي يمشيو مع الغوتير دونتير ولا تقول لي خلينا نقول لك شو ما الحاجات اللي ما تصلحهمش الغوتير دونتير هوني مش حتى لو باسيون مثلا ولا فيتور باسيون اللي يسمع فينا توا يقول لك اي صحيح دكتور انا عندي هكا دونك زعما تمشي معايا ولا لا
1: سا ديبون معناها المشاكل برشا هما مشاكل برشا معناها نقولوا نحن دي دياستيم فلجات صغار يتسكروا دون معناها خارجه شويه داخله شويه اون روتاسيون معناها دائره فما مرات
0: سنه فوق سنه مثلا
1: تتصلح ما تاخذ اكثر وقت
0: سنه تطلع الفوق
1: لا صعيب صعيب معناها الداخل يلزمك تجبدها صعيب شويه صعيب شويه معناها يلزمك افونسي بالكدا ويلزمك برشا برشا برشا حاجه دونك باش تلقى انت الوقت اكثر من اللازم دونك وتعب باش يولي اكثر والكلفه باش تطلع خاطر انت لي نومبر دو غوتيير دونك باش يزيد
0: باش يزيد باش يزيد ينجموها يعني. صغار خاطر نشوفوا معناها في لاباري يعملوها صغار
1: يعملوها
0: هو نورمالمون ابارتير من انا عمر
1: ديما نرجعوا للراديو الاولاني هو اللي باش يعطيك يندرى خاطر العمر ماهوش هذاك اللي نمشيو به احنا عندنا اجو سو نخدموا به فما اجو سو هو اللي نخدموا به
0: عمر
1: العظم اي عمر العظم وزاد نشوفوا النمو نتاع السنين كمل النمو نتاعهم وقت نجموا نعمل معناها دونك انت تنجم تشوف يقرا مع ولدك مثلا واحد مركبه باري تقول يا هاك مركبه باري اش بيودي ما نجمش
0: نركبها اصلا انا ساعه ساعه تجيني البهت نقول انا نتخيل العمر مربوط بالكاري مثلا نقول نتاع السنين صغار
1: لا لا لا لا, لا, لا. دونك انا قلت فما عمر نتاع العظم اللي وقت نجموا سينو وقت نولي نمشيو نلتجوا للانترسبسيون اللي هي ديزاباري زاد اموفيبل يركبوا يتنحاو للصغيرات يستعملوا من الصغيرات في عمر معين زاد فما عمر اسيل دو باس ما عادش ينجم يعمل الانترسبسيون هذه اللي هي حل باهي برشا مي اكونديسيون يبدا فما مازال صغير الباسيون وفي عمر معين خاطر اذا تفوتوا ما عادش تخلط واذا قبل ما عادش نجم
0: عليه ما عادش تخلط دكتور معناها عمر العظم يحكم
1: العظم يعطيك الصحه عمر العظم دونك ما عادش خاطر الانترسبسيون على جي على اللوس وعلى ليدون دونك اذا انت عندك مثلا العظم الفك نتاعو صغير نجم نحلو فيه شويه اذا مثلا الفك نتاعو كبير نجم نصغرو فيه شويه
0: هذاك نقول معناها العمر نتاع العظم قداش لازم يكون
1: ما اقل من 9 سنين 10 سنين انا قلت لك ديما مرات تلقى 11 سنه ومازال
0: فوالا
1: سي اي دونك تو دي بون معناها نطلبوا راديو دو لا ما تقول لي تدخل اليدين في السن نطلبوا راديو دو لا ما
0: خاطر غاديك باش تعرفوا العظم
1: لا نعرفوا العلاج او سيم نتاعو براديو دو لا ما اللي هو يعطي بيان سي نرجعوا للراديولوج اللي هو اللي يعطينا لاج او سو بالضبط نزيد نثبتوا معاه نحن ولا ذو ذاك لانسيو الخدمه اللي باش نخدموا ياندرا باش نخدموا الانترسبسيون ياندرا الملتي باغ ياندرا لي غوتير
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحه
1: يعيش
0: دكتور ميرسي دكتور ماهر مشرقي طبيب الاسنان على غوتير دونتير وقتاش تستحقهم.

0: الحناس. بيسيتي فرعون مع ليتر حالي.
1: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا لتوانسة ما عاش يجيبوا صغار بعدد كبير كما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو

0: 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الميديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي يأثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرة بالاقتصاد، وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها، أو غيرها من الحلول؟
1: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرامة باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ، ما يلا غالب الظروف المادية تحكم. أنا نراها الأسباب مادية بحتة، إكزومبل أنا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو أنا والزوج موظفين، هذاك حد جهي، تفتح زوج صغار إن شاء الله نعيشوهم، طب أنا ماذا بيا راني جبت أكثر، أنا ماديا محكوم فيا. باركونتر راهم مازالوا في المدن الداخلية قاعدين يجيبوا لتوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
2: صغار راهم يتكلفوا برشا برشتي، هو واحد توا اللي يجيبوا في الدفين.

0: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس صباح الناس.

0: والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: حتى لنصف النهار معكم كل مستمعينا ل 11:37 دقيقة. كما قلت لكم اليوم درجات الحرارة نجم نقول عليها في ارتفاع تفوت المعادلات العادية يظهر لي، وخاصة في الجنوب. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، وصباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
1: اللي قلته فيه شوية مصحيح،
2: في شوية صحيح وشوية غلط.
1: أبدأ لي بصحيح زعما مش تهز لي المورال، وبعد كمل يصلح لي الغلط.
2: نحن اليوم تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي يسير في تيارات من القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدل بقية الجهات. واليوم طقسنا يتميز باستخراف العوام الجوية وسحب عبر أغلب المناطق مع ارتفاع في درجة الحرارة. الارتفاع خاصة في مناطق الشمال والوسط، في الجنوب مهم ارتفاع كبير نظرا للأيامات اللي فاتوا كانوا سخونين.
1: يعني الارتفاع مش يفوت المعادلات العادية بقديش؟ معني مش نحسوا حتى مقارنة بالبارح.
2: اليوم الحرارة تروح ب 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و 36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم في تونس العاصمة باش نوصلوا 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية بحوالي 8 درجات.
1: بحوالي 8 درجات. أوه صيف نجي على بكري. صيف نجي على بكري. معناها هذوما درجات حرارة متاع شهر جوان جوليا؟
2: هكاك أي. البارح في تونس العاصمة احنا سجلنا 28، اليوم سجلوا 34 درجة، أكثر من المعادلات العادية بحوالي 8 درجات. المعدل العادي متاع تونس العاصمة في شهر ماي هو 25 درجة. بالنسبة للغدوة نتواصل الغدوة، خاطر فما ارتفاع في الغدوة، فما تسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم غدوة في انخفاض في درجة الحرارة.
1: مش ترجع كما نهار الأحد.
2: صحيح. غدوة انخفاض درجات الحرارة تراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة قرب بقية الجهات، وتصل ل 38 درجة في أقصى الجنوب. غدوة في الطقس تكون طقس مغيم جزئين على كبل المليت. كيف نهار الأربعاء توصل الانخفاض في درجة الحرارة. نهار الأربعاء ونهار الخميس فما انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض تدريجي وملحوظ.
1: واضح انخفاض، معناه ديما انا نقارن مقارنه بين اليوم اللي يكون معناها اكثر بثمانية درجات على البارح، معناه باش يكون اقرب للبارح لنهار الاحد.
2: هو اليوم هو اليوم ارتفاع في درجات الحراره اكثر من 8 درجات من المعادلات العاديه، بينما غدوه 3 و4 و5 باش ترجع المعادلات العاديه وتنخفض تدريجيا.
1: واضح هذا هو. شكرا ليك سي سليم، يعطيك الف صحه. سليم بن ميلاد شكرا ليك من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: انا بس ما حبيت نهني اختي بعيد ميلادها اليوم، قلها كل عام وانت حياه خير فيهم، ان شاء الله ربي يصبرها ويحضرني في فرحتها. عايشك يا جيهان، ميرسي موزايك، ان شاء الله نهاركم مبروك.
2: عيد ميلاد صاحبتي فاطمة الجنوني، وقلها ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير، ربي يفضلك للاولاد، ان شاء الله بطول عمرك صاحبتك وعشيرتك عافيه الشرودي.
3: نحب نقول لرحاب بنت اختي رحاب الحجري، كل عام وانت حيه بألف خير يا احلى رحوبه، وان شاء الله العقبه لميت السنة.
4: انا حياه من هواريه، نحب نهني ولد عمي ونقول له يا رضا كل عام وانت حيه بخير، الله لا يحرمنا منك، والعاقبه لميت شمعه باسمي وباسم اولادك محمد امين ويوسف.
5: وي بخير مزيك، اليوم 11 ماي، حبيت نقول كل عام وحبيبتي وصديقتي وبنتي حنونه كل عام وهي حيه بخير، ربي يفضلها وربي يفضلها لي، ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
6: عصير مزيكة فين؟ أنا سلوى الحجري من تكلسة، حب نهني بنت خويا نيرال الحجري بمناسبة عيد ميلادها، تعمل 5 سنين، ونقولها كل عام وإنتي حي بألف خير وربي خليك لينا يا روح عم توت.
7: أنا زهور من منزل سنين، حب نهني ودي ريان جديد باقي دراسين، ونقولهم سلوى كل عام وإنتي بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى. يخسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: نفرحوا معاكم زادة كيف كيف، وقولوا للناس الكل اللي مولودة اليوم تحتفل بعيد ميلادها كل عام وانتي حي بألف ألف خير. ميرسي الفاطومة ليك العادات، حضرنا ديما لانيفرسير في صباح حناس. ميرسي الكريمة كانت معنا في الستاندار، ميرسي الحسام في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، ليكم اللي تبعتونا. ألكسندري ألكسندرا آخر تيتر اليوم معنا، كلو كلو على موزايك اف ام. كلو فرانسوا.

0: مهدي.
1: هذه معجزة المهدي أنا
2: سأل. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام اللي طلبت وتلمذت.
7: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
12: بابا يكومون الفواياج ان باتو.
13: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي، وبالويفي مكونكتي.
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
15: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
16: تيهاك زيه وعمل جو.
17: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
16: صح ترى وريني قدش وليت.
17: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
16: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
18: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
19: Agile Énergie توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
20: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
21: تدلل جيون
22: أيام دللنا.
23: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض تنجم تعيشو صيف السنة. عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
24: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
25: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد عموما، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن. والدكتور دغفوس يضيف في تصريح لهيبة الخميري أن تونس لن تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية خاصة، مؤكدا أن المصالح الصحية تتابع بدقة كل التطورات، ويضيف أن انتشار العدوى صعب بين البشر.
0: هو تو شفنا اللي حالة بركة موجودة هي الأولى في فرنسا. هذا الفيروس موجود بكري في القارات الكل في العالم. تبقى الحالة جديدة هذه انت خاصة سلالة تنبيذ اللي هي تجم تتعدى من عبد العبد. صار فيها أول حالة هذه في فرنسا. شنو اللي مش يصير؟ مش يصير تتبع معناها بقرب معناها في بلادهم في فرنسا. احنا في تونس ما فماش إجراءات خاصة باش ناخذوها، خاصة كونه حتى المنظمة العالمية الصحة تويكا ما طلبت من حتى بلاد باش تاخذ إجراءات خاصة على الحدود، وما حتى في فرنسا ما هوش باش ياخذوا إجراءات خاصة على الحدود نتاعها. دونك احنا نتبعوا هذاك الشيء يلزم اللي نطمئنوا به كونه الفيروس هذا ما عنده حتى صلة بالكوفيد، خاصة الانتشار نتاعه والعدوى. نعرفوا اللي مثلا الكوفيد عبد كي يتعدى هذا عبد آخر اللي يتكلم قدامه يجم يعدي، قال لكم هذا معناها يلزم يقعد معاه برشا ولا عايش معاه في الدار مدة طويلة، ما يتعداش بسهولة. نعرفوا يتعدى خاصة من القوارض للعباد، أما باش يتعدى من العبد لعبد تكون بصعوبة كبيرة. معناها الحاجات هذوما الكل نعرفوه ونعرفوا عليه كل شيء، وكما فما عندناش علاش نتفاجئوا أكثر من اللازم.
25: وزارة الفلاحة تفيد بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري في أغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، وزارة الفلاحة توصي منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية والعلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرب. والوزارة توصي الفلاحين أيضا بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المدوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور المرض، مع مراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المدوات. بالشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يؤكد أن السلام في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان ليس مطلبا مبالغا فيه، ويشير أن طهران تركز حاليا في مباحثاتها على إنهاء الحرب. من المنع إلى التتويج، وثائقي أطباء غزة يتحصل على جائزة بافتا 26,000، ويرصد التعذيب والتنكيل بالطواقم الطبية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة منذ أكتوبر 23,000. تقرير هبة الخميري.
1: فاز في المغزى أطباء تحت الهجوم الوثائقي بجائزة أفضل برنامج للشؤون الجارية ضمن جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون سينما وتلفزيون بافتا لعام 2026، ويكشف الفيلم الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأطباء في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وقد أعد لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، لكن الأخيرة ألغت بثه في جوان 2025 بزعم عدم حياديته وتورطه بالانحياز قبل أن تقوم القناة الرابعة البريطانية بعرضه. أفادت الشركة المنتجة للفيلم في بيان آنذاك بأن الوثائقي حصل على تاريخ بث 6 مرات على الأقل، وخضع لعملية تدقيق شاملة قبل أن تلغي بي بي سي عرضه، واتهم مؤسس شركة الإنتاج القناة بعرقلة الصحافة وكتم الأصوات. ويتضمن الفيلم الوثائقي غزة أطباء تحت الهجوم لقطات وشهادات تظهر أن الأطباء والفرق الطبية في غزة لا يحرمون من حماية القانون الدولي فحسب، بل يتعرضون أيضا للاستهداف والاعتقال والتعذيب المتعمد على يد قوات الاحتلال الصهيونية. يشار إلى أن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة قد ذكر أن عدد شهداء الطواقم الطبية في غزة منذ أكتوبر 2023 بلغ نحو 1581 شهيداً، مشيراً إلى تعرض 362 فرداً من الطواقم الطبية للاعتقال منذ بدء الإبادة، من بينهم 88 طبيباً.
25: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بالشمال، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة في أقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميديماغ، كونوا معنا.
2: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو.

0: الخبر تاني.
1: يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. ميدي ماج الحصه اللي تواكب الاخبار وتعطيكم كل التفسيرات والتحاليل اللازمه باش تفهموا شنو صاير في تونس وفي العالم. مثلين حتى للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. سينا جزائري مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا نفر، مرحبا.
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
1: سي خليل شنو احوالك؟
3: اهلا وسهلا سي نوف، مرحبا اخويا.
1: مرحبا مرحبا سي نهاد جندوبي.
4: صباح النور نوف، مرحبا وبدايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله.
1: سي سلاح سكوحي مرحبا.
5: مرحبا بك نوف، مرحبا بالكيب الكل، نسلم مزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين، ومرحبا بالصيف.
4: ايش خليك لابس له
1: سي عبد الناصر؟ شكرا ليك. لو كانت عادي هو معناتها مرحبا بالصيف ولابس باليدين ونحى اللبسه، معناتها انا كنت لابس حاجه اخرى الفوق.
5: دودون.
1: دودون. دودون دودون.
5: لا ما خاطر الطقس ما عنديش فيه ثقه.
1: ما عندكش فيه ثقه، واضح. سي سليم سمعي في اخراج الحصه، سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي. مرحبا مرحبا مرحبا. باش نرجعوا لاخر واهم الاخبار، باش نحكيوا على الاقتصاد في الطاقه ومشاريع اللي عملتهم الدوله، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش نحكيو عليها، باش نحكيو على وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يحكي على ضرورة الشراكة التونسية الأوروبية المتوازنة. شنو معناتها؟ هل تونس عاملة براد فير من الاتحاد الأوروبي ولا شنو معناتها كواليس التصريح هذا؟ في الصميم باش نرجعوا للمسلسل اللي ما حبش يشوفها، وسط معارضة عربية وأوروبية اللي فتح مضيق هرمز بالقوة، هل تنجح ورقة الفرصة الأخيرة في حل الدوسي؟ يا ربي تكون آخر مرة باش نحكيو فيه على الفيروس جديد، وباش نسألو شوية أسئلة، هل هو فيروس بالحق؟ معناتها حتى الإذاعات العالم الكل يقولوا بشوية بشوية، ساعات الرجال السياسي يحبوا يخوف، يقولك فيروس وخطر وكذا، هل باش يرجع عملنا كيما كورونا ولا مجرد إشاعات؟ باش نحكيو على كل التفاصيل، وباش يكون معنا أستاذ علم الفيروسات دكتور محجوب العوني. في المفاتك شيء، باش نعيشوا زوز لحظات حاسمة في الفار البارح في الدربي والبارح في البطولة الإنجليزية. قرار الحكم في الوقت الضايع ربما حدد شكون باش ياخذ البطوله لهنا ولا غيره. في اصل الحكايه باش نرجعوا العام على وفاه كافون تاع عام وبرشا حكايات. خلينا نبداو بالاخبار تو بسرعه. دقيقه نيوز معنا هدا.
0: دقيقه نيوز
6: دقيقه نيوز
0: دقيقه نيوز.
4: نبدأ أخبارنا بالحديث عن الديوانة التونسية اللي تمكنت من رفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاثي الأول من العام هذا، تجاوزت قيمة المحجوزات في إطار القضايا هذية 51 مليون دينار، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة، نحكي على أموال بضائع من بينها أكثر من 700 ألف يورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة. في نفس التصريح والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية، العميد شكري الجبري للتاب يقول ويأكد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية ما شهدت حتى تغيير إلى حد الآن مقارنة بالسنة الماضية. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنامي حضور المنتوجات التونسية، نحكي هوني على زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. وفق ماكد سفير روسيا بتونس للتاب، الدبلوماسي الروسي أكد تمسك بلاده بما وصفها بالشراكة المربحة للطرفين مع تونس، أشار إلى جانب في جانب آخر الانعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي واللي بيكون من 12 إلى 17 ماي بمدينة غازن الروسية. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا بالمحطات في السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقسمه للجميع. هذا بعد ما رصدت الشركة مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات في السكك الحديدية أيضا، الشيء اللي تسبب في عرقلة العمل المبرمج واستوجب تدخل فريق التنظيف الليلي لتولى إزالة الفضلات هذه، وتم تسجيل المخالفات وفق شركة نقل تونس في الآونة الأخيرة بمحطات السعيدية، خزندار، صناعات التقليدية ولدندان بالنسبة للخط المترو رقم 4 ومحطة المرسى الجوية بالنسبة لخط التجيم. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس ما عادش مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي. البنك الإفريقي للتنمية يقدم استراتيجية متكاملة لمجابهة التحدي هذه، من أبرزها إصلاح منظومة الحوكمة عبر توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة باش نجاوزوا تشتت القرار، والتوسع في تحلية مياه البحر وتعزيز إعادة معالجة المياه المستعملة، إضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد المائية اللازمة وتطوير أنظمة تأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية. مصدر أمني مسؤول يفيد للموزايك أنه تلميذ في 17 من العمر فارق الحياة بعد غرقه في بحر قربة. وفق ذات المصدر فإن المعطيات الأولية تفيد بأنه 3 تلامذة أصدقاء توجهوا للبحر للسباحة استغلوا ارتفاع درجات الحرارة، لكن التيارات البحرية جرفت صديقهم وما تمكنوش من إنقاذه، رغم أنهم بادروا زوز أصحابه بطلب الحماية المدنية. تم انتشال جثة الفتاة ليتم تحويلها لاحقا إلى المستشفى المحلي بقربة وإذن وكيل الجمهورية بنقلها للتشريح. في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية، باش يتم استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما يمكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
0: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا. نهد ارتفاع حجم المبادرة التجارية بين تونس وروسيا 1.8 مليار دولار، ويتسمى حاجة به، ولكن روسيا ماهيش معناتها بلد كبير مقارنة، يعني ما خلطش للتوب 3. فرنسا أكبر بعدة مرات، إيطاليا أكبر بعدة مرات، الصين أقوى بكثير من روسيا، ألمانيا أقوى بكثير من روسيا، الجزائر قريبة روسيا بعض السنوات ولكن أكثر، وتركيا أكثر من روسيا، ثم ما تجي في المرتبة بعدهم روسيا ضمن الكبار، ولكن مش من الكبار.
3: مش من الكبار لأنه تونس ما كانش سوق
1: تقليدية. وبالله سي خليل وديما وتصدر تونس زيت الزيتون فديت. أنا ما عنا كان زيت الزيتون.
3: هو البلاد أكثر رواج أو نفاذ إلى الأسواق العالمية، وهذا حاجة باهية.
1: لا حاجة باهية. بلحظة، عنا بعض المنتجات الصناعية ومعدات صيد ومنتجات غذائية نصدروا لهم، أما ديما تيم حتى انا نحبوا تولي عنا بار زيت زيتون حاجات نخدموا عليهم.
3: اما حاجه اخرى ابار،
1: سمعت
3: هم عروض روسيه واصرار روسيا على التعاون مع تونس استراتيجي
1: المستقبل كيما الصين وكيما كذا
3: البنيه الاساسيه المائيه اللي احنا كما قال في الاخبار سيناد حاشتنا بها برشا، معناها الروس مختصين بالمليح في البنيه الاساسيه
1: اي جستمو الصين
3: وعندنا معاهم تجارب ناجحه.
1: ماذا أي. اقصد سي خليل، اقصد انه كيما الصين حكينا عليها نفس الشيء، كيما روسيا فما مناجم نتاع تعاون قادره تونس انها تستثمرهم، والى حد الان الرقم راهو مهم، ولكن ليس مهم مع روسيا البلد التاسع والعاشر في التعاملات اللي نجموا نستغلوه، كيما الصين نجموا نستغلوه وتتحل مشاريع وغيره. هذا نقصد ما نحبش يكون تعاوننا مع روسيا مجرد بلاغ سياسي نتاع وان هذا التعاون وكذا وكذا، فوالا لازم نمشيو اكثر. باش نسالك سؤال اخر بالله يسيدي، وانت مسؤول تحرير شركه نقل تونس، تدعو المواطنين الى عدم القاء القمامه والفضلات المنزليه بالمحطات، مش يحشم الخبر هذا؟
2: يحشم صحيح
3: اي، ولكنه موجود بقوه، ولذلك الشركه
1: لا مش الخبر يحشم، الواقع اللي يحكي عليه الخبر معناتها
2: انه تقرا خبر في التو، تقرا خبر في 2026
1: صحيح
2: شركة معناها نقل تونس
1: أمان ما ترميوش حبوبين
2: على مازال تحذر وتنبه في المواطنين باش ما يلوحوش الزبلة.
1: هذا شنو نقصد حاجة تحشم
2: يعني عام 2026، لكن هذاك هو الواقع، هذاك الموجود، هذاك الموجود. امشي لبعض محطات مش فقط
1: نتاع السكك الحديدية،
2: لا امشي ثم محطات نتاع مثلا نقل محطات الكار مثلا الحافلة، يكفي انك تمشي امشي وراء المحطه من تالي وشوف شوف المشهد، شوف العرض.
1: انا اكثر حاجه
2: اكوام تاع زبله وحاجه
1: اكثر حاجه توترني عصبي وركزوا فيها تتصدموا كيفي، بجنب مصب الفضلات تحت منه فضلات ملوحه،
3: جنب الحاويات يعني
1: اي بجنب الحاويات يرميه، معناتها اللي يوصل ما يرميش في الحاويه، يرمي
5: الحاويات تتعبى ساعات
3: حاجة مش منطقية.
5: هو راه جوست حتى
2: ما ثم سلوك تاع
5: الناس حتى السلوك حتى ليه زاد السلوك احنا كي نشوفوا ساعات حاجات هو سيفري في حاجات هذوما يتعلموهم من الناس في عائلاتهم ولا في المكتب اللي هو صغير يتعلم منه هو ما يطيش للبوبيل فما ناس تحترم الشيء هذا فما ناس ساعات ما تلقاش حاويتها هذا ما يش حجه باش انك تطيش في الشارع تبقى لكن احنا العقوبات نتاعنا الحقيقه في المساله هذه خليل
3: انه الحاويه تتهز
5: أما العقوبات العقوبات اللي موجودة لا فما هي عقوبات الكل لكن عقوبات ضعيفة لا تطبق معناها الحقيقة معناها أنا عمري مريت مثلا مواطن طيش بوبيل في شارع وشافوا ما نعرفش أنا عاون بلدي ولا أمني قالوا كيفاش وخطاها سير بلاس أنا عمري مريتها هذي ما نعرفش كيفاش تصير الحكاية هذا مريتوش ولا في المحطة ما نعرفش كونترولور بار اكزومبل اللي راه في واحد طيش أي حاجة في المحطة عمري مريت مشى له شكون نعرف العقوبة الوحيدة تطبق كلي راسكي
1: قولوا
5: راسكي نخليه
1: انت طيش حاجه يمشي لك شكون باش تحترم وتقول له اجا خطيك
5: لا خطيك بالسيف لا بالسيف يجيك شافك
4: هو المره الاولى العاشره
3: المساله تاع وعي
2: شوف هذا هذا خلل خلل في سلوك بعض المواطنين انت ايش قولك في واحد متعدي بالكهرباء ويخرج الساشي البوبيل نتاعو
1: ويرميه
5: رياضه اولمبيه
2: لا لا يرميه مش معناها اي ولا
1: معناها في الباتيميت من البركون ساعات يرميه
2: طير هذاك يبدا خارج هو بالكهرباء يعني ما يكلفش نفسه حتى معناه يهبط ويحبش يحط الساشي في وسط البوبيل يلوحهم
1: ينجم يكون مزروب الكربة. مزروب عنده اجتماعي ينجم يكون
2: هذا اسمه خلل في السلوك
1: خلل ترى عنا زوز خلل جمع خلل شو
4: إخلالات
1: يلا نمشي للجرا
0: في جرايد
1: دونك زوز صور في الدربي جلبت الاهتمام دربي كان متميز شكرا للموزايكا فام على المتابعه الممتازه على الويب وفي البث المباشر والتحليل وغيره البارح استمتعنا معاهم اولا الرالونج والدوبل فيش في خط الركنيه يعني شكرا تو تشوفوهم باللي يعملوا طله للي
4: هذاك هذاك بوتوم تاع كورنير
1: معناتها كان جوار عرقان مثلا ومس بوتوم
5: يلعب كورنير مزروب يضرب الضوء
1: يعني شكرا للفار معناتها ولكن يعني في مناسبه والعالم كل يتفرج وكذا صوره ممتعه
3: ممتعه شويه
1: على لحظه كلنا في ديارنا عندنا حاجات هذيك اما في ديارنا وما نشوفه معد اي والله سينيجي بلاش تقول بلا في كلمتين ماذا تقول بالحق هي ابهرتنا اي ابهرتنا الحكايه
2: هي الصوره هذه بدون تعليق الحقيقه خطر ما تلقى ما تعلق
4: هذاك البريكولاج اللي نحكيو عليه
2: بريكولاج في دربي في نهائي نهائي معناها مش يتفرجوا فيه تونس فقط
1: على النهائي
2: العالم يتفرجوا معناها يبرانشيو رالونج في في البطوله
5: الفرقيه باش الجورناليست تشارجي تليفونات
2: اللي عملها
1: سليم قال يغزر الكاس الممتلئ هاكا ما عطلوش سير لعب لا ما عطلوش حسيلو ثم الصوره الاخرى اللي دارت وحكيوا عليها فوالا لهنا نحكي داخل
4: الفيستيريت في خروج الفيستيريت
1: اي في الخروج وين من المفروض في الشامبيونز ليغ وكذا يبداو الاولاد الصغار
5: هذا تو حتى كنا مشكور قسم الرياضه احمد عداله كان موجود خاطر غاديك واكد لنا وحتى بعث لي فيديو معناه الكامله في البث انه هذيك في التونيل قبل الخروج نتاع اللاعبين نتاع الترجي الرياضي والنادي الافريقي الزوز كان بيناتهم انا الحق ما عرفتش الفرقه شكونهم بالضبط
1: مش فرقه
5: عاميه حاسه معناها اللي تجي في حاجات قويه معناها في حاله خطر كبير شفناهم واقفين يفرقوا بين اللاعبين وكانه معناها انا حسيت معناها كان وقف وحدهم اللاعبين ما يمشي يضربوا في
1: المفروض ولا تخرج هو التحيل امن اللي ايام قبل الدربي
5: كان بكل فئته
1: واكب وامن المباراه يعطي صحه ولكن الصوره هذه غلطه وربما اللي عملها ربما يسمع الجوارات صحابه ما يتعركوش باستثناء معناتها الصوره سيئه جدا
5: معناتها كدك الجوارات ديما اصحاب الكل من الفريق الكل راه صح اما هذه كانك نوعا ما وترتها كانه خاطر هو التواجد الامني في الميدان راهو احنا من قبل حتى نحكيه راهو الامن مهمته انه يامن لك مباراه باش يامن الجماهير دخولهم خروجهم كل شيء اما الصوره راهي بتاع التونيل راهي صوره مهمه الناس اللي تتبع الكوره وتفهم الكوره راهو في العالم الكل كي تبدا مباراه كبيره مثلا
3: بوتو
5: ولا ديربي ولا كلاسيكو ولا اللي هو راهي الخرجه في حد ذاتها راهي عندها صوره مزيانه كيفاش يبداو خارجين تحط انت زوز تحسوا الديربي في ميدان في كولومبيا عليه
1: جوستومون معناتها من المفروض راهو ليت صغار شادينهم ودخلوا
3: أقل حاجة نقوله ننقدوا المبالغة ربما في الاحتياطات اللي تؤدي إلى صورة قد أي واحد يتفرج البر يقول شو فما في تونس معتوا، والواقع أنه بالعكس معتوا المؤسسة الأمنية مش معتوا نجحت نجاح نموذجي في حماية الجوارات، في حماية الجمهور، في حماية الاستحقاق والمقابلة في حد ذاتها، في حماية الناس الوفود الفار، بمعنى عملوا خدمة
1: كبيرة. شنو حماية أخي؟ هو ما نش في خطر تقول حماية، شنو حماية الفار؟
3: خلينا نكون واضحين،
1: لا الفار عمره ما تضرب، لا لا ما تقولش برشا حماية خطر ما نش في
3: نوف الخويا مثالش شنو صارحوا بعضنا،
1: لا ما نش حماية
3: سبقته برشا مظاهر خليت
1: الكل كلام قلنا الكل كلام جمهور ماناش في خطر في
3: فيسبوك حتى راهو الكلام كي يكتب يطلب الاحتياط، انت كمؤسسه امنيه مطلوب منك الاحتياط لكل شيء حتى الاشاعات تحت تعليم، بمعنى راهو المساله فقط هالمبالغه هذه ربما اللي ادت الصوره ما تتطبقش.
1: البارح البارح انا وصلاح مع بعضنا كي بعثه له قال لي ليه لا انتليجنس ارتيفيسيال مستحيل، قلت له ليه راني شفتها معناتها لانه
2: عمرنا
1: مارينا الامن في البلاصه هذيك معناتها انا توا فوالا. نجي عندك تعليق صغير ولا
2: لا؟ لا اللي فما قلتوه المهم انه تعدى على الاقل يعني الدربي لبس معناها هي راو في
1: النهايه ديما راو لحظه ديما الدربي يتعدى لبس اي فوالا ما ردوهش اول مره تعدى الدربي لبس راو الدربيات الكل بحماسها والدربي ديما حماسي هو بالبطوله ليش ديما يتعدى لبس
2: الاحتياطات الامنيه
1: لا لا يعطيهم الصحه واضح
2: لازمه واجبه مش في تونس فقط تشوف انت حتى في معناها في المحافل الكرويه الكبيره معناها في كاس افريقيا في كاس العالم في حتى في حتى مباريات نتاع الشامبيونز ليغ ولا غيره معناها ثم الحضور الامني راهو فما فما جماهير راهو معناها قد ما تعمل احتياطات امنيه
1: في اوروبا فما مؤمنين مش امنين
5: مش أمنين. انا عمري ما ريت بوليس في ملعب اوروبي الا ما يقول البشر عمري ما ريت بوليس في
2: مرحله هذيك مرحله ان شاء الله
3: نحكيو عندك مقابله درجين كاملين الرؤيه انا درجين كاملين
1: لا عادي عادي ذاك الشيء خلي له ذاك في
3: الممنوع معناها ممنوع
1: لا وقف وقف وقف
5: لا فما في اوروبا ثم مباريات ثم مباريات في اوروبا عندها طابع حتى راهو سياسي وما يصيرش هكا معناها احنا نحكيو على الريال وبرسا قبل عمرك ما ترى مثلا هكا البوليسي ديما البرا
1: المرحله الاولى نوصلوا زوج جمهور يحضر ساعه نقولوا 10 سنين اخرين زوج جمهور يحضر ومن بعد تنخموا نبدلوا اللي في الامن به. وصوره اخرى باش نختم بها في الجرايد اللي هو ماكرون يعمل في فوتينغ في الاسكندريه صوره نجم خليل تنفع حتى مصر سياحيا وماهوش بخلاف الامن المبالغ فيه من مصر اما نجي خليل يحوص في الإسكندرية بوسخها بدنيتها ما يعني يظهر يفاجئهم
3: فاجئهم وعمل
1: ما هو ماهيش داخله في البلان داكسيون معناتها والمصر وفرحوا برشا قالك هذه الدعايه وتقوي من سياحه لمصر خاطر كي عباد يشوفوا رئيس يعني في فوتينغ سيكو حاجه ايجابيه
3: حتى تكسير لك الريتم نتاع الحياه الدوليه تو والبشاعه نتاع مظاهر الحرب وكذا معناتها فازه ذكيه برشا نقول لك علاش سميتها فازه لانه راهو سياسيين ما يعملوش حاجة لا في سبيل الله أو لمجرد رغبة في كسكروت ولا كعبة آيس كريم خرج لا هو دارسها سوق في صورة معينة وهذا من حقه والمصريين زادة كانوا في مستوى عالي جدا في استقباله ويسوق في صورة متاع رئيس أكبر دولة أوروبية يحوس في مصر من غير برشا احتياطات أمنية ويجري مع العباد وما إلى ذلك وفما صورة ربما ضايعة وهيبة ضايعة قاعدين يرجعوا فيها من حقهم الأوروب صورتها خفتت برشا فيها شوية معتها كما نقولوا احنا تهالك شوية للصورة التقليدية القديمة يحبوا يرجعوا يحبوا مشاكلهم زادة الأخرى يغطيوها بالبروباغندا هي بروباغندا سياسية مشروع على الأقل ماهيش بروباغندا عنيفة معناتها كل حاجة فيها تواصل وفيها حوار حضارات هي حاجة مهمة ومطلوبة
1: يعني. في الأخر الأوروب راهو نقولوا طاحت شوية الأوروب قعدوا كلاسيك ترامب هو اللي هبل الدنيا معناتها الأوروب ما طاحتش الأوروب قعدت تتعامل بالمقاييس العادية
2: هو حكاية أنه ما فماش احتياطات أمنية انا صعيب صعيب
1: صعيب قدامه 20 بوليس يجريو مساكن
2: لا اللي يجريو معاه شكون يا اخي
5: ماهمش مواطنين
2: الحكومه الفرنسيه
1: مسؤوليه كبيره
2: دبلوماسي السفير يجري معاه سفير فرنسا في مصر
1: مسؤوليه كبيره انك بوليسي عم في فوتينغ في الشارع رئيس دوله اوروبيه عم في فوتينغ في الشارع مسؤوليه مرعبه
2: لا هي شوف
5: خليتي انا في مصر جديده سورتو مصر معناها الاسكندريه قبل بجمعه سي بون تتسكر معناها المشهد اللي راهو فيه نجم يجري مرتاح.
1: ناس يصوروا مواطنين عادين يصوروا
5: هبطوا. هو راه مش خلط ما مشيش مثلا ما نعرفش باغ اكزومبل مشي قابل السيسي قال له باخير شقاك نعملوا جاريه مشيو لا مش هكاك معناها في بيرو فما برشا حاجات كتير ليه وهذا في العالم الكل حتى كان مشي عمل فوتينغ حتى في امريكا كلهم حذر امريكا في امريكا ما خليش تعدي
1: في امريكا وقفوا
2: ما اي فوالا انا حبيت نعمل مقارنه بين اللي عملوا في الاسكندريه في مصر وبين اللي عملوا في الولايات المتحدة اللي صار له وقت اللي وقفوه وما خلوش يتعدى على خاطر الكورتيج متاع الرئيس الأمريكي متعدي وكانت تفكروا عمل تليفون لدونالد ترامب
1: اللقطة ذيك فيها بونيوس الرئيس فرنسا مش الأمريكا معناتها الناس كل فيقوا انه رئيس أمريكا سمعوني على الكلمة ما عرفش يتصرف اي ما عرفش يتصرف مش معناتها رئيس دولة يقول لك نتعدى تقولوا ليه
5: معناتها
2: هي تظهر لنا
1: سمحوني في المصطلح
2: هي تظهر لنا عفوية وتلقائية معناها انه رئيس فرنسا يخرج يعمل فوتينغ هو ماكرون ديما يعمل فوتينغ معناها ماهيش جديدة حتى اللي قبله ساركوزي كيف كيف معناها كان يخرج في وسط فرنسا في شوارع فرنسا على الصباح يمشي يعمل لك الفوتينغ بتاعه انه شوف خاصة وقت اللي تصير عملية كما هذه تصير في بلد عربي أعرف راهو عدد البوليسية عدد عوان الأمن والفريق الحماية
4: موتارين ثلاثة أربعة موتارات خدمهم
2: وفما سيارات واللي يجري معاه والمخفيين وراهو يمنوا رنيا
1: حتى الرجل الكبير اللي يطلب راهو حاكم
2: وراهو فما دي سنايبر الفوق معناها شوف لا ما
1: واضح ميسيلش
2: ما فماش حاجة تترك هكاك
1: واضح وميسيلش
2: أنه الأكسيون اللي عملها أن تكون في صالح تعطي إيماج أخرى لمصر هو يجري في الإسكندرية والإسكندرية
3: مصر اللي هو
2: أي هي اللي هو هو هي اللي هو أكثر من مصر
1: لأنه
2: مصر لا تحتاج
1: لا تحتاج
2: مصر وجهة سياحية من أكبر وجهة سياحية
4: في الوقت الحالي سنيجي يعرفوا في صعوبات شوية
1: لحظة مصر وجهة سياحية طايحة معناتها مشهد كما هذا يجيب مئات ألف سياح لمصر بالحق راه مصر يا حسرة
2: هو راي شوف شفت الفوتينج اللي عامله داخل في الدبلوماسية الفرنسية
3: و تعاطي دي المحل اللي خذا فيه سندويتش كبده وحاولش كذا تخلي التاريخ هو بتاع الايس كريم
1: هذا واضح واضح يلا نمشي بعد شويه الموزايك فانتكات فاصل ونعود
7: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ نستناكم نهار لحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
9: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: نوفلو ورتاني.
1: يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماك نمشي والموزايك 24.
0: موزايك 24.
2: موزايك 24، باش نرجعوا على حديث بعض البرلمانيين اليوم حول العهده القانونيه لاعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات، بما انه الامر الرئاسي على الدرب 450 سنه 2022 المؤرخ في 9 مايو.

0: اللقب بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 بالنسبة للأعضاء المعينين بالأمر الرئاسي. الإشكال الحقيقي يقول اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسسي.
1: خليل شنو رأيك؟
2: أنا رأي ما فماش غياب الوضوح الرسمي اللي قالوا سيد النائب.
1: كيفاش فسر النائب؟ ورينا الوضوح
2: يعني الرسمي. احنا اليوم في 11 مايو في 11 مايو 26، ماناش في 11 مايو 27. مش طول علينا المدة ونبدأ وين الهيئة وين الهيئة، ثم آليات متاع تجديد الهيئة مش يتم تجديدها بأمر رئاسي جديد وفق ما ينص عليه الدستور والقانون الأساسي المعدل تاع 2012 تاع قانون الانتخابات، وباش يكون فيه قاضي إداري وقاضي مالي وقاضي عدلي، وباش يكون فيه تكنولوجي اتصالي، وباش يكون فيه ثلاثة أعضاء عينهم من رئيس الجمهورية من اللي عندهم أقدمية في المجال الانتخابي. معناتها كيما قانونيا احنا توا على بعد إنهاري، يعني مؤكد اعتقد انا بنشبه البديهي انه ثم امر رئاسي جديد لتجديد عهدة الهيئة الانتخابات وفق القوانين الجاري بها العمل لتجديد الاعضاء تجديد الواحد. معناتها ما نعتقدش انه الزمن
1: هو يقول غياب الوضوح معناتها وفي الوقت ولم يوضح احد اي شيء.
2: معناها وعليش في بلاصه يخرج يقول لك هاو باش نعمل شهر جاي، معناها ثم مده بسيطه باش يخرج فيها الامور هذه. انا نعتقد اني بديهيه، اللهم معناتها هيئه الانتخابات اول حاجه ما عملتش اشكال معناتها وظائفها التقنيه، وهي وظائفها وقع تقريبا اختصارها وتوضيحها وظيفي امور وظيفيه تقنيه الاشراف الانتخابات، نجحت في المحطات الكل تقريبا بشكل واضح في ادارتها في تقنياتها.
1: مش
2: في
1: اشكاليتنا اشكاليتنا انه
2: الو ما عادش عندنا مشكل ان ثم حاجه مهدين بها وخايفين.
1: هو نجحت ما نجحتش هذيك، مش هذا الاشكال انه ما معناتها يقول لك بكشي ناويين يجدولها وهو مخالف للقانون. هذا ما حسب ما فهمت من المعنى، دونك ما المفروض لا جاي تتوضح
2: له ماشي يجدولها حسب ما ينص عليه الدستور تاع 22 وحسب نص عليه القانون الأساسي متاعها اللي تعدل تقريبا عام 22 بعد ما كان قانون الانتخابات
1: يجدولها.
2: مش يجدولها بالطبيعة، مش يجدولها هي
1: باش يجدوا هيئة جديدة،
2: باش تتعمل باش تتجدد تركيبة الهيئة وفق القوانين الجاري بها العمل.
1: باش يجدوا الهيئة
2: مش خاص تحطهم. لا لا لا ما نقصدش هكا،
1: هذاك شفت. يلا سينيجي
3: هو روى فما زوج نصوص ينظموا الهيئة الأساسية اللي يتعلقوا بانتخاب وعضوية أعضاء ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثم الدستور اللي يقول روى أعضاء الهيئة يتم انتخابهم لمدة 6 سنوات مع كل عام كل سنة تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات. دونك ثم تجديد سنوي للثلث الأعضاء. وفما الأمر الرئاسي اللي اصدر في 9 مايو 2022 واللي يقول راو في الفصل 9 جديد يقول راو مدة ولاية كل عضو هي 4 سنوات
1: قبل التجديد.
2: هذا بالنسبة للهيئة الحالية، بالنسبة للهيئة الحالية
3: التركيب الحالي المدة 4 سنوات وفيه نهار السبت نهار 9 مايو هكولا نهار السبت هو نهار 9 مايو. دونك هي شنو قالتي هي راو استفسرت قالت معناها أو دعات إلى احترام ما جاء في
2: يتسمى استحثاث
3: أو استحثاث استنهاض تنبيه حبة تتفيق الناس، يعني مسألة تقنية إدارية قانونية وكان من المفروض احترامها وهي معناها في صميم دورها. نتصور معناها النائبة يعني ما قالتش راهو الهيئة مخالفة للقانون، احنا مازلنا توا التاريخ معناها انتهى نهار السبت واليوم احنا نهار اثنين. ما نعرفش الحقيقة، ما عنديش معلومة هل ان الهيئة يعني بدأت اجراءات التجديد ولا مازالت اعادة انتخاب الاعضاء اللي سي استوفوا مدة الاربع سنوات ولا لا. ما نعرفش، ما عنديش فكرة، لانه يعني الهيئة ما سمعناش ما قريناش بيانات او بلاغات معناها صادر على الهيئه.
2: طيب بالنسبه لكن لكن سيناجي يقع اقتراحهم من هيئتهم، مثلا القضاء العدلي يقترح شخص بشرط اقدميه معينه في الرتبه والى اخره، وفما ثلاثه شاعرين من رئيس الجمهوريه. هذه تو قانونيه، هذه نعتقد انه انكور، خاطر ما تجيش تقول حاجه اخرى. ثم سيروره عاديه نتاع مؤسسه
1: تعتقد مش تعلم تعتقد
2: علاش لا باهي نعتقد علاش نعتقد او نعلم. ما نجيبش نعطيك تاريخ انا،
1: لا لا
2: فهمتني
1: لا،
2: لكن انا نعرف اللي بين 9 مايو و 11 مايو نهارين.
1: اعتقد ام تعلم
2: شو نعلم؟ ما أنت
1: عندك معلومة ولا عندك اعتقاد؟
2: ما نكذب على روحي، معناتها حاجة بالنسبة لي لي حاجة آلية، آلية. وهذا باش يصير.
3: الآن نتصور راو مجلس الهيئة

0: ورئيس الهيئة على علم بالموضوع هذا، تصور ما نعتقدش أنهم معناها سهوا أو نسوا التجديد ولا إعادة الانتخاب، ما نعتقدش. ما نعتقدش
1: ديما نقولوا احنا سيناجي وديما ندعيه سي خليل انه الهيئه بيدها كانت تجم تعبط تقول انت هكذا وكذا وسوف كذا، معناتها ديما الاعلام والحق في الاعلام باش ما تخليش حتى حد يكتب عليك ستاتيو الاخبار، كون انت واضح فقط. معناتها هذه دعوه للهيئه بيدها كانت تجم تقول ولا يقول اليوم اتممت عملي شكرا عليكم، معناتها حتى رساله شكر بسيطه
0: معناتها وماهيش حاجه سريه معناتها يتم على الاعضاء مشي تم تجديد
1: واضح. ترى نمشي للاتحاد الاوروبي نحكي ونهدى
2: نحكي على كلام وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اللي دعا لضروره بناء شراكه تونسيه اوروبيه متوازنه تقوم على الاحترام المتبادل والنديه الكامله، وتحدث هوني على مراجعه اتفاقيه الشراكه اللي ترجع ل 95 باش تواكب التحولات الجيوسياسيه الراهنه.
3: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يقول خلال الاحتفال بيوم أوروبا إن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط. والنفطي يعتبر أن الطرفين تربطهما شراكة تاريخية مدعوة للتطور لتكون أكثر توازنا وإنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. ولدى تطرقه إلى مسألة الهجرة وزير الخارجية يجدد رفض تونس لأي محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير نظاميين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم تونس لبرامج العودة الطوعية باعتبارها أفضل السبل للحفاظ على كرامة الضحايا وصون حقوقهم.
1: واضح دونك تونس مع الاتحاد الأوروبي باش نفسروا 70% من صادرات تونس تمشي للاتحاد الأوروبي وتقريبا 45% من واردة تونس جاية من الاتحاد الأوروبي 44.5 مليار دينار دونك تونس تصدر الاتحاد الأوروبي معناتها صادرات نحو أوروبا، وواردة تونس من الاتحاد الأوروبي 37.3 مليار دينار. برشا يقولوا انه اتفاقية 95 اللي دخلت عام 96 اصبحت قديمة، كانت تقول إزالة الديون فتح السوق التونسية، معناتها الاقتصاد ولا رقمي، الاقتصاد ولا خدمات، تكنولوجيا، التجارة الإلكترونية، الطاقة الخضراء، المنافسة التركية والصينية زادت، دونك تونس فتحت السوق أكثر مما ربحت. دونك عدة قطاعات من المفروض تونس تعيد تمشي، تونس ما استفدتش مثلا من الفلاحة أوروبا وما فتحتش سوقها بالكامل، فما كوتا محدودة جدا، زيت زيتون وتمر منتجات الفلاحية، والاتفاقية تركز على السلع أكثر من الخدمات، وتونس تنجم في الخدمات تلقى باش تصدر أكثر. دونك المعايير الأوروبية أنه الاتحاد الأوروبي يفرض مقاييس صحية صارمة جدا بيئية تقنية ربما ما تخليش حاجات تنجم تدخل، يحبوا تصدير فلاحة أكثر، دعم مالي والتكنولوجي للشركات التونسية أكثر، إدماج الاقتصاد الرقمي، تسهيل تنقل المهندسين والطلبة ومراجعة العجز التجاري، يحبوها تتبدل
4: بالطبيعة. هو تو من باب البديهي أنه الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول ويلزم نهتموا به، لكن زاد من باب البديهي وهذا ما نكروش سفير الاتحاد الأوروبي في ندوة صحفية الأسبوع اللي فات في وسط الأسبوع اللي فات أنه رأي الاتفاقيات اللي تتعمل تتحين وفق المتغيرات الجديدة ووفق استحقاقات الناس الكل. ونحب نلخص لنا مثلا من الجوانب اللي طرحت واللي طرحت الطرف التونسي أنه وقت اللي نعملوا اتفاقيات تكون متردع. كيفاش متردع؟ توا هل مقاييس حرية التنقل والمبادرة والعمل ما بين أوروبا وتونس ودول أفريقيا كيف بمعنى حرية التنقل بين ضفتي المتوسط هي من الجوانب اللي يلزم تتحكى من طرف بلادنا والبلدان المماثلة لينا؟
1: ما معنى
4: في
1: حرية التنقل معناتها نولي ونمشي وتحت أوروبي من غير فيزا؟
4: أنا لا ريتا ما حبيتش نقول من غير
1: لحظة ما خاطرت تقول ما لحظة
4: أما بحد أدنى
1: من توازي الأشكال سيخلي تقول ما تردع احنا ماذا بينا ولكن مستحيل هذا يصير
4: بحد أدنى من توازي الأشكال ما قلتش أنا مستحيل.
1: أنت سفيرة فرنسا قال أكثر بلد خارج أوروبا نعطيه فيزا تونس،
4: ولكن أكثر المعاناة اللي تعيش فيها تونس وتعيش فيها بلدان مماثلة الآن هي تشديد ظروف الهجرة، ونعرف هذا مليح، والتشديد في الوثائق والتشديد في الأجال وصعوبة معناتها الحصول على الوثائق نفسها، وهذا الكل زاد ما هو نقشوه بعضنا. أنت رابح وأنا زاد مستفيد من وجودك معي كشريك أول. ولكن أيضا عندي مسائل نجم نطرحها. ثم أنا سمعت توا في التصريح المسموع أنه فما إشكالية أخرى، أنه نهارت اللي نتفقوا أنا وياك كاتحاد أوروبي هتناخذوا حاجة أخرى، وثيقة التفاهم اللي تعملت في 2023 واللي هي أعتقد أنه يقصدها وزير الخارجية من خلال الحديث على الهجرة غير النظامية. اليوم الناس هذا عندما الأوروب تجبد 2023 وتجبد وثيقة التفاهم مع تونس، شنو النقطة اللي تركز عليها في التصريحات عند البرلمانيين الأوروبيين نفسهم؟ يركزوا على العنصر الخامس في الاتفاقية اللي هو عنصر الهجرة غير النظامية، وبطريقة غير التي كتبت على الورق. وأنا نعرف أنه بعد ما توقعت الاتفاقية فما برلمانيين أوروبيين ينتميوا حتى الأحزاب موقعة في الاتفاقية شيء يحكي تونس يلزمها تحترم كذا كذا باش نعمل هنا كذا كذا، يلزمها تعامل المهاجرين كذا كذا باش نعمل يعني كذا كذا، ونساو الاتفاقية في أربع حاجات أخرين. لو كانت تبقوا من 23 لليوم كما يجب، تحكي على الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات اللي هو مشكلة استراتيجية عندنا في تونس، وتحكي على الاقتصاد الكلي وعلى الاقتصاد الأخضر المنخفض الانبعاثات الكربونية، وتحكي في حكايات الاتفاقية. هل أنتم طبقتوا زادة الاتفاقيات هذه ووفرتوا شروط التنمية العادلة ووفرتوا شروط الشراكة العادلة وإلا لا؟ وعليش تبقى تونس في نهاية الأمر هي طرف مسؤول على أزمات غيرها، سواء أزمات دول المنشأ اللي يجيوا منهم الناس أو أزمات دول المقصد اللي يبدو أنهم مرتاحين برشا إلى أن الأزمة تصدرت للضفة الأخرى من المتوسط ومش قائمين بواجبهم كما ينبغي زادة تجاه سياسات الهجرة.
1: نجي زاري،
0: هو الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس اللي تم إمضاؤه في جوان 1995، ثم مذكرات التفاهم، ثم اتفاق الشريك المميز اللي أسنده الاتحاد الأوروبي لتونس يظل عام 12 أو 13، ثم مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها مؤخرا تقريبا اليوم قابلة للمراجعة وقابلة لإعادة النظر في بعض بنودها. صحيح على مستوى المبادلات التجارية وعلى مستوى الاستثمار مازالت العلاقات، علاقات الشراكة والمبادلات التجارية بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي ما ارتقتش إلى المستوى المطلوب، مستوى اللي تطلع له تونس. صحيح ثم يعني عدد محترم من المؤسسات اللي عندها جنسية أوروبية وعلى رأسها المؤسسات إيطالية ألمانية فرنسية سويسرية وغيرها، حوالي تقريبا في حدود تقريبا 3500 مؤسسة أوروبية في تونس تشغل يعني في حوالي تقريبا 480 ألف، توفر 480 ألف موطن شغل في تونس. هذا رقم محترم، لكن اللي تطلع له تونس هو الاستثمارات النوعية، الاستثمارات الأوروبية الكبيرة في تونس، كما خطر قاعدين نشوفه في الاتحاد الأوروبي قاعد ينفتح ويتجه شرقا ويتجه غربا ويتجه تقريبا يعني شفنا حتى الاتفاقيات اللي وقعتها فرنسا وإسبانيا وغيرها وألمانيا وعديد الدول الأوروبية مثلا مع الصين، وتسمع الأرقام وحجم الاستثمارات بقيمة تريليونات الدولارات مش بملايين الدولارات أو ملايين اليوروات. اليوم تحتاج تونس زادة إلى مراجعة بعض بنود هالاتفاقيات اللي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الهجرة، في مجال التعاون الفني وتبادل الكفاءات. اليوم أوروبا تحتاج إلى مزيد الانفتاح أكثر ومرونة أكثر في استقطاب الكفاءات التونسية، في انتداب اليد العاملة التونسية. صحيح خلال العقود الأخيرة ثم شبه غلق للأبواب قدام الكفاءة التونسية، يعني عملية انتداب اقتصرت على الأطباء وعلى المهندسين، ما شفناش انفتاح أكثر واستقطاب أكثر خاصة لليد العاملة، يعني المندوفر في العديد من الاختصاصات مثلا خريجي التكوين المهني باستثناء الاتفاق اللي صار مع إيطاليا في مستوى
1: عدد محدود جدا،
0: عدد محدود بالضبط نوفل. دونك سفير الاتحاد الأوروبي مؤخرا في ندوة صحفية اللي عقدها الأسبوع اللي فات قال راو فما تقريبا 1.35 مليار يورو، عبارة يعني قيمة المشاريع اللي قيد التنفيذ. ثم منصة تعاملت عملتها المفوضية الأوروبية في لحصر المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في تونس، وهذا هذه خطوة مهمة. اليوم تحتاج تونس إلى تفاعل أكثر، تفاعل أكبر من قبل الدول الأوروبية. نتحدث هنا على خاصة الدول الأوروبية اللي تنتمي إلى النادي السبعة الكبار، نحكي على ألمانيا، نحكي على فرنسا. يعني مزيد دعم تونس، خاصة مش بالفلوس ولا بالمساعدات ولا بالهبات المالية، دعمها بالمشاريع، المشاريع الكبيرة، المشاريع اللي تحقق طاقة تشغيلية أكبر في تونس وتحرك عجلة الاقتصاد في تونس.
1: واضح، مهم جدا. نرجع للموضوع هذا، تراه نمشي شوية سياسة عالمية، نرجع شوية لترامب الإيران، نمشي للفصاميم معه. فصاميم خاطر نحب نفهم احنا فين وسط معارضة عربية وأوروبية لفتح مضيق هرمز بالقوة، ورقة الفرصة الأخيرة هتنهي الحرب. يا خليل،
4: ونزيدك حاجة أخرى نوفل، ولا ورقتي الفرصة الأخيرة اليوم أصبح رو تعرف الحرب هذه كل درجة بمستجد. شنو معنى ورقتي الفرصة الأخيرة؟ خلينا نفسرها. شنو ورقة الفرصة الأخيرة؟ هي ورقة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع اللي فات بعد فشل ذريع لما سماه ترامب مشروع الحرية، وهو أنه كان ينوي الدخول إلى مضيق هرمز بالقوة، فجوا بها برفضين. الرفض الأول رفض عربي، رفض واضح وصريح أبلغ به من المملكة العربية السعودية بعدم استعمال للأجواء السعودية ولا القواعد السعودية في أي عملية عسكرية لا في المضيق لا ضد إيران. هذا باش نكونوا واضحين، وهذا أبلغ رسميا وهذا خرج في وكالات أنباء، أمور واضحة، يعني رفض حلفاء أو ترتيب اللي يعتقدوا ترامب مع الحلفاء رفضهم لهذه الحرب. ثم اثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللي هي مش في الاتحاد الأوروبي ولكن ثم توافق بلندن وباريس خاصة ألمانيا وغيره في أنه ما فما حتى إمكانية أن تكون الحرب في مضيق هرمز هجومية، ويقترحوا على الطرفين أن يكون هناك طرف ثالث محايد يقوم بما فيه مصلحة الجميع
1: فرنسا
4: لتأمين شاردوغول وقطاع حربية ماشية، لأنه بالتنصيص الواضح ماشية في مهمة دفاعية حمائية غير هجومية، والمهمة هذه سلمية وتكون هذه في الورقة الأوروبية بموافقة الطرفين واشنطن وطهران في إطار ترتيب سياسي، يعني ما فماشي إرادة أوروبية في إشعال اصطدامة ومواجهة عسكرية مباشرة في مضيق هرمز. وهذا اللي يخلي ترامب حسب تحاليل سي إن إن والبي بي سي العربية وغيره هو عالق في إيران، عالق في إيران لأنه بين مزدوجين. المزدوج الأول جيوسياسي، لم يقدر خصومه وحق قدرهم على مستوى قدرتهم على الصمود فعالق في حرب فاتت العشرة جمعات، والثاني هو داخلي، بمعنى أنه انحدار 30% في الشعبية منذ بداية الحرب مع غلاء البنزين مع وقوع أمريكا أصلا في الاستطباعات الاقتصادية للحرب. شنو اللي قدم ترامب في ورقة الفرصة الأخيرة اللي قدمها للجانب الإيراني واللي البارح ترفضت؟ إذن ترامب قدم ورقة بصفحة واحدة اضطر لها، هي أن نوقف الحرب ثم نعمل 30 يوم للمفاوضات، ويكون أول المفاوضات هذه هو حل مشكلة مضيق هرمز ورجوع أو سيولة الحركة البحرية والإمدادات النفطية وما إلى ذلك. ثم نمر إلى الملف النووي اللي طرح فيه هو تسلم ربما أو تسليم إيران لطرف آخر للأربعمائة كيلوغرام تاع اليورانيوم المخصب، ثم ندخل فيما بعد في رفع العقوبات الاقتصادية ورفع زاد العقوبات على تجميد الأصول الإيرانية في البنوك، وندخل في إطار ترتيب كامل لما بعد الحرب. هما ثلاثة نقاط يقعدوا 30 يوم. به اليوم الصباح أو هو البارح في الليل، لكن اليوم الصباح تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، رفضت ورقة ترامب أخيرا، رفضت لأن إيران دخلت مشروع جديد أو ورقة الفرصة الأخيرة الثانية اللي سمته المشروع المسؤول والسخي. قالوا له ها باش نكونوا باين معك، يلزمنا أول حاجة توحيد المسارات اللبنانية والإيرانية، هذه واضحة يعني هذا رد رسمي إيراني نهار اللي باش نوفاو الحرب.
1: مش إسرائيل تقعد تقابل
4: واحد مشتوفة على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية في نفس الوقت، ويلزمك ترفع التجميد على أصولي اللي هي جمدت ظلما في البنوك، ثم رانا بالنسبة لإيران داخلة في المفاوضات النووية وعندها قابلية لبعض التنازلات اللي ما توصلش إلى حد تجريدها بالكامل من القوى العسكرية. هذا الورقتين ذوما في نهاية الأمر شنو اللي باش يصير؟ لأنه بمجرد الرفض الإيراني رفض ترامب الرد الإيراني واتصل بنتنياهو، وبالتالي يبدو أنه زاد في ذهن ترامب اللي هو عالق كما قلت لك في الحرب هذه وحب يخرج منها، في ذهنه أيضا أنه يلزم يشوف فرصة لإناء هذه الحرب. به الخبراء يتوقعوا أحدى شيئين، لأنه فما حاجة مشتركة بين الاثنين. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني كان في الصين، وترامب سيكون بعد غد في الصين في زيارة تستغرق من 13 إلى 15 مايو. هل خاطر ترامب زاد حتى كيرفض ما قالش راهو باش نرجع نضرب، قال ما قال حتى شيء، به هل أنه ترامب باش يعمل ضربة عسكرية ويمشي للصين معناها كأنه قوي في المفاوضات لاقتلاع ربما موقف، لأن الصين يعرف عنده تأثير على الجانب الإيراني وعنده تفاهم مع الجانب الإيراني في إطار الإنهاء الشامل للحرب، أو أنه ترامب سيتريث حالما يمشي للصين ووقتها الفرصة ورقة الفرصة الأخيرة ربما تدخل فيها أطراف فاعلة ومنها الصين وروسيا وكل المحيط الدولي والأقليمي باش نوصلوا ربما إلى حل وسط. الواضح أنه إيران هي الأكثر طرف صابر في الحرب هذه، مش صابر فقط أنه كل مرة تتوجه الورقة يحاول يرفضها ويعدلها مع سعيه الكامل أيضا لإنهاء هذه الحرب بالشروط اللي ما تخليش هو في نهاية الأمر الطرف الخسر. لكن من ضمن ما يطرح الآن مصير الترسانة النووية نجم يكون ورقة من الوراق اللي باش تحدد عليها مصير الحرب هذه، لأنه راو يفرق بالنسبة لترامب أنه اليورانيوم المخصب يمشي لأمريكا ينتقل لأمريكا، هذيك بالنسبة له ورقة كبيرة ينجم يقدمها للرأي العام الأمريكي كمنتصر، وثم فرق بين أنه يكون اللي باش ياخذ اليورانيوم المخصب طرف محايد. في كل الحالات سينوفل أعتقد أن احنا اليوم في الحلقات الأخيرة لهذه الحرب اللي ربما تشتعل بين الفينة والأخرى تكتيكيا، ولكن الاتجاه واضح وميزان القوة لا فرق،
1: خاطر ما عادش في المفاوضات أي توافق ولا نضرب،
4: أي ميزان القوة فرض على ترامب أنه ينهي الحرب ليس بمثل ما بدأها وقد نجحت إيران في إنزالها بالكامل إلى منطقة مضيق هرمز، وهذا بالطبيعة معناتها هنا
1: تم أوراق دبلوماسية إيرانية كبيرة. يا أخي مضيق هرمز كان محلول شلزو ولا يحب يحل حاجة سكرت بعض الضربات، تي هذيك القوة. نجي زعيري،
0: احنا توا في يصح عليها العلاقات او الحرب هذه الامريكيه الايرانيه الاسرائيليه صح عليها وصف حاله لا حرب ولا سلم، والحقيقه استعرت العباره هذه من تصريح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اللي قال وهنا تصريحه لخص الموقف الإيراني الصحيح أو الطلب الأمريكي الملح، قال نحن لسنا ضد الدخول في المفاوضات وما زلنا نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نريد دخول هذه المفاوضات بكرامة. كلمة بكرامة لخصت الموقف الإيراني أو المزاج الإيراني السياسي العام أو مزاج الشارع الإيراني، لأن إيران تعتبر من خلال المقترحات ومن خلال الطلبات التعسفية للرئيس الأمريكي تعتبر أن المفاوضات هذه هي محاولة لإجبار إيران على القبول برفع يدها ورفع سيادتها عن مضيق هرمز. إيران في حتى في طلباتها في المقترحات أو في الرد على المقترحات الأمريكية، وهذا اللي رفضه ترامب يعني أمس، إيران طلبت أو تمسكت بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. الإشكال اليوم بدأ يتوضح أن هذه الحرب أولها وآخرها هي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا مع التعنت المتواصل والمستمر للكيان الصهيوني، و احنا تعودنا على كل تصريح او كل تدوينة ينشرها الرئيس الامريكي الا ويعقبها تصريح من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اللي يقول ان الحرب لن تنتهي والحرب ستتواصل بطبيعة الحال. هذا
4: آخر ما قالوا.
0: دق لطبول الحرب واستحثاث وتشجيع ودفع الرئيس الأمريكي على مواصلة الحرب. يعني إذن الحالة الحالية هي حالة لا حرب وحالة لا سلم. ما ثم حتى شيء، ما فماش يقين أو ما فماش على الأقل يعني بادرة أو بصيص من الضوء يعني يخلينا
1: هو سينيجي في كلمة، هو مجرد المفاوضات مع إيران فهي كرامة لإيران، معناتها ما عادش يتعامل معها كدولة هو يضرب فيها،
4: ما عادش منطق الإلغاء.
1: لا يفاوض إيران بالنظام الحالي بالمسؤولين الحاليين بكل شيء، معناتها كل كلام اللي قاله الأوهام اللي قالها من الأول معناتها
4: انتهت. ارتباك استراتيجي
1: لا يفاوض عمره ما معناتها شيء رهيب، ما عادش تغيير النظام والدنيا كلهم شيء.
4: وتفاوض فيها على كرسانة نووية، كنت صرحت عمناه اللي انت قضيت عليه
1: وما عادش لابد من القضاء وعنا البدلاء، وتذكر الكلام اللي كان يقول فيه معناتها
0: بالضبط. هو
1: كما الراجل قبل ما يعرس قالوا
0: هو
1: بعد العرس ضاع بلي رقم بعد نعطيك تقفل في دقيقتين.
5: فما برشا مؤسسات تعمل في ارقام على الشعبيه نتاع ترامب، نلقاو قالوا مثلا تقول انه نسبه التأييد هي 36% بينما نسبه الرفض 60%. فما استطلاعات اخرى رويترز زاد اللي فيها تراجع زاد شعبيه ترامب، لكن متوسط الاستطلاعات الامريكيه كلها كلمه من بعضها جي 38% نسبة التأييد و 59% نسبة الرفض. تراجع أهم الملاحظات اللي تركتها الدراسات هو تراجع الدعم لدى الناخبين غير المنتمين للحزب، انخفاض الثقة في الملف الاقتصادي مقارنة بالسابق، ارتفاع القلق من التضخم وارتفاع أسعار الوقود، ووجود انقسام كبير حول السياسات الخارجية والهجرة.
1: واضح.
0: شوف نوف
1: داخلين ترامب مضرور رغم الآخر مونداليين
0: معاشي. علمنا التاريخ أن الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش أول ورطة تقع فيها الولايات المتحدة الأمريكية. سبق في تاريخها أنها تورطت في أفغانستان وما خرجت من أفغانستان إلا بخسائر ثقيلة جدا، ومع ذلك في نهاية المطاف خرجت القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان، لكن الوضع ما تغيرش في أفغانستان بل بالعكس ما يعني تفتح الباب لطالبان، وطالبان اللي حاربتها القوات الأمريكية لسنوات طويلة رجعت ودخلت من الباب الكبير، واليوم تحكم طالبان في أفغانستان.
4: وقعت اتفاقية مع أمريكا سنة 2020
0: تورطت أمريكا في العراق ودمرت نظام سياسي بأكمله ودمرت بلد وخلاته خراب. شنو النتيجة وقت اللي خرجت القوات العسكرية الأمريكية؟ شو خلات في العراق؟ خلات حالة متاع انقسام بين سنة وشيعة وانفصال انفصال مقاطعات كردستان، واليوم هل الانقسام الشيعي السني يمزق العراق وخلات حالة من الخراب. أينما حلت الولايات المتحدة بالحق الحروب اللي دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان زيد نرجع لك بالتاريخ شوية فيتنام والنكسة الكبيرة
2: وكوريا
0: وغيرها
2: وأثيوبيا،
0: يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يقرأ التاريخ العسكري الأمريكي بشكل جيد.
1: واضح.
0: إيران تعتبر خندق مرة أخرى وتعتبر ورطة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية. ونقول أنا أرجو أنه على الأقل تير حالة من الاستفاقة لدى الرئيس الأمريكي أو الكابينيت اللي معاه على الأقل.
1: شكرا من الورطة هذه. سينجي خليل عندكم صح حسيني قدم الأخبار، نرجع لكم في ساعة ثانية.
6: نيدي ماك فيزيتي منير، انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
7: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
8: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
9: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
10: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
11: أريدو طور عالمك.
12: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
13: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. سفارة تونس في العراق تعلن سنافة تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 من مايو 26 بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم ذاته من مطار تونس قرطاج الدولي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. وفي هذا الإطار النائب بسمة الهمامي تصرح لمزيك بصفته أحد المبادرين بهذا المقترح أن تواتر ظاهرة العنف والاعتداء على الطفل في عدد من هذه المؤسسات التربوية كانت وراء فكرة تقديمه، خاصة وأن كراسات الشروط لم تتغير منذ إصدارها، معتبرة أن تنقيحها أصبح ضروريا من أجل مصلحة الفضل للطفل.
14: هو المقترح القانون هذا جاء في إطار تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال، لأنه بالتجربة أنه كراسة الشروط هذه لم تعد تستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبه نربوا فيه أطفالنا ونكونوا فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاي باش ينظم الوضعية المحاضن ورياض الأطفال، في نفس الوقت مستمدين معناها هالقانون هذا من دستور 25 جويلية 2022 اللي خص الطفولة بأكثر من فصل ضامنا له حقوق الطفل مضمونة، وعلى الدولة وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له كرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل أطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلة. وهذا في حد ذاته أكبر دعامة وأكبر مكسب في علاقة بالطفولة اللي تخلينا نفكروا في القطاع الطفولة وفي المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك.
13: ومن جهته مقرر لجنة الصحة في البرلمان النائب رؤوف الفقيري يؤكد أن الاهتمام بقطاع الطفولة في تونس من أولويات اللجنة، مضيفا أن اللجنة ستوجه دعوات إلى سلطة الإشراف في اجتماعات اللاحقة حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال.
15: القطاع هذا كما تعرف الناس الكل شهد في السنوات الأخيرة تطور كبير، لكن في المقابل برشا إشكاليات بيناها من عنف، من هشاشة في تنظيم نوع الأحداثات هذية. القانون هذا إن شاء الله باش ينظم رياض الأطفال والحاضن باش يأثر هالقطاع. اليوم وزارة المرأة تشتغل بكراسات شروط اللي راو معظم المحاضن وألا رياض الأطفال، معناتها برشا تجاوزات. المختصين معناها يقتصر على صاحب المؤسسة اللي تحتضن الصغيرات هذوما. إن شاء الله بالقانون هذا باش ننظموا أكثر القطاع، باش نشوفوا هالشريحة الصغيرة هذه اللي تمثل عماد المستقبل، وإن شاء الله معناها بعد المرور بجميع السماعات وأخذ رأي المختصين والمتقاطعين في القطاع هذا، وإن شاء الله مر الجلسة عامة وبمناسبة العودة المدرسية القادمة إن شاء الله نلقوا قانون ينظم المهنة.
13: رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال لقائها اليوم في جامعة نيروبي بكينيا رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رونو باسو، تؤكد تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة القادمة إلى مستوى أكثر تقدما، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. ورئيس الحكومة تبين أن هذا التوجه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها. دوليا، المجلس الأوروبي يعلن أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية سوريا، ليستعيد بذلك الأوروبيون علاقات تجارية كاملة مع سوريا. والمجلس الأوروبي يضيف في بيان أن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في ميدي ماج. كونوا معنا.
11: الأولى في تونس.

0: كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
1: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار للساعتين نو فلور تاني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم في ميديماك. برشا حكايات باش نحكيو عليها اليوم، ولكن خلينا نحلو دوسيه.
1: دوسي.
2: إن شاء الله يا ربي يطلع كلام إعلام وسياسيين. الفيروس اللي أنت هذايا الناس الكل تقارن فيه بالكوفيد، يعني شنو الحكاية؟
3: صحيح، رجع هو اسم الفيروس هذا، أنت تصدر الأخبار العالمية في الفترة الأخيرة، الكلنا ريناه نوفل، الكلنا سمعنا به. هذا بعد تسجيل إصابات ووفيات على متن سفينة سياحية دولية، دونك سفينة متاع كروزيير بسبب سلالة تعرف باسم الأنتا فيروس. كانت السفينة السياحية تشق طريقها بهدوء بين الجزر المعزولة في جنوب الأطلسي، على متنها نحكي على 150 راكب من جنسيات مختلفة يستمتعوا بكروازيير بين الأنتاركتيك وجزر الأطلسي الجنوبية. رحلة انطلقت من أقصى جنوب الأرجنتين، نعرفوا أنواع الرحلات هذوما وليو بريزي برشا في العالم، وليو برشا يحبوا يمشيوا للبول سود والأنتاركتيك والجزر هذوكم، من انطلاقا من مدينة أوشوايا المعروفة، وكان يفترض أنها تكون مغامرة سياحية هادئة، لكنها تحولت في أيام إلى قصة صحية هزت عناوين الأخبار العالمية. بدأ الأمر بحالة مرضية بدأت عادية، سخانة، صداع، إرهاق للراجل على متن الرحلة هذه، لكن الأعراض تطورت سريعا، الضيق حاد في التنفس قبل أن يفارق الحياة في 11 أفريل. بعد أيام قليلة ظهرت حالات أخرى إصابات، تأكد التحاليل أنه سبب هو فيروس الهانتا، تحديدا سلالة أنديس. حسب آخر تحديثات منظمة الصحة العالمية، نحكي على 8 حالات مرتبطة بالسفينة هذه، بينها 6 إصابات مؤكدة مع 3 وفيات، فيما لا يزال عدد المصابين يتلقاو العلاج في مستشفيات في عديد الدول. فيروس الهانتا مش فيروس جديد، هو عائلة كاملة من الفيروسات،
2: عائلة عارقة،
3: عائلة كبيرة تعيش أساسا لدى القوارض، خاصة نحكي على الفئران البرية. تاريخ هذا الفيروس البعض يرجع إلى 50 القرن الماضي، وقت اللي أصيبوا آلاف الجنود في الحرب الكورية بسخانة غامضة واضطرابات خطيرة في الكلى، قبل نكتشف العلماء لاحقا أنه سبب هو الفيروس هذا اللي يحملوه القوارض قريب النهر الهانتان، ومن هون جت التسمية متاع الهانتا فيروس. أما في الأمريكيتين يعرف المرض بشكل أخطر، يهاجم الرئتين والقلب ونجم يتسبب في فشل تنفسي قاتل. رغم الخطورة هذه، الخبراء في العالم، خبراء الصحة، يأكدوا قولوا راهو الوضع مختلف جذريا عن جائحة كورونا، قولوا ما لازمناش نقارنوا، راهو فيروس كوفيد 19 كان ينتشر بسهولة كبيرة بين البشر حتى عبر أشخاص ما تظهرش عليهم أعراض واضحة، في وقت أنه الفيروس هذا يحتاج إلى مخالطة شديدة قريبة جدا لفترة أطول باش ينتقل، وغالبا لا ينتقل بين الأشخاص ولكن من القوارض. لكن القصة ما تتوقفش عند سفينة سياحية فقط، برشا ناس يحذروا من أنه تزايد الاحتكاك بين البشر والحيوانات بسبب إزالة الغابات، التوسع العمراني، تغير المناخي، راهو هذايا اللي قاعد يرفع باستمرار في فرص انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان. الحيوانات البرية أصبحت أقرب إلى المدن، نحكي على المزارع، ومع كل اقتراب جديد تزداد احتمالات ظهور أمراض من نوع هذا. هذا قريناه عند عديد الناس والمختصين اللي يأكدوا أنه المتابعة ضرورية، لكن يقولوا رد بالنا، التهويل لا، الذعر لا، لأنه طريق انتقال الفيروس محدود جدا ومعروف، مش كما الكوفيد اللي اكتشفوا العالم الكل والخبراء، كما أنه أنظمة الصحة العالمية قد تتحرك بسرعة لاحتواء أي انتشار محتمل.
2: وضع المشكل أحيانا السياسيين يكبروا هكا الحكايات، فما أمريكا ما تدخلتش، لأنه تذكر أمريكا نحولها 20% من البيجي، ما عادش تهتم معناتها ما عادش عندها الانفستيسمون كبير. اليوم والله نسمع في فرنسا انتير واحدة سألت خبير هل عنا لي بافيت اللازمة في فرنسا، قلت يا معلم بدينا نسأله، قالها لي عنا لي بافيت وكذا. معناتها يكبروا الحكاية. دونك بأسئلة بسيطة باش نحاولوا نفهموا، احنا معنا أستاذ علم الفيروسات دكتور محجوب العوني. مرحبا بك دكتور، عسلامة.
4: مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة، شكرا لك على قبولك الدعوة. أسئلة بسيطة، لأنه بدينا وسائل الإعلام لكل العالم، فما قتلة، فما فيروس انتشر، الناس كل خايفين، معناتها نحب بعض الأسئلة البسيطة وشكرا لك. هل فيروس أنت موجود في تونس ولا لا؟ معناتها أول عبيد تسأله، هل عندنا حالات ولا لا إلى حد الآن موجود ولا لا؟
4: خلينا نشوفوا ساعة الفيروس هذايا بصفة عامة، وشنو هو، وين تواجده، وما هي نعرفه ونتعرفوا عليه قبل ما ندخلوا في الحالة هذه اللي هي بارتي حالة من معناتها خاصة وتطلب أكثر تثبت ومتابعة. نحن نعرف الفيروس هذايا بريزون دون طول كونتينو، متواجد في كل القارات. تواجده معروف الفيروس هذا، وقع اكتشافه عام 1950 في نهر في كوريا اسمه هانتان، وهذاك على فيروس هانتان. ما الفيروس هانتان هذا ماهوش معناتها واحد بركة، هو متكون من عدة فروع دي سبيس داخل الهانتان في العائلة دي، وكل واحد عنده خاصيته، خاصياته البيولوجية، خاصياته الإيكولوجية، خاصياته السبيسيفيسيتي دو لوت، معناتها المضيف نتاعو، المخزن نتاعو، الريزيرفوار. دونك بصفة عامة كلهم عندهم ريزيرفوار القوارض لي سوري لي را بوتونسييل، مي كل واحد أكثر أدابتي على نوع معين. والأنواع الفيران هذه حتى التوزيع نتاعهم الجغرافي وال الإيكوسيستم تاعهم تختلف من بلاد لبلاد. دونك ملخص الذي الفيروس موجود عالميا، الفيروس معروف ومدروس من قبل، وعدنا عليها معلومات ويقع تدريسه حتى في الكليات. نعرف ان الفيروس هذايا فيه عدة انواع، وينتقل للإنسان عن طريق
2: القوارض.
4: كيف؟ عن طريق الحاجات الملوثة بالبراز نتاعو، بالتبول، ولبس الصليب، وينتقل كذلك أماتريرار مع حالات أخرى ما نجدوهم سنة كما الخفاش وغيره. لكن نبهوا في القوارض، هذا ما يتعدى للإنسان إلا إذا كان الإنسان مشى للأماكن هذه اللي هي شرجي بالديشين تاع الفيروس، اللي هو حامل للفيروس، والفار ما تظهرش عليه الأعراض، لكن الفيروس يبقى محفوظ. فك البوسيير اللي هي كونتامينيه بالليزيرين ولا باكلي ليسيل وغيره، ولا القدرة.
2: سؤال دكتور محجوب العوني، أستاذ علم الفيروسات، دونك الكروزير هذه كيف جاها؟
4: نعم،
2: الكروزير اللي ظهرت فيها الإصابات الأولى كيف جاها؟
4: أنا جايينها، أنا جاي، خلني نعرفوه هو ساعة كان عندك متسامي.
2: تفضل
4: فينا نتعدوا ديركت كما قلت لك، معناتها هذوما الفيروس اللي هو توا موجود هما عدة أنواع. الموجود حاليا واللي قاع الدراسة نتاعو بدقة ظهر من نوع اللي هو قادر باش ينقل الفيروس، ينتقل من الإنسان للإنسان بعد ما تقع عدوته الأولى عن طريق الوساخ نتاع الفار. واضح. دونك هو قادر باش يعمل الإصابة هذه، يلزم تكون عنده عدة ظروف مناسبة وملائمة للباساج هذايا ديريكت من الإنسان للإنسان. يلزم يكون ثم علاقة حميمية، ثم تقارب، ثم معناتها الحالات اللي وقعوا وقع الدوكيمنتاسيون تاعهم ودراستهم هما حالات عائلية، ما وقعتش دون اون بلانير، ما وقعش في فضاءات مفتوحة. نرجعوا توا للسيميليتيد مع البطو. البطو عبارة على فوي، على عائلة، على مجموعة، ان ايزولا معناتها تعمل كلوستر، كلوستر انفيرمي. دونك لو كونتاكت بوكو بليز انتيم بين العباد، ينجم يكونوا خاطر مازال احتمال، خاطر ثم دي زيبوتيز، ينجم يكونوا دخلوه ناس ولا واحد بركة كونتاميني من برا من الفضاء الواسع في مكان كان فيه برشا فيران، وفيه حمل الفيروس هذايا ووقعت الإصابة نتاعو وبقى في فاز دانكيباسيون خاطر الفيروس هذايا يعدي مدة حضانة من أسبوع لثمانية أسابيع. دونك أنت والنوع كي يدخل دخل الرحلة هذايا هو ديجا حامل الفيروس خاطر وقت اللي الآخر الديبار نتاع البطوة هذايا لبرمي أفريل أبريل فوالا والإصابة وقعت دونك إن سيمان أبري ما فماش أنا كوبرو با لا بيريود دونك ليبوزيز أكثر معناتها إثبات هو يكون الإنسان كونتاميني من قبل وطلع غادي في البيريود الانكيباسيون كمل الانكيباسيون الفيروس نتاعو ولا ديكلاري سي ديكلاري.
2: واضح دكتور معناتها نحب نسالك حسب ما فهمت انه ما فماش حاجه تدعو للخوف لانه ماهوش كيما فيروس كورونا سهل الانتشار وسهل العدوى وكذا معناتها
4: هذا ولا هذا اللي حبيت نوصل له من خلال الديفيكولتي هذه والظروف هذه ماهوش فيروس بانديميك ماهوش فيروس ابيديميك بالمفهوم العام الوباء التسع هو إصابات إبيديميك إبيزوديك لوكاليزي في مجموعات في مكان والتوقي منه والمتابعة منه لا تراسابيليتي ليفوليسيون تاع لي بوين لي كونتاكت مع الفيروس أسهل من الكورونا وما ثماش مقارنة ما بينات خاطر الفيروس التنفيروس كيميت بوكو الكورونا وينتقل الإنسان مباشرة ولكن هذا يسمى ان انترميديير لوت هو كما قلت لك القوارض والعدوى من الانسان للانسان ضئيله وضئيله جدا ومعها نوع واحد هو الفيروس دي زوند. الفيروس دي زوند هذا في السيكونساج القوه موجود في البطن وبالتالي الوحيد اللي ينجم إن فوا كونتاميني وإنسان ينجم يعدي بقية
2: دكتور
4: الكل في ملاحقة.
2: دكتور محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات معناتها الوقاية سمحني نهد نعطي كلمة الوقاية سهلة جدا نحكيه ما نمسوش الفضلات تاع الفيران مباشرة نهيوي والأماكن المظلمة والمغلقة نستعملوا مواد تعقيم وقت التنظيف نكافحوا القوارض في الديار والمخازن
4: نحدوا من تتكاثر هذه القوارض في الأماكن اللي هو يتكاثر وين يتكاثر هو يتكاثر في المخازن في
2: الكاف
4: البيوت المهجورة في وتبقى انفيرمي الغبار نتاعها يكون شارجي إذا كان ثم الفيروس خاطر ديما ثم كونديسيون يلزم فيروس موجود والفار حامل للفيروس دونك لي بريكوسيون هي الكمامة هي كل إنسان اللي يحاول باش ما يهوي الأماكن
2: الغبرة ما تنظفش في الهواء باش ما تعديكش دونك استعملوا
4: اي
2: فوالا فوالا
3: اي ربما جوست باش ننهيو دكتور المهم متاكدا لكلامك ربما وانت اشرت لها النقطه هذه انه الفيروس خطر يظهر في الحرب الكوريتين حرب لا غير دي دو كوري في
4: 1950
3: كان اصاب عديد الجنود الاف الجنود ربما ومن بعد فويه انتهى وفات الحكايه وتعدينا لحاجة أخرى معناها ما كانش فما اون بورتي بانديميك متاع المسألة هذه
4: أي خاطر كما قلت لك الأنواع متاع الهانتا فيروس غالبا ما متطورش برشا خاطر لسير فاريون اللي فيهم هو هدايا نظام والفيروسات الأخرين متاع الهانتا يعملوا إصابات وقت يلقوا الأرضية مناسبة يتطور المرض متاعهم نفس الشيء ويعطوا لميم سمتوم راهم يعطوا لميم سمتوم مي لا ديفيزيون تدور ليميتي وتبقى ليفيتي.
2: شكرا لك دكتور محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات. دونك ماهوش موجود في تونس ماهوش معدي كيما الكورونا بداو الناس هكا فما ناس تخدم
3: نعرفوه من سنوات
2: اي نعرفوه من سنوات وماهوش حاجه باش تفاجئنا ولا باش تعدي دونك نحاولوا مع وسائل الاعلام في العالم كل راهو يتناولوا الموضوع ويحبوا يخوفوا كذا
3: ردوا بالنا من التخويف ومن الذعر الزايد
2: فوالا يعطيك الصحه. ما هو التونسي باش نرجعوا الكورونا يبدا مفجوع دونك مستحيل باش
3: على السيميليتود مع الكوفيد ما فيهمش موجودين
2: ولا وهو غير موجود في تونس. يلا فاصل نكمل معكم هذه ميدي معك
1: فرن مع ليتر حالي.
5: تراجع الولادات في تونس، آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم، وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة، وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل

0: الاقتصاد، وكيفاش السياسة العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب. هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها، أو غيرها من الحلول؟
1: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرامة باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف المادية تحكم أن راه الأسباب مادية بحتة. إكزامبل أنا جايبة كانت بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة. بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو أنا وزوج موظفي هذاك حد جهي تاع زوج صغار إن شاء الله نعيشوهم. طب أنا ماذا بيا راني جبت أكثر، أنا ماديا محكوم فيا. باركونت راهو مازالوا في المدن الداخلية قاعدين يجيبوا لتوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
2: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد توا اللي يجيبوا في الديفيسيوني خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
3: تغير العقليات، كان الأب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر أنه صغيرات هذوكم هم الضمانة متاعه، يقول لك نقام عند الكبر. قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن، تاو يكبر شيمنا فيه تاو يجيب قاسمه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمه بركة، نحب نقري قراية باهية، نحب نلبسوا لبسة باهية وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باهي. معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
0: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: نوفل ورتني.
1: رجعنا لكم هذه ميديما. يلا ما فاتك شيء معنا سنة.
0: ما فاتك شيء.
2: في ما فاتك شيء اليوم باش نحكيو على حاجز 30 تورناتا من الكوكايين زاد 800 مليون اورو تم حاجزهم. بدناش نحكيو على تونس, نحكيو على اسبانيا اللي مشاكلها ما توفاش بداهم من الكلاسيكو وما قبل. هذا نبداو نحكيو زاد على البنتاغون اللي كشف قال لك راه بارامو فما
3: مجروح
2: كائنات فضائيه.
1: البارح لويس انريكي ربح ساي هز البطوله وهو داخل ندوة صحفية قال لهم برشلونه اش عامله, قالوا له الثين بلاش, قال لهم ويه زوز ربحات
2: فرقنا. كان يراني فيها جاكس, ممكن يراني في البارسا لعب في البارسا اكيد يسال جمعيته تقعد معنا. صحيح
1: انا قلت لك قال وي ربحت مرتين في ليله مرتين
3: راعي ومشاعر
1: واضح لا بالعكس
3: مشاعر وتعبه
1: سلاح رياضي.
2: لا ما تعرفوش تراعي ومشاعر. نحكيو ترى هنا على الفار اللي يحسم البطولات في الوقت الضايع من ديربي تونس الى انجلترا. معناها في ارسنال البارح ثم دي سكوند عن ما بدوا كل شيء. نحكيو على المباراه هذه اللي كانت عند ارسنال, كانت تلعب على اللقب, بينما ويست هام كانت تلعب لتفادي النزول وعندها سباق بينها وبين توتنهام. وشفنا كيفاش الماتش كان قوي برشا, لكن ارسنال كانت سجلت في الدقيقه 83 هدف عن طريق البلجيكي تروسا, الشيء اللي خلى جميل ارسنال تبدا تحلم باللقب, لانه اي تعثر باش يخلي السيتي وغوارديولا اكيد مش باش يرحمهم. لكن في دقيقه 95 اخر لحظه تقريبا في اللقاء وسام عمل هجمه اخيره من ضربه ركنيه, الكره تعمل فوضى في منطقه الجزاء وقت الحارس اطلع والمهاجم ويلسون يسجل هدف التعادل. لكن يا فرحه ما تمت وقتها الحكم رجع للفار.
4: 80% يرفض الهدف حكم المباراة, 20 لا. أرتيتا ماذا هنالك؟ الحكم ماذا يقول؟ 80-20 يا كافاناغ نسمعك. يرفض الهدف.
5: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
4: خطأ يحتسب حكم المباراة, كانت 80 صارت 100%. يرفض الحكم هدف الجول الذي سجله فريق أرسنال. بابلو أخطأ أمام الحارس دافيد رايا.
2: دونك الخطا كان صار وقت المراجعه بتاع الهدف صارت يمكن اكثر من 4 دقائق. 17 اعاده مختلفه صارت اللقطه, الناس الكل كانت تستنى. وما لهنا فما ناس قالت انه الفار اللي وقال فما خطا على حارس ارسنال دافيد رايا قبل الهدف, وانه المدافع كان حط يده قدام الحارس هذاك علاش ما خليهش نوعا ما ينجم يتصدى ومرتاح. البارح في تونس شفنا
1: قوه الحكم انه يجي يعطي قرار ضد الجمهور الحاضر وقوه وصرامه. معناتها صحيح راهو الاعلام كما يحكي لي سلاح, راهو الاعلام باش يبدا ينبز لا لا وكذا, ولكن طف خذا قرار نمروا حاجه اخرى.
2: المحلل الانجليزي غاري نيفل قال انه يمكن هذا اهم قرار فار في تاريخ البريمير ليج من اللي بدا. وشفنا حتى البارحه في
1: ديربي مدرب ارسنال هبل راهو يستنى الريزولتا مسكين خاطر ما يعيطوا له ماتش مزهر
3: اي وجوههم صفر كلهم
1: اي اي معناتها رعب رعب.
2: هو خاطر نحكيو القرار هذا علاش معلش بورشا معناها عنده اهميه, خاطر راهو مش باش ياثر على ثلاثة نقاط عادية ولا مباراة. ليه راهو نحكيو على بطولة كاملة وعلى صراع هبوط زادة في انجلترا. شفنا حتى الفار البارح كان موجود في تونس وحسم لقب زادة, وشفنا
1: لهنا حتى قرعوا بعشناهم
2: من اللقطات اللي برشا ناس معناها شفناها التداول فيها على اللقطة البارح متاع الفار والحكم متاع الديربي. وقت اللي صارت اللقطة كان الحكم عمل بيديه إشارة بأنه راه ما فما شيء يكمل العب وما قصش على الهجمة, رغم أنه ينجم يكون هو شاك, لكن ما قصش على الهجمة اللي هي أسفرت على هدف النادي الإفريقي عن طريق الزعلوني. وبعد ما صارت لاكسيون يقول لك انا وقت تنرجع في عقلي للفار
1: نثبت.
2: كان فما ما يخليني انا نلغي الهدف, تنلغي الهدف ونحسب ركله الجزاء. كان ما فما شيء وقتها سي بون انا ما نسميش قصص على الطرح. ونذكر
3: تقريبا حتى الكل يعملوا كيكا
2: انه حتى ما قبل حتى في التسللات حتى من القانون عنده مده بخلاف حتى الفار,
1: ولو
2: يمنعوا ولو يمنعوا للحكيم يقولوا خليها تكمل انت حتى لو كان متاكد 100% خليها تكمل.
1: ساعات تسللك تسللك يبدا 3 4 متر ويوقفوا
2: والله حتى لا ساعات نتفرج البرا نحكي با في تونس ما
1: فما تسلل وقف فما تسللت موقفهم
2: فما تسللت حتى لو كان كبيره ياسر ما يوقفش يقول لك خليه يكمل بالك شي انا نجم نكون غلط. وفما فار اكيد يثبت لهنا برشا ناس حتى تاكدت. ما نحكيو احنا بون في تونس ناس كلها تحكي على الديربي والكل, لما زاد نحكيو انه برا ساعات انه الفار برشا ناس تقول لك راه قتل اللعبه نوعا ما, الناس ما عادش ولات تفرح كيما قبل تقعد تستنى وديما فار. لكن زاد فما
3: فما الناس اي فما الراي هذا فما الراي اللي
1: قال لك راه فما فرق كبرى هزت القاب عالميه بحيله
3: يقول لك هذيك هي الكره
1: لا انت كوره انت ربح تقول كوره كي تفضل خاصه وتتشويه تطيح ولا تطلع ولا شنو
3: عليك ربح ولا هو
2: تاريخيا ديما فما اخطاء نسميه احنا اخطاء تحكيميه اللي كانت صارت في التاريخ. نحكيه على القاب مهمه ناخذ مثلا عام 66 المنتخب الانجليزي وقت في لانجلتير كان الهدف اللي سجلوه الكوره ما تجاوزتش الخط الحكم محتسب
1: مارادونا
3: المارادونا
1: ما تهز شيء مش تهز لانه مش من حقها
2: هذاك علاش يقول لك انه العداله نتاع الفار هنا انه هو فما احيانا حاجات تتجاوز الحكم ثم لقطات الحكم يبدا ساعات ما شافهمش والا ينجم اخطا تقدير فيها فانو الفار لهنا هذيك علاش يكون مهم تنسيق بيناتهم زوز ومهم جدا
3: يبدو انه حتى في الكوب جو موند يمشيو لما ابعد بالفار
1: الورقه الصفراء الثانيه
3: الورقه الصفراء الثانيه يدخل فيها لي كورنير يظهر لي يدخل فيها برشا حاجات اخرين
2: بالضبط نمشيو تحكوا نحكيوا على البنتاغون اللي خرج ملفاته من سنوات الناس الكل تسمع اليو اف او اللي هما يعني جسم طائر مجهول نحكيوا على ناس تقول صحون طائره ناس تقول كائنات فضائية وناس تقول مجرد أو هي مخدعة بصرية مفاجأة كبيرة صارت وقت وزارة الدفاع الأمريكية أو البنتاغون بدأ ينشر وثائق وتقارير رسمية حول الظاهرة هذه ولهنا الناس خافت أكثر خطر لأول مرة جهة عسكرية أمريكية تقول بشكل واضح إيه نعم تم استم شفناها وما نعرفوش هي بالضبط إشنية.
6: Le ministère de la Défense américain a annoncé vendredi 8 mai avoir publié une première salve de documents sur les ovnis qui étaient jusque-là classés secret défense afin que les Américains se fassent leur propre avis. Donald Trump, fasciné par les ovnis, avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis compte tenu du grand intérêt suscité par ces sujets. Au total, plus de 160 documents ont été publiés, notamment un rapport datant de 1947 sur des disques volants, mais aussi un dossier résumant les déclarations de 7 employés du gouvernement ayant signalé séparément plusieurs phénomènes anormaux non identifiés aux États-Unis en 2023. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, explique que ces documents sont le résultat d'un travail mené par la Maison-Blanche, le bureau du directeur des renseignements intérieurs, le ministère de l'Énergie, la NASA et le FBI, et que le site du ministère de la Défense sera régulièrement alimenté de nouveaux documents. Les experts appellent toutefois à la prudence, soulignant que des observations peuvent être mal interprétées.
2: دونك نحكيو لهنا انه التقارير تتحدث على طيارين عسكريين امريكيين شافوا اسم تتحرك بسرعه غريبه جدا تبدل في الاتجاه بتاعها بشكل مستحيل تقريبا واحيانا تختفي فجاه من الرادار. الطيارين ذوما قالوا انه مش ناس عاديين نحكيو على نخبه الجيش الامريكي مدربين على التمييز بين الطائرات والصواريخ والظواهر الجويه. اما البنتاغون زاد قال حاجه مهمه وجود جسم مجهول لا يعني وجود كائنات فضائيه ولهنا تبدا النظريات ما شكون يقول يمكن تكنولوجيا سريه لدول اخرى كما الصين او روسيا وفما شكون مقتنع للحكومات تخفي حقيقه الحياه خارج الارض وهذه نظريه راهي موجوده تقريبا عند الامريكان قبل عند اي ناس اخرين معناها نحكي لهنا كوتي الشعب معناها ولا الناس والذي ما يقول لك انه ثم معناها ما فماش دليل واضح على الفضائيين لكن فما نظريات كامله تقول لك انه فينا المال الأمريكا هي اللي قاعدة تخفي ومعروفة المسألة هذه برشا ناس يحكيوا فيها ويقعد ديما الجدل. أما البنتاغون حسيته ما هي ما موجودة نظرية زيد بربشهم هاي تفضل هاي قالوا يا راهو جسم مجهول أما مش فضائيين
3: حسب كل مرة يديكاسيفي وديفيشي ولا حاجات هكا باش يعملوا شوية جدل وش
2: بالضبط بالضبط مشكل
1: حتى البنتاغون ولا يعمل في الجدل ايش باش نعملوا ايش باش نعملوا الناس كل ضاعت يا سلاح تفضل
2: ربي يهدي. تحكي على اكبر عمليه حجز كوكايين في التاريخ 30 تورنات مخدرات تحكي لنا الصوره اللي شافها العالم الايامات هذيا كاينها تم وصفها بلي كاينه خارجه من نتفليكس برشا اكياس ضخمه من الكوكايين مرصوصه فوق بعضها لمسافه طويله قوات امن مسلحه سفينه محاصره و23 شخص موقوف وتمثل واحده من اكبر عمليات حجز المخدرات في السنوات الاخيره.
7: D'énormes sacs de cocaïne, alignés les uns derrière les autres sur une centaine de mètres, le butin d'une saisie historique. 30 tonnes de poudre pour une valeur à la revente estimée à plus de 800 millions d'euros. L'Arconian, ce cargo vert battant pavillon comorien, était parti de Sierra Leone en direction de la Libye. C'est lorsqu'il arrive le 1er mai au large des îles Canaries que les autorités espagnoles lancent leur opération. Plusieurs zodiacs de la Guardia Civile foncent sur le bâtiment. Un hélicoptère en soutien aérien filme l'intervention. On voit ici plusieurs agents monter à bord pour prendre possession du navire. À l'intérieur, la drogue n'est même pas dissimulée. La cale du bateau est remplie.
2: دونك نحكيو لهنا 800 مليون
3: بخبيوها
2: معناها لقاو 800 مليون
1: 2.5 مليار دينار
2: معناها نحكيو تقريبا ميزانيه ضخمه نتاع دوله صغيره بحسب ما حسبوا معناها فما دول تنجم تاخذ الميزانيه نتاعها هكاك ولقاوهم بالطبيعه افراد الطاقم اللي ما تلفعش فينا شخص نحكيو الغريب فيش انه حتى في الناس يسالوا علاش الكوكايين تجاره ضخمه لهالدرجه ثم اللي يقول لك واللي ياكد معناها من الجانب الامني يقول لك خاطر الطلب العالمي يكبر برشا خاصه في اوروبا وامريكا الشماليه وشبكات تهريب قاعده تربح في مليارات كل عام.
1: باش نسالك يعني هل تاجر المخدرات نجم يفلس تو هذا اللي يضاع له المبلغ هذا يفلس وكيف ليش يعمل ياخو قرض معناتها مثلا ولا يبدا ياخو عليهم ديزافونس ويوحل معناتها فسر لي حط روحك مكان تاجر المخدرات هذا يخسر مبلغ مالي ضخم كيما هكا يظل يمشي
2: هو مش حكايه
1: وهل كان ضيع الفلوس يقتلوه كيما في الافلام حسب خبرتك في نتفليكس
2: انت ولي ضيع
1: اذا ضيع يقتلوه هات حق الفلوس ولا يقتلوه خاطر منين يمشي يجيبوا
2: انت ولي ضيع معناها ما نحكيوش على ناس نورمال معناها الكميات هذيا تنجم تكون كان وراها عصابه كبيره وكارتيل كبير برشا دونك بالنسبه لي هو هذه يقول لك تتسمى مخاطر المهنه بالنسبه لي هم عادي جدا نضيع له كميه راهو هي يعتبر
1: لأن كميه لا كميه كبيره هل بلغ عليه حد اخر مثلا كارتيل اخر بلغ بشي ورط هذا
2: حتى زعيم الكارتيل كان هبط فيديو على انستغرام قال حسبي الله نعمل وكيل في الامن الاسباني كفي خبزي خبز صغاري
1: معناها لا جدني تو بالحق نحكي بالرسمي
2: لا هذاك هو
1: هل بلغ عليه معناتها كيفاش فيقوا اذا فيقوا الخطر حتى الامن الاسباني فيه برشا فيقوا معناتها واحد بلغ الامن
2: مش مثبت تنجم تكون عملية حاجز وما فتشوا شك وخطر في سفينة يقول لك هذيك تنجم تكون فيه هو كيك يخلي
3: هو يبدو أن المعلومة عندهم تفهموا من الفيديو اللي مصورة من الهليكوبتير أنه المعلومة
2: هو يشك معلومة صوروها عملية المداهمة صوروها ثانيا الناس اللي تخدم في هذا وحتى قبل في الدوكيومنتير كانوا يحكيوا يجيبوا في ناس كانت تخدم مع الكارتيل والكل يقول لك رأي هذه من مخاطر المهنة يعني الموت أو السجن أو التعامل مع الأمن هاي بطريقة
1: واللي ضيع هذا أكيد باش يتحاسب عليه
2: حتى يشدوه هما تشادوا 23
1: ويخطفوا اولاده كذا هكا لي سيري هكا
2: لا لي كونترا نتاعهم منظمه وامورهم واضحه ما لا لا عادي
1: شنو لا عادي
2: شنو باش يعملوا له اخي هو همشى
1: ضيع 2.5 مليار دينار معناتها كميه الاصفار ما نعرفوش نحسبوها
2: هو مصيره هو مصيره السجن وبالنسبه لي العارف نتاعو كان صح التعبير عارف
1: لا مش هو اللي يسوق هذاك اللي يسوق يبدا درجه ثالثه نحكيو على الباترون اللي بعث البط واللي كذا شيف دو
2: بروجي معناها
1: اي شيف دو بروجي اي
2: شيف دو بروجي لا لا ما يصير له شيء هاكا هو في السجن ديجا
1: مالا السيريات نتفرجوا فيهم وهم
2: لا في المقابله هاكا باش يسكت هو من المرحله لما يتم سجنه معناها باش يتم معايا شكون
1: صحيح انا كان مد 100,000 ضيعها ندوان عليك شهر
2: ما حتى اشكال اما مخاطر المهنه هي مخاطر ما هيش حاجه خطيره معناها مع اكثر من هكا هما يعتبروا ذيك مخاطر حتى
1: شنو رايك ناهد انت معايا ولا
2: هو ديجا هو ديجا ثم قصص عاد تخرج على الناس اللي انفلتري مثلا اعوان الامن اللي يحطوهم في وسط عصابات راهو ساعات يقولوا راهو اسمعني راهو كنت موت راهو ذيك هي معناها مخاطر انت تحطيت في وسط عصابه باش تنجم تعرف اذا صارت لك حاجه راهو ذيك من مخاطر المهنه معناها مش باش يجي هو يقعد خايف
1: واضح واضح واضح ترى نمشي ونحكي مباشرة على كافون اللي اليوم البارح بطبيعة عدت عام على وفاته هذه هي أصل الحكاية في ميدي ماك
8: أصل الحكاية
2: كما اليوم تونس فقدت واحد من أكثر الأصوات اللي تابعت جيل كامل الفنان التونسي كافون واسمه الحقيقي أحمد العبيدي توفى بعد رحلة طويلة مع المرض وخبر وفاته كان عمل صدمة كبيرة عند التونسة خاصة عن جيل كامل عاش أغانيه وكلماته كافون ما نحكيوش المكانش مجرد رابر كان ظاهرة اجتماعية فنية خرجت من الحومة التونسية الشعبية ومن الواقع الصعيب من حياة الشباب اللي يحس روحه مهمش ومنسي نحكي أحمد العبيدي تولد عام 1983 كبر بين حلق الواد والمدينة الجديدة وهما زوز مناطق أثروا برشا على شخصيته فنو في وقت كان الراب التونسي مازال محدود كافون خرج بطريقه مختلفه لا لباس فاخر لا صوره مصطنعه على كلام فارغ كان يحكي على الشارع على الفقر على الحومه ولا الشباب اللي يحاول يعيش الانفجار الحقيقي نتاعو جاء سنه 2013 مع اغنيه حوماني رفقه محمد امين الحمزاوي الاغنيه ذي ما كانتش مجرد هيت كان صوت مرحله كامله بعد الثوره التونسيه التونسه حسوا لاول مره انه فما شكون يحكي عليهم بلهجتهم بمشاكلهم بوجعتهم اليوميه وتقريبا نحكي على حوماني اللي حقت عشرات الملايين من المشاهدين كانت من أول أغاني الراب اللي تحقق الأرقام هذيك والتي من أشهر الأغاني في تاريخ الراب التونسي وبرشا الناس تعتبر الأغنية اللي بدلت الراب في تونس الكل من بعد كيف حوماني كافون واصل النجاح بأغاني أخرى كيما الأيام تحب نقلع 40-70 وغيرها من الأغاني اللي قربت أكثر الناس من شخصيته أما حياة كافون ما كانتش سهلة وبنفسه حكي في أكثر من مرة على المرض الصعيب اللي عانيه مرض نادر في الأوعية الدموية تسبب له في مشاكل خطيرة في الساقية في 2017 خضع عملية جراحية انتهت ببت بتر جزء من سيقو، ومن بعد حادثه صحيه دورت اكثر في 2018 تم بتر سيقو الثانيه زاده. لكن رغم الوجعة، رغم المرض، ورغم الابتعاد التدريجي على الساحة الفنية، كافون حاول يبقى قوي حتى في أصعب اللحظات. كان يحاول يظهر بابتسامة، وكان ديما يقول الفن بالنسبة لي مش مجرد موسيقى، الفن كان طريقة باش يعيش ويقاوم. كافون موقفش كان في الأغنية، دخل زاد العالم التمثيل، شارك في مسلسلات تونسية معروفة كيما النوبة، كان يا مكانش ورجوج، والناس اكتشفت فيه موهبة أخرى خاطر عنده حضور مختلف تلقائي وقريب من الناس. الأخبار الحزين جاء صباح 10 مايو 2025، وين تم الإعلان عن وفاته بعد تدهور حالته الصحية. بعض التقارير تشير بالطبيعة أنه المعاناة متاعه مع المرض ما كانش ينجم يوصل لأكثر. وزارة الثقافة التونسية عديد الفنانين نعتوه بكلمات مؤثرة، وبالطبيعة نحكيه أنه معناه جماهير، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي أرجع تنشر مقاطع من حماني وكلماته القديمة. كانوا جيل كامل يودع جزء من ذكرته. كافون كان أكثر من فنان، كان صورة الفترة كاملة عاشتها تونس، فترة في غضب أمل وتعب وأحلام بسيطة، وفي النهاية يمكن الجسد يمشي أما بعض الأصوات تبقى. وصوت كافون هو من الأصوات اللي بتبقى مرتبطة بالتوانسة وبالشباب التونسي بجيل كامل كان يحاول يلقى بلاستو في الدنيا.
1: واضح وفاة كافون فجأت، هو قعد يعمل في حفلات وهو توفى، وجاي كان البارح في الليل يسهر معناتها يغني. يعطي صحة بلطي، أنا شفته في كارتاج، زيدا بلطي عطاه يغني معاه، عمل في كارتاج وبرشا مهرجانات. كافون كان قريب برشا من الجمهور، أما سيفري كنهد عنده برشا وجيعة وحس برشا وجيعة، سقيه الأولى سقيه الثانية، ومثل مع عبد الحميد بوشنيق وعطاه برشا انرجي. كي تقرب من كافون ساعه نسين صاحب واجب ومحليه الله يرحمه، تحس بالوجع وتحس اللي الصوره اللي تظهر في التلفزه احيانا مش هذيك الواقع.
3: صحيح، انسان طيب برشا عليه رحمه ربي، بالحق انسان طيب برشا، انسان صاحب ضحكه تقعد معاه في ساعه في ساعه ما الكورون يتعدى، وفي ساعه ما تلقى روحك لازي يحكي معك في المواضيع الكل، ضحكه سهله معاه. والحقيقه انا اكتشاف كان بالنسبه لي في في السينما، كما كان يحكي سلاح فما سبونتانيتي نتاعو، هو يمثل اللي متلقاهاش عند برشا ناس. لي رول اللي جسدهم كنا نحسوا بالحق انه فما جزء من كافون، جزء من احمد العبيدي في لي رول نتاعو الكل، الله يرحمه وينعمه. باش يقعد اسمه، باش يقعد كما قال سلاح غنياته يمثلوا جينيراسيون كامله.
1: حميني طلعت وهو في الحبس عاد عام يظهر لي، وعملها قبل ما يدخل. دونك حمزاوي كان يخمم وقتها هبطها ليه وهبطها وكسرت الدنيا ونجحت.
2: وحالك هبطها نوفل كان رافض اي حضور عالمي وقتها. حمزاوي قال لنا جمش نحتفل بنجاح أغنية وصاحبي،
1: وجيبني وقتها بعد ما قال حتى يخرج. دونك ودونك صار كافون قلب الدنيا، وناس لوج عليه تلقاها في الحبس بالإكستري صغير. حميني خطرها مرجع بصراحة مع

واضح هذه حميني اللي عملت ثورة. شكرا لك سلاح, شكرا لك ناهد, عبد الناصر سليم, ناجي خليل. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس, وبعد جيكم لندا في فروم نوفي, وبقبي قبي واحدة من نجاحات كافون ربي يرحمه.

0: Midi Mag.
1: Publicité.
2: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
0: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des jours nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
3: تيدج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
4: راديو موزايكا فام تونس الاخبار
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الموسيقية. ولاية قفصة تعد الأولى وطنيا من حيث عدد مطالب حفر أبار فلاحية بمعدل يفوق 120 مطلبا خلال كل جلسة، رغم أن الولاية مصنفة ضمن المناطق الحمراء التي يحجر فيها حفر الأبار وفق المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة منجي عافي. والمتحدث يشير إلى أن عدد الأبار العشوائية لا يمكن حصرها، لكنها تبقى مرتفعة من خلال ما تم تحريره من محاضر مخالفات وصلت في السنة الحالية إلى 120 محضر و200 في السنة الماضية. وحدات الديوانة التونسية بمعبر ذهيب الحدودي تتمكن من حجز حوالي 400 ورقة من العملة الليبية القديمة بحوزة مسافر أجنبي، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتفتيش الروتينية. وقد تولت الوحدات تأمين المحجوز مع فتح بحث في الغرض للاشتباه في نية ترويج هذه الأوراق من قبل شبكات مختصة في تدليس العملة. الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر تواصل التدخل لإزاحة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية، وذلك لفك عزلة بعض المناطق وفتح طرقات وخصوصا الطرقات والمسالك الرابطة بين معتمديتي نفطة وحزوة وفق المدير الجهوي للتجهيز ثابت نصيبي. دوليا، رئيس شركة أرامكو النفطية السعودية أمين الناصر يقول اليوم إن حركة السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بشكل حاد من نحو 70 سفينة يوميا في السابق إلى ما يتراوح بين سفينتين إلى 5 سفن يوميا حاليا، محذرا من أنه إذا استمرت الاضطرابات الحالية بهذا المعدل فإن السوق ستفقد نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا. الشركة السورية للبترول تقول إن سوريا حددت موقعاً بحرياً لمشروعها الأول للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في المياه الإقليمية السورية بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية العملاقة وشركة USS القابضة القطرية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق سياسي بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. ومجلس الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على 16 فردا و7 كيانات في روسيا بسبب الترحيل غير القانوني والمنهجي للأطفال الأوكرانيين، مشيرا إلى أن روسيا رحلت قسرا نحو 20,500 طفل أوكراني منذ بداية الحرب. ووفق البيان فإن هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وللحقوق الأساسية للأطفال، وتهدف إلى محو الهوية الأوكرانية وتقويض الأجيال المقبلة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبرس.
4: الأولى في تونس.
6: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريد طور عالمك.
1: مرحبا بكم. البداية بالرابطة الثانية، واليوم نجموا نتعرفوا على واحد من الثلاثة فرق اللي باش يصعدوا الموسم هذا للرابطة الأولى. واليوم المجموعة الأولى نادي حملف أو الملح بمسوسة، واحد منهم باش يطلع اليوم اللي يتقابلوا بداية من الأربعة متاع العشية في مواجهة مباشرة في ملعب نادي حملف في البطولة في الجولة الأخيرة. الهمهامة مطالب الانتصار مقابل الملح بمسوسة، الانتصار والتعادل يكفيه للصعود. الحكم باش يكون باسم بالعيد. اتحاد تطاوين ايضا مازال معني بالصعود، لكن نجم يلعب البراج. اتحاد تطاوين الثالث ينزل ضيف على بعث بوحجله. بقيه المقابلات: سبورتينغ بن عروس، الملعب الفريق لمازو بورقيبه، اتحاد بوسلم، جمعيه مجنين، المساكن الشابه، مكان المهدف مواجهه نادي محيط قرقنه، وسكاك الحديد السباقسي يلعب ضد كوكب اجر. غدوة يكونوا مباريات المجموعة الثانية أيضا، زادة كيف كيف نجم تتحسم الأمور غدوة من الجولة الأخيرة، والمواجهة بين سقيط الدي والملعب الجبس الحوار بيناتهم. لكن مش يتقابلون متقابل بالجولة اللي قبل، تقدم سقيط الدير بشي يلعب ضد هلال الرديف. سقيط الدير والمتصدر ب 53 نقطة، حكم الماتش هذا بشيكون حسني النيلي. ونسر جلمة يستقبل الملعب الجبسي الثاني ب 52 نقطة، والحكم حمزة جعيد. مستقبل قاسرين الثالث أيضا معني بالبراج، يواجه اتحاد قصور السيف. أمل بشمعي يلعب ضد النادي القرب، القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، سبورتينغ المقيم، جمعية أريانا، خواف الجرسة، ونادي سيدي بوزيد. ماتش غدوة كلهم ديما نذكر من بربجين غدوة. النادي الصفاقسي راسل الرابطة ويطالب بتعيين مباراته في الجولة الأخيرة ضد النجم الساحلي في نفس توقيت مباراة اتحاد بن قدان ولا الترجي التونسي بسبب المنافسة من أجل المركز الثاني. ترجي والثاني حاليا ب 60 نقطة، والسي اس اس الثالث ب 59 نقطة. أو نذكر ببرنامج وتعيينات مباريات الجولة الأخيرة من البطولة. غدوة الثلاث شبيبة العمران مستقبل المرسى، نهار الأربعاء ثلاثة مباريات، ماتش سي اس اس والنجم الساحلي، أيضا نادي بنزرتي مواجهة الترجي الجزيز، مستقبل جيبس يواجه الملعب التونسي. ونهار الخميس 14 مايو تكون بقية المباريات: النادي الأفريقي الأولمبي البيجي، اتحاد مناسيبي مستقبل سليمان، نجم المتلوي شاوي القيروانية، اتحاد بن قدان في مواجهة الترجي التونسي. تاريخ اليوم 11 مايو هو تاريخ ميلاد أحد أعرق الأندية التونسية، نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي تأسس سنة 1925 ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 101 عام من الألقاب المحلية والإفريقية، 101 من الفخر والمجد. النجم الساحلي أنجب عديد الملاعبية واللي تعمل المنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات، نحكي على كرة قدم، نحكي على كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كلهم من أبناء النجم الساحلي وتواجدوا في المنتخبات. أيضا النجم اللي أجاب عديد الشخصيات الرياضية لخدمة كرة القدم التونسية. نهني وكل أحباء النجم الساحلي بالعيد ميلاد 101 للنجم الساحلي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فما فنت.
6: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك فغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريدو، طور عالمك.
8: ثغام مزيكا ثغام من الاثنين الجمعة من ساعتين للأربعة عشية ليندر حالي.
9: مرحبا بكم فغام على موزايكا فام، هذه ساعتين وسبعة دقائق جمعة جديدة ومواضيع جدد الجمعة هذية تشاركوا فيهم معنا كالعادة على 71113000. نحكيوا على تراجع الولادات في تونس، آخر تعداد عام للسكان والسكنة العام 2024 ورى أنه توينسا معاش يجيبوا صغار كيما الأجيال اللي سبقتهم، وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة، وصلنا الرقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار. وإحنا نعرفوا أنه 2.1 هو أو هي النسبة أو المعدل المطلوب للحفاظ على أحلال الأجيال. شنو حسب رأيكم أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ شنو أهم المخاطر زيادة كيف كيف؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج، ربما للإناث والذكور، الخوف المستقبل أو المسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أكيد أسباب أخرى؟ اليوم نسمعوا أكيد رأيكم في الموضوع هذه. شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية واللي هذه بطبيعة بشي أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية والريتريت، ضغط على المنظومة الصحية بشي وليو فما أكثر الناس مسنين يستحقوا أكثر رعاية صحية وأكثر أدوية وأكثر أكيد معناها لهوة. هذه نجم زي ضرب الاقتصاد، كيفاش السياسات العمومية ممكن أنها تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة من أنها تنجب أكثر؟ وهل هذا ممكن ربما عن طريق تسهيل مساكن، تقديم منح، تشجيع على عطلة الأمومة والأبوة وغيرها من الحلول الأخرى؟ مرحبا بكم، تنجموا تعطيوا رأيكم. دجا كل واحد نجم يطرح سؤال حتى على نفسه، يقول أنا قديش جيب مثلا صغار أختي خويا الانتوراج متاعي، ربما هذا يعطي إجابة واضحة الأسباب تراجع الولادات في تونس وعليش الأغلبية يقوموا بالشواء هذية. هل ما زلت فما البعض من الناس ولو أنه تنجم تكون بقلة قليلة وبعض بش يحكي مع شايف الريبوندور بين المدن والألياف، ما زالوا يجيبوا زعمة عدد كبير من الصغار؟ هذا كنت نحكيوا عليه اليوم في فغام ونحاولوا نفهموا الأسباب. معنا سليم بعبد الله المختص في علم الاجتماع كالعادة، وضيفنا اليوم سي محمد علي بن زينة الأستاذ الجامعي وفي الديموغرافيا الاجتماعية اللي معها بش نحاولوا نحلوا الجوانب بينهم الكل، إلى جانب بعض الأرقام بش نحكيوا عليها من المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بالتعداد العام للسكان والسكنة الأخراني اللي صار في 2024. مرحبا، 71,113,000. شوي آخر نسمعوا لي ميساج اللي سجلتوهم على ريبوندور موزايك اف ام، وقبل هذه الكل نمشيو بالموزيكا مع رشيد تاها. نسلم على صالح شرقي معنا في الإخراج، أشواق ميجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان المحتوى الحصة، غسيل عايدي في تنسيق العمل الصحفي، ومكرم في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو لين ترحالي، نرجع بعد رشيد تاها.

0: Agile Énergie, toi fadlek fil gamme mtaha Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth zyout 100% italien, tضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
1: جديد مرحبا بكم في فورم على موزيك اف ام. تحيه لكم مستمعينا. ماضي ساعتين و17 دقيقه تشاركوا معنا على 71113 في موضوعنا اليوم في فورم. نحكيوا على تراجع الولادات في تونس. علاش حسب رايكم الدوينسه ما عادش ينجبوا صغار كيما قبل؟ على حسب اخر تعداد عام للسكان والسكنه العام 2024 ورا انه الدوينسه ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الاجيال اللي سبقتهم، والتعداد سجل تراجع في نسبه الولادات ومعدل الخصوبه. وصلنا اليوم الرقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوج صغار تقريبا، وهذا أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على حلال الأجيال واللي هو 2.1. شنو حسب رأيكم أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وأهم المخاطر زادة من خلال الأرقام القراءة هذه باش نقراها اليوم في الحصة ونحكي عليها أكيد مع المختصين باش نفسروا تراجع الولادات؟ هل بسبب الماديات وإلا تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، ساعات الخوف المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، فما زاد عائلات تحرص أن مستوى العيش يكون أفضل للعائلة والأبناء، ولا فما أسباب أخرى؟ شو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن سبب أزمة شيخوخة ديموغرافية واللي نعرفه مليح كيف كيف شنو هو تبعاتها؟ يجب أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية وليغوتخيت، ضغط على المنظومة الصحية إذا كان أغلبية يوليو معناها في سن شيخوخة خوخة، فهوني فما ضغط كبير على الأدوية، على المنظومة الصحية عموما، ومضرب الاقتصاد. كيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ تنجم مثلا تسهل لهم مساكن، تشجعهم على الزواج، تقديم منح لهم تشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها إلى آخره. شنو زعم بقية الحلول؟ اليوم نحكي من خلال تجربكم، من خلال الشوا اللي انتم عملتوهم، علاش حسب رايكم لموين تحت بال صفة هذية في علاقة بالإنجاب في تونس؟ تراجع الولادات هو موضوعنا اليوم. يكون معنا سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، وزادة سي محمد علي بنزينة الأستاذ الجامعي في الديموغرافيا الاجتماعية، إلى جانب قراءة في أرقام عن المعهد الوطني للإحصاء لترجع لتعديل العام للسكان والسكنة العام 2024. هذا كل بيانسيغ بحضوركم مشاركتكم على 71113000. ولكن قبل خلينا نسمع غيبوندو موزايكا فيم والميساج اللي خليتوهم.
2: فرام تيمونياج
3: بكري كان الواحد يجيب السيارات يقول يهزوني في كوبري، ما تو الضمان الاجتماعي موجود يخدم شوية وكذا، واحد يقول هذا لهذا كبوس هذا لهذا ويسب على روحه ويجي هانتريت وتحرى خطر الصغير يحب له برشة مصروف وبرشة سريع وبرشة تعب وبرشة جواجي، وتو ذا به الواحد عادش يحب يتعب ياسر ياسر، يقولك أخوي ريحني معناها أنت. هو اللي يبدأ في العشرين يقولك والله عاي والله فين والله قالك والله كذا، فما غنيك معناها مشي زاد مشي يجري على الصغار ومشي يجري على كذا ومشي يجري على كذا. يقولك أخوي ريحني نكبر شوي نسبوا على روحي في الضمان الاجتماعي ونما
4: بخير فرنسا بخير اخت لندى الرحال وربي تحكيوا على زبان الصغار معناها قل برشا حاجات قلت معناها الصغار قلت ما عادش في العاده الناس تجيب الصغار كل شيء. انا ما كتبش عليك اعوذ بالله من كلمه، انا عندي 4 صغار لهم معناها بالحق حساب الحساب وبالحق الوقت صعب ودنيا صعبه كل شيء صعب.
5: انا اصلا مزيف ولا نحب نشارك في الفورم. انا حاب نقول لكم اللي انا عندي 6 صغار ونعاني معاناه كبيره برشا برشا برشا، وهو سببها هي الامور الماديه، فلذلك كل واحد ما تتراجع في جبين الصغار يعني أمور مادية ما لا أكثر لا أقل، وزيد الضغط في الحياة.
6: إذا إنسان عنده 3 صغيرات أكهو ناخذه كان التعليم إتود في العربية الفرنسي أغيزون دو 80 دينار المادة، يعني هذا ما هو قريب تقريب 500 دينار زيد عليهم شهرية المدرسة الخاصة ومثلا والمصروف الضروري لأخو أسقاط الشهرية مو صغير ولا سنين وفيه 100,000 في المركز.
7: عسلبة مزيف أختي الغالية، بالنسبة لموضوع الصغير وموضوع الصغير فلوس سوى الصغير تشوف المعيشة انتانا قديش غليت، وكلنا واحد من الناس عندي 3 صغير والحمد لله ولبيت كليك مرابط كليك راي تشوف أختي تشوف الغلة كيفاش تشوف الخضرة كيفاش تشوف مناسباتنا احنا برشة وكل عيالنا برشة وكل ما انت مش كل مادية ما اللي خلالش من يبو يجيبوا الصغير على الفلوس كان جيوا ماديا لبيت رام يجيبوا الفلوس يصروا جوهم بيت وربي عينكم.
8: النور حبيبي. ولا ايش باش نقول لكم في فرام اليوم؟ راهو صغير ملي فكر شو بحساب بعد كد مرات تخدم ولا في الدار، يعني تخمم عليه في كل شيء، الكالكولاتريس تخدم حصيره على طول باللي تولد وكيفاش وبعد وعن شكو باش تخليه وتبدا تخمم، خاصة اللي تخدم ام ولا امها ولا اي حد ولا حد باش يتهديه، فما مسؤولية كبيرة كبيرة. طبعا كل صغير يخدم خطط له كل شيء. زادا ما ننسيوش المراه تحب تفرهد، تحب تسافر، تحب تو كان القروضات والكريدي عامل حاله وكل زيد كثر الصغار ما ينجموش. هو الثاني بالسيف يجيبوه تلقاه يقول لك وليد خوه ولا اخته ولا تو صعب صعب صعب ياسر ياسر الحياه، كل شيء غلي وكل شيء يتكلف. هذيك علاش الناس تو تحسب كل شيء، كل شيء تحسبه. حتى المراه اي حاجه تحب تعملها الراجل يقول لك لا بلا، خمم على اولادك وخمم على اولادك. كيف صغير واحد ولا اثنين كومي هكاك تشد بروي، كل واحد يعيش حياته كما يحبها هو. كيلو ربي يعطيهم كلنا وانتوما وكل صحة جيدة وطول العمر يا رب.
9: التراجع على الولادات في تونس هي الظروف المادية هي اللي طفرت نفسها. دونك ثم اللي يقول لك نجيب صغير ونيقف يزي ما نجيبش الصغار باش ما نظلمهم، مش سامبلومون هذاك علاش يجيب. وثم اللي ما يجيبوش صغار الجملة يقول لك احنا كنجيبو صغار والا نجيبو وليد نظلموه نظرا للظروف المادية. الظروف المادية هي اللي تحكم في نقص الولادات في تونس. إذا كان ظروفنا المادية تتحسن فتكوني وقتها العائلات تنجم تجيب صغار. نشوفوا احنا قبل كيفاش كانوا قادش يجيبوا من صغير، قادش يقبل الأرقام تبدأ مرتفعة، لكن السنوات تظوما إجا نحكيه الكوش الحليب الدوية تبتيعه. دونك باش يتظلم الصغير وخاصة كي يبدأ في عائلة ظروفها المادية ما هيش ولا بد. ميرسي موزاي كاسين يعطيكم الصحة على الموضوع. شد على رأي بربي نحب نسمع محمد حنيقي نختي ليندا يعطيكم الصحة على الموضوع نختي موزاي.
10: بالله أنا نحب نشارك في البرنامج نتاع فورام على حكاية بالنسبة للصغار. توا هم رجلية ولات حسبة تزيهم نقولوا فيها قبل كنا نقولوا شيء بقسمه، توا لا توا ولات حسبها ألف حساب. صغير بركة تقول اللبس ونعيش وعاد عيشة وكل شيء خير من اللي نعمل زوز وثلاثة صغار ويعيشوا تعبين. وإن شاء الله تسمعوني تعدوني في فورام خلنا نكمل نوصل الميساج بتاعي.
11: نحب نشارك في فورام حول قلة الولادات. الناس بكري شي يقولوا، يقولوا الأولاد لازمهم كاسة معمرة ومرا مشمرة. اليوم لا ثم مرا مشمرة كاسة معمرة.
12: أنا عسلامة حبيت شارك في برنامج فورام بالنسبة للموضوع اليوم على الصغار ونقص الإنجاب في تونس. أسباب عديدة أكثريتها الأمور المادية، خطر كوب الشرقي مهما يكون يحب يجيب الصغار يحب العزوة يحب الوهمية. الظروف المادية سيرتو في تونس هي اللي خلت الأمور تولي فيها حسابات، ما عادش نجيبوا أكثر من صغار ساعات صغير برك. هذا هو السبب اللي خلى الانجاب ينقص في تونس.
13: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرامه باش تولي عندنا مشكله في نسبه الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف الماديه تحكم ان راه الاسباب ماديه بحت. اكزامبل انا جايبه كان بنيه ولاي لاسباب ماديه الحقيقه، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو انا زوج موظفي هذاك حد جهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر، انا ماديا نحكم فيا باركونت راهم مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا لتوا في 4 و5 و9. يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه.
14: صغار عم يتكلفوا برشا برشا، تي هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني باهم خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
15: تغير العقليات، كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيت صغار، كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو، يقول لك نقام عند الكبر. قبل يعيش كيما جا في لغتنا نحن توا يكبر شيمنا فيه توا يجيب قاسمو. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمو بركه، نحب نقريه قرايه باهي، نحب نلبسوا لبسه باهي وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو. معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
16: حبيت نعطي في رأيي في موضوع اليوم على المجتمع كيفاش ماشي معناها بالتهرم. احنا في تونس ما خلطنيش للعرس، احنا تو العرس في تونس ولا مستطاع إليه جبالا صعوبيا على العرس. معناها الشاب يخدم فوق 30 سنة يخدمش توا روح وقت كيفاش يحبوا يعرف يجيبوا الصغار وروحهم مش مزيان الساعة
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسجيل على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم مجدي في فورم بعد ما سمعنا أصواتكم في ريبوندور موزايك فين في علاقة بموضوع اليوم تراجع الولادات في تونس. أغلبية الناس اللي تحدثوا في الريبوندور تقريب 99% فسروا التراجع هذا فقط لأسباب مادية, ولكن الأسباب تتعدد وباش نحكيوا عليها اليوم في حلقتنا في فورم. نتذكر معنا كالعادة سني معبدالله المختص في علم الاجتماع, وضيفنا اليوم محمد علي بنزينة الأستاذ الجامعي في الديموغرافيا الاجتماعية. مرحبا سي محمد علي, نورتنا.
17: مرحبا بكم كل المستمعين.
1: يفضلك يا سيدي, شكرا ليك سني. مرحبا.
17: مرحبا,
1: يعيشك. تحية كبيرة ليك ولكل الناس اللي شاركوا معنا اليوم في حلقتنا, اللي خليهم دي ميساج على ريبوندور, ولي باش ناخذهم زادة معنا بالتليفونات. باش نبداو مع أول دو زانترفونسيون قبل ما نبداو بالنقطة بالنقطة نحكيو في موضوع اليوم. ناخذوا معنا مجدي وطلال. مجدي من منوبة, سائق تاكسي, يقول عندي 6 صغيرات ونعاني من ضغط وأمور مادية. تحكي لنا مجدي اللي هو عمره 45 سنة, معناها غلاتيفمون من الجيل اللي ما عادش يجيبوا الحقيقة برشا. مجدي مرحبا بيك, تحية لك.
18: أهلا وعصام أختي غالية.
1: شحوالك يا مجدي, مرحبا بيك.
18: نحمد الله ونشكر الحمد لله.
1: يعيشك يا سيدي, مرحبا بيك. بيه مجدي تبارك الله, ربي فضلهم لك 6 صغيرات. واليوم معناها الكونستا أنك متعب شوية من الناحية المادية, مش سهلة الحكاية.
18: والله يا أختي غالية, احنا مش متعبين, احنا مغادي متعبين, لكن ربي قدرنا عليهم ونعيشهم بإذن الله
1: إن شاء الله.
18: الزغط قاعدين نعيش في ضغط كبير برشا.
1: اي, والاختيار مجدي يقول قايل توا برشا من جيل متاعك, فما شوي حس يا مجدي بحذيك, احكي معنا بالتليفون مباشره مش بال
18: انا نحكي معك بالتليفون تو.
1: اي, ملا فما ريح ولا حاجه بحذيك, حاول. دونك الاختيار هذا مجدي تبارك الله 6 صغيرات, معناه انت والمدام قررتوا ثم توا فقت اللي الحكايه صعيبه ولا كيفاش؟
18: لا والله مش حكيت انه قررت انا ومرتي ولا حاجه, قلنا جاي مرحبا وكم الضد, معناتها انه معناتها واحد ربي سبحانه يكرمه بالصغير وينحيه لك حرام حتى دينيه, فهمتني؟ قلت جاي مرحبا, كانت متوفره الامور من اللون وكذا وعايشين الحمد لله. وبعد بدات تضغط, وقتاش بدات تضغط وخذنا القرايه. تعرف انت واحد يخدم سائق تاكسي ما مش نهاره معناتها يكفي باش يعيش 6 صغار, خاصة توا زغطت علينا ولا حتى في القراية يفرضوا علينا انك تقري ولدك وتيت, يفرض عليك كل يوم مطبوعات الى اخره, انت تعرف مجرى الحياة كيفاش ماشي توا الدنيا.
1: هو معني هما ربي فضلهم مجدي, ولكن كان يرجع بك الوقت كنت تجيب اقل؟
18: لا,
1: تتخلي باقي 6 معناه. اي, معني على اقتناع انك انت
18: على اقتناع
1: فوالا. دونك اليوم معناها كي تقولهم عندي 6 صغار, فما ناس يقولك تبارك الله, معناها هك ما معاش, فما عبيد تجيب 6 اليوم.
18: نقول لك حاجه اختي ليزا, اكثر حاجه اكثر كلمه قاعد نسمع فيها انت في الفقر علاش تجيب فيها 6 صغار؟ هذه اكثر كلمه نسمع فيها.
1: اي,
18: اصلا معناتها اني ما عادش وليت حب اختي. لا, كان نخرج نهار في الجمعة كهو.
1: لا, أخرج ما يسمكش تشكي وكهو.
18: لا لا لا, ولا تشكي بهمك لغير الله. ربي سبحانه قال ولا تشكي بهمك لغير الله.
1: أيوة,
18: أنا ما نشكيش بهمنا الحق حب, كان ربي سبحانه الحمد لله, وما دام يجبتهم حول الله قدرة الإله تو نكبرهم تو يعيش ويتعدى الوقت ابنه, والحمد لله اني معناته مقتنع اني نوكل في صغيرتي ما لحلي الحمد لله. أيوة, بعرق جبين الحمد لله, نحمد الله ونشكر.
1: هذاك البيه الفايده. باهي مجدي, اخر سؤال اليوم, معناها تتصور انه النفس اللي نجم يوفر ولي الزوز صغار, بون المعدل هو حتى اقل من زوز, احنا تولينا في تونس

0: من القيروان.
1: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
0: طالال بالنسبة لي تراجع الولادات في تونس، السبب متاعو انه الجيل متاع توا معناتها ما عادش يحب المسؤولية، ما عادش مسؤول. هذايا باش يفسر. طالال مرحبا بيك، تحية ليك.
2: عسلامة اختي ليندا، عسلامة.
0: يعيشك يا سيدي، شحوالك طالال؟ مرحبا.
2: لاباس الحمد لله، عايشك الحمد لله.
0: يعيشك. باهي طالال، بالنسبة ليك ما عادش يحبوا يجيبوا صغار خاطر جيل غير مسؤول.
2: ما يحبش المسؤولية. الجيل تاع توا ما يحبش المسؤولية. الجيل تاع توا مش جيل، ممكن جيل الثمانينات والجيل ممكن أهون. الفوق الفوق جيل الثمانينات جيل
0: السبعينات
2: جيل أي صحيح. أما توا الجيل تاع توا لا، ما يحبش المسؤولية.
0: أي
2: جيل تاع توا ما يحبش المسؤولية. زادت هو أصلا ما تلقيه قالك فيد يقول لك راه انت يوصل عمره 20 سنة يقول لك خي ولا عاي متيقر، تلقيه قالك فيد حبش مسؤولية جيل تاع توا.
0: معني هذاك السبب ما عادش يحبوا يجيبوا صغار، ما يحبوش المسؤولية.
2: هو سبب من برشا أسباب. أما من أضاي أول سبب معناها من اللون معناها الأساسي أنهم يرضوا المسؤولية. يرضوا المسؤولية، ما يحبش توا إذا مش يجيب صغار وكذا بتبيع مش يتحمل مسؤولية، مش يفز الصباح بكري، مش يمشي لوجه على خدمة، مش يخدم، يعرف كيفاش يتصرف الفلوس، يعرف كيفاش ينظم حياته. يعرف كيفاش يخلص، وقتاش يخلص ضو، وقتاش يخلص ماء، كيفاش يتحدث، كيفاش يتصرف مع العطار مع الخضار مع الناس. كيفاش يربي زاد صغيرات، وكيفاش برشا حاجات. كيفاش يتصرف حتى مع صغاره، وحتى مع زوجته، وحتى مع جيرانه. يهرب الجيل تاع توا، يهرب المسؤوليه.
0: ما عادش فما به. باش نحكيو عليها النقطه هذه طلال اكثر تعمق بعد شويه. نشكرك على مداخلتك، نشكر مجدي قبلك، وباش نتفاعلوا مع لي دي انترفونسيون في انتظار بقيه التليفونات. ونبدا معك سنيم. دونك احنا خلينا نرجعوا نعملوا قراءه صغيره في التاريخ وقت اللي نحكيوا على سياسه تحديد النسل اللي تبعت الدولة التونسية من الاستقلال وإحنا ماشيين. معناها هذولي سافا دو سوا باش نراو لي ريبركسيون والنتائج نتاعها توا وبعد سنوات. يمكن مش كان هذا السبب، ولكن بين جيل قبل وجيل توا لا موين نتاع الانجاب قبل نسمعوا يجيبوا 11 12 فما شكون يموت في الاثناء خاطر ما كانش المنظومه الصحيه ولي فاكسان والكل، ولكن فما لو شانجمون واضح بالارقام وفي قراءه في ليفولوسيون اللي عاشها المجتمع.
3: بالفعل هو صار نوع من الاستقرار في هذا التطور نحو تراجع النمو الديموغرافي في تونس، وبالأساس تراجع الولادات تأكد في السنوات الأخيرة. وكما ذكرت أنت، توجه الدولة التونسية كان واضح في مسألة التنظيم العائلي، تنظيم الأسرة إلى آخره من التطورات اللي حصلت في تسمية هذا المشروع أو في هذا التوجه، لكن ليس العامل الوحيد، لأنه الكثير من العوامل منها ما هو قانوني تربوي. العنصر التعليم مهم جدا، لأنه التعليم جعل أنهم الناس يقضيوا فترة طويلة على مقاعد الدراسة اللي خلى تأخر سن الزواج. فالأكيد العنصر التوجه السياسي للدولة المرتبط بالتنظيم العائلي.
0: وعليش ثاني من القرار هذيك معناها تم اتخاذه ولا التوجه هذية في وقت الاستقلال؟ شو
3: التحديث بالنسبة لمشروع الدولة التونسية بعد الاستقلال من العناصر المهمة الركائز هي مسألة برنامج التنظيم العائلي، واللي هو واضح وأكيد ويعتبر مشروع ريادي في إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. إلى اليوم زال عنده مزايا عديدة وقابل للتسويق، يمكن نحن بنعرفوش نسوقوله برشا، لأنه فهم أيضا مسألة تحديد النسل، مسألة الـ VG معناتها الإجهاض اللي هو اختيار سياسي مهم جدا أيضا، اللي هو يعتبر مكسب للمرأة بالرغم اللي قاعد يصير اليوم من تشكيك في عدة مناطق من العالم ومنها البلدان اللي تعتبر نفسها متقدمة في حقوق الإنسان. فنظن هذا السبق فيه الكثير من المزايا وباش نتعرق لها اليوم. والراو انه فما اليوم بعض التحديات اللي لو لا يتم معالجتها فما نقص الخطر.
0: بعد شوي باش نحكيوا على
3: باش يتمثل نقص الخطر.
0: بالضبط، بعد شوي باش نحكيوا على نقص الخطر وتبعات وكل شيء ان شاء الله في ساعتنا الجايه. ولكن خلينا نفهموا مع ضيفنا مشكور على حضوره معنا محمد علي بنزينه، استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه. سي محمد علي، كي نحكيوا على تراجع ولادات القراءه تصير اون جينيرال بار كومباريزون للعوامل اللي قبل، تعداد سكان قبل، وعندنا اون ريفيرونس على الشكل الانترناسيونال الأعمال لإحلال معناه الأجيال إنه ما نطيحوش عليه.

0: واللي هو مزيد تلاح لي كان مشاهدية الرقم 2.1 تقريبا باش نجمو نحافظه هكا ولا لا؟
1: بالضبط ليندا. هو مسألة المؤشرات الديموغرافية هذه مسألة معناتها ولات مع المستوى العالمي يعني القياس متاع المسائل هذه تقريبا متفق عليه في أغلب دول العالم.
0: أي؟
1: ومن بين المؤشرات هذه اللي هو يمكن يلخص كل المعطيات المتعلقة بالخصوبة والإنجاب بشكل عام هو المؤشر التأليفي للخصوبة. هذا يتسمى المؤشر التأليفي للخصوبة.
0: أي؟
1: يعني باش نلخصوه ما ندخلوش ياسر في التقنيات. المرأة في آخر العمر الإنجاب متاعها قداش تنجب من صغير وباعتبار انه عندنا زوجين يعني رجل وامراه فالمؤشر هو في العاده احنا نقولوا اثنين دونك زوج وزوجه يجيبوا اثنين ولكن زاد كي ناخذوا بعين الاعتبار المؤشرات نتاع الوفيات اللي تنجم تقع عند الرضع ثم بعد ذلك في المراحل الاخرى فهذاك علاش يتم تعديل المؤشر هذا ب 2.1 هذاك يعتبر الحد الادنى لتجدد الاجيال يسمى مؤشر يدلنا انه فما تجدد الاجيال هذه معناتها زوز يجيبوا زوز واحنا ماشيين هكاك بقطع النظر على الزياده الديموغرافيه
0: يعني يقولوا احنا لا موين المينيموم باش نضمن تجدد الأجيال.
1: بالضبط. هذا هو المؤشر المعتمد عادة في العالم ويشوفوه هو على أساس وكأنه إذا كان أقل يصبح وكأنه السكان في المجموعة هذيك معناتها في خطر وإذا كانوا أكثر زادا معناتها فما سياسات في العالم مجمع تتجه نحو أن نحاولوا نوصلوا نبقى فك السويد
0: كما الصين اللي عملت سياسة الطفل الواحد بندون دي زاني وبعد بطلت تراجعت عليه
1: أي. لكن يمكن فاجئك وفي سابيسا معناتها الصين ماش بطلت عليها برشا ولكن تعرف وقت اللي الصين تراجعت على المسألة هذه في سنوات قليلة
0: ما عندش برشا
1: المفاجأة كانت أنه انخفض المؤشر هذا تقريبا للنصف عام اللي قالهم جيبوا أكثر ولا يجيبوا أقل
0: ولا بو خاطر الصين عاشت تغيرات مجتمعية واقتصادية تحكيوا عليها من بعد
1: هذا علاش مهم لأنه أحيانا نسمع زادة ديسكور أنه وكأنها المسألة وذكر ذلك زميلي سي سنيم أنه مسألة سياسات فقط ما كأن السياسات هذه يعني سي دي بوتون تنزع الفلسة ينخفضوا تنزع الفلسة يزيدوا مش بالشكل هذا المجتمعات والمجموعات البشرية بشكل عام ما تتجاوبش بشكل مباشر هكا وسريع
0: بالطريقة
1: مع كل السياسات
0: بعد شوية باش نحكيو عليها حكاية السياسات ولكن زادة الحلول اللي ربما أعطت ثمارة في بلدان أخرى علاش مهم ربما زادة تشجيع على الولادات وقت اللي نتيحوا على الرقم اللي كنت تحكي عليه 2.1 آخر سؤال قبل ما نخدم على مدام نورة سي محمد علي كي نقولوا تونس في آخر تعداد لاموين 1.7 معناها احنا تحت 2.1 كيفاش نقراو الرقم هذا؟
1: هو مش نزيدك اكثر معناتها اقل توا النشريه الاخرانيه اللي خرجت لي معهد الاحصاء عندها تقريبا 10 15 يوم يدور لي اكثر شوي وصلنا في 2023 ل 1.58
0: ايوه
1: يعني اقل من 1.7 اقل من 1.6 1.58 معناتها بطبيعه الحال المؤشرات هذه تخلينا نطرح التساؤل انتم اكيد لاحظتوا انه كافه وسائل الاعلام اهتمت بالموضوع هذا وحاولت انها تقوم بحوارات وتشارك سعيد جدا بالاستماع للشهادات الحيه هذه الموجوده لانه هذا زاد فرصه باش نفتحوا قوس لانه في تونس توقفنا على القيام ببحوث ميدانيه حول الخصوبه اللي هي كانت تقع تقريبا كل 5 سنوات توقفنا عليها منذ فتره طويله جدا بالتالي السلوك الانجابي ما يتدرس توا كان من خلال المصادر نتاع معهد الاحصاء فقط في حين انه كان الديوان الوطني للاسره والعمران البشري يقوم بشكل دوري ببحوث ميدانيه يعني ب عمليات صبر للسلوكات تخلينا نفهموا التغيرات وين تقع بالضبط فانا فئات بالضبط فانا جهات بالضبط فانا مستويات تعليمية مستويات الاجتماعية
0: دونك هذا ما عادش نخدموا عليه معناه معناش تفاصيل هذه اليوم
1: التفاصيل هذه غير متوفرة
0: يعني.
1: علاش انا قلت لك ان نفرح ياسر كي سمعت لي تيمونياج تفهم الى اي مدى معناتها الناس عندهم درايه وعلم وتدقيق بالمواضيع هذه ويعرفوا في قراراتهم اللي ياخذوها فيما يتعلق بزواجهم او بالانجاب معناتها الاسباب الحقيقيه الكامنه وراء المسائل هذه
0: نحاولوا احنا من خلال المداخلات اليوم نعملوا وحدنا فكره وسونداج جوستمون واستنادا للكلام اللي كنت تقول فيه احنا بطبيعه التعداد العام يقعد لريفيرونس اللي هو فيه قلنا معدل الخصوبه 1.7 ولكن كذلك احكي المعدلات الاحساس على تراجع مخيف وصفوه بالتراجع المخيف، على خاطر مثال خسرنا تقريب 60,000 مولود في ظرف 5 سنوات فقط ديجا، هذايا معناها من 2019 ل 2023. كذلك المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.17 في 2019 هبط ل 1.58 كما كنت انت تذكر في 2023. دونك الهوني قاعدين نحكيوا على ارقام باش نحاولوا نفهموا علاش وصفوه بتراجع مخيف، علاش شنو الحاجات اللي تنجم تكون سلبيه من خلال الرقم اللي انخفض في المجتمعات عموما بصفه عامه، وفما حتى شكون يظل في الصفر وحتى اقل كما بيت كما اليابان معناتها يعاني باش يشجعوا على عملوا السياسات الكل كما قلت انت، ولكن ما الرقم بريسك ما تحركش برشا.
1: يمكن معناتها بشكل سريع كذلك وبرقي، راهو لما نتحدث على ظاهره كيف ما ظهرت الولادات راهي مركبه، معناتها فيها السلوك فيها الاختيارات والقرارات نتاع الناس، لكن فيها كذلك تاثيرات هيكليه، هيكله السكان وتركيبتها راهي تاثر بشكل مباشر، يعني الانخفاض والصعود اللي في شدناه في فتره معينه راهو كذلك مرتبط بالمجموعه السكانيه اللي هي في سن الانجاب وفي سن الزواج واللي هي بيدها قعدت في الفتره الاخرى معناتها زادت ونقصت.
0: بالضبط. باه تو نقراو النقطه هذه معاك سي محمد علي بار شويه في تفسير للاسباب نتاع التراجع هذا زاده، ولكن قبل خلينا ناخذ معنا نوره من تونس. نورة 33 سنة تقول عندي طفل كهو عمره 7 سنوات وماخذ قرار باش ما نزيد شهوني ربما زادة. من بين الحاجات اللي نلاحظوهم فما شكون يخير ينجب طفل وحيد، السبب وراء الاختيار هذا تورونا أكثر تفسر لنا. مرحبا نورة تحية ليك.
2: عسلامة عسلامة مدام ليندا.
0: مرحبا بيك، شحوالك يا نورة؟
2: يعيشك الحمد لله، توحشتكم عندي برشا ما شاركتش.
0: صافي بليزير، ان شاء الله ديما على قلب الاستماع. لا لا مرحبا بيك.
2: لا اكيد هكيك عايشك.
0: هيا بي نورة، ربي فضله لك 7 سنوات ولدك وقرار انك ما انفيسيونيك، علاش نورة؟
2: الحقيقة شو كومونسير او فنش مراة ولا عائلة ما تحبش الصغار، معناها اي مراة تحب تجيب 2 و3 و4 وقد ما تقدر معناها. اما ما فما حتى شيء شجع لا جانب الدولة لا المراة، معناها المراة ما هيش كما تقبل في الدار وقاعدة وتنجم تجيب الصغارة فولونتي وما يقلقهاش وتتهديهم وتربيهم وتصهر على تربيتهم وكل. المراة تولي زينها تخرج تخدم، ما عندكش شوا، معناها انت تخدم وتخرج وصباح وتروح الخمسة متاع العشية وتتلهي بصغيرك وتتلهي بدارك، ما تنجمش انت توفق اكثر من صغير. انا نشوف روحي ما نجمش نوفق برشا صغار، معناها 3 و4 صغار ما نجمش نوفق. نخدم كيفاش باش نتلهي بيهم، اللي في الروضه واللي في المكتب واللي في الكريش، وتبدا خايف علي جينا واحد بركه ونبدا مبدئيا باللي كان غاو بربي سافا وفطر كلير قد نبدا خايف علي. الدنيا وليت يصير تخوف، ما عادش نشقى في ثقتي حتى حد وفي حتى شيء، معناها هذه فولي وحده. ثم الفولي الاخر اللي هو الاكبر واكبر، ما فما حتى شيء يشجع. الدوله تعطيك في كل 3 شهور 21 دينار، جت كورونا وحرب وثوره وايران تضرب في درشنو وكل، 21 دينار ستابل ما تحركتش. يا اخي 21 دينار انا عندي 7 سنين تالي ما جبليش حق حليب راهو سامبل، معناها حق حليب ما جبهاليش، معناها شنو هو الحاجه اللي باش تشجع؟ انا نحب نجيب صغير وقاريش بالكدا نلبسه بالكدا نعيشه بالكدا نعيشه ستابل، نجيب له اخوه ولا اخته نعيشها انقص منه ولا نحرمها ولا نخليهم هما مخسورين عليه، مو حرم عليا ما ناخذ واحد نتلهي به بالكدا نقريه بالكدا، خاطر انت باش تقري ايتاتيك امبوسيبل. انا نشوف توا ماني حسب الايتاتيك اللي نشوف فيه بصفه عليك باش تقري صغيرك تنفستي فيه تحطه في ايتابليسمون بريفي. اوكي انت كيري وعندك ايتابليسمون بريفي وعندك دي شارج وعندك تحب تعيشه في نيفو هكا معين كيما انت تعشت وتربيت وكل، مش توفق اكثر من زوجي
0: باش نشوف. وهوني معناها حسب رايك نورة القرار كيما هكا هو بتوافق بين الزوجين ولا انت
2: بتوافق بين الزوجين؟ لا بتوافق بين الزوجين،
0: الزوج مقتنعين.
2: وحاجه اخرى، انا صحتي النفسيه والجسديه ما عادش تسمح لي. كيفاش صحتي النفسيه؟ انا انسانه نخرج نخدم من الصباح لليل نتعب يعيطوا لي فما دقه نخدم، معناها نخدم فهمت ما نجمش انا صحتي النفسية ولا الجسدية تخليني نجيب صغير وصغيرة ومسؤولية ولا هو ما نجمش نجيبون زي يعني ربي يكون في نفس الموضوع نسهر عليه يتربى بالكثير ما نحرمه من حد شيء. انا نفسيا معناها تخدمني انا مثلا وقت معين نجم روحتي مثلا يشوفوا حل المرأة اذا عندها اكثر من صغير ولا عندها حتى صغير واحد ينقصونها في اوقات العمل باش نجم على الاقل توفق
0: وتستحفظ على نفسها. اي معناها حاجات تشجع باش الولي ينجم يتشجع خاصة انك تحكي على الاوقات الخدمة انه ينقصوا لهم في اوقات ساعات العمل للامهات ولا حاجة. واضح جدا نورة الزوز اسباب ذكرتهم وباش نتفاعلوا معاهم حاليا بعد ما نسمع معنا محمود من جرومبيليا ونرجع نتفاعلوا مع كلامك نورة اللي قالت من ناحية الحب مستوى عايش به الولدي ونعيشه بالكدي اختارت تجيب انفيسيونيك وزيدة في نفس الوقت تقول نمط العيش ستريس الشارج مونتال المسؤولية الخدمة تكمل الخمسة ما تمكنيش باش نجيب صغير ثاني. به نمشيو لمحمود بن جرومبيليا وبعد نرجع نتفاعلوا. محمود تزوج في 2018 بصغير في 2025 ان شاء الله ربي يفضله له. ويظهر لي محمود باش يحكي زواجة النظر نتاعو علاش فما تراجع في الولادات وعلاش فما شكون يختار يجيب صغير فقط. مرحبا يا محمود تحيا ليك.
3: السلام مرحبا بكم ومرحبا مشان مستمعي مجيد.
0: يفضلك محمود تحيي المستمعين لكل في جرومبيليا. وجهة النظر في الموضوع محمود علاش التوانسة ما عادش يجيبوا برشا صغار ومنهم بنت؟
3: تجربتي الشخصية أنا نحكي على ما نجمش أنا نفتي على التوانسة
0: أي كل واحد يحكي على تجربته.
3: أنا عرست 2018 ونبربي معناتها بخير 2025
0: ربي يفضله.
3: أي الفترة هذيك صارت وقع لي برشا ستريس ودويت ومن طبيب للطبيب وفوق هذا برشا صبر حتى نبربي بالصغير. أنا نقول بلكش هي مشكلة جيل على خاطر مش كما جيلي أنا جيل جدودي جيل أبائي ولا جيل جدودي فهمتني اللي هو الماكلة الدجاج الدجاج معناته اللي هو نتنفسوا به. أنت كان نذكر فيلم عادل إمام متاع أكلي فيلم عادل إمام يحكي على الحكاية ذي على الخصوبة وكل شيء فهمتني كيف أحكي على الخصوبة هذه فهمتني معناتها أشار الحكاية راهو مشكلة كبيرة المواطن مش حتى تونسي مواطن العربي فهمتني. أما بالنسبة لي فهمتني كيف ما صار ما صارش نصيب في الإنجاب معناتها حاولت معناتها حسبت روحي كاني أنا عملت صغير وخديت نخبي في الفلوس ومعناتها عبارة كاني نصرف تصور حقت الحليب من 2018 شوف قديش تولت 32,000 في نهارين معناتها صغير تصور في خنسي كل ترضى نسير ما ترضاش نسير كل راف يجيل هذا ما يرضاش يجيل ماتنا كما يجيل جدودنا.
0: أي ولو أنه فما تو عودة للتشجيع الرضاعة طبيعية وغيره وغيره به دونك محمود
3: تشجيع على التشجيع على الرضاعة الطبيعية إذا كان موجود الحليب لكن الحليب مش موجود
0: معناها حتى تقول أنت نعمة العيش والضغط الأمهات والستريس بيدو ربما يتسبب في أنه بعض الأمهات ما تنجمش ترضع به. واضح محمود وش نفعله وعم دخلتكم ودخلت نور جوست قبلك هوني نتوجه بسؤال السنيم. شكرا لك يا محمود. سنيم سمعنا نورة حكيت على برشا أسباب تنرجعوا لهم نمط العيش تأخر سن زواج الدراسة اللي هو كورسوس طويل ولكن حكيت على نقطة مهمة برشا هل أنه اليوم الحياة العصرية متطلباتها تتكلف أكثر من الجيل اللي قبل يجيبوا 6 7 8 10 12 يوصلوا وناس كل تقريبا تعيش كيف كيف اليوم التكنولوجيا الانترنت سمارت فون لي ريزو سوسيو الاستقلالية قبل يعيشوا مع الجد ومع الجدة دونك كل واحد لازم داره. هل انه نمط العيش وطريقة العيش العصرية تنجم تكون لعبة دور في تراجع مثلا معناها الاولياء على انهم ينجبوا برشا
4: وكما تم ذكره منذ بداية الحصة الولادات تدخل فيها العديد من العناصر وعادة نحكي على تضافر عوامل هي اللي أنجزت هذا التراجع واللي بدوره يأثر على ديناميكية الأسرة وعلى المجتمع ككل.
0: باش نذكروه ما احنا بتبيع بشوي بشوي الأسباب ولكن خلينا نبدأ مثلا هذه نمط العيش
4: عنصر من العناصر عنصر من العناصر أنه اليوم استقلالية الأزواج ظروف العيش أساليب العيش اللي تعرفها المجتمعات تنقص من هذا الاستعداد للإنجاب مع عدم تعويض، لأنه نحن لما نفكروا في النمط العيش التقليدي بين ظفرين العائلة الممتدة أنه فما تضامن عائلي أنه هو بش يتكفل بتربية الأبناء، فما شكون ذكر في ريبوندر أنه الإنجاب هو استثمار في الأجيال القادمة، لأنه هي كينها بين ظفرين يد عاملة يتم الاعتماد عليها في المستغلة الفلاحية أو في الورش الحرفية حسب نمط العيش. أيوة. اليوم كينه الأزواج لازم يتحملوا مسؤولية أكبر عند الإنجاب مع وذكرت
0: نور على القراية في البريفي،
4: وأنك أنت فماش خدمات القرب اللي هي باش تساعد العائلة، لما نحكيه على المحاضن على كل ما هو مساعدة للأولياء، لأنه مهم أنه المرأة تدرس، مهم أنها هي تشتغل، مهم أنه الأب يشتغل نوعا ما.
0: يعني قاعد كل شيء باش خلصوا بفلوس، محضنا ايكول بريفي
4: وخدمات، الخدمات يعني حتى
0: مجانيه الخدمات
4: حتى مش مجانيه فقط، هي هل انك الثقه فيها، لانه فما ناس احيانا وهذا ايضا ما تاكدوا، فما الكثير من النساء تنسحب من سوق الشغل عند الانجاب. معناتها انت اليوم تقرا او ما تقراش، تخدم في معمل في حاجه، قدوم الطفل الاول
0: يحط الكارير اون
4: بارونتال، يعني خلي نساء كي باش تحسبها ماليا بين انها هي تواصل المسيره المهنيه ويمكن توفر دخل لنفسها وللاسره نتاعها، وبين تكلفه الطفل تلقى روحها
0: خاسرة.
4: لو هي لو وجوده اللي هي على الاقل عندها هذه الراحه فيها. فالكثير من المعطيات تغيرت، ما يعنيش انه معناتها كله غير مساعد على الانجاب، الا فما اسباب موضوعيه تاثر على هذا العنصر المهم اللي هو الانجاب.
0: معناها نمط العيش من بين الاسباب اللي ذكرت، الماديات من بين الاسباب اللي ذكرت، حكيت على الكورسوس سكولير معناتها يونيفرسيتير اللي ولا عند الذكور والاناث معناها طويل، وهو يمكن يسبب تاخر سن الزواج.
4: البطاله
0: شنو الاسباب الاخرى حسب رايك سليم؟
4: البطاله هو ما عنصر مهم، انه قبل حتى فما قبل وحده كنا نقرا في الفاك وقت صغير يعرسوا ما في الفاك نادرا انت وما تلقاه، وعملنا حتى مره برنامج الفراغ الطلبه المتزوجين اللي قبل كان ممكن، لانه ساعات ظروف، فما حتى كان على ما يبدو فويه اللي هو مخصص
0: للمتزوجين.
4: اليوم هذا تقريبا مستحيل ماديا واقتصادي، هو فقط باش نقارنوا. والتغيرات الاجتماعيه راهي عاده تاخذ وقت، لكن هذه نحن تونس عارف التغيرات، محمد علي يمكن يأكد لهذا
0: سريعة.
4: يعني تونس اللي عاشته أربع في 150 سنة، نحن عشناه تقريبا في 50 سنة، فما عشناش العهد الذهبي أو الفترة الذهبية في النمو الديمغرافي، وبدينا نعيش التهرب، وكأنه طول فترة التكوين المدرسي المهني الجامعي والبطالة، باعتبار أنه الكثير من الناس التحقوا بسوق الشغل، التحقوا بعد فترة طويلة، واللي هو يخلي الناس ما يكونوش مستقلين ماديا. وكأنه الزواج أيضا يفترض أنه شخص الشاب أو خاصة بالنسبة للرجل أنه يكون مستقل ماديا،
0: توزوز ولا لازمهم بذولي ولات معناها أوبليغاتوار باش ينجموا يخلطوا به. سي محمد علي بنزينة أستاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعية، نفس السؤال من منظورك أنت كمختص في المجال هذايا، القراءة في تراجع الولادات في تونس وعد الخصوبة، بشنو نجموا فسروه كمختص في علم الاجتماع؟ عطانا لمحة، ولكن خليلك نزيدوا نتعمقوا في نقاط أخرى باش نفسروا التراجع هذا.
1: هما نفس النقاط اللي ذكرهم سنين، أنا موافق عليهم بطبيعة الحال، تحدثنا فيهم سابقا، لكن كان باش ناخذ كلمات مفاتيح حول اللي سمعناه، اللي هو متداول كذلك في الأوساط الأكاديمية حول الظاهرة هذه. أنا أقول اللي يمكن اللي أنت سميته نمط العيش هو من نسميه احنا التغير الاجتماعي. يعني تونس من البلدان اللي شهدت تغيرات، مش تغير، تغيرات اجتماعية متعاقبة، والمكلي الثاني هو الجيل. يحدثوا به معناتها غالبية المتدخلين يقولوا مسألة جيل، هي مسألة جيل، لأنه الجيل هو ما يمكننا من رصد التغير الاجتماعي. كيفاش نعرف التغير صار في داخل المجتمع؟ نقارن الجيل هذا مع الجيل اللي بعده مع الجيل اللي بعده، النجم نعرفوا اللي فما تغيرات اللي هي وقعت. والكلمة الأكثر متداولة كذلك يمكن في الحديث متاع المتدخلين هو الكلفة، كلفة الصغير. لما نحطوهم هذوما ثلاثة يعطينا الماتريس مصفوفة نجم نقرأ بها كل التغيرات. أنا كي نسمع كلمة الكلفة هي رأي صحيح ومعطى موضوعي، كلفة ارتفعت، ولكن هي تحيلنا كذلك على حاجة أخرى، وهي أنه الصغير ولا هو رأو المحور متاع العائلة، المحور متاع الأسرة اللي هو موجود فيها. اليوم مش ما كانش بالضرورة لو كان نرجع للأجيال السابقة تلقى صغير عايش على ما يحسش هو روحه هو المحور في وسطهم هذا الكل، هو في السنتر، يعني كل القرارات اللي تتاخذ بما في ذلك الإنجاب ونزيده صغير ولا ما نزيدوش صغير مرتبطة بأنه شنية الظروف اللي نجم نوفروها للصغير هذايا باش أنه يصبح موجود، وهذه نظرة أخرى
0: معنيش نظرة أميز بوكو بلوس على الصغير ومستقبله.
1: الأولويات تغيرت، الأولويات تغيرت بالنسبة للصغير، يعني قبل سيتي اون ايفيدونس أنه باش يجيب صغار ايفيدونس بالنسبة له عادي هذاك هو الموجود، والصغير كي يجي طيب يتبع على نفس المسار
0: قالوها برشا يجيب قسمه
1: ما فما نوع متاع طوباوية هكا نوعا ما كانت موجودة متداولة متقاسمة داخل المجتمع اللي هي كي روميزون كوز واللي هي تدلنا انه وقعها التغير المجتمعي التغير الاجتماعي اللي خلى فما تغير في مسألة السلوكات. انا في فترة من فترات اشتغلت شوية على الموضوع هذا وقوس نفتحه كنا قبل مثلا نفرقوا بين اعداد الاطفال اللي تم انجابهم حسب المستوى التعليمي متاع المرأة اللي ما قراتش بكل واللي قرات في مرحلة معينة ثانوية ولا وصلت الجامعة نلقاو بيناتهم فما اختلافات في الانجاب في فترة ما في وسط الألفية
0: خلينا نقولوها الاختلافات معناها اللي قرات أكثر جيب أقل
1: هكاك بالضبط وهذا نفسروه باش نرجعوا لمساله التفسير زاد سؤالك اللي طرحته لانه بقاء على مقاعد الدراسه لفتره اطول خاصه مع تغيير الاولويات تصبح الدراسه وهدف عند الاولويات زاد بدا هي يقول لك لا انا بنتي يجي يقول حتى تكمل قرايتها هذا نعرفوها زاد وكذلك من الدوله لانه هذا يخفي انه راه تفهم التغيير في الاولويات قبل لازم تعرس وكذا وهي خير ونعشوا توا تغيرت بطبيعة الحال مش من توا من أجيال سابقين وأصبحت الأولوية هنا تبقى وتقرأ بعد ما تقرأ بطبيعة الحال السن متاعها السيكل دو في كله بشي يتغير السن متاع أنه تنهي الدراسة متاعها بشي يكون متقدم مقارنة مع السن اللي كان قبل يسمح بالزواج
0: دونك فترة الإنجاب تنقص
1: بطبيعة الحال السيكل دو في كله بشي يتغير وفترة الإنجاب بشكل ميكانيكي بطبيعة الحال بشي ينقص. أنا في الدراسة هذه لقينا أنه مهما كان المستوى التعليمي اللي توصلوا المرأة كلهم تقريبا عندهم نفس الاتجاه في رغبتهم في إنجاب عدد صغير من الأطفال
0: معاش معناها مؤشر
1: معناتها أنا طرحت تساؤل معناتها المتغير الكبير احنا بالنسبة لنا كنا نفسره به هو المستوى التعليمي اللي هو مرتبط بالمستوى الاجتماعي كذلك وبأشياء أخرى لقيته ما عادش فاعل المتغير هذا فعمل دراسة ميدانية وقتها في الفترة ذيك حول علاش الأسباب شبيه التعليم ما عادش هو متغير مفسر لقيت أنه التعليم يبقى متغير مفسر لكن مش للجيل هذاك للجيل اللي جاي بعده يعني ما تسأل المرأة تقول علاش ما عادش جيب صغار تقول لك باش ولادي يوصلوا يقراوا أكثر معناتها ديما حاطين في عين الاعتبار نتاعهم مساله تعليميه ولكن هما اللي قراوها وكقراو بطبيعتهم سلوكهم تغير واللي ما قراوش عندهم طموح كبير لانهم هما ما عادش ينجموا يحسنوا مستوياتهم التعليميه عندهم طموح كبير انهم ابنائهم يحقوا ما حقوش هما وهذايا كان عامل موتور بالنسبه للشانجمون
0: نتاع
1: السلوك الانجابي وهو مرتبط بالطموحات اللي يبنيوها الأولياء والآباء والأمهات للمستوى التعليمية ومن خلالها للمستويات الاجتماعية للأبناء
0: في 15 ثانية خاطر جمعوا الأخبار ونرجعوا ساعتنا ثانية نكملوا هل أنه زاد المؤشر كان ممكن قراءته بين الأوساط قالوا حتى في ريبوندور الريفية وأوساط المدن الكبرى هل هذا صحيح أنه زاد فما معناتها تغيرات؟
1: مش بالحسم هذايا مختلف الجهات ماشية في توجه متاع كونفيرجنس معناتها قاعدين نمشيو
0: نقربوا لبعض
1: نقربوا ياسر في مختلف الأوساط سواء كانت اجتماعية أو وسط ريفي وحضري وغيره. أنا باش نعطيك مثال بسيط ومنذ فترة طويلة معناتها أكثر منطقة يمكن فيها ريف في تونس اللي هي في الشمال الغربي أو في الوسط الغربي الوسط الغربي مازال فيها نسبيا ارتفاع أكثر لكن خاصة الشمال الغربي هو أكثر منطقة فيها انخفاض لنسب الخصوبة في تونس منذ سنوات يعني درسوها حتى عملوا عليها حتى دي تيز دكتوراه وجاوا حتى من فرنسا باش يعملوا عليها دراسات في فترة التسعينات
0: وهوني فما وعايزة ده لنفس
1: لا لأسباب أخرى لأسباب مختلفة
0: شنو الأسباب في كلمة
1: والله هي المنطقة هذه نعرفوها أنه منذ سنوات هي تشهد نزيف هجرة داخلية كبير
0: دونك
1: الهجرة الداخلية هذيك هي اللي تفسر بالإضافة لجوانب اقتصادية أخرى
0: بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زميلتنا خولة الكعبي نرجو نكملوا نحكيوا على نقاط أخرى ونفهموا أكثر الأسباب وزادة باش نحكيوا في ساعتنا الثانية على التبعات ولي كونسيكونس متاع تراجع هذايا متاع نسبة الخصوبة في تونس راجعين في فرن بعد الأخبار
5: هذه معجزة المهدية نفسها.
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من 2 للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
16: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن صاحبة مركز تجميل لمدة 30 عاما مع تخطئتها بمبلغ 300,000 دينار على خلفية تورطها في شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة وتحديدا مخدر الكوكايين من إحدى الدول الأوروبية نحو تونس. وتعود أطوار القضية إلى نجاح أعوان ديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي في الكشف عن مخطط المتهمة التي حاولت استغلال صفتها المهنية كصاحبة مشروع لتضليل السلطات الأمنية، وبإخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق تم العثور على كميات من الكوكايين كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في جوانب حقائب سفرها بعد أن قامت بتجزئتها. مدينة سليانة تشهد خلال الأونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، مما أثار تذمر متسكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للإشكال قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. وزارة الخارجية المصرية تعلن أنها تتابع حادث اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال. قمة إفريقيا إلى الأمام التي يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني ويليام روتو تنطلق في نيروبي اليوم، وهي أول قمة فرنسية إفريقية تعقد في دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية. التفاصيل في تقرير مراد دريدي.
17: تأتي قمة إفريقيا إلى الأمام في إطار جولة إفريقية للرئيس الفرنسي ماكرون، بدأ من الإسكندرية بافتتاح الحرم الجديد لجامعة سانغور الفرنكوفونية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويختتمها في أديس أبابا بلقاء رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وزيارة مقر الاتحاد الإفريقي بحضور الأمين العام المتحد أنطونيو غوتيريس وفق بيان الإليزي. وفي كلمة من نيروبي مساء أمس الأحد أثناء استقباله من طرف روتو، أكد ماكرون أن حقبة مجال النفوذ الفرنسي في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية انتهت، مبررا ذلك باختياره كينيا الناطقة بالإنجليزية لاستضافة القمة الفرنسية الإفريقية الوحيدة خلال ولايته. وقدم ماكرون القمة على أنها اقتصادية بامتياز، إذ يفتتح اليوم الأول منها منتدى الأعمال يضم نحو 1500 مستثمر ورائد أعمال، قبل أن يعقد اليوم الثاني على مستوى رؤساء دول الحكومات. وتستضيف القمة هذا العنوان في لحظة تراجع متواصل للحضور العسكري والسياسي الفرنسي في المجال الفرنكوفوني التقليدي، فمنذ سبتمبر 2023 سحبت باريس قواتها من النيجر إثر انقلاب جويليا من العام نفسه، ثم خفضت وجودها في الكوديفوار، وانتهى الوجود العسكري الفرنسي الدائم في السنغال خلال عام 2025، فيما كانت قواتها قد انسحبت قبل ذلك من مالي وبوركينا فاسو. وقد انسحبت النيجر ومالي وبوركينا فاسو معا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إكواس، ووقعت اتفاقا كونفدراليا في شهر جانفي 2024، ثم انسحبت في مارس 2025 من منظمة الفرنكوفونية في تطور وصف بانه يقلص الفضاء التقليدي للنفوذ الفرنسي في الساحل.
18: السلطات الصحية الألمانية تؤكد أن 4 أشخاص خالطوا مرضى على متن سفينة سياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا يخضعون حاليا للمراقبة في وحدة عزل خاصة بمستشفى جامعة فرانكفورت بعد وصولهم خلال الليل. والسلطات السويسرية تقول أيضا إن سويسريا كان من بين أفراد طاقم سفينة رحلة بحرية تفشى فيها فيروس هانتا يخضع حاليا للحجر الصحي في هولندا، وإن مواطنا آخر يخضع للعزل الذاتي في بلاده. وتنتقل فيروسات هانتا عن طريق القوارض ويمكن أن تصيب البشر وتتسبب في أمراض. أما السلالة التي جرى رصدها على متن السفينة فتنتقل من إنسان إلى آخر وتنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
19: الأولى في تونس ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام ثغام

0: كرم تيمونياج.
1: بكري كان الواحد يجيب السيارات يقول يهزوني في كوبري. متوظم الاجتماعي موجود يخدم شوية وكذا واحد ومن هذا لهذا كبوس هذا لهذا ويسب على روحه ويجي هانتريت وتحرى خطر الصغير يحب له برشة مصروف وبرشة فريع وبرشة تعب وبرشة جواجي وتوظى به الواحد عادش يحب يتعب ياسر ياسر. يقولك أخوي ريحني معناها أنت هو اللي يبدأ في العشرين يقولك والله عاي والله فين والله جالك والله كذا فما غنيك معناها مشي زاد مشي يجري على الصغار مشي يجري على كذا مشي يجري على كذا. يقولك أخوي ريحني نكبر شوي سبع دروح في الضمان الاجتماعي ونما
2: بخير فرنس بخير أخت لين الرحال وربي تحكيه على زبان الصغار معناه قل برشا حاجات قلت معناه الصغار قلت ما عادش في العادة الناس تجيب الصغار كل شيء. أنا ما كتبش عليك أعوذ بالله من كلمة أنا عندي أربع صغار لهم معناه بالحق حساب الحساب وبالحق الوقت صعب ودنيا صعبة كل شيء صعب.
3: أنا عبد السلام مزيف ولا نحب نشارك في الكورة. أنا حاب أقول لكم اللي أنا عندي ستة صغار ونعاني معاناة كبيرة برشا برشا برشا وهو سببها هي الأمور المادية. فلذلك كل واحد ما تتراجع في جيبان الصغار يعني أمور مادية ما لا أكثر لا أقل وزيد الضغط في الحياة.
4: إذا الإنسان عنده ثلاثة صغيرات أكهو ناخذه كان التعليم إتود في العربية الفرنسي أغيزون دو 80 دينار المادة هذا ما هو قريب تقريب 500 دينار زيد عليهم شهرية المدرسة الخاصة ومثلا والمصروف الضروري لأخو أسقاط الشهرية مو صغير ولا سنين وفيه 100,000 في المركز.
5: عسلبة مزيف أختي الغالية بالنسبة لموضوع الصغير وموضوع الصغير فلوس لو الصغير تشوف المعيشة نتاعنا قديش غليت وكلنا واحد من الناس عندي ثلاثة صغير والحمد لله ولاباس كليك ما لاباس كليك راهي تشوف أختي تشوف الغلة كيفاش تشوف الخضرة كيفاش تشوف مناسباتنا احنا برشا وكل عيالنا برشا وكل معناتها مشكلة كل مادية ما الآخر علاش ما يحبوا يجيبوا الصغير على الفلوس كان جاو ماديا لاباس راهم يجيبوا الفلوس يصرفوا جوهم به وربي يعينكم.
6: نور حبيبي ليش باش نقول لكم في فرام اليوم راهو الصغير ملي فكر شو بحسابه بعد كد مرات تخدم ولا في الدار يعني تخمم عليه في كل شيء الكالكولاتريس تخدم حصيره على طول باللي تولد وكيفاش وبعد وعند شكون باش تخليه وتبدا تخمم خاصة اللي تخدم أم ولا أمها ولا أي حد ولا حد باش يتهديه فما مسؤولية كبيرة كبيرة توا كل صغير يلزم تخطط له كل شيء زيدا ما ننسيوش المرأة زيدا تحب تفرهد تحب تسافر تحب نوتو كان القروضات والكريدي عامل حالة وكل زيدا تكثر الصغار ما ينجموش هو الثاني بالصيف يجيبوه تلقاه يقول كوليس خوه ولا أخته ولا توا صعبة صعبة صعبة ياسر ياسر الحياة كل شيء غلي وكل شيء يتكلف ذيك علاش الناس توا تحسب كل شيء كل شيء تحسبه حتى المرأة أي حاجة تحب تعملها راجل قالك لا بلا خمم على أولادك وخمم على أولادك كيف يصير واحد ولا اثنين كامل كيكا تدبروي كل واحد يعيش حياته كما يحبها هو كيلو ربي يعطيهم قلنا وانتوما وكل صحة جيدة وكل عمر يا رب.
7: التراجع على الولادات في تونس هي الظروف المادية هي اللي تفرض نفسها دونك ثم اللي يقول لك نجيب صغير وناقف يزي ما نجيبش صغير مش ما نظلمه مش بسامبلمون هذاك علاش يجيب وثم اللي ما يجيبوش صغار الجملة يقول لك احنا كنجيبو صغار وألا نجيبو ليل نظلموه نظرا للظروف المادية. الظروف المادية هي اللي تحكم في نقص الولادات في تونس. إذا كان ظروفنا المادية تتحسن فتكوني وقتها العائلات تنجم تجيب صغار. نشوفوا احنا قبل كيفاش كانوا قادش يجيبوا من صغير قادش يقبل الأرقام تبدأ مرتفعة لكن السنوات تظومة إيجا نحكيه الكوش الحليب الدوية تبتيعه دونك باش يتظلم الصغير وخاصة كي يبدأ في عائلة ظروفها المادية ما هيش ولا بد نهسي موزيكا ثاني يعطيك مساحة على الموضوع شد على رأيب ربي نحب نسمع محمد حميقي نحكي ليندا يعطيك مساحة على الموضوع نحكي موزيكا
8: بالله انا نحب نشارك في البرنامج نتاع فورام على حكايه بالنسبه للصغار توا هم برجليه ولا تحسبها كيفهم نقولوا فيها قبل كنا نقولوا شيء بقسمه توا لا توا ولا تحسبها الف حساب صغير بركه تقول اللبس ونعيش وعز عيشه وكل شيء خير من اللي نعمل زوز وثلاثه صغار ويعيشوا تعبين فهمت وان شاء الله تسمعوني تعدوني في فورام خلينا نكمل نوصل الميساج تاعي.
9: نحب نشارك في فورام حول قله الولادات
0: الناس بكري شي يقولوا يقولون الاولاد لازمهم كاسه معمره ومراه مشمره. اليوم لا ثم امراه مشمره فكاسه معمره.
9: انا عسلامة حبيت نشارك في برنامج فورام بالنسبه للموضوع اليوم على الصغار ونقص الانجاب في تونس. اسباب عديده اكثريتها الامور الماديه، خاطر كوب الشرقي مهما يكون يحب يجيب الصغار ويحب العزوه ويحب الوهمي. الظروف الماديه صرتو في تونس هي اللي خلات الامور تولي فيها حسابات، ما عادش نجيبوا اكثر من زوج صغار ساعات صغير برك. هذا هو السبب اللي خلى الانجاب ينقص في تونس.
10: حتى احنا باش نقولوا كل راه طرما باش تولي عندنا مشكله في نسبه الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف الماديه تحكم. انا نراها الاسباب ماديه بحت. اكزامبل انا جايبه كان بنيه ولاي لاسباب ماديه الحقيقه، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو انا وزوج موظفين هذاك حد جهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر، انا ماديا محكوم فيا. باركونت راهم مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه.
11: صغار عم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
12: تغير العقليات، كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو، يقول لك نقام عند الكبر. قبل كيعيش كيما جا في لغتنا نحن تو يكبر شيمنا فيه تو يجيب قاسمو. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمو بركه، نحب نقريه قرايه باهي، نحب نلبسوا لبسه باهي وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باهي. معناها اذا كان انت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
13: حبيت نعطي في رايي في موضوع اليوم على المجتمع كيفاش ماشي معناها بالتهرم. احنا في تونس ما خلطنيش للعرس، احنا تو العرس في تونس ولا مستطاع اليه جبالا صعوبيا تاع العرس معناها شاب يخدم فوق 30 سنه يخش توا روح وقت كيفاش يحبوا يعرف يجيبوا الصغار وروح مش مزيان الساعه يبقى حتى يجازي روح ويجازي مراه وصغار.
14: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
15: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام في ساعتنا الثانيه. مرحبا بكم. 71 13 ألف بيشاركوا معنا في موضوع اليوم تراجع الولادات في تونس، علاش التوانسه ما عادش يجيبوا صغار كيما الاجيال اللي سبقتهم. دونك اليوم نحكيوا على التعداد العام اكيد للسكان والسكنه نتاع 2024 اللي ورا فما تراجع في نسبه الولادات ومعدل او مؤشر الخصوبه اللي هو 1.7. اليوم نحكيوا كيما حيينا معك استاذ على 1.58 سنة 2023، والأرقام ترجع المعهد الوطني للأحصاء، وربما الرقم ينجم يمشي وينخفض إذا كان ما خديناش يمكن غلقناش حلول. هل موجودة الحلول؟ بلدان أخرى اللي قامت ب يعني سياسات معينة هل نجحت في أنها تطلع في هالمؤشر هذي وإلا لا؟ كذلك نتسائل اليوم الأسباب، حكينا على بعض منها في الساعة الأولى باش نكملوا نتعمقوا في الأسباب في الساعة الثانية. المعدل يقول أنه 2.1 هو المطلوب لإحياء الأجيال وتجديد الأجيال. اليوم احنا تحت الموين هذية نجم نقولوا برشا كمام تراجع الولادات، برشا حكيوا على الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المسؤولية، فما مدخل قال اليوم ما عاش مسؤول ما عاش يحب المسؤولية، كذلك طول المسار الدراسي والأسباب متعدة. ولكن زادة في الساعة الثانية باش نركزوا على تبعات هذا الكل، شنو اللي نجم يكون معناها كنتيجة لانخفاض معدل الخصوبة عموما. وسبقونا بلدان أخرى في الإطار هذية، وحكينا أكيد بعض النقاط ويكم باش نتعمقوا أكثر في الساعة الثانية. نحكي على الصناديق الاجتماعية بصير عليها ضغط المنظومة الصحية وغيرها من الأسباب. دونك شنو زعمة السياسات العمومية الممكن اتباعها وباش نجمو نشجعوا على الإنجاب؟ هذو بين النقاط اللي نثيريهم في حلقتنا لليوم. قبل ناخذ معنا زينب بالتليفون، خلينا نكملوا وين كنا وقفنا قبل الأخبار بالضبط، ونبدأ معك المريضي انت سي محمد علي بن زينة استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه. كنا نحكي على الاسباب، قلنا الاسباب متعدده، حكينا على برشا اسباب منها. ذلي ما خليتكش كملت فما زوز نقاط وجاي موعد الاخبار باش نكملوا نتعمقوا فيهم. خلينا نذكروا شنو اللي قلنا ساعه. اي قلنا الاسباب ماديه، نمط العيش، الدراسه، تاخر سن الزواج،
16: هم هذوما الكل كنت تذكر. تحدثنا على التغيرات الاجتماعيه، التغير الاجتماعي
15: بالذات.
16: اللي هي راهي مساله عاديه جدا انه المجتمعات تتغير ومع تطورات الخاصيات متاعهم خاصة التربوية والاجتماعية متاعهم والثقافية، بيت الحال باش يضعوا نموذج جديد للأولويات اللي عندهم، مش عند تكون عندهم قراءتهم الشخصية. كل جيل عنده قراءته للواقع اللي هو عايش فيه، وخاصة خاصة للانتظارات المتوقعة في المستقبل.
15: بالضبط.
16: اللي شهدناه في السنوات الأخيرة، خاصة الأخيرة يعني العقود حتى الأخيرة نجم نقول، هو أنه أكثر فأكثر الناس تقرأ المستقبل وتبني قراراتها على ما يمكن أن يحدث في هذا المستقبل، وخاصة ما يهمهم هما معناتها كأفراد
15: يقرأوا
16: خاصة يقرأوا شنو الظروف اللي نجم يعيشوا فيها أبنائهم، وخاصة أنه توا الأبناء كما كنت نتحدث أصبحوا هما المحور متاع العائلة، ومن هنا جاء الحديث على الكلفة وكلفة الطفل، وخاصة لما نحبوا نوفروا له كل ما هو ممكن وغير ممكن كذلك، حتى لغير ممكن يصبح داخل في المجال
15: متاع يعني كان قبل كماليات ولا اليوم ضروريات.
16: بيات الحال احنا كي نسمعوا المتحدثين وكان هذه مسائل البديهية وكل، لكن ما كانتش موجودة. هو حتى الآن رأوا التعليم الخاص ولو هو في تطور كبير ياسر، لكن كانت تتحدث على المجتمع التونسي ككل معناتها نسبة اللي يدرسوا في التعليم الخاص ما زالت منخفضة مقارنة.
15: ولكن قبل كان التعليم العمومي هو الغالب معناه.
16: هو حتى التو الغالب رأوا. ما زلناش زاد نعمه بشكل كبير ياسر. هو صحيح الاتجاه هو أنه ماشي أنه التعليم الخاص قاعد ياخذ في مجال أكثر. التعليم العمومي والحمد لله
15: مازال هو الغالب.
16: لكن
15: قبل تقريبا الناس الكل في العمومي ولا إزكسبسيون هم.
16: وتو كان يمكن نقوموا ببحث ميداني نسألوا فيه الأولياء على أنه رغبتهم في أبنائهم أنه يكونوا في التعليم العمومي.
15: عملي الموضوع الأغلبية يحبوا في الخاص.
16: بالضبط. هاني استبقتنا على النتائج يمكن تبحث ميداني. وهذا يدل مرة أخرى أنه الأولياء والأسر معناتها تهتم بشكل كبير ياسر بمصير ومستقبل الأبناء متاعها، وتحاول أنها توفر كل ما هو ممكن للأبناء هذوما.
15: دونك تقريبا في العدد دي ما كانهم باش يوفروا إمكانية خير.
16: بالضبط. ولكن زاد ما يلزمنيش ننسى اللي فما عوامل هيكليه كنت تحدثت عليها. لو كان انا نشير فقط مثلا معناتها الظاهره اخرى اللي هي عدد الطلبه، لاحظنا اللي من 2011 لتوا الطلبه قاعد يتنقص العدد نتاعهم من سنه الى اخرى، والنقص كان كبير ياسر يعني. مرينا من 300 يمكن تقريبا، مانيش شفت الارقام برشا لكن على الاقل نشوفوا لي توندونس، من 380 الف تقريبا الى 230 او 220 ألف. نقص كبير معناتها 130 ألف في ظرف 15 سنة تقريبا، وكانت الانخفاض كان سريع جدا. هذا شنو السبب نتاعه؟ هو أنه الأفواج الأجيال هي أجيال اللي شهدت الانخفاض، كانت تذكروه اللي بعد الثمانينات في التسعينات وقت يسكروا المدارس وسكروا المعاهد لأنه انخفض العدد متاع التلام، وصل لمرحلة الجامعة وأدى لك الانخفاض هذا ككل
15: طبيعي يعني.
16: معناتها إذا ينقصوا عدد الطلبة هو نتيجة حتمية مع زيادة المدرسة، نقص الطلبة ولكن المدرسة بعد يزيد يعني الطلبة اللي توصل للجامعة الشباب اللي يوصل للجامعة أكثر من قبل، ولكن في نفس الوقت الطلبة قاعدة تنقص. هذا علاش يدل أنه مجموعة الشباب هذا قاعدة تنقص.
15: بالضبط.
16: فبالتالي الشباب اللي بيش يدخلوا معترك الحياة بيش يتزوجوا بيش يكونوا أقل من الأجيال اللي سبقهم بتبيع الحال بيش يولي يجيبوا أقل. هذه مسألة هيكلية واضحة ولازمها تكون بارزة.
15: فلان دير السكر تقسيم تاع سنة أولى وسكر
16: في الفترات السابقة بعد رجعت حلت روا رجعت حلت أكثر من قبل.
15: بيش أننا جوستمون يعني تفاعلوا مع اللي كنت تحكي فيه، بيش نحكي على بعض الأرقام على المعهد الوطني للإحصاء. مثلا نسبة الأطفال دون سن الخامسة من 0 إلى 4 سنوات كانت 18.5% من السكان عام 66 ولات 5.9 فقط عام 2024. مثلا الشباب بين 5 و14 سنة كانت 27.8 عام 66 ولات 17% عام 2024. نمشيو مثلا للكبار السن، ارتفاع نسبة كبار السن اللي فوق 60 سنة من 5.6% عام 66 ل 16.9 عام 2024. دونك لا موين داج متوسط العمر ولا 23.7 في الستينات ولا 35.5. دونك هذا كلامك الكل يمشي في إطار الأرقام هذا. وأخيرا الأسباب والعوامل المؤثرة نجم تكون تراجع عقود الزواج من 2019 2023 مثلا، فما لاحظنا تراجع تقريبا أكثر من 10,000 عقد زواج، تأخر سن الزواج، فما الهجرة باش نسألك عليها ثاني، نمط الحياة، الضغوط المادية وغيرهم. دونك قبل ما ناخذ معنا بالتليفون الزوج متدخلين معنا في دو تيمونياج زينب وبالحسن. سنيم نتوجه بالسؤال ليك بسرعة. دونك الأسباب متعدة ولكن حكي قبيلة شوية سي محمد علي مثلا على الشباب اللي قاعدين يخرجوا من مناطق داخلية بحثا عن العمل اللي يمشيوا للمدن والعواصم ولكن فيهم شكون يخرج خارج تونس كسوسوا الهجرة غير نظامية جد بعدد كبيرة خرجوا ثم كذلك هجرة الأدمغة كنا عملنا عليها موضوع من كفاءات متاعنا هذا زاد قاعد يقلل من النسبة متاع ربما زاد الشباب الموجود
16: بالفعل هو بشي هذا يأثر على عدد الزيجات نعرفوا أنه زاد فما تراجع في عدد الزيجات وأنه من الناس هذوما اللي هجروا باش يستقروا أكثر في البلدان اللي هما توجهوا لها بالأساس البلدان الأوروبية بلدان الخليج بلدان أمريكا الشمالية
15: وساعات الزواج مش بتونسية وبتونسي
16: وحتى لو يكون بين تونس لا يتم تسجيل الولادات اللي باش تسجل لتونس باش تسجل في البلدان اللي هما غادروها وحتى وإن كان يحملوا جنسية تونسية لأنه هي في الغالب شي ينجبوا أبنائهم في الخارج.
15: التعداد ما يشملش التونسية في الخارج أستاذ؟
17: هو شوف رفنا مصدرين للمعطيات الديموغرافية. المصدر الأول هو التعداد. التعداد اللي هو كان نجموا نعطيه هكا تلخيص هي صورة صورة للسكان في فترة زمنية معينة ناخذوا لهم تصويرة هذاك الموجود وقتها في تونس
16: في تونس في الخارج. إن كانوا تونسيين أو أجانب
17: أو أجانب لكن في تونس معناتها هم عدد السكان في تونس. ثم عندنا مصدر آخر مهم ياسر اللي هو يسجلنا الحراك يعني الفيلم أنا نقول ما بين ذو صور كي ناخذوا 2014 و2024 شنو صار بيناتهم باش نجموا نعرفوا بين الصورة هذه والصورة هذه شنو تغير ناخذوا مثلا معطيات الحالة المدنية اللي تعطينا سنويا هذاك المنشور الاخراني اللي خرجته معهد الإحصاء اللي فيه بالسنة بالسنة قداش تولدوا قداش توفاوا قداش تزوجوا قداش طلقوا
16: وهجرة الشباب هذه حتى لو هي حاصلة وبالتالي هي نقص في التركيبة الديموغرافية في تونس باش تكون إضافة للبلدان اللي هم يسافروا فيها والمسار متاعهم للاستقرار والزواج ينجم يتأخر يعني حتى انجابهم باش يتبع البروسيس مثلا يعني هم مسارهم الى انه هو يستقر في البلد اللي باش يمشي له حتى ظروفه تتركح شويه واللي ذكرنا انه الانجاب اصبح مشروع مخطط ومدروس
15: ومؤجل
16: ومؤجل مع وسائل تنظيم الاسره لانه من قبل كنا نعتبره انه الزواج الانجاب بعد 9 اشهر فماشي حاجه في اثنين نمشيو نهنيو فماشي حاجه في اثنين اليوم الزواج يحصل اما الناس باش تخطط وباش تدرس لونفون روا اللي نحن بدنا نحكيو عليه ونحكيو حتى ساعات على الانفا المستبد لانه كما ذكر محمد علي المحور الاساسي هو هذا الطفل التخطيط نتاعو الرفاه نتاعو الحاجيات نتاعو
15: به سؤال اخر سنين رابيدمون خاطر زينب وبالحسن قاعدوا يسنيو فينا بخلاف اللي حكيناهم الكل من اسباب هل انه زاد جيل اليوم ولا يعطي اكثر اهميه وانت تحكي عليها ديما برشا الفردانيه في انه اكوتي يقول لك انا جدوى في قبل يمكن كانوا يعيشوا كوميونيتي مع الجد والجده وهذيك هي الحياه اليوم ولا يحب يسافر يحب يكتشف العالم يحب يلقى وقت للروح ويحب يعمل سبور يحب يقول لك انا كي نجيب صغار صحيح الجانب المادي ونوفر لهم مستوى عيش ولكن حتى بعض الأولياء خموا حتى ولو في كارير في رواحهم في حاجات أخرى
16: وهذا أيضا تأكدوا الكثير من المعطيات والمؤشرات في نمط عيش الأفراد وللفردانية تعطيهم هذه الحاجة يمكن المزعج هو الحكم عليهم لأنه نحن ساعات كي يقول فردانية زاد النجم
15: ماهيش أنانية فقسيمة
16: لأن النجم ما عنديش الحق باش نحكم على شخص يختار يجيب 6 أو 7 ومقبلي كنقول له ما تشكيش فانت زاد كيما انا ما عنديش الحق نحكي على الفامي اكس اكس ال ما عنديش الحق باش نحكي هو المشكله في الاحكام والوصم تجاه السلوكيات والحريات الفرديه
15: ولكن هوني المحور النقاش ماهوش الاحكام ولكن التبعات شنو التبعات ليش نجاوب عليه بعد باش نجاوب عليه معك سنيم وكذلك مع ضيفنا سي محمد علي بنزينة استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه باش تكون هذا السؤال الموالي شنو علاش هال الرقم هذية يوصفوه بتراجع مخيف اللي هو أقل من المعدل العالمي شنو هو زعم القراءة وشنو ما تبعات هذا الكل ولكن قبل خلينا ناخذ معنا زينب وبالحسن نبدأ مع زينب من تونس تقول عندي تويمة ومعاش مع مانيش مع الانجاب وش نزيد صغار خاطر التجربة صعيبة المسؤولية الأمومة لعجينة بالصغار والظروف المادية مرحبا يا زينب تحية ليك
18: عشان يا ليلى
15: شحوالك يا ليلى مرحبا بيك
18: لاباس انت لاباس
15: يعيشك الحمد لله
18: بس الشيء تحية ليك وتحية لسليم اللي انا كنت مصدق اسمه سليم
15: تحية لي كلا. أنا ما عادش نصلح خاطر كي تسمع سنيم سليم وليت نقول لا يا ميسيل شو بيدو قالي ما عادش نصلح.
16: Je complique pas la vie des gens. C'est simple. Nassim, Tasnim, Salim, Salim.
15: يا عايشك يا زينوبة ميرسي حتى انت اسمك محلي ربي فضلك التويمة نتاعك دونك زينب مازلت 31 سنة قديش عمرهم صغارك
19: 5 سنين
15: بارك الله 5 سنوات معناها يقول القائل بيانتو 6 ans قرار انك ما عادش تزيد علاش القرار هذا وزاد في نفس الوقت بربي فرصه غنحلو بارونتيز القبول العائله حماتك امك زوجك بون نصور ديما القرار ياخذ هزوز في اطار هذا يزيد زيد معناها موجوده هذا
19: اول حاجه نبدي لك بامي امي كانت تلقى نقعد ديما نجيب خاطر تقول لي كي تكبر تلقاهم وانا المعلومه ذي ما نحبهاش الجمله
15: اي
19: ما خاطر يمكن الوقت اللي جابتنا فيه امي مش كيما الوقت اللي احنا نعيشوه توا
15: ايوه
19: اما ليندا هو الحكايه مربوطه اول حاجه شو الماديات راهو كل حد يجيب قسمه في الدنيا هذه دونك مستحيل يجيب صغير وربي ما يبعثلوش قسم
15: اي
19: انا صحتي الجسدية ما نجمش معنى تعبت برشا بيهم كانوا سويمة وتعبوني شوية وكانت لهوتهم كبيرة وتعرف بيجيموا تجربة أول صغار يجيبوا ميجوني سويمة بالحق تعبت عليك
15: أي أي ربي يفضلهم أي
19: تعيشك أما الحمد لله معنى طوال كبروا وأفضل لك يكبروا دي المسؤولية تكبر معهم أكثر نفسي معش نفسيا ما نجمش خطر الوقت يكون ولا ليهم معش عندي وقت روحي وليت ديما اي حاجه نجيب باش نشري مثلا حاجه روح نقول هما يحبوا هذيك دونك لازم نشري لهم هما حاجه اخرى للظروف تاع البلاد اللي احنا نعيشوا فيها ما فيش حاجه متوفره انا نفس الاخ اللي حكيت بكري على ال 21 دينار و500 يعطيو فيها للصغير سمحني معناها الصغير شنو السيستم اللي ماشيين عليه على انهم يعطيو 21 دينار و500 هي بالحق انا حاب نعرفها كيفاش هما معناها على اساس شنو كي تعطيو 21 دينار و500 شنو تجيب في وقت ما توا شنو تجيب هذه حاجه والاكثر حاجه اخرى اللي هي الصغار توا ماهمش كيما قبل طلبتهم يسر انا

0: باش مش عاملها واحد الدار ما خممش فيها اصلا خاطر المبادئ نوفر لهم هما اللي يحبوا عليه اكثر بالحق حياتي كل مكرسه
1: ثانيه وكذا يمكن يتوافق مع اللي كان يقول فيه ضيفنا سي محمد علي بن زينة وسليم زاد كيف كيف معناها تركيز الاولياء على انهم يوفروا لصغارهم النجاح ومستوى عيش باهي ومستقبل معناها مرتاح ان شاء الله ربي يفضلهم كزينوبه. نشكرك برشا على مداخلتك وان شاء الله يكبروا تفرح بيهم. نشكرك على المداخلة ونمشي وبالحسن من تونس. بالحسن يقول إذا كان فما تراجع للولادات في تونس وهالنسبة هذه منخفضة معناها الأسباب هو العزوف عن الزواج والمصاريف والمسؤولية المادية إلى آخره والمسؤولية والمصاريف. مرحبا بالحسن تحية ليك.
2: مرحبا بك اختي، مرحبا بالضيوف اللي عندك الكل بحالك.
1: يعيشك سيدي، مرحبا بك. باهي بالحسن، الاسباب ما عادش الشباب يعرس بالمسؤوليه والمصاريف بالنسبه ليك.
2: والله هي اختي هو العرس طب ولا في تونس من اللي تولد حتى اللي يوصل وقت العرس يبقى انا نسميه سباق الحواجز. من حاجز الحاجز معناها يتعدى والحاجز الاول والثاني والثالث للي يوصل يعرس باش نحكيه على معناها اذا كان يخرج يوميا راهم يوصلوا في العرس ويكونوا اسره راهم 50%.
1: والاخرين
2: مينهم؟ يعطيك باش يجيهم ال 50% الاولانيين اللي نحكيه عليهم هو كان قبل العرس فيه ترغيب. أي. ترغيب معناها من الاولياء ومن الكبارات يرغبوك في العرس. أي. ولا ترهيب ولا ترهيب اللي تسأل يقولوا فك عليك من العرس راهي ربطه وهاك تشوف المشاكل شنو اللي صايرين اخرج لبرا خير الشباب الكل ولا مخه ما عادش ماشي واي عباره على كشمار العرس ولا عنده برشا حاجات يشوف العباد كيفاش في المحاكم يشوف في هذا يخرج لايطاليا عمل الفلوس وخرج لفرنسا عمل الفلوس اللي ما اقتنعش بالفكره هذيك يقولوا عرس وما يوصل يعرس الا شق الانفس. مش كما نحن قبل القناعة خطرتنا حاضر. قبل كان البو يسكن أربع أولاد ويعرض لهم كل واحد في بيت وقناعه مش كون متوى اللي ترضالك مش تسكن مع رجلها في بيت مع بوها. صحيح هي الاستقلالية باهية وكل شيء أما إذا كان وصل له عرض السهل وراهي مش مربوطة بالماديات أنا ما شوفهاش ما على خطر فما مدخلة قبلك اتبعتهم الكل واحدة تقول لك ليكول بريفي بالفلوس طن كذا ليزيتود 500,000 600,000 كذا والاخر يحكي لك يقول لك الكوش كذا شوف معناها كل واحد مش مربوطه بالفلوس السيد موجود عنده فلوس
1: أيوة ولكن واقع بالاحسن معناه الفلوس معناها باش
2: الخوف
1: اي معناها باش يشري برشا اي برشا حكيو على الحليب غالي الكوش بخلاف الكورسوس نتاعو والروضه وما بعد معناها هذا موجود بعض الناس اللي عندها مشاكل ماديه اي
2: اكيد هو بالطبيعه الاولاد والصغار عباره على انفستيسمون معناها انت باش تعمل تنفستي فيه اذا كان انت ما توفرلوش وتطمح له كذا يقول لك ما نجيبوش خير نجيب واحد ونعيشوا في في في مصروف نتاع زوج صغار ترمي الزوز ونعيشهم
1: اي وتقال لك
2: على المينيم على خاطر اختي شوف فما اللي يجيب ثلاثه وفما اللي يجيب اربعه وصحيح وربي ما يضيع حتى حد اما فما برشا رجال تو يسمعوا فيا وكذا راهو يفد الراجل يفد شنو مثلا باغ اكزومبل الكوش الان الدو التروا
1: ايش معنى يفد هو القرار من الاول علاش خذاه
2: اكيد
1: دونك هذاك اللي لازم باش اي
2: هما البنون قلت نحب يهزوا لي اسمي وكذا ويعاونوني في كبري ونحن نرى ونقولوا يعاونونا في كبرنا هما حتى كبار ونعاونوا فيهم
1: بالضبط
2: اعطينا يجزيوا ارواحهم بركه نشوفوهم خير منا ما يجيش واحد باش ينحيهم اما زاد سبحان الله يجي يقول لك انا نعرس ونجيب الصغير ونجيب الثاني باهي نجيب الثاني انا وصلت الكوش نمره اربعه نعاود نرجع للنمره واحد
1: مش مشكلة في الرجوع المشكلة في الأغلبية الناس تشكيوا من الجانب هذيك من ناحية المادية سي بالحسن ولكن ربما بالنسبة ليك عزوف الشباب صعوبة الحياة المصاريف نجم تكون تفسير منطقي وهذا حتى في الأسباب ذكرناها احنا قبيلة شوية ولكن الفكرة بتاعك وصلت بالحسن نشكرك برشا على المداخلة خاطر باش نعطي الكلمة لضيفنا ولسانيم ومحمد وحمد معنا زده.

0: عن بنزرت محمد أول مكالمة يشجع على الإنجاب. عنا شكون يشجع على الإنجاب؟ يلا محمد بنزرت 32 سنة، يقول أنا في سونيك ابن وحيد وبصراحة حاجة خايبة برشا، وينصح الوالدين أنهم يفكروش في رويحهم كهو، يخموا زادة في صغارهم ويشجع هو على الإنجاب. تحكي لنا على تجربته محمد وعليش عنده وجهة النظر هذه. مرحبا بك محمد، تحية ليك. مرحبا، إيش أحوالك يا محمد؟ الحمد لله. إيش أحوال بنزرت؟
1: طبعا الحمد لله.
0: تقصديه يا عاد؟ ها ما تقوليش بديتوا تعوموا غادي.
1: والله يمكن من أفريل احنا.
0: من أفريل كهو. ما دام البحر موجود متوفر
1: ان شاء الله يقعد نضيفوا به.
0: ان شاء الله يقعد نضيفوا به والناس دا ترد به على رويح، حيتعدى ان شاء الله صيف لبس به. يلا محمد، انت في سونيك وتجربة متاعك خليتك تحب العكس تشجع الانجاب، علاش؟
1: اكزاكتومون، خاطر قبيله وانا قاعد نخدم سمعت المدام الاولانيه اللي تكلمت، تمنيت نتدخل معاها، خاطر قالت عندي وليد واحد وتهمت انا والمسيا وليد واحد وفي سنيك نربيه وكل شيء، وحبيت نتدخل. قال لها راي حاجه غلطه على الاخر، بس كان معناتها في سنيك سمي بابا، وبطول المده كي يكبر الانسان وكل شيء معناتها يحس روحه وحده في سنيك، وضغوطات الحياة تكبر معاه حتى مع أم وبوه معناتها. لأنه معناتها بتوصل في مرحلة أنه الإنسان مش بش ينسى فضل أم وبوه عليه. دونك أي حاجة بش يخمم فيها يعملها الروح، وبش يقرح حساب أم وبوه معاه حتى في مستقبله معناتها.
0: أي في بش يخرج برا، بش يعرس،
1: معناتها بش تحس كأنك في توصل لعمر معين أمك وبوه كأنهم أولادك. معناتها انت بتولي مسؤول حتى على ابسط الحاجات الموجودين في الحياه بالنسبه للام وبو. على ذاك ما نشجعش انا انه التونسي اذا كان قررت باش يجيب صغار، على الاقل هذاك هو المعدل اللي قال عليه الدكتور، زوج صغار مينيموم.
0: اي هو زوج فصل واحد
1: هذاك هو اكزاكتومون هذاك هو، لانه نحس انانيه كبيره تقول باش نقريه باش نعلمه الصحه التعليم، نمشي نجيب فلوس كذا. صحيح الدوله تنسيش تكون واضحين معناتها مقصره بطريقه كبيره برشا في حق الترانس من كوتي الكل، معناتها الصحه التعليم الانفراستركتور. يمكن حاجه اكزامبل بسيط برشا، لسيرفيس دورجونس في تونس ما تلقاش بيدياتري، معناتها ولدك ما سيلو كاخ ماضي ساعة مساعتين متعليل تقعد تلوج على طبيب معناتها من بلاصة لبلاصة. هذا اكزامبل صغير معناتها نجم يهرب التونسي من المشاكل هذه.
0: اي جوستومون هذا نجم تتفهم به الشوا اللي يقوموا به بعض الكوبل. محمد ولا انت سيتي الشوا ما نعرفش متزوج انت محمد؟
1: لا انا خوفي الكل كان من هذاك.
0: عليه من شنو خايف؟
1: يمكن اللي يخدموا معايا مصمد كا يخدم معناتها يقوم في مالي ساعة يقول لي محمد علي راني قعدت نلوج على طبيب وولدي هزيته وما فهمناش وكل شيء معناتها صراحة قريب هبله معناتها.
0: اي وانت ان شاء الله ربي يسهل لك وتتزوج، مستحيل معناها تجيب انفيسونيك، ربي رزقك ماذا بيك اكثر.
1: اذا كان انا نبهت الناس اللي تكون مكسره ماديا ما تجيبش صغار، المال والبنون زينه الحياه الدنيا.
0: معناها اللي مترفه لازم بالنسبه ليك سوبر ما بيجيب اكثر، ولو انه برشا راهو عندهم ماديات ويجيبوا زاد زوز فقط ولا حتى
1: انا ليه انا اقول انا نعرف انا كيما امي وعندهم، انا اقول لامي وبابا ساعات انت عندك سبعة اخوه وانت سبعة اخوه في العيد معناتها التليفون ما يسكتش
0: يتلم.
1: انا نهار اخر شكون في تفكرني في العيد؟
0: لطف عليك محمد علي، عندك الأحباب والأصحاب والناس تبدأ إنسان به، عندك بقدر تربي الناس بهين دايرين بيك. يفضلك يا محمد علي، وكم انت وعيدك مبروك، زيك كل تعيد عليك، عيد الكبير على الأبواب. نشكرك محمد علي على مداخلتك، يعطيك الصحة. وخلطنا النقطة ياسر مهمة في حلقة اليوم باش نحكيه فيها على تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس، وصل 1.58 في آخر تحيين. نبدأ معك سي محمد علي مزينة وسي جيمع في الديموغرافيا الاجتماعية. تقول قايلي يجيبوا في صغير بركة ولا زوز ولا 1.58 المعدل متاع الخصوبة، شنو المشكلة؟ علاش احنا خايفين؟ اللي احنا طحنا على 2.1 اللي هو المعدل العالمي، شنو مالي كونسيكونس كي نبسطوا ونفسروا للناس؟
2: شوف هو سعى فما نقطة أساسية هي التوازن، التوازن الديمغرافي، ما نسميه التوازن الديمغرافي. راهو أي مجتمع ولا مجموعة سكانية قائمة على التوازن هذا، معناتها نسبة الكبار السن ونسبة اللي هما في سن النشاط ونسبة اللي هما في سن التمدرس ولا ولا الطفولة، هذوما الكل بيناتهم فما رابور. إذا كان الرابور هذا يتكسر يولي فما مشكل لتمويل دراسة الأطفال مثلا ولا لتمويل الكاس دو روتريت ولا لتمويل السيستم دو سونتي، معناتها الصحة هذه كلها قائمة على انيكيليبر موجود ما بين مختلف الفئات العمرية هذه. دونك الخوف هو الأساسي هو هذا ساعة درجة أولى، أنه في المستقبل الأجيال هذه اللي باش تتولد وباش تكون عددها منخفض باش توصل لسن النشاط باش يكون عدد هذا صغير وما تنجمش تقوم بحاجيات
0: الجانب الأجيال اللي حكيت عليه انت قبيله، زوز يجيبوا زوز مينيمم.
2: هذاك العامل الثاني نحن نتحدث عليه وقت نتحدث على تسجيل الأجيال، هذا في علاقة كذلك بالنمو الديمغرافي. النمو الديمغرافي هو عامل مرتبط بشكل كبير ياسر بالنمو الاقتصادي. يعني ريت الأطفال اللي يتولدوا هذا سوق كامل معناتها موجود وتحدثوا عليه باعتباره كلفة، ولكن هو كذلك داخليا يعتبر سوق، فما حاجيات فما إنتاج لتوفير الحاجيات الأساسية هذه، وهذا سوق كامل. كيف ما الزواج راه فيه الجانب اللي نغزروا له على أساس وأنه علاقة بين زوج ولا مؤسسة اجتماعية عندها أدوارها وكذا، ولكنه كي تمشي للسواق يقول لك السنة والله يا زلمة ما عندناش ما بعناش برشا كذا وصياغة ولا ما بعناش برشا شنو؟ ليش؟ لأنه كي تربطها بالمعطيات والإحصائيات نتاع العام هذاك تلقى فما انخفاض كبير مثلا صار في في الزواجية. دونك راهي العوامل الديمغرافية هي كذلك مرتبطة ارتباط لصيق بالعوامل الاقتصادية، لأنها من غير نمو ديمغرافي ينجم حتى النمو الاقتصادي يصبح في إشكال ويولي منخفض. وهذا مثلا قدم سنين بكري المثال نتاع اليابان، اليابان في الوضعية هذه لأنه نموها الديمغرافي منخفض جدا منذ سنوات كبيرة.
0: اليابان صفر، اليابان ذولي بروش دو زيرو.
2: اي هي في كل الحالات مؤشراتها ضعيفه برشا وعندها اكبر مؤشر نتاع شيخوخه في العالم، معناتها مؤشر متقدم جدا نتصوره. وهذاك علاش هو كما نقول ديما نفتحوا قوس برا باش نفهموا الوضعيات المقارنه. عندهم مشكل كبير ياسر في تمويل الصناديق الاجتماعيه نتاعهم، وفما بريكاريتي كبيره، فما بريكاريتي كبيره عند الكبار السن.
0: حتى بعض البلدان الاوروبيه اللي رفعت في سن التقاعد لاسباب انه عندها مشاكل في الصناديق الاجتماعيه، الريتريت ولات توصل حتى 68 سنه 67 في بعض البلدان.
2: هذاك في علاقه بتطور مؤمل الحياه عند الولاده، يعني ولات الناس تعيش اكثر بعد خروج لسن التقاعد، هذاك علاش يوخروا اكثر فاكثر. ولو انا اعتقد ان ماناش في الوضعيه هذه وماهوش حل بالنسبه لنا نحن في الوضعيه في الوضعيه هذه. في كل الحالات باش نرجع للموضوع نتاع الانعكاسات نتاع المساله هذه، بطبيعه الحال قلت ليزيكيليبر معناتها ما ينصرون بلو اسيوري، ماهوش ماناش راني دون زان ديسكور نتاع كاتاستروفيزم معناتها مشكل كبير. لا مازال عندنا الوقت، مازال عندنا المجال
0: للتعامل
2: بسياسات عموميه يمكن يتم معناتها برمجتها في المجال هذا.
0: جوستمون على السياسات العموميه شنو النجم ناخذ قرارات او حلول اللي ربما نجم تعكس هالكورب هذيا، وانت نمشي لك سنين بالسؤال التبعات كل الناس معهم معناها مشكل ضغط على المنظومه الصحيه، ضغط على صناديق التقاعد، ازمه شيخوخه ديموغرافيه، يد عامله تنقص الى اخره. اليوم بعض البلدان اللي سابقتنا في الاطار هذايا معناها ديجا بدات تخدم على حلول بديله. نراو مثلا ناخذ بعض البلدان الاوروبيه اليوم تهز من عندنا في عدد كبير من الباراميديكال للسوا معناها سونتي، فما لي روبو اليوم نراوهم اللي قاعدين صنعوا في بلدان بون حكيت على اليابان وغيره اللي هما اسيستانس للناس هذوما اللي قاعدين يحطوا في برشا فلوس ويضخوا في المنظومه الصحيه على خاطر فما تهرم سكاني كبير. فكانه استباقين لقوا حلول، كانه معناها تنحكيوا فما حلول ولا ليه باش نجموا نزيدوا ونشجعوا على البلدان، ولكن فما برشا بلدان كان قبلت بالامر الواقع وقاعده تخدم على الحلول هذه استباقيا.
3: هي حلول أكثر موجهة في التعهد بكبار السن أو لسينيور، لكن إذا فما خدمة على الإنجاب يعني فما هي سياسات مركبة متعددة الأبعاد لكن لازمها تكون منسجمة.
0: وقال سي محمد علي السياسات مش فورسيمون عطات نتائجها، ولكن ساعات نلاحظوا المهاجرين هما اللي قاعدين في بعض البلدان في أوروبا وغيره هما اللي قاعدين أكثر ينجبوا.
3: هذا عنصر من العناصر، أولا هو اليد العاملة الأجنبية ممكن تنجم تساهم في توفير يد عاملة لتلبية الاحتياجات سوق الشغل ولضمان الديناميكية والتوازن الاقتصادي، لما فما قطاعات محتاجة لليد العاملة إن كانت نظامية وغير نظامية، وفي بعض البلدان حتى عندها خطاب فيه بعض متى ضد اليد العاملة أما في نفس الوقت تقبل وتمشي حتى في إدماج اليد العاملة اللي هي هاجت بشكل غير نظامي، ومنها إسبانيا اللي هي قامت بتسويت عدد كبير من اليد العاملة لأنها أصبحت أمر أمام الأمر الواقع واعتبرت السوق محتاجة لليد العاملة، وبالتالي اليد العاملة لكن هي مش عنصر اقتصادي فقط، هي عنصر اجتماعي، هل إنه هذه البلدان قادرة لتسهيل استقرار الناس هذوما لتقريب الأزواج وكل التحديات اللي يمكن تعرفها فيما بعد نتيجة هالصعوبة أحيانا في التعامل مع الأجانب في كيفية أنهم هم يصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي وما يكونوش مواطنين من الدرجة الثانية. في نفس الوقت فما حاجيات اللي قاعدة يفرضها التهرم السكاني واللي هي تلقى حلول أخرى للتعهد بكبار السن. الوضع في تونس مختلف نوعا ما
0: في المرحلة هذه ربما، ولكن نجم تتطور.
3: عندنا زادة روح التضامن بين الأجيال نوعا ما اللي هي ما تخلقش هذا الضغط الكبير اللي عرفته المجتمعات الأوروبية في التعهد بكبار السن، خاصة في ديار كبار السن فما اختلاف
0: دور الرعاية معناها
3: بالفعل، لكن هذا ما نجموش نعوله فقط على التضامن الأسري لأن الأسر اللي هي تنجب أقل باش تكون أقل قدرة على أن هي باش تتعهد بكبار السن، لأنه في المستفيحين قلنا خلاف الأجيال السابقة وين الاستثمار في الإنجاب يعطيك يد عاملة باش أنك تدمجها في النسيج الاقتصادي للأسري وفي مستقبل غدوة باش يتكفلوا بمنهم كبار السن. فكأنه اليوم نحن في تونس عنا التجربة التونسية الخصوصية بديناميكتها الخصوصية متاعنا، ومهم نعرف وش فيها من نقاط قوة، وعنا إمكانية المقارنة بتجارب أخرى في العالم، أنك أنت توفير خدمات القرب، أنك أنت مساعد الكونجي دو باترنيتي للنساء وللرجال ثم بعد نرجعوا له. قاعدين يفكروا في الكثير من الشونتيي، أنك الولادة تكون أفضل، أنه الأب يتم إدماجه في عملية مراقبة الحمل، ما فماش عنصر باش يكون هو المحدد في تحسين العدد الولادات
0: بقدر
3: العديد من الإجراءات اللي لازمها تكون في مستويات مختلفة ومتعدة تتوجه للنساء والرجال في نفس الوقت للأسر، وأيضا المجموعة الوطنية يلزمها تقوم بتضحيات لأنه فما ميزانية، لأنه الكلام هذا كله يقولوه تحتاج إلى فلوس يعني الإرادة باهية
0: دورو نرجعوا
3: ماني يلزمها فلوس الفلوس راهي تنجم تجيب أشياء عديدة.
0: في كلمة الختام معكم الزوز بعد ناخذ ياسين خلنا فيه بالأفاق هذوما والحلول اللي تروها ممكنة وحلول اعتمدتها بلدان أخرى ربما اعطت نتائجها أو لا. ناخذ معنا ياسين من المنار. ياسين 39 سنة متزوج عنده 6 سنين، يقول من ناحية المادية أنا وزوجتي لاباس ما عندناش مشكلة مادية، ولكن قررنا ما نزيدوش صغار، عندهم بنوتة ربي يفضلها، وهذه الأسباب تفسرها لنا ياسين. مرحبا بك ياسين، تحية ليك.
1: أهلا بك يا ندى، شو حالك؟
0: الحمد لله. شو أحوالك يا ياسين؟
1: الحمد لله
0: شكرا على المداخلة.
1: عايش
0: باي تو انت باش تجاوب على سؤال اللي سأله محمد علي قبيله، يقول الناس اللي عندها الإمكانية والماديات ما نفهمش علاش ما يجيبوش برشا صغار، انت باش تجاوبوا ياسين علاش شو هذا؟
1: هو كما قال المر والبنون زينة الحياة الدنيا، لو كيقعدوا زينة لو ماهيش حاجة ربي يرزق كل إنسان وهم حاجة باهية. أنا وزوجتي قررنا باش نكتفيه بصغير واحد ماديا، الحمد لله مكتفين، زوز نخدمه بالباهي، كوننا حياتنا بالباهي، ما زلنا صغار. صغير هو مش كان معناها أسباب مادية، ولا لازم يكون عندك معناها ماديا متفرهد باش نجم تكون نجيب صغار، ولا
0: هي
1: ستون شارج مونتال فيزيك ايموشنال برشا حاجات يدخلوا فيها. ولازم تشوف روحك اسكو انت قادر ولا غير قادر.
0: ايوه
1: خاطر باش تكون عندك الفلوس، مي اسكو انت حاضر له مونتالمون صغير باش تجم تهدي تحوس بيه تلعب معاه، عندك الوقت
4: اسكو انت زاد عندك الصحه اللي تنجم تخليك تلهي بيه، اسكو انت زاد تنجم تكون حاضر له في كل مراحل حياته، خاطر هذا مهم جدا. دونك الفلوس مهمه، لكن الاوضاع زاد اخرى تدخل فيها.
0: معناها ياسين هذا سؤال طرحته قبيلا على سنيم، قلت له اليوم لي بارون ولاو يخموا ساعات زاده في هما حياتهم اكوتي في الكاريير، في انهم يتفرهدوا، في انهم يعيشوا لا في كوبل، يسافروا. هذا هو اش حابين تحكي معناها؟
4: انا توا شادي فات كنت منشوني، مرتي زاده كانت منشوني، كنا زوز مع بعضنا، دونك مشينا عملنا فواياج، خلينا بنتنا عند العائله. دونك عنا وقت السبور، عنا وقت حياتنا، عنا وقت فواياجاتنا، عنا وقت هي باش تحوس معنا وكل. دونك ما نجمش انا نجيب صغار ونحرم روحي في عمر صغير باش نجم نتفرد ونحوس ونشيخ ونعمل كارييري وذي كل صعيب. معناها ما نجموش يكونوا عندنا زوج وثلاثة صغار ونجم نعمل هذا الكل.
0: باهي، اش قولك في كلام المتدخل معنا قبيله؟ قال لنا في سونيك وما نحبش الاولياء يخموا كهو في رويحهم، على خاطر يقول انا نلقى روحي وحدي في عيد، نلقى روحي نهار اخر وحدي، ما عنديش اخوات، ما عنديش الوغ امي وبابا كل واحد عنده سبع اخوات اخوه دو سون كوتي. خممش في بنتك ربي فضلها زاده كما قال الكلام هذا محمد علي؟
4: انا عندي 11 عم وخاله و11 عمة وخاله، معناها 11 منا و11 منا، وعندي 62 كوزان ديريكت. اوكي،
0: تقولي ما نعرفش بعض.
4: ومرتي واي صاحب، وكل واحد في بلاد، كل واحد عايش. انا كنت عايش برا، مرتي زاده كانت عايشه برا. دونك وتوا انا عندي ثلاثة اخوات، ومرتي كيف عندها ثلاثة اخوات. دونك احنا جايين مع عائلات اللي فيهم الاخوات، جايين على الاخر ونقعوا بعضنا على الاخر ونتقابلوا في الاعياد وفي المناسبات وكل. دوك باهي العائله. زيد انت نهار اخر، يقول نهار اخر واحد ما يعرفش على الدنيا كيفاش، والوقت توا وبالتطورات اللي نعيشوا فيهم وكل ساعه تقول انا باش نجيب صغير لهنا عالي باش نجيبه. معناها توا احنا قاعدين نشوفوا في لي توندونس، يقول لك سي لا جينيراسيون جي، هي لا جينيراسيون اول مره في التاريخ تكون فما جينيراسيون بلو بيت كو لي جينيراسيون بريسيدونت. Avec l'IA, avec la transformation digitale, avec tout ce qui se passe autour de nous.
0: Là, là ils vont développer في d'autres domaines. هكا برشا فيك بالاسئله، ولكن راهو يقعد اختيار شخصي على اقتناع، ويقعد القرار اكيد للوالدين. تفضل ياسين، حابب تكمل حاجه؟ ايه
4: ما ميتي جبت حديث. اوكي، اولادها وفي الاخر قالت لي فما مره قالت لي مشيت تطلع عليها الله يرحمها، قالت لي تجيب واحد تجيب 11 دوك يجيوها اولادها وكل. اما بعد معناها اولادها خرجوا لبرا وشافوا حياتهم وهي ما تحبش تطيب دارها ويمشوا بحذا، قالت لي راهو كي تجيب واحد كي تجيب واحد. قاعد ديما تظن في ودني هذايا الكلمه، ما نجمش تكون هي معناها غوبيغ،
0: مش اون بارتي فيها جيل من الصحه. صحيح،
4: وبربي باش نعلق حاجه على اللي كانوا يقولوا فيه الاساتذه اللي بحذاك، على لازم معناها لو فيرتيليتي يطلع، على خاطر سي امبورتون بور تو سكي ايكونومي للبلاد، ليماج سوسيال وكل. انا بالموديل ايكونوميك اكتويل تونيزيان جو بونس با معناها اللي افيك سو موديل تزيد في توت فيرتيليتي سافا ريزودر كيلكو شوز. عندنا توت شوماج عالي، عندنا باش في السنه دي ما نجموش تزيد نجيبوا معناها صغار. هو سي ان تو، سي ان شونجمون راديكال في نيفو كامل تاع البلاد، في سيستيم ايكونوميك سوسيال اكسترا، باش نجم نخلي معناها الاقتصاد يتطور والريزلتا يتراو. اكيد ماهيش حاجه اكشن معناها كيما نقولوا، ولا اكشن ايزولي كثير،
0: مربوطه فقط بالاجابه. باش نتفاعلوا مع مداخلتك ياسين، قعدوا فقط اربع دقائق اقل شوي، باش نعطي كلمه الختام للضيوف نتاعنا. نشكرك ياسين، يعطيك الصحه، ربي يفضل لك بنوتك تتربى في عزكم ان شاء الله. دقيقتين يا جماعه باش نختموا الحلقه، نحاولوا نعطيوا الكلمه للمستمعين، من الوقت ديما يجري. سي محمد علي بنزينه، استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه، حسب رايك سياسات اعتمادها للتشجيع وترفيع في الرقم هذايا اليوم، وحكينا على تبعاته قبل شوي.
2: أنا نحب نرجع لمداخلة التيمونياج عملوا واحد من المستمعين فيما يخص لا كورس أوبستاكل هذيك اللي يتحدث عليها هنا. هذه إيماج هايلة ياسر
0: ياسر أنا كتبتها ديجا
2: لأنه بالحق راه كي نتحدثوا مع لي جون معناتها راه كي نقول لي جون راه سي دي كاتيجوري ديفيرونت سي دي معناتها مستويات تعليمية مختلفة انتماءات جهوية مختلفة اكسترا لكن اللي يخرج من الخلاصة العامة لهذا هو أنه راه فما صعوبة كبيرة ياسر في الدخول لمعترك الحياة معناتها باش يصبح الإنسان فاعل في المجتمع يبدأ الحياة متاعه عادة بعد انتهاء الدراسة بالدخول لسوق الشغل. احنا عندنا مازالت بالنسبة لليجون هذوما ناخذ النسبة الرسمية بين لي 15-34 نسبة البطالة فيهم قريب 30% 29.9
0: أيوة.
2: تقريبا أي. الثلث متاع الشباب هذا أقل شوية من الثلث معناتها في وضع بطل دونك ما نجموش نطلبوا منه باش يقوم ببناء أسرة وهو مازال لي باركور بروفيسيونيل نتاعو ما همش وعادة تلقاهم يبحثوا على أول شغل ثم أنهم يبحثوا من بعد على الاستقرار يعني خاطر تحدثت على السياسات العمومية مش بالضرورة كل 21,000 باش تولي 500,000 راه باش تغير من سلوك هذا ما نتصوروش يكون عنده نتيجة
0: وفي كل الحياة
2: هذا مثلا من بين الأشياء هي كيفاش نشتغلوا على أنه اون سيكوريز الواحد لاكسي على لومبلوا اون سيكوريز لاكسي ولوجمون راه توا فما نقطه متحدثوا عليها ولكن احنا مش بدناهاش فما صعوبه كبيره ياسر الحصول على مسكن راه في تونس الان وصعوبه الحصول على قرض معناتها الحصول على مسكن لانه الاسعار نتاع المساكن ارتفعت بشكل كبير ياسر واحنا في منطق وين لوجيك نتاع اوتونوميزاسيون معناتها لي جون يحبوا يكونوا بمسكنهم الخاص وكسترا دونك هذا العمل على المشاكل هذه. فما نقطه اخرى وتحدث على جانب منها كبير سنيم هي مساله تسهيل الحياه العائليه هذه توا معناتها مع اشتغال الرجل والمرأة وغيره ومسألة لاجارد دي زونفون ولات مشكل كبير ياسر.
0: واحدة قالت ماذا بينا رانا اشتر وقت لو ما هات باش نجمو نجيبو.
2: هذاك زاد جانب اخر الاشتغال على تغيير التوقيت واكثر مرونة في مسألة التوقيت ولكن فما جهات كبيرة في تونس كثير من الجهات مش متوفر فيها هاللي كريش واللي جاردان دونفون اكسترا وخاصة انهم يكونوا اكسيسيبل معناتها فما بكلفة معقولة توا نشوفوا في جاردان مع براتيكمون كيف ما قال كيبطل الخدمة خير
0: تطلع خير باش تطلع شريتها الكل
2: دونك انه يتم فتحه هذا هي بيدها في نفس الوقت راهي فرص لبعض
0: روضات البلديه والروضات الاسعار
2: الجزائيه وروضات معناتها تبع الدوله باسعار اللي تغطي الكلفه فقط وفي نفس الوقت تفتح الباب للعمل زاد باش يشتغلوا فيها.
0: نكمل معاك النقطه الاخرى ونعطي كلمه لزيد السنيم هذوما النقاط حسب معناها غروسو مودو سي محمد عليا معناها الحاجه يعني السكن تسهيل الخدمه على البطاله تسهيل الزواج دونك تسهيل الانجاب هذه الفكره العامة سنيم كيف رابيدمون اليوم كسياسات معتمدة للتشجيع على الإنجاب ذولي مهم اللي قالوا سي محمد علي ذولي هو مربط الفرس فينا الموضوع.
3: وبالفعل هو تأكيد أولا على أنه الإنجاب هو شأن خاص تعفرت
0: لا هذيك احنا نحكيو توا على الشأن العام
3: لا
0: بتفهميني فو ريسبكتي لو شوا نتاع الناس
3: نطلقوا من هنا الا انه الاشخاص هذو وقت يبدا عندهم التسهيلات انه هو باش يتحصل على العمل يكون عنده امكانيه الحصول على المسكن انك عندك خدمات القرب انك انت تعمل التعهد الدوله بالمساعده على الانجاب الطبي في حال وصول صعوبات في الانجاب انك انت تعطي الكونجي بالنسبه للام وللاب انك انت تعتمد امكانيه الاهتمام بالاطفال انك تعرف الطفل باش يتحصل على خدمات جانية في الاكسخا سكولير يعني هي منظومة كل قطاع معني بشكل أو بآخر ينجم آخر قطاع تعتبره الترفيه كيما ينجم يكون أول قطاع هو الصحة وأنك تعمل أنه تشريك الأب في مراقبة الحمل وكان لازم يحضر في الأكوشمان وإعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة باش أنه المرأة والراجل ينجموا يعيشوا مع بعضهم وعندهم توفيق بين حياة الأسرية وحياة المهنية. ف كل هذه المجالات لو أنك تخدم عليها فما إمكانية أنه الفرد الشأن الخاص يولي يتبك وينخرط في السياسة العامة للدولة لأنه عارف أنه هو مسنود من قبل سياسة عمومية.
0: واضح سنين ماذا بيزتك أكثر وقت أنت وضيفنا ولكن موعد خبر الأربعة مع زميلتنا خولة الكعبي. نشكر مستمعينا الكل كيب كل تعفغهم سي محمد علي بزينة أستاذ جامعي في الجمهورية الاجتماعي شكرا ليك سي محمد المختص في الاجتماع شكرا ليك وفريق فورم الكل ملتقانا غدوة من الساعة الأربعة موضوع جديد مع فورم في الميكرو لندرا حالي قلكم في الأمانة. We'll be right back.
5: هذه معجزة المهدية نفسها.
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
16: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم إلى غاية يوم 31 من شهر مايو الجاري. الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بقفصة تتمكن من القبض على شخص كان يعمل بإحدى الشركات المختصة في توزيع الأموال وتعمد الاستيلاء على مبالغ مالية باستغلال صفته السابقة بالشركة واحتفاظه ببعض الأختام، وقد تفطن زملائه السابقين في العمل لتحيله قبيل تسلمه لـ20,000 دينار من مؤسسة عمومية، وتحصن المظنون فيه بالفرار إلى أن تم القبض عليه بمدينة قفصة وتم فتح بحث عدلي في الحادثة في انتظار تقديمه للقضاء. رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة يحذر من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس بريس قائلا قد نشهد أزمة تجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يحذر من أن الحرب في الشرق الأوسط تسبب بأكبر صدمة في مجال الطاقة شهدها العالم، معتبرا أن الأسواق قد لا تعاود العمل بشكل طبيعي قبل العام 2027. الرئاسة اللبنانية تقول أن الرئيس جوزيف عون حث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وأعمال هدم المنازل في جنوب لبنان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية. ومتحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية يقول أن 74 شخصا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية رغم سريان الهدنة مع حزب الله. غدا الثلاثاء سيعاد فتح أحد المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ما يعني إنهاء إغلاق استمر 12 عاما. وفي العام 2014 أغلقت تركيا معبر أكاكالي الذي يقع مباشرة على الحدود بعدما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد على المدينة. هيئات البث العامة في إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعلن أنها لن تبث مسابقة الأغنية الأوروبية أوروفيزيون بسبب مشاركة إسرائيل في هذا الحدث الموسيقي. وهيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية تعلن أنها ستبث برنامجا عن الفلسطينيين بدلا من الأمسية الختامية للمسابقة يوم السبت القادم، بينما ستبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية فعاليات موسيقية لا علاقة لها بهذا الحدث الأوروبي، كما ستبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية حلقة من مسلسل تلفزيوني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهميلي وكامل الفريق على كل لسان.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. اليوم 11 ماي 2026. على كل سنة جديدة من توا حتى لستة، بالربح بالموزيكا أخبار البلاد وبالجود فايبز. ساعتين من زمان نبث المباشر. شكرا على وفاتكم. تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام، تيليشارجابل على مختلف المحامل. تلقاوها على اندرويد وعلى اي او اس. تدخل الستور اللي موجود عندك في التليفون، تكتب موزيك اف ام وتيليشارجي الابليكاسيون. من خلالها تسمع موزيك اف ام، تقرا الاخبار، وكيف كيف تكون كونكتي باخر المستجدات على الساحه الوطنيه، ايضا على الساحه الثقافيه الرياضيه. كل اخبار يهمك من قريب ولا من بعيد تلقاها على موزيك اف ام. ايضا بوانيت، الموقع الاخباري الاول في البلاد. مرحبا بكم مختلف الترددات، تسمعوا فينا في كافه انحاء الجمهوريه. رحبوا خونا خالد قطات، اليوم يعود الينا من جديد. صحه الحجامه سي خالد، اهلا وسهلا. مرحبا، رحبوا باختنا هاديه رميلي، اهلا وسهلا. في الاخراج الرقمي تحيه كبيره لصديقنا شاكر، يستقبل تليفون كل محبه على 71 113 ألف، عن 1000 دينار كاش من اهداء موزيك اف ام. تحية لأختنا أميمة عليك العادة في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحب بيك سيون، سهلا.
1: مرحبا
0: سهلا، كيف الحال؟ صباح
1: لباس طيبة لباس،
0: الحمد لله.
1: سلم عليك، سلم على العادة خالد، على هادي، على الناس الكل، على أميمة وعلى الناس اللي
0: سلم من راسك سيدي. تحية كبيرة ليك، عسلامة سيدة عايدة.
2: دكتور مساء الخير دكتور، شحوا لك لباس صافا، أمورك طيبة، صحتك لباس
0: الحمد لله،
2: جوك باهي
0: يا ربي يرضاك.
2: حس في وجهك برونزي شوية
0: تحت اللطف، الحمد لله.
2: ولا أزرق شوي،
0: عمت عمت عمت
1: عمت، صح صح صح صح،
0: عمت
2: عام ولا عمي؟
0: عمت شفت عمت قلت
2: صح أخويا، والله صح.
0: لا لا حدش نعم، مش عام ولا عمي،
2: صح عليك خويا، صح صح. تمشي تعوم وحدك، ما تهزنيش معاك
0: هو مخير، فغيري حعام في الناشح مش مشكلة، أنا نعوم في الباب في البحر.
2: صح أخويا وفرحة، صح وفرحة.
1: فما ترميز، فما بابا من داخل،
2: ليه ليه ما ندخلوش تحت السقف هذا أخويا؟ احنا ناس منظرتين.
0: ضبطت على روحك ما تحب.
2: شو أحوالك جوزيف؟ لاباس عليك صافا، هدهد لاباس عليك، عينيك لاباسة، عسلامة خلودة. نسلم على شاكر في ستاندار، على أميمة، على كل مستمعات مستمعين، وقول لهم بداية أسبوع موفقة للجميع
0: إن شاء الله. بونسومينا توتي أتوس، تحية لكم الناس كل، شكرا لاختياركم الأولى في تونس. يلا أخوي أعطينا شوية جو حفالي جربي. نور شيبة، أي نور شيبة اللي باش نلقاوه في
2: ختام شهر صديقنا،
0: تحية كبيرة ليه. إن شاء الله الجمعة الجاية باش يكون عنده حفلة في شمتو بمناسبة اختتام شهر التراث، باش يكون حفلة كبيرة من التراث الجربي. الحبيب اللي نبغيه على موجات موزيك كافي.

0: غنيت البوتياج.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة صوت. واختاروا لغنية البوتياج لغنية نسمعوها بعد أخبار التكنولوجيا هاي تيك مع محمد علي سويسي في ساعة ثانية من على كل سنة. ادخلوا الكونت انستغرام تاعنا موسيقى فيم اوفيسيال اون ستوري تلقاو زوز غنيات. نرجع بكم لعام 1987 من أكثر الهيت اللي ضربوا وقتها على الشيل انترناسيونال. نحكيوا على لمبادا.

0: C'est la chanson à l'anglais.
1: Ce
0: fut un temps, ce fut un temps.
1: Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
0: La, clé.
1: La victime est si belle et le crime est si gai.
0: Un petit cœur de l'eau,
1: man.
0: Barkalla, ça me rend libre. Un cœur de l'eau. L'eau bidou, un petit cœur de l'eau. Voilà, c'est ça. Tu as le compte Instagram de la Mosaïque FM officiel. Il y a un mchi tout de suite. Qalouha lioum.
2: Qalouha lioum.
0: المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي أكد بأن عدد التونسيين مقيمين بالخارج تجاوز اليوم 1.8 مليون شخص والنسبة تغطية خدمات الديوان تناهز 90%. أشار إلى أن التواصل مع التونسيات والتونسيين بالخارج ما عادش مرتبط فقط بالحضور الميداني، خاصة وأن الديوان يعمل حاليا على تطوير آليات العمل متاعه، آليات عمل حديثة هكا وصفها سي التليلي، تعتمد أساسا على الرقمنة بهدف تقريب الخدمات من أفراد الجالية التونسية في مختلف أنحاء العالم. ذكر أيضا المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج بالشروع في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج وين ما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. بين أيضا بأن الديوان تولى تحديث موقع الإلكتروني وتحويله إلى بوابة شاملة بما يساهم في تسهيل النفاذ إلى الخدمات والمعطيات لفائدة التونسيين بالخارج والمستثمرين. نذكر بأن تحويل التونسيين بالخارج ارتفاع ملحوظ وين نهزت 9 مليار دينار، هو ما يمثل تقريبا 7% من الناتج المحلي الإجمالي. به برشا وقت اللي نشوف الرقمنا ونعودوها، كل ما نلقاو اليوم إدارة تونسية مشيت نحو الرقمنا ونحو تقريب الخدمات رقمين إلا ما نفرحوا، وقد ما نعملوا زادة خطوة إلى الأمام ويد ممدودة نحو بناتنا ولدنا في المهجر. اليوم تقريبا زوز ملايين عايدة، معناها عندنا 12 مليون ببخي منهم زوز ملايين البر، كان مش أكثر.
1: فما هو خاطر فما هو بنفسه معناها كان صرح اللي فما مناطق جديدة في العالم اللي ولاو يمشيو لها التوانسة واللي ما عندناش فيها ريبريزونتاسيون بور لو مومون على مستوى الديوان الوطني للتونسيين بالخارج. دونك اكيد معناها الرقم ماهوش 100% لكن يقرب للجالية التونسية الموجودة بالخارج، وانه يصير تحول الرقمي هذية قاعدة تخدم عليه الدولة من مدة لتبسيط الإجراءات للجالية. والمنصة الرقمية اللي أطلقها الديوان الوطني للتونسيين بالخارج وسيلة من الوسائل للتقريب الخدمات وتبسيطها على الجالية التونسية قصد خدمة مصالحهم في بلدان إقامتهم، وتطوير أيضا سياسات التواصل باعتماد الرقمنة في تمشي يناسب التطورات التكنولوجية، لأنه اليوم إيصال المعلومات اللي تخص الجالية التونسية بالخارج متمثلة في عديدة الإجراءات الجديدة اللي تعطيهم عدة امتيازات مهمة جدا. خد شنو في نهاية الأمر فايت إجراءات ولا امتيازات جديدة كان ما توصلش للأشخاص اللي من المفروض باش يتمتعوا بها، وهو في أغلب الحالات تلقاهم معناها إيزينيوغ شنو الحاجات الجديدة اللي تخصهم بالحق، ما يعرفوا إيش خاطر فما حتى حد يوصل لهم المعلومة. وإيصال المعلومة اليوم ما عادش يصير بالبي تو بي، معناها يلزم فيس تو فيس وتمشي له وتلمه في سفارة بيان سور، معناها يلزم مواكبة العصر، والطريقة هذية بالرقمنة هذية هي طريقة لجلب اهتمامهم وحثهم أيضا على الاستفادة من الإجراءات هذه، وفي نفس الوقت إفادة بلادهم. كنت تحكي حسن على عددهم، تحكي أيضا على 9 مليار دينار تونسي اللي يغبريزونت أكثر من 7% من الناتج المحلي الخام من التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، اللي هي تعتبر مصدر أساسي لإدخار العملة الصعبة لدى البنك المركزي، وهذا من شأنه أنه يساهم في التنمية الاقتصادية. وظهر لي هالقرب هذايا وهالحرص على المنصة أيضا من أهداف الدولة من خلاله، أنه التحويلات هذه ما تقعدش تحويلات مجرد تحويلات مالية تدخل للبنك المركزي، لكن تكون أيضا تتحول إلى استثمارات ومشاريع تخلق ثروة ومواطن شغل للتونسيين داخل البلاد. وهل المخاطب الإلكتروني الجديد هذايا تشات بوت اللي عملوه وسط المنصة هذايا، خاطر احنا حكينا عليها ظهر لي الجمعة اللي فاتت، حكينا على المنصة من ناحية التخفيضات اللي باش تسمح لها من ناحية تسهيل رجوع مواطنين بالخارج إلى تونس في العطل الصيفية في العطل الصيفية
0: في العطل المختلفة
1: و... العطل يجيو في السيف طوى... ولا أي توا في هذية في العطل الصيفية على غلاء تساكر وعلى الدعم هذيك زيدا نقطة أخرى من النقاط اللي المنصة هذية تخدم عليها. لكن التشات بوت هذية المخاطب الإلكتروني يجاوب على أسئلة المواطنين بالخارج في علاقة بالاستثمار وغيره، ومصدر معلوماته هو حرسة الدولة دائما حسب المدير العام لل الأوفيس دي تونيزيان على الإترانجي، أي الديوان الوطني للتونسيين بالخارج. معناها المصدر معلومات متاع تشات بوت هو هي الوثائق والنصوص الرسمية القانونية اللي تابعة للدولة التونسية واللي بشتم تحيينها باستمرار. دونك يبدو اللي المشروع هذايا اللي قاعدين يختموا عليه لسنوات، معناها نسمعوا احنا الحقيقة مسألة الرقمنا نسمعوا عليها لنا سنوات، يبدو انه 2026 هي سنة التنفيذ. تحدثوا بارشة عن المشروع من سنوات، هي سنة التنفيذ بالنسبة للدولة وتعزيز قرب الدولة التونسية من التونسيين بالخارج بصفة عامة. ومن بين الأشياء كما قلنا نعود ذكروا اللي هي تسهيل عودة التونسيين بالخارج، أيضا هدف من الأهداف عبر دعم تذاكر السفر ومنح تخفيضات المواطنين بالخارج محدودي الدخل بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية. احنا مرة اللي فاتت سألنا قلنا معناها ياخي النقلات الوطنية الزوج كسوى البرية والبحرية والجوية عندهم الإمكانيات اليوم باش تعمل تخفيضات وباش تدعم التذاكر، وخاطر يلسجي دو دعم وتخفيض الزوز معناها فوالا معناها بون. يقولوا في الديوان الوطني للتونسيين بالخارج انه تم التنسيق مع البعثات الدبلوماسيه والقنصليات باش ياخذوا قوائم اللي فيها بالحق الناس اللي مستحقين للدعم، التونسيين بالخارج اللي مستحقين للدعم هذايا واللي تتوفر فيهم الشروط للتمتع بالدعم باش تكون هما من نصيبهم هالتخفيضات هذيا وينجموا يرجعوا لبلادهم. دونك فما من ناحية ترغيب للتونسيين بالخارج اللي عندهم الإمكانيات، حتى فما زوج شرائح ولا ثلاثة نجم نقوله، فما شريحة متاع العمال التونسيين بالخارج اللي هما محدودي الدخل معناها الخدامة متاع العامل اليومي ولا يدبر في راس ولا اللي هو، فما لسيغفو بتاعنا اللي البرة بجميع في جميع المجالات واللي عندهم الإمكانيات الكبيرة اللي أيضا دولة ماذا بها هما يستفادوا من التخفيضات الجبائية من برشا حاجات الإجراءات الجديدة اللي عملتهم، لكن نفس الوقت هما يستثمروا في مشاريع والعملة الصعبة هذه ما تكونش مجرد معناها سيولة في البنك المركزي
0: ولا يبعثوا مشاريع بيون دار
1: ولا مشاريع ولا صحيح تستثمر في مشاريع تستفيد منها أيضا الدولة وسوق الشغل والتشغيل مجال التشغيل والكل. وفما بيان سور فئة أخرى متاع المهاجرين غير النظاميين اللي هما مشكل أيضا بالنسبة لدولة الاستقبال ولدولة لدولتنا احنا.
0: دونك مشكلة
1: الرقمنا مطلوبة، كان بالحق باش يكون 2026 هي سنة التنفيذ اون دوموند كو سا، يبدو أنها سنة التنفيذ لأني الحقيقة سمعت معناها سمعت بالقدي سي
0: السيد المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسي بالخارج سي حلمي تليلي.
1: فوالا سي حلمي تليلي سمعته معناها في مداخله كامله وطويله ومطوله وحكايه بالتدقيق معناها على كل ما تم تحذيره لكي تكون هذه سنه التنفيذ. وهذا من معناها بالحق اللي احنا هذا ما طلبنا به في عديد المناسبات انه لا دياسبورا تكون عندها معناها فما قرب ما بين السلطات التونسيه اللي موجوده سواء على مستوى القنصليات ولا على مستوى السفارات وبين الجاليه التونسيه اللي موجوده في الخارج لكي يكون هنالك تواصل ويكون هنالك معناها تبادل افكار وتبادل ايضا مشاريع وحث على مشاريع وترغيب في الاستثمار في تونس. وهذا ما ينجم كان ينفع البلاد التونسية مع بيان سور لأن الدولة اليوم سهلت لهم في العديد عملت لهم عديد الامتيازات والإجراءات اللي تنجم يلزم أيضا توصل لهم المعلومات الكل صحيحة وفي الوقت ومحينا باش يعرفوا ما لهم وما عليهم. ونتصور أي تونسي اللي يعرف عنده تسهيلات كي باش يدخل وهو عنده الإمكانيات، نتصور أيضا تكون عنده من الرغبة ومن لا فولونتي باش يساهم في تنمية اقتصاد بلاده. فوالا
0: اكزاكتو، هذا هو المطلوب اليوم، انه نقربوا اكثر يونس منهم هما ونقربوا لهم الخدمات. حتى اليوم فيما يتعلق يقول لك انه با اكزومبل لي كور نتاع اللغه العربيه والى ما اخر ذلك، انه اون بريزونسييل ما عاد شكل كنت قبل كل دي تي، وكنت العباد تمشي وتقرا في المعتمديات ولا في الكاتب والى ما اخر ذلك. حسينا بانه سيديو هازبين ما عادش العباد عندها الوقت، وكيف كيف تهز وتجيب. اليوم يقول لك اون ليني، وهذاك علاش الديوان اليوم معناها خمم انه في انه يطور من الخدمات هذه، وحتى الدروس هذه باش تكون زاده كيف كيف تتعطى اونلاين.
3: كلامك صحيح وكلام عايده صحيح، ولكن اعتقد انه الخبر يفترض قراءه اخرى، قراءه مختلفه ومغايره، لانه لهذا موجود صحيح انه فما معناها توجه استراتيجي باش يعملوا رقمنه الخدمات نتاع الديوان هذا، لكن من خلال ما قريت ثم كلمه تروج كثيرا واللي تتعاود برشا واللي معناها في اكثر من مره واللي هي عندها حضور، اللي هي كلمه استثمار. الاستثمار تسهيل الاستثمار الوصول للمعلومات دون الحاجه الى حضور ميداني، النفاذ لمختلف المعطيات والتحديثات المتعلقه بالاستثمار في تونس، تبسيط الاجراءات والتدابير الداعمه للاستثمار وتحسين جوده الخدمات المستهد، دونك احداث فضاء المستثمر. دونك اعتقد كونه فما توجه ما ابار الرعايه الاجتماعيه وغيره وغيره وغيره، لكن فما في بلد يعاني متلازمه النمو الهش، حاجتنا بالاستثمار، حاجتنا بالفلوس. جيد جدا، بقى الطريقه تختلف. دونك احنا في بلد دونك ثم تراجع كبير للاستثمار المحلي والاجنبي، تقل نسبه الاستثمار عن 15% من الناتج المحلي الاجمالي، هو مستوى ضعيف جدا مقارنه حتى بالدول المشابهه القريبه لنا واللي عندها دياسبورا تشبهنا. دونك ضعف ثقه المستثمرين، نحاول من خلال هذه الخطوه انه نسترجع ثقه المستثمرين سواء التوانسه ولا غير التوانسه. ثم عوائق اداريه وبيروقراطيه، كيف كيف الرقمنه ستحاول ان تحل هالعوائق هذه تنحيها من اجل تسهيل العمليه الاستثماريه سواء زاد كيف كيف للتوانسه وغير التوانسه، ولكن الان خاطر وجهه نظر تاعنا مرتبطه بالتوانسه. ايضا فما حاجه اخرى من صعوبه التحويلات البنكيه وغير وغير وغير، وذيك نورمالمون تتحل بشويه بشويه. دونك
1: نظريا يقولوا اللي صارت تسهيلات في المجال هذا
3: اي نظريا، لكن
1: اجرائيا فوالا يجب ان تطبق
3: صحيح، لكن راه الدوله يعني الدوله تعتمد اسانسيلمون على الاقتراض المحلي، واللي احنا وصلنا عام 2025 لاكثر من 33 مليار دينار، هذا يزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل. دوك المستثمرين التوانسه اللي يعيشوا برا واللي يجيو يستثمروا في تونس، فما مزاحمه من طرف الدوله لانه الانفاق عالي جدا، دوك حتى في المستوى السيوله الموجوده في البنوك باش تعاني. دوك هل الخطوه هذه باش تحاول تقرب او باش تحاول تحل او باش تحاول سهل للمستثمر دونك اداريا وبنكيا وغيره؟ دونك مهم جدا، مهم معناها ما فيهاش انا لا معناها ما نصورش انه راه فيها عيب كبير كونه تعملت الخطوه هذه اساسا رئيسيا باش يخليو التوانسه اللي عندهم فلوس والقادرين على الاستثمار يجيو يستثمروا.
1: هذا هو الهدف
3: صحيح، هذا هو خاصه ان تكون الاصلاحات معناها خلو ديما مثلا مرتبطه بالاستثمار مربوطه بحلول ترقيعيه.
0: اليوم اللي به فايده هو نعطيهم ديزافونتاج فيسكو
1: هذا موجود نظريا، موجود
0: نظريا موجود،
1: نحب الاجراءات الجديده
0: اكثر من هذا. معناها اليوم
3: تحسين مناخ العمل بصفه عامه،
0: الديوان اليوم يخدم في الخدمه نتاعو، ولكن اليوم مطالبين ايضا اجهزه فما لازم تكون شوف فما هو الاراده السياسيه ماناش شاكين فيها، اما لازمها تتحول فعليا الى قرارات. معناها ماناش شاكين
3: الى قرارات وتشريعات ايضا،
0: تشريعات ايضا جوستومون نتاع الكلام نتاع بش بش بش بش بش نحيوه. اليوم نمشيو لو كول تو اكشن، احنا شنو طالبين اليوم؟ ان كول تو اكشن اليوم يكون بازي على انه سي دياسبورا كلمه ما نحبهاش برشا انا لا محاله، ولكن
3: هي عندك كلمه ماضي نقولوا
0: عندها ماضي مش وكيف كيف معناها ابناء المهجر مش كيف كيف، هما بناتنا وليداتنا وين ما كانوا، هما ممثلين عن تونس، نقربوا لهم اكثر نقربوا لهم الخدمات، وسختو وقت اللي يروحوا الى ارض الوطن بربي لعدت معسوم جاه ربي جيناكم جنب الله مع خطر بالرسمي راوه مع العبيد تروح راه ويقول لك فد الدنيا هكا كذا او درشني
3: بس هي الإدارية
0: في

0: هني بون
1: شوف ديما الحين برشا مرجع يقول لك
0: فهمتك فهمتك مي بون
1: وبرشا ناس يقول لك كله مثلا انه انك نجيب انا دبش كان ب 5 ملايين راهو سي دي باسي راهي تعمل عام 90 معناها اليوم ماهوش معقول فما ناس مثلا تحب تروح تعرف هدايا
0: ب 5 ملايين سبيدري ب 5 ملايين بدلت الدنيا
1: خويا انت تحكي على السبيدري تشري فيهم انت ب 5 ملايين
0: اي صحيح صحيح ربي ان شاء الله كثر عليك خويا
1: نشريو ب 200
0: نخدم على روحي نخدم على روحي
1: ربي يعينك سي نجيب يلا سيدي قالوها اليوم لليوم
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان هذا الهاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي
1: نحكيه على ظاهرة الحقيقة متاع ربي قل ما يتقال عليها بأنه اليوم من المخرج المزنة راوها في تونس هي ظاهرة التسول لها اللي ولت منتشرة برشا في مختلف المدن التونسية ما يقتصرش فقط على كبار السن بل على القصر زادة اللي ولوا منتشرين في شوارع العاصمة والمدن ويتسولوا برشا معناها وبرشا حيال قاعدين يقوموا بها برشا أشخاص لصعطاف الناس وتحقيق ما يمكن معناها من المال من جهتها لهنا وفي هذا الإطار أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الجنائية بتونس حكم بسجن مدة 6 سنوات مع خطيئة مالية قدرها 20,000 دينار في حق متسولة في شارع الحبيب بورقيبة وعدد أنهج بالعاصمة من أجل تهمة الإتجار بالأشخاص على خلفية تورطها في استغلال أطفال قصر أطفالها هي القصر في عملية التسول ترجع ملابسات الملف إلى رصد المتهمة وهي تقوم بتوزيع أطفالها في نقاط حيوية بالعاصمة إجبارهم على استجداء المرة تحت ظروف قاسية لجمع مبالغ مالية ترجع لها هي بالكامل وكشف التحقيقات أنه الأم كانت تستغل صغر سن أطفالها لاستعطاف المواطنين الشيء اللي اعتبرته المحكمة شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي وانتهاك الجسيم لحقوق الطفل أبعد من هذا هو نوع من الإتجار اليوم بالبشر موش معقول اليوم راهي الظاهرة يا سيونس أصبحت مقلقة إلى درجة أنك المشكلة شنية مشكلة وليت فما اعتداء راهو سي سامبل ماك مروح العشية ولي ما تروحش على طريق المطار روح خويا على طريق المرس وشوف أنت أكل اللي يبدأ ويقفين اللي تلقاه تبيع لك في المشوار واللي تلقاه شد سبركه يحب يقول لك نظف لك معناها البارابريز ولا غيره وقول انت با اكزومبل ليه ما تنظفش ولا ما تمدلوش ولا حاجه يضربوا حتى الكراهه براوا صارت حوادث ما هي حوادث معناها اليوم غير هذاك الكل اليوم فما ظواهر اخرى فما تشكيات كبيره في صفاقس مثلا ميناء اخواتنا الافارقه البارح با اكزومبل تفرج في فيديو نفس الحكايه في المرسى البارح في بوسلسله تشكيات كبيره زاد كيف يقول لك راهو هل ظهرت التسول راهي وليت معناها برشا برشا برشا
0: الى اي حد يمكن اعتبار هذه ظاهره تجاره منظمه بالنسبه للبعض يعتبروها تجاره منظمه لانه المساله تجاوزت كونه فما فيرون بوين ولا اثنين وفما عبيد اللي شوف فما ناس اللي تراهم في دي غون بوين موجودين هما بيدهم ديغون عام عامين ثلاثه ولات اماكن تقسم بين الناس هذوما ولات فما كما الحادثه نتاع المراه هذه انهم تجار بالصغيرات معناها سواء ولو يتسلفوا معناها مش حتى اذا كان فما شكون يستعمل اولاد مش اولاد وراه ياخذ يشري ياخو مثلا
1: مش يشري معناها يستغل شدوهم معناها حكينا عليها في الاذاعات
0: يشري الخدمه نحن خذ خدمه التسول مش
1: فما شكون تلقاها معينه منزليه تهز مثلا ولا تشد صغير مثلا تخرج تخدم به ساعتين ثلاث وصار والله العظيم صارت وحكينا عليها كانت تذكرها ناش عاده تذكرها ولا لا خرجت يخزروا له طفل يعرفوا خول صاحبه يجيبوا معاه ساعات طفل صغير 9 شهور عام معناه وهي ويقول هذه طفله كذا كذا يجي يقول لهم والله سبحان الله قلت لك الام تقول انا ولدي ما تبرنزيش بيه ابيض اطفال متبرنزي ماشي ويسمار شنو هي الحكايه
0: يتعلم بسرعه ويخدم
1: بسرعه نحط فيه في الشمس هاني لهنا باش على الاقل راهو باهيل العظام نتاعو فهمتني قال لك معناها ابوه لين تشدت بالجرم المشهود على الحكايه غموطه ديزاني معناها التالي ولكن اليوم
3: هي ماهيش هي حكايه جديده
1: هي معك
3: ولا هي انكا ايزولي السيده
1: هي ولكن
3: هي ظاهره اجتماعيه منتشره واختيره برشا وليت اختيره بالحق حتى من البوينت فيو اللي كنت تحكي عليه انت احسن خاطر بالحق انا صارت لي قديش من مره معناها التغريس التغريس كان تقول له ليه معناها ما تعمليش البلار يضرب هكا بيدك على وين انت في البلار نتاعك اللي من شيرتك التغريس ولا يسبك ويقول لك نيمبورت كوا معناها
1: مره واحده كسرها لي سوي كلاس كانت بنتهم هاي معناها فشخته قدام الناس الكل وكان اعطيته تريحه براس ورقه شتيه نحالها لسوي جلاس قالت له ليه ما تنظفش عمل لها هكا جبد لسوي جلاس ابارا مو متريني المراه ولا
0: ابارا مو متريني
1: قال لك شد قال لك سلكناه بين يديها بالسيف اعطته تريحه

0: ولا تسحق ينصر الدين كيفاش خدته على الاقل ليه خاطر هو الى انسولتي معناها كلكو بار معناها عرفتك اللي سي كاباسيتي دونك اليوم ماذا بينا انه تكون الحادثه هذه خاطر المشكله اليوم على حتى قدام امن على قدام الامن الناس هذه قاعده نورمال عادي تمارس ما عادش يخافوا حتى من البوليس
1: ما عادش يخافوا ما عادش
0: تخرج تمشي تشري في كوش في كوش تخرج تلقاهم قدامك
2: في المخابز في المستشفيات قدام المساحات قدام المساجد والجوامع
0: اليوم بقايا اللي نجموا يلقاو فيها معنا فما بقايا اللي بالرسمي تيتو دي اش يعملوا هنايا فهمت شنو قاعدين يعملوا هنا معناها وهني قلت لك ساعات قدوري تامن من هنا وهما لا خوف لا رهبه وامورهم واضحه كيف ما كيف ما يتقال
3: اما احسن باش نرجعوا للطفل بالذات راهو الظاهره هذه باش نرجعوا للحادثه نفسها وللحكم هذية راهي ظاهره خطيره يعني تمس من حقوق الطفل وتمس من كرامته وزاد تعرضه للعديد من الاشياء تحمو من تعليم ساعه وطفوله الطبيعيه وهذا سبب وفي نفس الوقت نتيجه نجم يكون هو منقطع على الدراسه واستغلوه في التسول والا امه ما خليتوش يمشي المكتب باش تخدم معناها بيه باش يتسول معناها في نفس الوقت تقى سبب ونتيجه اون بلوس هذيا ينجم يتعرض الطفل باش نرجعوا تو قلنا هما إلزاغريس لكن يبداو للصغار ينجموا هما يلسون اغريسي معناها تنجم يتعرض للعنف ينجم يتعرض للتحرش للاستغلال للخطف كانوا طفل صغير ولا طفله صغيره ما نجموش هذايا ينشر زاد الانحراف والجريمه في المجتمع دونك علي وعليه تطبيق القانون اللي عاقب المستغلين مطلوب وقت يثبت على مرتكبيه من ناحية ومن ناحية أخرى يلزم العمل على معالجة أسباب الظاهرة هذه بدعم الأسر الفقيرة زادة فما زادة الحكاية فيها زادة فقر وحاجة في
0: فما أسباب
3: الأحياء اقتصاديا واجتماعيا يلزم إحاطة يلزم محاربة ظاهرة الانقطاع المبكر على الدراسة ونعود نرجع لك سبيرال أنفرنال اللي هي معناها تدور فيها اللي أسباب تجيب نتائج تجيب ظواهر والظواهر الكل كي تجي تدرسها تقاها مرتبطة ببعضها دونك معالجة الأسباب ألون تيرم مطلوب أيضا لأن تو كل مرة باش نحكيه على ظاهرة وباش نقوله اللي هي خطيرة على المجتمع كي نجي نحلوا الأسباب اللي عملتهم
0: اللي خليتهم يعملوا
3: اللي وصلتها وصلت لهم استنتاجات الدراسات ومعظم الدراسات باش نقاو براتيكمون نفس الاسباب اللي هي عمرها ما تعالجت على المدى الطويل دونك فما مسؤوليه الاسره لكن فما مسؤوليه الدوله والمسؤوليه اجتماعيه ايضا وتدعيم المؤسسات والمنظمات والجمعيات لحمايه الطفل اللي هي زاد عندها دور في المساله هذه دونك تكاتف الجهود بين أسرة بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات اللي تهتم بحقوق الطفل على التسول باستغلال الأطفال
0: فوالا استغلال الأطفال واستغلال والتجارة ممنهجة اليوم دونك هذاك علاش وجب القضاء عليها رايكم يهمنا كي عاد الكومنتير على الباج نتاعنا مزيكا
4: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: مكملين معكم احنا في على كل سنة ذكركم على 71-113-ألف تطلبونا وتطلبونا على 71-113-ألف تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من الأهداء الأولى في تونس رحبوا بيك دراكو هلو
5: هلو كيف الحال الحمد لله في فورمة
0: الحمد لله يلا أخوي
3: باش ناشر لك حل وشورة اليوم سي صيف
0: شورتي اي خلف الله العظيم يا أخوي
5: سخونة الدنيا سخونة
0: استر الله استر الله وقت يجيب شورت رايفت حضرة تونس الجمهورية عارف اليوم شرطي لبسينه الحمد لله بقى عليك ستر دراكو يلا عطينا جيم اوفر
4: جيم اوفر

0: السلام مرحبا بكم لكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنيوزيلندية وهي عباره على تسريبات كبيره على الاخر. نعرفوا لي شهر ماي فيه العديد من الالعاب اللي باش تخرج الشهر هذا وبرشا عباد قاعده تستنى في اللي جو هذوما، منهم لعبه جيمس بوند 007 وفي نفس الوقت محبوبه الملايين لعبه السيارات المعروفه على الاخر اللي هي فورزا هورايزن 6 اللي هي من المفروض انها تهبط 19 ماي 2026، باش تكون متوفره على الاكس بوكس سيريس اكس واس وبتبيعها على منصه البي سي. ولكن اللي صار البارح حقت ربي خطأ كبير وكبير جدا، وانه المطورين يعني في بلاست يحطوا النسخة متوفرة على ستيم، عملوا الابلود كامل على منصة ستيم ولكن انسوا ما عملوش تشفير للعبة اللي خلاها متاحة للتحميل. يعني الناس كل نجمت بلوتو اللي شارجي اللعبة ذي ونجموا يعملوا استخراج كامل للداتا الموجود فيها والمعلومات الموجودة فيها الكل، اللي يخلي خلينا نقوله مجتمع الداتا ماينرز اللي هما يلوجوا على المعلومات الموجودة في وسط اللعبة. يعني تقريبا اللعبة كاملة ولينا نجمو نعرفوا شنو يكون موجود فيها من ميسيونات، من قصة، من سيارات باش تكون موجودة، من سيناريو إلى آخره. ضربة قوية برشا الحق تعربي للاستوديو متاع التطوير هذايا. ولكن تقعد لعبة ياسر مزيانة فورزا هورايزن 6، نقعدوا نستناو بتاتر استوديو ديفلوبمون شنو باش يكون ردة فعله على التسريبات هذايا. ولكن الحق تعربي فورزا هورايزن 6 كل سواء بالتسريبات ولا نتصور عندها الكوميونيتي متاعها. حرب كبيرة صايرة ما بين لي كونسول، خلينا نقوله من شركة مايكروسوفت الاكس بوكس، نحكيو على نينتندو، نحكيو على سوني بلاي ستيشن. ولكن الحق متاع ربي شركة سوني قاعدة ديما تتفاخر يعني بلي كونسول متاحة وشكون عدوها اللدود اللي هي نينتندو اينو با اكس بوكس. خلنا نعطيكم التوب 5 لي كونسول الأكثر مبيعا في التاريخ. في المرتبة الخامسة نلقاو منصة البلاي ستيشن 4 اللي تباعت تقريبا 117.2 مليون نسخة حول العالم. بلاي ستيشن 4 محبوبة الملايين بتبيعها. في المرتبة الرابعة نرجع بكم بارشا معناتها سنوات قبل، نحكيو على شركة نينتندو والجيم بوي والجيم بوي كولور دون لو طون اللي كانت بالبيل وبالكاسيت. حق تربي كانت ايبوك ياسر ياسر مزيانة، تباعت تقريبا 118 مليون نسخة اللي سمى حاجة ياسر مزيانة. في التوب 3 والمرتبة الثالثة نحكيو على نينتندو نينتندو دي اس اللي هي حتى يعني قديمة برشا، زاد عندها سنوات من اللي خرجت النينتندو دي اس والتو مازالت محتلة المرتبة الثالثة 154 مليون نسخة. في المرتبة الثانية محبوبة الملايين والحق تعربي حتى يعني الشركة في حد ذاتها كانت تتوقع انها النسخة الثانية تعمل بوز اكثر اللي هي نينتندو سويتش اللي تباعت تقريبا 155 مليون نسخة فاصل 9. معناتها نحكيو على هذوم كل معناتها دي ريزولتا حتكشي الاول سنة 2025، معناها نحكيو على برشا فلوس. ولكن حسب رايكم اني هي الكونسول الاكثر مبيعا في التاريخ؟ نتصورك انت تعرف
1: جيم بوي.
0: لا الجيم بوي مرتبة الرابعة حسب رايك. ترى يوسف شنو اللي كونسول اللي تعرف حسب
1: رايك؟ تعرف خالد انا والكونسول
0: تعرف خالد الكونسول. لا هذه كونسول دو جو هذايا
1: مش بلاي ستيشن.
0: اي اما بلاي ستيشن فما خمسة بلاي ستيشنات من الان 2 3 4 5.
1: تصور بلاي ستيشن
0: 5 5 لا مش 3 نو ماهيش 1
1: 4
0: مش فور فور في المرتبة الخامسة تو صحيح تو
1: قال
0: بلاي ستيشن 2
1: قال
0: بلاي ستيشن 2 هي تعد الكونسول الأكثر مبيعا في التاريخ 160 مليون نسخة في العالم أجمع اللي هي مطيح الريكورد توا. وقد ما حاولت شركة نينتندو بالنينتندو سويتش أنها تطيح على بلاي ستيشن 2 ولكن ما نجمتش. وذاك علاش حط لنا في الكومنتير حسب رأيك أين هي أحسن كونسول جيمينج بالنسبة لك أنت.

0: بلسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: وفي على كل لسان وقاية الجود فايبس
0: جود فايبس
1: طارنا غنية تعمل كيف خونا خالد المرة هذية حودة في الغالي كيفاش؟ اختارتها اختنا أميمة يلا سيدي

Top 3. نشوفوا البيلبورد شكون متصدر الترند. يا سيدي نبداو بالمرتبة الثالثة، نلقاو أوليفيا دين في بين عميد. Top 3. I just might by Bruno Mars. Top 2. ونحكيو على Chosen Texas محتلة الترند worldwide.

0: على كل لسان.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. مرحبا يا أميمة.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟
2: الحمد لله تخبنا.
1: في رقم على كل سن باش نحكي وعلى حملة نظافة تطوعية تستمر لأسابيع وأيضا تشمل العديد من المواقع الأثرية.
2: بالضبط، نحكي على حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف ولايات الجمهورية ابتداء من البارح إلى غاية 31 مايو 2026 تحت عنوان تراثنا هويتنا ونظافة مسؤوليتنا من تنظيم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. الحملة هذه تجي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار تعزيز ثقافة المواطنة والمحافظة على الموروث الحضاري الوطني، وتهدف المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها بما يساهم في تثمين التراث الوطني وترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها جزء من الهوية الوطنية. وباش توزع برامج التدخلات حسب المواقع والتواريخ المحددة. الحملة كما قلنا بدأت البارح بموقع مكثر الأثري من ولاية سلينا، ومتحف رقادة من ولاية القيروان، موقع جكتيس ببغرارة من ولاية مدنين، وموقع أسبيتلا من ولاية القصرين عفوا. والحملة هذه ما زالت متواصلة لحد النهار لحد 17 مايو بقصر الجم من ولاية المهدية. سمحنا سيون صغرتنا في موقع نيابوليس من ولاية نابل، الموقع الأثري بكارتاج في تونس العاصمة، برج غازي مصطفى بجربة من ولاية مدنين. بالنسبة لبرنامج لحد 24 مايو 2026 باش تكون الحملة هذية في الرباط الأثري بسوسة والمتحف الأثري بسوسة، ونهار لحد 31 مايو باش يكون مخصص لساحة القصبة وتربة البي بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة والمواقع والمعالم التاريخية بالمنستير، وزيادة كيف كيف في برضو في الحنية في تونس العاصمة.
1: تيك صحة أميمة. دونك هذا هذه الحملة من نجم كان نثمنوها، من نجم كان نفرحوا بها، لأنه مهم برشا. اليوم شهر التراث، في نهاية الأمر شفنا بأنه سنين معناها فما العديد من الأنشطة. الحاجة الباهية أنه مركزوا طبعا على التاريخ الأندلسي والإمباكت الأندلسي، شنو صحيح منه شنو الغلط، لأن فما برشا حاجات تنسب
3: بها
1: من سلطان معناها. والله العظيم نسمع، والله إذا أقول لك حاجة نسمع وقتاش يا ربي نسمع مع والله في زملائنا في الإذاعة الوطنية عملوا لايف من زغوين، فجيبوا راجل بسودو قال لآخر مؤرخي قال لهم هذه الزهرة بتاع النسري أصلها من دمشق، أمويين كي جيوا مشي الأندلس هزوا معه مشي أسوا
2: من دمشق.
3: عبد الرحمن داخل على أساس بالسردية بتاع عبد الرحمن.
1: أي عبد ما أقول أنت من مكة جيبوا الأندلس معناها كان هارب تقول أنت من العباسيين واضح، ومشي غاديك تزرعت وبعد جابوها معاهم. معناها ديزيستواغ دو كوا دوغميغ دو بو، انه ننقلوا في كل شيء معناها. توا ساعات برشا حاجات ديميت معناها في الاخر. انا الاوان اليوم انه بالحق نثمن التراث نتاعنا، انه نعرفوا ما لنا وما علينا، ويزينا من انه احنا ندخلوها كل مره تحت مظله الرومان، وترى مره مظله الموريسكيين، ومره مظله العثمانيين، كل مره مظله من المظلات. سيون
3: كثيرة هي المظلات يا سيدي،
1: والله العظيم
3: كثير ما تم.
1: وهي مظلات اكثر منها مظلات.
3: شوف يعني خلينا نتفقوا ساعة أنه الشعار المطروح في إطار هذه الحملة التي جاءت بمناسبة الشهر التراث شعار معناها يكشف حقيقة أنه ما نش نهتم بالتراث نتاعنا بالمواقع التاريخية نتاعنا، هذا الأساس. ثم أنه إذا كان الحملة تموت بعد تبدأ وتنتهي وتموت في شهر التراث، شو نعمله في الأشهر الباقيين؟ ما نحدش الشهر الأخر ما فيهمش برشا تراث. معناها أنه مسألة مرتبطة بحملة ما نظفه ونعمله ذو باهي وكذا من أجل على الأقل تحسين جاذبية هالمواقع السياحية اللي عنا روى عنا 35 أكثر من 35,000
1: موقع
3: سياحي في تونس. شوفوا ثم تجاوزات كبيرة، وثم برشا مواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
2: صحيح. قبل ما نوصلوا نظفوهم ونزينوهم سيحرموهم ومنمنعوهم باش يتيحوا ويندثروا،
3: ونمنع أول حاجة اللي هي ساعة التمدد العمراني الموجود، خاطر فين برشا مواقع أثرية معناها مساحاتها معناها تقلصت كثيرا. دونك هات ساعة، لأنه احنا في وقت من أوقات قلنا حتى وزارة الشؤون الثقافية قالت السيدة الوزيرة السابقة قالت أنه معناش فلوس لترميم المواقع الأثرية. والحال أنه معناها جانب كبير من إذا كان نحكيه على الاستراتيجية الجديدة للسياحة التونسية، سواء بالنسبة للتوانسة أو دول الجوار وأيضا دول غير الجوار، مرتبطة أساسا بالمواقع الأثرية. المواقع الأثرية اللي تم إلى الآن اكتشافات جديدة موجودة في برشا بقايا في تونس، أي المظلات اللي نحكيه على الروماني ولا عثماني ولا ما قبل هذا ولا بونية ولا غيره. الأساس أنه نستحفظوا على المواقع متاعنا هذه، خاصة المواقع المصنفة عالميا معناها تراث عالمي. دونك إحنا الآن المواقع هذه بدينا في كل مرة نحكيه، لأنه تستحق أكثر عناية، تستحق أكثر أن ننتبه لها، لأنه أعتبر أني خارج على حسابات الدولة.
1: اكزاكتومون. اليوم كما قلت انت باب اولى واحلى انه قالت عايده ترميم. انا معاك في الترميم
3: ونمنعوا النهب
1: النهب وانه ما تكونش راهو اليوم هكا افيميغ معناها الحكايه مرتبطه اوكازيونيل مو تقولوا بشهر وكهو يلزم العمل 12 شهر
0: غاديك لازمها تكون على طول
1: على طول اكزاكتومون
0: عام 12 شهر وانت لي بيهم وتنظف فيهم وتعمل ديزانديكاسيون وتعمل
1: والتثمين نتاع التراث اليوم مهم ومهم جدا. واحد محافظة اليوم على التراث المادي ولا مادي زوز مع بعضهم روا وما نخليوش معناها الأمور مرتبطة فقط ببعض الأيام. كان ذي رقمنا اللي على كل سنة
4: رقم على كل سنة على كل سنة من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: خليكم تتسويت مع آخر أخبار الوطنية والعالمية زميلنا مراد الدريدي. بعد هي الموعد يكون مع الترب مع ملحي.

0: سيتي. تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
1: محليها سباحك مع سباح الناس.
2: سباح الناس
1: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك. مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد. عيش سباحك، عيش سباح الناس. من 2 للجمعة، من 9 للنص النهار
2: على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فهم. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
4: صح صح، ترى وريني قداش وليت.
3: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية تونسير تكنيكس، وبالسجن مدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وذلك في قضية جدت خلال سنة 2019 تعلقت بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وللتذكير، فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدة 12 عاما في حق مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية مع خطية مالية قدرها 19 مليون دينار. كما قضت هيئة الدائرة بسجن مدة 10 سنة عوام مع خطية مالية قدرها 11 مليون دينار في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابع لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، ذلك لفائدة شركات أجنبية، مما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة خطوط الجوية التونسية. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ أواخر سنة 2019، وتعهد بها أنذاك القطب القضائي المالي، وشملت الأبحاث عديد الإطارات والفنيين التابعين لشركة الخطوط التونسية الفنية، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية حددت خسائر الشركة. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري يفيد أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد 3 أشخاص وهم زوجان وابنتهما من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تكوين وفاق للتنقيب على الأثار. وحول تفاصيل الموضوع، أوضح شطبري في تصريح لموزايك أن الأبحاث انطلقت أثر إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أهالي أحد مناطق ولاية المهدية يفيد بوجود جثة داخل حفرة، ليتبين أن الحادثة جدت في حظيرة بناء، حيث يرجح أنه أثناء حفر الأساسات تم اكتشاف حفرة قبل أن يواصل المظنون فيهم الحفر بهدف تنقيب الأثار. وأضاف شطبري أنه تم العثور على بقايا جرة وقطع نقدية داخل مستودع على ملك صاحب الأرض وهو الزوج، لافتا إلى أنه تقرر الاحتفاظ بالأطراف الثلاثة مع إدراج شخص رابع بالتفتيش. الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس تبلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6% وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذه الاستثمارات شهدت قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 2024 وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس منحا تصاعديا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتعول تونس خلال كامل هذه السنة على جذب استثمارات خارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجزة في سنة 2025. في أخبار العالم، قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بعد ظهر اليوم الاثنين في حادث إطلاق نار في مدينة نيس الفرنسية. وشهدت مدينة نيس خلال الأيام الأخيرة سلسلة من عمليات إطلاق النار والحوادث في عدة أحياء من المدينة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
8: الأولى في تونس على كل لسان.

0: الفرق ما بينك وبيني هذية ملحم بركات على موجات موزيك فيم. السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم على مختلف الترددات نتاعنا، مرحبا بكم على موقعنا موزيك فيم بوان نت ولا ابليكاسيون نتاعنا موزيك فيم. حبيت جوست ندقق بانه قبيليك حكينا على التصريحات اللي قالها سيد مدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسين بالخارج سي حلمي تليلي، كانت اليوم الصباح في يوم سعيد مع زميلتنا نبيل عبيد، تحيه كبيره لها على الاذاعه الوطنيه. اكزاكتومون، تحيه كبيره لها نبيله، وان شاء الله دائما متميزه يا نبيله. وجب التوضيح للنمل واحنا برشا بالكوبي رايت وخيان وزملاء، تحيه لها نبيله من معناها الصحفيات وايضا المذيعات اللي نفتخروا بهم برشا برشا، وقاعده تقدم في عمل متميز، وتحيه لكافه زميلاتنا وزملائنا في الاذاعه الوطنيه. يلا سيدي نمشيو للفاصل، وبعد الفاصل الموعد يكون مع الربح.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان وقيت الربح تسويت في روح تربح.
2: روح تربح
0: معنا سي زياد حمدي 52 سنه من الكيف، سائق. عسلامه سي زياد، مرحبا، اهلا
3: وسهلا. اهلا، اشرح لك يا
0: كيف
3: دكتور،
0: اشرح لك. لبس عليك، امور طيبه سيدنا.
3: الحمد لله
0: من الكيف العالي يا اخوي.
3: والله في نعمه والحمد لله.
0: الحمد لله الجو باهي على توا هكا، ولا قيت برزقين والدنيا صلى عليه وسلم. عملت البرزقين ولا ما زلتوا يا اخوي؟
3: لا مازال شوي،
0: مازال هكا وقدت استمي وما زلت معنا عاد زين. هيا سيدي، تحيه ليك لكل اهلنا في الكيف. يلا اخونا حاضر سي زياد، ان شاء الله زين اخويا. يلا اخويا، يلا قولوا توكلوا على ربي، قولوا
3: ان شاء الله.
0: يلا يلا، 1 2 3 توكل. شنو هي عاصمه سلطنه عمان يا زيدون؟
3: سلطنه
0: تبدا بالميم.
3: مسقط.
0: مسقط صحيح، تريتربيا. شكون اللي قدم برنامج احلى صباح على موجات موزيكا فيم 6 ل 9؟
3: امين قرا.
0: امين قرا، ممتاز جدا. اعطينا اليوم اكبر ولايه من حيث المساحه، وين وين موجود؟
3: في تونس.
0: في تونس، اي
3: تطاوين.
0: تطاوين، ممتاز جدا. شكون الكاتب التونسي اللي كتب رواية سهلة ياسر عنا نحكي عليها عنا برش، اللي هي الطلياني؟ شكون هو؟
3: الطلياني؟
0: اي معاصر. اي يبدا بالشين. اي يبدا بالشين اسمه.
3: يبدا بالشين.
0: اي واسمه فيه البخت، لقبه فيه البخت. اي سهلت معك اكثر. هو سي شكري مبخوت. والله
3: جاب،
0: والله جاب ما شاء الله عليك يا سي زياد. ايش قال لك حاجه برج وليا يا اخوي؟ افهمتني وين نقول لك؟ شو نعطيك 400 دينار كاش من هذه موزيك فيم.
3: حلال
0: عليك، مبروك عليك يا اخوي، عايشك يا اخوي، ربي يخليك. شكون تسلم سي زياد؟ عايش اخوي ودينا والديك.
3: راهو سي حسن.
0: ايوه
3: سلام تربي موزيك اللي ثقفتنا راهو علمتنا الحاجات.
0: يرحم والديك يا سي زياد،
3: والله نقسم بربي العظيم، والله
0: ربي يخليك.
3: انا خاطر مجتمع وفيه برشا الموزيك.
0: ربي يخليك سي زياد، واحنا نحبوك برشا برشا، وتحيه كبيره ليك يا خويا ولكل اهلنا العزاز علينا في الكيف. والدينا والديك، شكرا ليك سي زياد. انتم عملوا كيما سي زياد وطلبونا على 71 113 ألف. غدوه نلعبوا على 800 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس.
2: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان نمشي لاسمنا.
2: اسم على كل لسان.
0: العالم الكل يحكي على هانتا، الفيروس هذايا برشا ناس متخوفة منه، يقول لك شنو حكايته، احنا معنيين وإلا لا، وخاصة انه احنا توانسه ديما نقارنوا بفرنسا، معناها ما دام فما تسجيل اول اصابه في فرنسا فالناس الكل قايده. وليت في تونس هانتا معنيين به مش معنيين به؟ حبينا ناخذوا ونحكيه في أصل هذا الفيروس وكيف كيف نطمنوا الرأي العام ونعرفوا إذا كيف كيف ما هو الخطأ من الصواب.
4: أيامات العلم الكل يحكي على انتشار فيروس جديد اسمه أنتاليسوميا نسبة إلى نهر في كوريا الجنوبية واللي يمثل عائلة كاملة من الفيروسات. وحسب منظمة الصحة العالمية فإنه فما أكثر من 20 نوع مختلف من الفيروسات هذه وترتبط كلها تقريبا بعدوى تنتقل من القوارض خصوصا في إيران عبر الفضلات. برشا دول أعلنت تسجيل حالة إصابة بالفيروس هذه منهم الأرجنتين، الفلبين، كندا، سنغافورة، الدنمارك، جنوب أفريقيا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، سويسرا، الولايات المتحدة، بريطانيا وآخرها فرنسا. وإن أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة فيروس هذا في البلاد لمرأة تم إجلائها من سفينة الرحلات السياحية MV أونديوس. كما شفنا برشا أخبار دارت، دونك حابين نفهموا كيفاش ينتشر الفيروس هذا، شنو الأعراض متاعه وما مدى خطورته، والأهم شنو الاستعدادات اللي قامت بها تونس لتفادي تسجيل إصابات بالفيروس هذا. اللي جابته أكثر تفسير يجينا من عند الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني.
0: بروفيسور عوني مرحبا بك، شكرا لقبولك الدعوة. مرحبا سيدي.
5: مرحبا، اهلا وسهلا وشكرا على الدعوه.
0: يعيشك بروفيسور. اليوم هل انه هانتا فيروس اليوم سيتحول الى وباء؟ معناها وهذه المخاوف اللي موجوده في تونس وايضا موجوده في العالم الكل بحسب رايك. معناها
5: ماهوش ممكن لسبب واحد اللي هذا الفيروس ما ينتقلش بصورة تلقائية من الإنسان للإنسان إلا في حالات ضئيلة وضئيلة جدا، وبنوع خاص من الفيروسات وبنوع خاص من النوع ذي. ذكرت اللي ثم 20 نوع من الفيروسات هذه، ثم نوع اللي هو قادر باش وقت يصاب به إنسان قادر باش يعديه لغيره، هو ليلونس. النوع هذا وقت العدوى متاعه الساعة ماهيش أوتوماتيك، يلزم ظروف معينة، ثم معناتها تقارب و معناتها اتصالات أكثر حنينية منها اتصالات هكاكة تلقائية. الفيروس ما يتعدى إلا في فويه ضيق، عائلة، راجل ومرته وأولاده اللي هما تم تبادل قريب ياسر. الفيروسات الأخرى بالطبع في الفضاء المفتوح قادرة باش يجيها الفيروس هذايا عبر القوارض،
0: عبر القوارض
5: من الفضلات نتاعها الموجودة في الغبار، موجودة في أماكن يتكاثر فيها النوع من القوارض هذه ومصابة بالفيروس. وقت يجي ينظف الأكل غبار ولا حاجة موجود الفيروس في الفضلات متاع الأكل الفار ذاك اللي هو حامل الفيروس. الحالة اللي خدت تمبلور كبير هي اللي الحالة الضئيلة، وهو فيروس ديلانت، والفيروس هذي اتواجد في بيئة ضيقة معناتها في بطو كأني دار واحدة وعائلة واحدة ومجموعة كبيرة أربعة ما قرابة 100 مسافر ومعزولين في طريقة. يكفي باش واحد يكون مصاب دخل فك البريود انكيباسيون ما عندوش لسيني كلينيك ظاهرين عليه ويكمل الفيروس تضاعف نتاعه وعنده فترة من أسبوع إلى 8 أسابيع باش تظهر الأعراض على المريض. ظهرت الحالة هذه وبالصدفة كان إنسان خرج من بؤرة اللي الفيران فيها بكثرة، والنوع هذه نتاع الفيروس موجود في الفيران هذه ويتعدى هي الأرجنتين في جنوب أمريكا. وبالتالي اليوم تواجدنا في كل الظروف المناسبة باش يقع هذا الفوايه هذا في البطو. لكن الحمد لله معناتها في كل حاجة سيئة لابد ثم نقاط إيجابية. الإصابة متاع الكوفيد علمتنا كيفاش نتفاعلوا في حالات مفاجأة كما هك، وخاصة لي ميزور بريفونتيف لي ديمارش البروتوكول كيفاش ناخذ الحالات هذه. تود شويت لاليرت منظمة العالمية للصحة خرجت البروتوكول لاعتماده في معالجة الأجنبية. بالطبع ثم ناس مش تروح لبلادها ماهيش مش تستوطن غادي في البطو، لكن ثم دي ميزور خذوهم دراكونيال باش اي واحد مصاب ما ينشرش العدوى ونقصوا سلسلة
0: العدوى.
5: وهذا الشيء اللي وقع اليوم. ثم بقى حالات خرجوا الانكيباسيون تاع الفيروس كملت، ظهرت عليهم العلامات، روحوا بهم أهلهم، لكن تبنتهم الدولة مباشرة ما يروحوش للفوايا نتاعهم، ولزم براتيكي البروتوكول. البروتوكول يقول لك أي واحد مشتبه فيه وكان في البلاصة هذيك يتعدى ساعة يعمل الحجر الصحي 42 يوم. والحالات المرضى يمشوا في هياكل مهيئة دي لابوراتوار سبيسيال، هذه يسموها اللاب تروا، اللي عندها كل التجهيزات وكل الابروش التكنيك اللي ما تقعش فيها عدوى ولو حتى معك الناس اللي عايزوا فيه. وبالتالي الاحتياطات هذه كله خذوها بعين الاعتبار، كسوا في إسبانيا عندهم حالتين، كسوا في فرنسا عندهم حالة وعندهم حالة 12 واحد للمتابعة، في أمريكا نفس الشيء. بون أمريكا بها معناتها طريقتهم كيفاش يتعاملوا تختلف، كل واحد عنده بروتوكول. مي ثم أنفون معتمد من العالمين الصحة، والدول هذوما خاصة إسبانيا وفرنسا والإنجلتير ماشيين في التوجه هدايا. أي حالة ياخذوها من البطو تتعدى بالسيركوي هذا المعروف، ديتال سارت ما يخرجش الفيروس من البوان اللي هو متواجد فيها هو عند الإنسان وغيره. فبالتالي ما ثماش ريسك وما ثماش مشابهة مقارنة معناتها بالكوفيد وخاصة عن طريق العدوى.
0: دونك خاصة على العدوى لهنا اليوم ماهوش إيبولا ولا غيره. دونك نعرفوا بأنه اليوم عندنا الأوبسيرفاتوار ناسيونال معناتها دي مالادي نوفيل إيمرجونت زاد كيف اللي دائما
5: هي بالطبع هي كل بلاد عندها مراصد لتعقب اي حاله وكليتي دو لا تراسابيليتي نتاع لي بيرسون لي بوين كونتاكت ما سي بريو سيريو. دونك الاحتياطات هذه تاخذها كل الدول، خاصه الدول اللي عندها حالات ولا يمكن تولي عندها حالات، لكن ما هيش سيستيماتيك الناس الكل مش تصبح أليرت وعندك عشان خاطر كما في تونس لعدنا واحد كان في البط ولعدنا علاقات المشجي في البريود هذه. حتى الناس اللي كانوا في البريود ما يسيبوهم إلا بعد 42 يوم يكونوا كونفيني أمورهم ريق لما ما تمش حتى ريسك. دونك ما تمش حتى خوف من الجائحة هذه، نتبعوها بكل نكونوا ما عدنا ماخذين لمزير متاعنا والهياكل الصحية متمرنة على الأمور هذه متحضرة، ولكن ما عدنا حتى شيء يدعي ليقظة أكثر من نورمال.
0: ما باركونت بروفيسور عوني اليوم ندعيو الناس زادة كيف كيف أنهم يحافظوا على النظافة كيف كيف ويقاوموا القوارض هكا ولي.
5: هذا جانب أساسي في النظافة البيئية والمتابعة، خطر الفيروس هذا مش كان يعدي، كان الفيروس هانتون يعدي عديد الفيروسات الفيران، هي ريزيرفوار متاع أكثر من 100 نوع من الفيروسات، وبالتالي هي وغيرها والناموس وغيرها. معناتها ثم نظافة بيئية ثم متابعة لأولا للحد من تكاثر هذه الفيران والأماكن اللي عشش فيها ويخلي فيها الفضلات متاعه، والناس اللي مستخدم فيها أماكن فيها ريسك رفع الكمامة وغسل اليد وكل القفازات في دي. وهذوما إجراءات وبروتوكول موجود في أي بلاد، وقع زادة التنصيص عليهم في البروتوكول الصح.
0: هذا هو المطلوب اليوم. دونك لا داعي للقلق كما قلت انت بروفيسور عوني اليوم، ودعوه ايضا للنظافه والمحافظه على البيئه وعلى المحيط ومقاومه القوارض والناموس كما قلت انت اليوم، مهم برشا انه ردوا بالنا بقدر المستطاع. نحب نشكرك برشا بروفيسور محجوب العوني، شكرا جزيلا ليك على نزاهتك العلميه وعلى انه اليوم على الاقل خذينا المعلومه من عند علمائنا. نحب نخلي لك كلمه الختام بروفيسور محجوب العوني، تفضل.
5: قلت أنت هي المحافظة على نظافة البيئة اللي نحن عايشين فيها، والبيئة ما ناش عايشين فيها وحا
0: ما ناش عايشين فيها
5: وحا
0: أصبت
5: في كل شيء في الخيب نعرفه نحن الجراثيم فيها الباهية وفيها الخيبة فيها الصالحة وفيها لا جسمنا كله موجود ونتعامل به فيزيولوجيك ما وبالتالي نتعامل كذلك في التفاعلات خدمات وفي تواجدنا وفي التعايش مع هذه الكائنات الحية والكائنات الدقيقة والكائنات المجهرية المعيش اللي كالفيروسات وغيرها بكل حرفية وبكل يقظة.
0: اكزاكتومون واليقظة ديما تقعد واجبة وأيضا مطلوبة. شكرا جزيلا لك بروفيسور محجوب بلعوني الانترفيو ونتقرر على الباج نتاعنا مزيكا فهم. كما قال بروفيسور عايدة لا داعي للقلق, ردوا بالنا ردوا بالنا على النظافة على الصحة.
6: ذكرتني في الفيلم أوت بريك متاع مورغان فريمان ودستين أوفمان متاع الباتو, حكاية اللي كان يحكي لنا فيها الدكتور متاع الفيروس اللي جاء في الباتو إلى غير ذلك. بالحق هو معناها حسب ما قريت أنا زيدة بون هو يعرف خير مني بيان سور جيت من فم الإكسبير معناها الخبير دونك معناها أنه هو ما فميش عدوى, معناها العدوى ما بين إنسان وإنسان مستبعدة ياسر في الفيروس هذية. توجو غيتيل اللي نظافة المحيط مطلوبة, ذيك هو معنى اللي ريكومنداسيون ذا اللي اعطاهم معنا منزيدو على الدكتور
0: معنا منزيدو خالت عايدة اليوم. ردوا بالنا بقدر المستطاع يونس,
7: نظافة المحيط ونظافة الشخصية زيادة كيف
0: كيف احنا جايين على سيف لما حالة برب
6: مطلوبة
0: جدا بربي رحمونا
7: مطلوبة بالحاح
0: جدا يعني شوية نظافة كيف كيف. اليوم مشكلة كبيرة متعنا موز زيادة نحاولوا ندويه له ماكسيموم نحاولوا
7: والله شكون معناتها تقصد فينا احنا ندويه
0: نحاولوا ندويه لكن... وكيف كيف احنا كيف كيف ويقول لك راه ساعات يبدا عندك فويه في الدار راه يقول لك راه الناموسه ما تموت والذبابه ما تموت لما تخ...

0: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
1: منير، انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
2: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
3: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.

0: مولاندور يوديك بشنوازر يا كريم، كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية،
3: وعلى كل سنة مكملة معاكم. صوت واخترتوا على أغنية لومبوتياج، الأغنية اللي ربحت بنسبة 83%، هي عطينا أخويا هي اللامبادا عكس ما قالت أختنا عايدة عراب. أيوة كوردون عاديه لك نهاري خير، أغنية الأخرى عاديه لك بدون إن شاء الله. يلا سمش خليكم تتسويت مع صديقنا محمد علي السويسي، آخر أخبار التكنولوجيا تتسويت في الموعد اليومي مع 5-7 دراجة على الأولى في تونس. هذه هالك
4: مع أريدو، جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك كيفين في موعد جديد مع هاي تيك. مايكروسوفت نشرت التقرير الجديد متاعها The State of Global AI Diffusion في 2026، الرابور هذايا اللي يحكي على الادوبسيون بالنسبة للذكاء الاصطناعي في العالم وفي العديد من البلدان. في الرابور هذايا لقوا أرقام تخص تونس. تونس اللي حسب الرابور متاع شركة مايكروسوفت جي في المرتبة الثامنة إفريقيا. النيفو متاع تونس يقعد يقدم، لكن بنسبة نمو ضعيفة نوعا ما مقارنة ببلدان أخرى تشبهنا. بالنسبة لتونس كما قلت لكم اللي يجي في المرتبة الثامنة إفريقيا، عندها نسبة متاع أدوبسيون تطور ب 0.8% في الثلاثي الأولاني من 2026 وتوصل 13.5%، كانت 12.7% في السوداسي الثاني من 2025، يعني في النصف الثاني من 2025، وكانت 12.3% في النصف الأولاني من 2025. قبل تونس بالنسبة للبلدان الأفريقية نقاو في المرتبة الأولى جنوب أفريقيا، في المرتبة الثانية نقاو ليبيا، في المرتبة الثالثة نقاو بوتسوانا، في المرتبة الرابعة الجابون، في المرتبة الخامسة مصر، في المرتبة السادسة نقاو السنغال، في المرتبة السابعة كما قلت لكم تونس. عربي نقاو الإمارات في المرتبة الأولى، الإمارات ديجا هي الأولى عالميا. في المرتبة الثانية نقاو السعودية، قطر في المرتبة الثالثة، البحرين في المرتبة الرابعة، في المرتبة الخامسة نقاو الكويت، في المرتبة السادسة نقاو عمان، في المرتبة السابعة نقاو الأردن، في المرتبة الثامنة نقاو لبنان، في المرتبة التاسعة نقاو العراق، وفي المرتبة العاشرة نقاو مصر. تونس نلقاوها في المرتبة 12. إذا كان حبوا نعملوا نظرة على أعلى الترتيب بشنو فما في التوب 5، نقاو أنه ما فماش تغير مقارنة بالتوب 5 في آخر 2025، لكن فما تغير بالنسبة لنسبة الأدوبسيون. الإمارات هي الأولى عالميا، في آخر 2025 كانت 64% ولات 70.1% في الثلاثي الأولاني من 2026. سنغافورة في المرتبة الثانية كانت 60.9% ولات 63.4%. النرويج في المرتبة الثالثة كانت 46.4% ولات 48.6%. في المرتبة الرابعة قاو إيرلندا كانت 44.6% ولات 48.4%. فرنسا في المرتبة الخامسة كانت 44% ولات 47.8%. الإمارات هي الأولى عالميا في نسبة النمو، زاد 6.1%. السؤال اللي يطرح نفسه، البلاد اللي جينا منها الذكاء الاصطناعي، أكثر بلاد قاعدة تخدم على الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت في آخر

0: 2025 في المرتبة 24 عندها 28.3% كنسبة متاع أدوبسيون، ولت في المرتبة 21 عندها 31.3% نسبة متاع أدوبسيون. تقرير هذا ما يحكيش على الصين، علاش؟ على خطر التقرير هذا يعتمد على المعطيات متاع شركة مايكروسوفت، خاصة بالنسبة للاستعمالات متاع سمارتفون الكوبايلوت، وإلا استعمالات البي سي بالنسبة للويندوز، ولا سيرفيس متاع مايكروسوفت اللي فيهم الخدمات متاع الذكاء الاصطناعي. والخدمات هذه كما تعرفوا ممنوعة في الصين. الجمعة هذه جمعة جوجل ايو، الكونفرنس متاع لي ديفلوبور متاع شركة جوجل، لكن ليفينمون هذايا باش يسبقوا للمرة الثانية الاندرويد شو ايو اديشن اللي باش يكون غدوة ليفينمون هذايا اللي يرجع للمرة الثانية. جوجل تحب تورينا انه في جوجل ايو تحب تولي تركز على التكنولوجيات الكل، وبالنسبة لاندرويد يولي عنده ان ايفينمون متاعه وحده. غدوة باش نكتشفوا اكثر التفاصيل متاع اندرويد 17 متاع جيميناي 4.0، لي لونيت اكس ار زاد متاع شركه جوجل، اندرويد، كروم او اس والمستقبل نتاعو. يمكن غدوه نسمعوا كلام على السيستم ديكسبلوتاسيون الجديد متاع شركه مايكروسوفت اللي منتظرنو باش يكون حاضر عالميا ابارتير من 2027. على كل حال ليفينمون غدوه 6 متاع العشيه، في برشا كلام كيف قلت لكم، يعني التركيز باش يكون على اندرويد، على الماتيريال 3 اكسبريسيف، اليو اي متاع اندرويد، كل ما هو حضرته شركة مايكروسوفت باش تحكي فيها على السيستم ديكسبلوتاسيون تاعها والانفيرونمون تاع اندرويد، وتخلي جوجل ايو للكلام على الذكاء الاصطناعي، على الاستراتيجيات بشكل اوضح. شركة مايكروسوفت قاعدة تبدل في الطبيعة والكونتينيو تاع جوجل ايو، والذكاء الاصطناعي باش يولي حاضر بقوة كالتكنولوجيا الرئيسية اللي تتحدث عليها مايكروسوفت في الليفينمون الرئيسي تاعها. هذا بالنسبة لهايتيك. هايتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك على كل لسان.

0: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك. وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوران. حياة جروب كومار. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تعرفوني من ودكم كان بالحاجات اللي تعمل 66 كيف، وأيضا بالسوليسيون اللي سهلوا لنا أحياتنا. شقولك لو كان تولي تقبل وتبعث وتخلص تو؟ أي نعم، هذا الكل بإندا تو. شنية إندا تو يا عم حسن؟ خليقة ولا سنية عليه؟ إندا تو هي مؤسسة دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي، تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل وين ما كانوا. إي نعم، وين ما كنت أنت مع اللي كان بإندا تو. الهدف متاع إندا تو هو الإدماج الرقمي، وجاية من عائلة إندا أكهوا، فخامة الاسم تكفي، ناس الكل تعرف إندا المعروفة اللي اليوم معناها معروفة في تونس الكل. ونقول لكم بأنه اليوم إندا عن طريق إندا العالم العربي زي كيف كيف اللي تخدم على الدمج الاجتماعي، إندا تمويل اللي تخدم على الدمج الاقتصادي والمالي، وإندا تو زي كيف كيف اللي هي باش تقعد في ديل أسونا ديهان باللي معروفة أيضا بالإدماج الرقمي. الخدمات متوفرة عبر شبكة نقاط موزعة على كامل تراب الجمهورية، وزادة عن طريق الابليكاسيون اللي اسمها إندا تو. تحبوا تكتشفوها من تو؟ أفو ستور، ادخل على الستور الكل، هواوي بلاي ستور، أبل ستور، وإلا أب جاليري، وتليشارجي إندا تو. اليوم كوقت تليشارجي إندا تو تنجم تحل حساب دفع مجاني مدى الحياة. الحساب هذية تنجم تخلص به من دارك وانت في بقعتك الفاتورة امتاع ستيك السونيت توب نيت أوليدو تيتي أورانج إلى ما آخر ذلك. حرفاء إندا تمويل زادة ينجموا يخلصوا قسط القرض متاعهم من البروجي من غير تنقل ومن غير شدين صف. أيوة قلت لكم راهم دي سوليسيون سمارت يعملوا الكيف. تنجم تبعث فلوس في تونس من تليفونك لأي عبد عزيز عليك، وكيف كيف يكون قريب ولا بعيد يوصلوا بالوقت، وينجم يجبدهم زادة الفليسات بالوقت. تنجم زادة انت تشارجي السولد والانترنت متاعك في تليفونك ليك انت ولأي عبد زادة يعز عليك، وأحنا على أبواب عيد كبير تنجم تخلص زادة بها المشتريات الكل من الفضاءات الكبرى والمتوسطة المعروفين الكل في تونس كيف معزيزة ومونوبخي. واللي يقول ويقول القائل اليوم باش نتمتع بالخدمات هذوما الكل كيفاش نصب فلوس؟ تنجم يا سيدي ويللا تنجم تصب فيه فلوس من عند نقاط اللي حكينا عليهم اللي موجودين من بنزرت حتى البنجردين، ومتمتعين بالمعدات الإشهارية اللازمة اللي باش نعرفوهم. وقت اللي تمدلهم الفلوس اللي تحب تصبهم بالوقت ينجم يصبهم لك زادة فوق هذي الكل غراتويتمون بلاش. نعم، عملية هذه هي عملية شحن حساب الدفع تصير دون فاسون غراتويت، واللي مش مستانس بالديجيتال ويستحق شكون يعاونوا. الخدمات هذو الكل موجودين متوفرين في عدة نقاط متاع إندا تو اللي تلقاهم موجودين على كامل تراب الجمهورية قرب لكم وين ما كنتوا. يخدموا من الاثنين للأحد، شد عندك، من 8 تاع الصباح حتى 8 متاع الليل. نعم، وعندهم زادة باش تلقى سيرفيس مطلوب برشا، واحنا على أبواب العيد الكبير هو استقبال الأموال من الخارج فيا وسترن يونيون، موني جرام، وزادة كيف كيف ريا ساند ويف، وهذوما الكل تلقاهم في نقاط إندا تو اللي يخدموا 7 أيام على 7 أيام. العمل 12 شهر يدور حتى أيام العطل المدرسية وحتى أيام الفيشتة. إندا تو موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعوا جديد متاحة عسيت أوفيسيال متاحة، وتلقاو هزدة كيف كيف على تيك توك، على فيسبوك، وعلى انستغرام، وعلى رقم مصلحة الحرفاء رقم أخضر 80 10 7000 80 7000 80 7000. ونقول لكم من توا تريشارجيو انداتو، حلوا حساب دفع مجاني ولا زورونا في أقرب نقطة متاع انداتو، ومن وقتها تنسى ستريس وشدين الصف. ما تنسيوش مع انداتو أبعث وخلص، اقبل أبعث خلص تو. هذه هي انداتو يو سوليسيون اللي باش تسهل لنا حياتنا. ومن غدوة إن شاء الله كل مرة باش نحكي لكم على ميزة من هذه الميزات متاع انداتو. ومش هذية بركة، باش نربحكم زادة كيف كيف 300 دينار تحطوها زادة في الابليكاسيون تاع انداتو، وهكاكا تبداو تخلصوا تبداو تبعثوا زادة كيف كيف الفلوس للعبيد اللي تحبوهم وتخلصوا الفاتورات متاعكم. على خاطر مع انداتو حياتنا باش تسهل برشا برشا ملا من تو. فاش تستنى تيليشارجي الابليكاسيون تاع انداتو ولا امشي اقرب اجنس انداتو، اقبل ابعث وخلص تو.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
1: وفي على كل لسان نمشي وتتسويت للناس تحكي.
0: ناس تحكي.
1: أي سيدة أميمة، نمشي ونحكي وعلى شركة نقل تونس
2: اللي دعت المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية بالمحطات وفي حرمة السكك الحديدية واحترام الفضائيات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقاسم الجميع. وأكدت الشركة في بلاغ مواصلتها سهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضائيتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وكيف كيف في حرمة السكك الحديدية، شيء اللي تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي اللي تولى تدخلات لإزالة الفضلات، وتم تسجيل مخالفه هذه من محطات السعيديه وخزندار والصناعه التقليديه ودندين بالنسبه لخط المترو رقم 4 ومحطه المرسى جويه بالنسبه للخط تونس حلق الويد المرسى. وحثت شركه ممثل المجتمع المدني والسلطات المحليه الى التصدي الى هذه السلوكيات الغير مقبوله واللي تمس بعنصر السلامه ونظافه المحيط، اضافه الى تشتيت مجهودات الشركه في العنايه بنظافه فضائتها على امتداد شبكتها وبالجانب البيئي للمكان الموجوده فيه.
1: يعطيك صحه اميمه. دونك اليوم دعوه مجددا انه نحافظوا على النظافه نتاع الشوارع نتاعنا وايضا الاماكن العموميه، على خاطر بالحق
3: انا كنا نسمعوا في الخبير يحكي على الفيروسات،
1: على الفيروسات
3: جوست على النظافه نتاع المحيط على الحفاظ على النظافه. كان الناس تسمع حكايه كيما هكا وتسمع امراض كيما هكا اللي تخلفها جوستمون قلة النظافة متاعنا ومحيطنا اللي قاعد يمشي ويتلوث، وناموسة نجم تحل فيك فارعة وفار ينجم يحل فيك فارعة وباقي يلقيه في الفضلات، والله مرة أخرى متعدية في نهج في شيرة المنازة نقى في دار هكا عاملة الكوان، والله كتبين كتبين اللي معناها بسبين
1: بالواحد،
3: والله العظيم ليه معناه ظاهر اللي تليعوا ظاهر اللي تليعوا تلمع وبزوزة بك الواحد اللي فحم لك هل مرتين كتبينها في الشيرة هك خطرية في الكوان الدار، شيرة اللي تعطي على الكيس مغادي وشيرة اللي تعطي على الكيس اللي ملاني زو كتبين معناها سبة في البعيدة الوالدين والكل خطر تلمع تليع. أنا كي شفتها قلت ذو ما تقهم ليعين من الناس اللي تجي تحط معناها تحت الحيط فضلاتها. إيه كي تسمع معناها أنت اللي راو فما فيروسات تنطلق عند عن طريق الأوساخ واللي أنت راو كتمسخ المحيط متاعك راو نجم يرجع بالضرر عليك أنت وعلى صحتك وصحة البعيدة صغارك وصحة عائلتك، معناها ظهر لي كافي كافي باش واحد يولي يحترم معناها خاطر عارف شنو يخاف الإنسان، يخاف على أمنه، يخاف على صحته، يخاف على مكتوبه. هذم ثلاثة حاجات اللي في أولويات تقام في القمة متاع أي بشر، معناه كان صحتك معناه ما تغيذكش وصحة صغارك وصحة عائلتك كمل، كان تعرف تعرف معناه تفهم مش معناه دي فيروس، تفهم مش معناه الأوساخ اللي شنو توصل تو وحدك تولي ما عادش تلقي الأوساخ في الأماكن العمومية ولا قدام ديار الناس ولا وتحافظ على نظافة المحيط اللي تعيش فيه كيما تحافظ على دارك، حافظ على ديار الناس وعلى المحيط الأماكن العمومية خاطر انت بيدك تمشي فيها. را
1: يلزم هذا يعطيني عقلك كما يقول فيها سيون ساكا ولا يعطيني شكون يفهمك اليوم خاطر عندنا مشكلة مع الفضاء العام.
4: واحدة من كبريات معناها الشركات في تونس كما شركة النقل، عيب أنه تعمل بيان ولا تقولي بالله تلهو بالنظافة اللي هي مسألة مسلم بها ومسألة منتهين منها، معناها توا نحكيه على يا عبيد ربي ما ترميوش الفضلات في العربية بتاع المترو، معناها حاجه تضحك راهي وقت اللي كانوا يشوفون معناها بالحق معناها انا ما يعني ما تقبلهاش معناها أنه تهيب بالناس أنهم يحترموا رواحهم أنهم ينظافوا أنه توا دعوات معناها لتوا معناها يظهر لي معناها عنا من النضج التكتيكي والوعي أنه جوزنا يظهر لي الحكاية هذه أنه توا باش يقولوا لنا بربي نظفوا قدام دياركم. بطبيعتنا لازمنا ننظفوا قدام ديارنا معناها وميزة مش حتى مرتبطة بالأوساخ والأمراض والقوارض والأرجنتين لا لا مش
5: على يعني الأقل
4: هاتي تمام مثلا معناها مثلا تاع وعي مثلا تاع يعني
3: شنو تو باش تقولي نعولوا على الوعي
6: خلينا نخوفوا على الاقل الرعب وبالامراض وبالفيروسات
4: خوف يا
6: مش مفهمه في الكوميونيكاسيون سوسيال فما الترغيب وفما الترهيب راه الترغيب والوعي ما جابش اي حتى نتيجه
4: تقول له راه وعي يقول لك ما فيهاش فيران هذه رميت البوبيل انا ما خدتي
3: ما تجيبش في سنغافور ترمي بونت تاع سيجار وتتخطى ما نعرفش قداش فلوس
5: اي حسره
3: الدنيا تبدا هك
5: خلطه سنغافور احنا تيخت بالله زيني
3: تي ماش كانت سنغافور اش كانت تمشي للتاريخ بعثت لكم مره اخرى الفيديو
5: تمشي للمغرب اش
3: كانت سنغافور
5: تمشي البلاد تشبه لك اسمعني
3: بنش كي كانت تشبه لنا ولا اتعس منا اتعس منا كانت احسن مو نحكيو على التطور وتبديل العقليه نتاع العباد سي بوسيبل
5: مدام بنش مارك نتاعك يكون سهل عندك المغرب الشقيق شوف اليوم المغرب انظفى وسائل النقل اللي بالحق تشتي تركب في كار
4: أنا والله يا جماعة
5: 20 سنة التالي معناها الحالة ما كانتش طيارة
4: مشيت لعنابة أنا
5: هي مشيت لعنابة
4: أخويا والله العظيم انظافة في المدينة حتى في الجبل الفوق معناها الدوخ
5: كنا قبل نظاف يا ولدي كنت قبل فمك الحس
4: شنو اللي خلينا ما عادش نظاف
5: ما نعرفش اليوم حتحس الناس الكل منها مني تقرع معناها وليت اللي هذا
3: تهور
5: تهور راهو يبدا ويخضر
4: الاهمال
5: يا ولدي صح
4: اهمال وانكار وبرشا
5: انكار
4: معناها دخلنا في الدنيا معناها دخلنا
5: في الدنيا تدخل انت ساعات المحل ما تلقاش عنده بوبيل راه ولا مر على مرة يخذ نقول لك اعطيني ما يسالش تقول شي لو عنده بوبيل طيش هالبر في الشارع أيه. معناها باش تفهم انت تيتو دي وين وصلنا دونك اليوم شركه نقل تونس كيما قلت انت اليوم من المضحكات المبكيات انه الشركه مسكينه ولات تترجى في الناس كيف اليوم ان شاء الله تكون فما وعي وان شاء الله نحافظوا زاد على الممتلكات العامه وربي يهدينا لبعضنا كيف ما يبقى هكا نخدم معكم لافاند على كل سنه اليوم شكرا لك عايده
3: ويونس شكرا
5: سي اميمه وخالد وصديقنا عبد الناصر صديقتنا هاديه شكرا استقبلتكم كل محبه على 71 من تشنل خليك تشوت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع صديقنا العزيز مراد الدريدي بعدها اخر الاخبار الرياضيه مع حيدر الشيري اللي وصل معكم المشوار في ريكاب سبور قبل غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده في امان الله
7: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
8: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
9: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل العرض تنجم تعيشه من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 171-124-124
10: تيهاك زيه وعمل جو
11: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
10: صحة ترى وريني قدش وليت
11: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
10: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
12: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك Offre valable jusqu'au 10 juin. Optilab, دل العينيك.
13: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
14: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
15: سيدتي سادتي وصلنا الى الاراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
16: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
17: أريدو، طور عالمك.
18: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
19: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
20: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
21: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إقبال المستور مدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة يوضح في تصريح لموزايكا أن الوزارة تعمل على مزيد تدعيم جهاز التكوين المهني الفلاحي على مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر باعتباره يوفر فرصا حقيقية للشباب في التشغيل وبعث المشاريع، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يستقطب سنويا حوالي 1000 متكون في التكوين الأساسي و4000 في التكوين المستمر من خلال لشبكة مراكز تبلغ 39 مركزا بكامل جهات البلاد. المستور يعتبر أن وزارة الفلاحة تطرح مراكز التكوين الفلاحي التي تمكن الشباب من مؤهلات ذات جودة عالية في فترات قصيرة مدروسة.
22: التوجه متاع الوزارة متاعنا هو مزيد تدعيم جهاز التكوين المهني الفلاحي اللي هو ديجا يعني موجود ويقدم فيه خدمات لشباب تونس على المستوى يعني التكوين الأساسي ما زاد التكوين المستمر. احنا طرحين على أنفسنا تحسين جاذبية الجهاز هذا دونك لاتراكتيفيتي متاع التكوين المهني الفلاحي على أساس اللي هو يعني يوفر فرص حقيقية لشباب تونس في التشغيل وفي انتصاب الحساب الخاص. جهاز التكوين المهني الفلاحي يستقطب شباب في التكوين الأساسي يعني أوزالونتور دو ميل ميل زابرونو. يعني اليوم الجهاز هذا يستقطب فيما يقارب 1000 متكون في التكوين الأساسي. ما فماش كان التكوين الأساسي راهو في المراكز هذه. احنا الوكالة اليوم تؤمن تكوين مستمر لما يزيد عن 4000 متكون في التكوين المستمر هذايا كل سنة. يعني فما ما يقارب على 4000 يعني في التكوين المستمر و1000 في التكوين الأساسي.
21: من جهته مدير ديوان وزير الفلاحة هيكل خشلاف يقول في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة إن الأمن الغذائي لم يعد اليوم مجرد قضية مرتبطة بالإنتاج أو بتوفير المواد الغذائية، بل أصبح يرتبط أساسا بقدرتنا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مشددا على إلاء الوزارة أهمية كبرى لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق أمن غذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودفع الاستثمار والتنمية الجهوية وفق تعبيره. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد اليوم الاثنين وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بولاية القيروان، من بينها محطة التطهير بمعتمديتي منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة التطهير بالقيروان المدينة، وذلك خلال إشرافة على عرض المخطط البيئي بالجهة. بين مشاهد المشردين المتمايلين في الشوارع وصفارات سيارات الإسعاف التي لا تتوقف، تحولت بعض أحياء الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة مرعبة لأخطر أزمة مخدرات في تاريخ البلاد. في قلب هذه الأزمة يبرز اسم فانتانيل المخدر الصناعي شديد القوة الذي بات يعرف إعلاميا بمخدر الزومبي. السلطات الأمريكية أعلنت تنفيذ حملة واسعة في لوس أنجلوس انتهت باعتقال شبكة متهمة بإغراق شوارع المدينة بهذا المخدر. تقرير خولة كعبي.
0: عملية أمنية كبرى نفذتها في السادس من شهر ماي وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وعناصر من شرطة لوس أنجلوس وفرق فيدرالية أخرى استهدفت ما وصفته وزارة العدل الأمريكية بالسوق المفتوحة للمخدرات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. ووفق وثائق الاتهام، فإن مالالي مورينو لوبيز البالغة من العمر 31 عاما وصديقها جاكسون تارفور كان من أبرز مزودي الفونتانيل في المنطقة، وتلقب المرأة بملكة الفونتانيل باعتبارها من أبرز المزودين داخل الشبكة. وخلال المداهمات صادرت القوات الأمنية نحو 18 كيلوغرام من هذا المخدر تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار. فهذا المخدر هو في الأصل دواء قوي جدا يستعمل طبيا لتسكين الآلام الحادة، لكن النسخ غير القانونية المنتشرة في الشوارع الأمريكية أصبحت تسبب آلاف الوفيات سنويا بسبب قوتها الهائلة. يعرف فونتانيل في الولايات المتحدة بلقب مخدر الزومبي بسبب التأثيرات القوية والخطيرة التي قد يسببها على المتعاطين. فبعد تعاطي هذا المخدر يظهر بعض الأشخاص بحركات بطيئة وغير متوازنة، ما يجعل مظهرهم شبيها بشخصيات الزومبي، وتزداد خطورة هذه التأثيرات عندما يخلط بمواد أخرى، وهو ما أدى إلى انتشار مشاهد صادمة في بعض الشوارع الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. تصنع المواد الأولية لهذا الدواء غالبا في دولة الصين ثم تهرب إلى المكسيك. تقوم عصابات المخدرات في دولة المكسيك بتركيب الفونتانيل في مختبرات سرية ثم تقوم بتهريبه إلى الولايات المتحدة عبر الحدود.
21: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتعهد اليوم الاثنين بإثبات خطأ المشككين داخل حزب العمال الذي يتزعمه وبين الناخبين عموما في محاولة منه لصد المطالبات بالاستقالة بعد نتائج الكارثية التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي. وأكد ستارمر خلال خطاب ألقاه في لندن أنه سيواجه تحديات كبرى وسيعيد الأمل إلى البلاد، ويشمل ذلك التقارب مع الاتحاد الأوروبي ووضع بريطانيا في قلب أوروبا بعد عقد من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، معيدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، موزايك FM، لا راديو 100.

0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
1: أريدو، طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بالرابط المحترف ثانيا نقول ألف مبروك لأمل حمام سوسة، تحقيق والصعود بعد تعادل اليوم مع المتراهن الثانية على الصعود حمام لنف 1-1. مقابلة الحقيقة مشوقة، فما برشا كورة برشا فرص في الأخر. 1-1 تخدم مصلحة أمل حمام سوسة، وحمام لنف يلعب البراج من أجل الصعود. دونك نعطيكم النتائج الكاملة اللي صارت اليوم في الجولة 26 من رابطة المحترفة الثانية. 1-1 بين حمام لنف وأمل حمام سوسة. 6-0 لسبورتينغ بن عروس ضد الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. 2-2 بين اتحاد بوسالم ومجرين الرياضية. 4-2 لهلال شابون دي بلاسمون ضد هلال مساكن. 3-1 القرقنة خارج ميدانه ضد مكارم المهدية. انتصار اتحاد التطاوين على بوحاجلة 1-0 خارج ميدانه كيف كيف، ورا لوي يربح عقارب 2-1. دونك الكلاسمون بعد جولة اليوم نلقاو أمل حمام سوسة في الصدارة، 3 فرقهم عندهم 51 نقطة، أمل حمام سوسة، حمام لنف واتحاد تطاوين. لكن في المواجهات المباشرة حمام سوسة يكون هو الأفضل 51 نقطة، دونك يضمن الصعود متاعه. حمام لنف واتحاد تطاوين الثاني والثالث. الرلوي المرتبة الرابعة ب 46 نقطة، وبن عروس المرتبة الخامسة ب 34، قرقنا سادس كيف كيف ب 34، هلال الشابة المرتبة السابعة ب 33 نقطة، هلال المساكن ثامن الترتيب 31 نقطة، بوحجلة المرتبة التاسعة ب 30 نقطة، مجرين في المرتبة العاشرة ب 30 نقطة، مكارم المهدية في المرتبة 11 ب 28 ومعها عقارب، اتحاد بوسالم المرتبة 13 ب 25 نقطة، ومنزل بورقيبة في المرتبة الأخيرة ب 17 نقطة. تنرجع بعد شوية في ركاب سبور في كوفرتور سبيسيال للمقابلة ذي أمل حمام سوسة ولا حمام لنف وأمل حمام سوسة. جوتوا لأخبار الرابطة المحترفة الأولى. أنور فضيل على رأس الإطار الفني لاتحاد بنقردان بعد القطيعة اللي صارت مع المدرب سفيان الحيدوسي. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم أن الحكم بديس بن صالح هو اللي باش يسافر مقابلة شبيبة العمران ومستقبل المرسى اللي تتلعب غدوة في استاد شادلي زويتن، باش يكون دورساف الجنواتي في غرفة الفار. أعلن نادي النجمة اللبناني عن تعيين المدرب الأسعد دريدي على رأس الإطار الفني. دريدي اللي كان أنهى علاقته بالتراضي مع نادي قسنطينة بداية الشهر هذا ورسميا في النجمة اللبناني. إديسيون جديدة من تونس أوبن انطلقت اليوم، وأولى المشاركات التونسية عزيز دوغاز اليوم كان موجود في مواجهة الأمريكي تريستان بوير وانهزم بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد. في البروغرام غدوة وديما نحكيه على مشاركة التونسي يكون اسكندر المنصوري ويواجه الأرجنتيني فيديريكو أوغستان، كيف كيف برنار توميتش الأسترالي بش يكون في مواجهة ضد التونسي عزيز واكا، وكيف كيف معز الشرقي باش يواجه جايك كلارك، كيف كيف هذه المواجهه الثالثه. وفي الزوجي باش يكون ريان الهرماسي وادم ناغودي في مواجهه لوكاس بوكورني من سلوفاكيا ودافيد بولياك من التشيك. دونك اربعه غدوه مواجهات باش يكونوا فيهم لاعبيه تونسيه. كملنا مع سبور إكسبرس، أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوان نت. نعود وتقابلوا بعد لحظات في ريكاب سبور.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
1: أريدو، طور عالمك.

0: حيدر الشهرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. وعدكم اليومي مع ركاب سبورتي للجمعة 6-7، هذه مع الأولى موزايكا فام وعودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية محليا وكذلك عربيا وإفريقيا وعالميا. احتفالات متواصلة بالتتويج بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي وإدارته وكل مكونات، وبعد هذا التتويج المستحق عودة على أرقام الاستحقاق هذايا والمعطيات اللي خلات النادي الإفريقي يتوج بلقب البطولة. ومنها سؤال زاد في شنو نجاح نادي الإفريقي مقارنة بملاحقه الترجي التونسي، خاصة على امتداد الموسم لكن خاصة في الأمطار الأخيرة من السباق. نادي الإفريقي أكيد يفكر في المسابقة الإفريقية، الترجي لازم ينتصر الجولة الأخيرة حتى يضمن المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. هل اليوم لازم قرارات عاجلة في الترجي؟ وإذا كان لازم قرارات عاجلة شنو هي بالضبط؟ دونك راجعين على كل هذه الأسئلة بعد شوية. النجم الساحلي يطفئ شمعته 101 في ظروف صعيبة جدا، بعد شوية عودة على واقع النجم الساحلي وديونه وكل المعطيات بهذا النادي الكبير العريق اللي يعيش صعوبات كبيرة اليوم. وبطبيعة متابعة للجولة 26 من رابطة المحترفة الثانية، نقول ألف مبروك لأمل حمام سوسة اللي ضمن رسميا صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى. بشكون بدايتنا بعد شوية من المقابلة هذه حمام لامف وحمام سوسة، حميد شويقي يعطينا جديد من غادي وتصريحات إذا كان أمكن. رفق لي اليوم على امتداد ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود، اهلا وسهلا. مرحبا
2: مرحبا بك حيدر، تحيه ليك تحيه العمال وخيانا معنا هنا في الاستديو ولكل الساده المستمعين والمشاهدين.
1: عمر جمال اهلا وسهلا. مرحبا
3: مرحبا بك حيدر ومرحبا بمستمعي موزي كفام. بدايه اسبوع موفق للناس كل ان شاء الله.
1: خذيتها شاده انا مازلت غايب عليا جمال في تقرا
3: عدينا ونستنوا على العموم. هما يعسوا ثلاثه الباك كان صور شيء عسو فيه ثلاثة
1: يعني مش الماتير شنية ولا كذا يحسب في اللي عسو
3: يعسو خولة ثلاثة. والله تعديت اكسبرينس بها، ما كنتش مغروم منتي تعرف توا، حسيت روحي كي مشيت ورنيت شوية هكا في التيران حسيت فما شوية غرام.
1: انا متاكد من نجاحك عمار، بتدخل التيران ان شاء الله متاكد من نجاحك.
3: كي سيميوني عليني كوستيوم وعليني
1: المهم كل كرش لا تقعد سبورتيف وهذاك هذا اهم حاجه، مش اهم حاجه ما زاد مهم المظهر مهمه مش عم. اغلب المدربين نتاعنا كي نشوفوا احنا في الاوروبي يبدا كم سنتر حتى 50 55 سنه يبدا باه نادر انت سوا امريكا
2: الحمد لله.
1: صراحه في الاخراج على وسهلا مرحبا بك هادي اليوم في الاخراج الرقمي مرحبا بك. دونك بعد لحظات نمشي لملعب حمام لامف والمواجهه بين حمام لامف وحمام سوسه اللي وفات بالتعادل 1-1 واللي على اثرها ضمن حمام سوسه صعوده رسميا الى الرابطه المحترفه الاولى. فاصل قصير ومن بعد اخر مسار.
4: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
5: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche tournait. Comment ça peut-être camarade, comment ça peut-être camarade là. Moi c'est Mamadou, écoute-moi Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
4: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
6: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.net.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار مع الحامل سوسة يضمن صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كمل مقابلته مع حامل لنف بنتيجة التعادل 1-1. تفاصيل المعطيات الكل وتصريحات إذا كان أمكن مع حميد شويقي. أهلا وسهلا حميد، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بجميع المستمعين الكل على موزيكا فام. بالفعل نهايه مباراه نادي حمام نلف وامل حمام سوسه بتعادل هدف لهدف، النتيجه يضمن بها امل حمام سوسه الصعود للرابطه المحترفه الاولى. ناخذ في المباشر مع المدرب ماهر المهيري. كوتش مبروك الانتصار، مبروك ترشح للصعود للرابطه المحترفه الاولى. مباراه احنا حكينا مباراه اليوم ما كانت سهله، شفنا امل حمام سوسه خذ الفارق وبعد تعادل وبعد شفنا في الشوط الثاني الضغط كان عليكم. كيف شفت المباراة وكيف عشتها المباراة؟
4: أول شيء الحمد لله وشكر لله على تتويجنا بعد موسم شيق وتعيب وصعيب بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. ثاني شيء نشكر الملاعبية على المجهود اللي قدموه طيلة الموسم مش كان اليوم. نشكر الإدارة على رأسها سي منصور عيسى على الظروف والحقيقة والمناخ الفافوراب اللي وفروه لينا الكل كستاف تكنيك وكام لاعبية باش ولله الحمد وصلنا توجنا مسيرتنا هذه بالصعود. بالنسبة للمباراة أكيد ماهيش مباراة سهلة، ماهيش مباراة هينة بين فينال ما بين زوز من أحسن اللاعبين اثنين في الرابطة الثانية، نادي الراضي بحمام سوسة، نادي الراضي بحمام أنف. كرينا تقريبا من الجولة 11 ولا الجولة 12 ثلاثة كنا نتعارف كل واحدة بلغة الكورة على الثلاثة مراكز الأولى، أما حمام سوسة حمام أنف واتحاد تطاوين قعدنا يعني نتنافسوا للآخر. أكيد مباراة ماهيش في أرضنا، في أرض الفريق المنافس قدام جمهورهم جماهير غفيرة، برشا ضغط علينا خاصة اللي احنا يعني الثلاثة جولات التالي كنا تقريبا كنا نجمو نحسمو الأمور قبل بجولتين وثلاثة من الفينيش. أكيد الملاعب كي يتمس معناها كي يعني كي ما تمشيش نقولوا احنا بلغة الكورة وتصير يعني عثرات أكيد باش يتمس البريسيون باش تكبر. حاولنا نخدموا على البوان هذايا اليوم الحمد لله الملاعبية ظهروا انهم ديغيري سورتو في الابليكاسيون نتاعهم سي لو بلون تكتيك. الحمد لله ربي يعني انا في قلت قبل المباراة انه احنا جايين على ثلاثة نقاط، يظهر لي شفت الناس الديسيبلين تكتيك اللي ظهرناها اكيد حاولنا نستغلوا لي مومون فور نتاعنا وماركينا هدف سور بالاريتي. مالوروزمون والغلطة صارت لنا كلفتنا ضربة جزاء تعدلت بها النتيجة، لكن الحمد لله في الدوزيام ميتو 45 دقيقة يعني كنا بلوك بيان كومباكت. نهني الملاعب على الاورغانيزاسيون، نهني الملاعب سورتو على ريزيستونس مونتال انك باش تقعد تدافع كونتر اون ايكيب تكنيك كيما حمام لنف ماهيش حاجة سهلة ماهيش حاجة هينة. في الاخر الحمد لله الاوبجيكتيف الاسمى هو الصعود ولله الحمد توجنا بالصعود.
3: الاوبجيكتيف وصلتوا له وتوا حمام سوسه في الرابطه المحترفه الاولى، شنو الظروف والحاجات اللي لازم تتوفر باش حمام سوسه ما يعاودش الاغلاط تاع اللي صار في الموسم؟
4: والله شوف باش نحكي اون جينيرال يعني مش كان امل راضي بحمام سوسه، مالوروزمون مشاكل تقريبا كل الانديه التونسيه هي الاستمراريه والكونتينيتي يعني كيكو سو نيفو اداره ونيفو لاعبين ونيفو ستاف تكنيك. بالحق لازمنا نمنوا اليوم باللي بروجي، فما دي بروجي، فما دي كلوب يعملوا دي بروجي، فما ناس تمن دي بروجي، ما ممكن العوامل ما تكونش كافيه انك تحكي على منافسه في رابطه ولا هذا ممكن من النقاط. اكيد ان شاء الله الخيال المسؤولين بقدره ربي باش يتجندوا للحدث هذا سواء او نيفو دو ستاف تكنيك سواء او نيفو
2: لاباس مدرب عمل حمام سوسة. حميد تسمع فيا يعني كانت
3: شوية
2: فما الريح الصوت ما كانش ممتاز ياسر. المهم معناها لاباس المدرب لاباس
3: كانت لاباس فقد الوعي، قال ما عرفتش فقد دبوزة ولا حجرة، قال جست الطوبة تهوب شوية طائرة العاف ورجع بعدها رجع للبنك وكمل مباراة. هي مباراة الحقيقة كانت ممتازة، كان فيها تسابق وتلاحق، كان سجل نورماني لعمل حمام سوسة وعدل المصراتي لنادي حمام نلف في الشوط الاول. الشوط الثاني كانت سيطره لنادي حمام نلف، العديد من الفرص ما تمكنوش لنادي حمام نلف التسجيل تاعها وفات تعادل دفعت نتيجه تعادل هدف لهدف. تعادل خلى ثلاثه فرق في نفس المرتبه في الرابطه المحترفه الثانيه، لكن بالقانون التونسي انه صورة انه ثلاثة جمعيات يكونوا في نفس الترتيب بيمشيوا في المواجهات المباشرة وال خلينا نقولوا قد يسلموا بوانات بين بعضهم تعطي نتاعتي الكلاسمو انه تكون امام حمام سوسة في المرتبة الاولى نادي حمنال في المرتبة الثانية واتحاد التوين في المرتبة الثالثة وهكا يتمكن امام حمام سوسة من العودة الى الرابطة المحترفة الاولى.
2: وحمام لمف واتحاد التوين يلعبوا البراج.
3: اتحام من الفتح حتى وين يلعبوا مباراة في انتظار شكون شكون المنافسين بتاعهم بعد ما توفى الجولة الأخيرة من مجموعة الأخرى من رابطة محترفة الثانية.
2: هذا هو شكرا لك حميد من عرش من جانب حمام لمف فماش
3: باش نستمعوا والشمس الدين الزوادي كانت حصلنا عليه ما عرفش كان مازال عندنا شوية وقت ناخذوه خاطر كالعادة الأمر ما هوش خلينا ياسر نشيلي بعده وندخلوا ياسر الفيستير دونك نحاول ناخذوا سمو ناخذ كلمة
2: عندك بالضبط معنا مازال عندنا 5 دقائق إذا كان تحصلنا فيه على تصريح سينون يخو رأيكم حمام سوسة على تيلة الموسم كان متميز كما ساقية داير بالضبط كان متميز نتائجه متميزة فمش فرق كبير بين على ملعب ولا خارج ميدان وقاعد يجيب في النقاط هذا يمكن اللي عمل الفرق دونك صعود مستحق جدا يعمل حمام سوسة وعودة
5: مبروك يستاهل عمل حمام سوسة من الفرق اللي تعودت زادة في السنوات الأخيرة أن تكون موجودة كانت في الرابطة المحترفة الأولى وبالتالي اللي يخدم نجم يرجع إن شاء الله العودة على قاعدة صحيحة من غير عودة للرابطة الثانية قدم موسم مميز عنده نور ماني هداف الرابطة الثانية اليوم سجل هدف رقم 19 بصراحة النتائج تغني عن كل تعليق ولو أني تمنيت أنه المدرب اللي يكمل الموسم يشكر المدرب كان مشغال سكندر مجبورة هكا اللي كان في حمام سوسة
6: لا عماد جبل
5: عماد جبل الله سامحني يعني أضعف الإيمان شكر أمة محمد الكل إلا المدرب اللي خدم خدمة كاملة عام كامل باش تشوف كيفاش
2: ماش بيكون أنساء
6: لا هو ممكن يجي في الحقيقة أخي عماد جبل الله هو مساهم يعني لا أول في سعود يعني كانت النتائج ما كانتش باهية حمام سوسة بعد جاء عماد جبل الله تحسن الفريق حصل برشا يجيبني برشا نقاط من برا تمت إقالته يعني إثر هزيمة اللي هو ما نحكيه بروشي شنو هو المدرب مسكين
5: يعني المدرب هذا يمكن عنده 3-4 مباريات
2: خليني في البروجي هذيك جاينا نرجع لحميد ما نطولوش برشا حميد تفضل
3: حيدر ما لقيناش شمس الدين الزوادي باش ناخذ رئيس الجمعية السيد منجي بحر سي منجي شفنا الجمهور شفنا الموتيفاسيون شفنا اللاعبين عملوا اللي عليهم لكن الصعود ما تحققش اليوم علاش نية السنة
7: السعود يجبك تربح يجبك تربح واليوم مقابلة كما هكا مش تربح بر مقابلة كما اليوم أقل هنا نربحها 3-4 بشيء ما تشوف كيفاش كما تحبش الكرة ولا الزيت حبتهم هما صح اليوم هذه حاجة ثانية الحقيقة معتها الأربيت الدز شوية معتها فما كان متسامح معهم أكثر
3: أنا كل موجود في موجود مازال براش ومازال ممكنيات
7: لا لا أنا مانيش متأسف من تمشي مانيش متأسف على الأهداف اللي فلتت أهداف تبقى كيكة سهلة من فلتو حقيقة شو قداش مرة نخرج ورا سلاسة شنو من المركب وما كنا بتخرج أربع بشيء روحوا فرحانين الحقيقة مقابلة زاد الكل عن السيش وليم دو جو نتاع حمد الفكر وما تربحش تبغى هذا الدمار
3: زيد التوفيق في مونجي ربي يفضلك عندك كان معنا السيد مونجي بحر كي عادته في العادة بالفريق
2: ما نجمش يكون تصريح عادي مع عند مونجي بحر رابح خاسر متغشش فرحان لازم تصريح حاجة اوريجينال نتاع مونجي بحر توحشنا البريزونس
6: نتاعو توحشنا للرؤساء نتاع الزمن الجميل مونجي بحر رئيس وزارة الله يرحمه
2: القروي
6: فما برشا يعني كانت فما
2: هو فما مرحلة معينة تلموا برشا
6: تلموا برشا وليت تستنى يعني بالتصريحات نتاعها
5: وناصر وحسين ورياض بن نور من غادي فهمت
6: الزمن الجميل
5: رجال الخفاء والظل والكواليس ودنيا كانت دنيا
6: كانت عركة بنظافة كان العرك موجود أما كانت تنظيف الأجواء
2: قبل الفيسبوك
6: قبل ما يجينا هالباجيت والفيسبوك وهالفوضى العرمة ربي يهدي الناس كلها ربي يهدينا لبعض
5: للأسف على فكرة يعني تو مش بحال قال كل شيء الحاجة الأخيرة أنه مازال حتى شيء متلعب.
2: إيه ما هو منجي بحر يقول لك اليوم نربح ونحسمها وكذا.
5: صحيح. يقول لك أنا جد الفوز على قضية ميداني نفس وضعية التدشذي هذه على قضية ميداني نذبح المقابلة متاعي البارح ونمشي نذبح بنقردين نهز اليوم يذبح يتوج وبحق وجدت عدة فرص وعملوا عمل مقابلة طيبة وإذا كان المزال الموسم مزال زوز مباريات أخرين نصف نهائي ونهائي ما يتأثروش يحاولوا ويكملوا ولما لا زال حملا فريق عريق يستحق أن يكون في ضبط المحتفى الأولى مثل مشكلة
2: بالضبط بالضبط. دونك نبارك مرة أخرى لأمل الحمام سوسة مازالت شانس لحمام لام في اتحاد تطاوين كنوا هكا كملنا مع آخر مسار. شكر كبير لحميد شويقي اللي كان في تغطية هذه المقابلة. نحلو بعد شوية ملف لقب البطولة والدربي متاع البارح وما يعني استنتاجاته أو نتائجه بطبيعة بعد 24 ساعة.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. قولي قول دار، يقول عزيزة.
1: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: واصلين في ركاب سبور ونحلوا ملف البطولة واحتفالات متواصلة لجماهير النادي الافريقي بالتتويج البارح بعد الانتصار في هذا الدربي. احنا باش نجيو لما بعد الدربي باش ناخذوا فيه وقتنا ما نقولوا كلمة كمان نحب نسمع رأيكم. نادر عمر ما كنتوش معايا البارح، اهم الاستنتاجات مثلا ناس بتتحدث وسمعتكم وتابعتكم وتابعت برشا ناس، ناس تحدث على شخصية فوزي اللي اعطى منها الفريق، وناس تحدث على اخطاء تكتيكية قاتلة لباتريس بومال، ناس أخرى تحدث زيادة على راج دوفانكر كانت موجودة عند ملاعبية مش موجودة عند ملاعبية أخرين. نحب قراءتكم واستنتاجاتكم من هذه المقابلة ثم تنجيون بعد هذا.
1: لا راج دوفانكر نحيها لأنه أنا شاهدتها على الميدان موجودة من الطرفين. يمكن هناك لاعبين عرفوا كيفاش يستغلوا حظوظ جمهور فريق الترجي وتميزوا بالهدوء والتركيز التام، في حين لاعب الترجي رغم أمام جماهيرهم في بعض الأوقات صارت لخبطة كبيرة وغياب تركيز، والدليل الهدف الأخير اللي تلقى 11 اللاعب في العشرين متر الأخير وسبعين متر الكل لاخذ فارغ اللي جاء منها الهدف، وهي غلطة كبيرة جدا وقتها، لا بلاعبية لا مدرب لا إطار فني الكل مش موجودين، غريبة. واللي كان يعمل في التغطية هذه الكل هو أوكبيلو اللي كان اللي خرج المدرب. إجمالا فوز البنزرتي بالنسبة لي المباراة هذه حسابيا عنده تقدم بنقطتين، هبط بتشكيلة اللي هبطها مع الخطة التكتيكية أسلوب اللعب منطقة افتكاك الكرة اللي هي في نصف الملعب متاعه والتغييرات الدفاعية اللي قام بها، الكلها تصب في خانة واحدة ألا وهي الحفاظ على التعادل والخروج بنقطة التعادل اللي هو يساوي لقب بالنسبة لي.
0: المساج اللي معرفش يقراه باتريس بومال حتى على مستوى التغييرات على مستوى قراءة اللعب ما فهمش انه اللي مقابلي، ونحب الحوار بيناتكم انه المدرب اللي مقابله عنده اوبجكتيف انه يستنى اكثر، انه مش كما العادة فوزي يطلع ويضغط. شوفنا تقريبا 3-4 دقائق درجلول ومن بعد فما اوبجكتيف واضح وخدمة واضحة صارت عليه اللي هو نستحفظ ونستنى.
2: انا كي نشوف نتفرج يعني في المقابلة ونتفرج يعني في التشكيلة فوزي البنزرتي هذا مدرب، يعني شوف انت شخصية المدرب، وقت لازمني نسكر وقت اللي لازمني في جل صالح
0: بيان سور
2: في تاني زوز نقاط
0: حساب هو
2: العب 4-2-3-1 مسكر سكر على روح. مدرب الترجي الريفي التونسي قرر اللعبة بالغلط، نفس الشيء نفس الموضوع. طيب انت مطالب باش تفوز على الترجي
0: على الفريق
1: على الفريق
2: على الفريق، انت مطالب باش تفوز على النادي الافريقي باش تكون في الصدارة، ما تجمش تلعب بالتشكيله هذيك. وثانيا المفروض انه مدرب الترجي انت حاجتك بالنتيجه تلعب 4-4-2 تلعب زوز مهاجمين، انت لازمك تلعب باش تربح خاطر التعادل ما يخليكش تهز البطوله، لازمك تلعب باش تربح. الحاجه الثانيه التغييرات، اخي تخرج ابو عالية ودخل ينساس وهما نفس يعني اللعبه كيف نفس الفنيات نفس كل شيء كيف معناه ما حاولش
0: انه غيرت ملاعبي بملاعبي ما غيرتش حاجه
2: تغيير أخرى. يعني تغيير انا كنت قعدت نتفرج يعني قلت مدرب الترجي حسيت انه عنده مشكله ما يعرفش يقرا لو نحي باستثناء مقابله الاهلي المصري كل المقابلات البوميل كانت يعني بجانب الحدث كل المقابلات حتى مقابلة العمران اللي فاز فيها واحدة بليش.
1: اي لكن عمار المفاجأة الكبيرة نهات اللي عمل استقرار على مستوى وسط الميدان أقبلو رفيعة جبالي وهو وسط ميدان يعتبر هجومي، نجم اللعبش بزوز مهاجمين لكن حط 2 خلف المهاجم عند منزعة هجومية.

0: حيسه في التلاجي. الناس كلها بجني حيسه.
1: وحتى حد منجح.
0: حتى حد لنجح. لو واحد حد.
1: باستثناء في فترات شوية صغار هيثم ضو وأحيانا الحميدي في ماتش كوب.
0: حتى ديارات كنجع من سليمان. نجح.
2: نجح.
0: لكن المدرب بالتغييرات متاعه ما خلاش لاعب ياخذ ثقة ويدعمه. يقولي لو الثقة اللي أعطاها لدانو أعطاها الديارة
2: زيادة
0: لأي لاعب آخر راهو أعطاه غادي. راهو لعب مع النجم سهل. لعب بجبالي. إجبالي لعب به على اليسار اللي هو لعم لعب غادي. في مقابلة هذه تلعب انت بالحاج عليه ما عندوش نسق المباريات وتلعب فيه في مركز غير مركزه. شنو طالب منه؟ يدخل الوسط وبن حميدة يطلع. ما شاهدناش هذا الكل.
1: باش ما يكونش معناها التحليل يهم الترجي وتصرفه زاد في علاقة بتصرف النادي الافريقي. هذا تصرف تكتيكي نحكيه الاختيارات.
2: شو بدي اول حين يعني النادي الافريقي كرويا كرويا يستحق البطولة
1: بالتفخيم.
2: كرويا يستحق البطولة
0: وعن جدارة واستحقاق
2: على, على, على, على تيرة موسم 22 مقابلة ذولي بدون هزيمة كان صدقني
0: وي.
2: ربي
0: وي.
2: نقاط يجيب فيهم البر مشال بنزرت جيب نقاط اللي هو ترجي تعثر في بنزرت
0: أكثر فريق جيب نقاط من خارج الميدان
2: جيب النقاط اللي هو ترجي تعثر في سوسة يمشي يعني يجيب فيهم مقابلات يجيبهم شال الاسفاقس.
1: ترتيب الفرق اللي يجيب نقاط من برا هو لور بعيد خمسة نقاط على ملاحقه اللي هو سيساس
2: واضح الأمور. يجيب نقاط من برا في رادس زاد كيف كيف تفوز تمشي يعني قعدت لك مقابلة مشاب مع شخصية متاع فوزي مع الذكاء خلينا نقول الذكاء وهذه معناها فما ناس تقول لك فوزي البنزرتي كبر نسمعوا فيها هذه عنا مدة طويلة اللي هي احنا في تونس ديما هذا كبر هذا بالعكس عنده تفكير يعني كريت الاسلوب اللي تلعب به النادي الافريقي شخصيه مدرب حضور للاعبين ظاهر انه السبيتش نتاعو في حجورات الملابس كان كما الملاعبيه طبقوا يعني بصراحه اني قلت لك النادي الافريقي على طيله الموسم يستحق حتى كرويا حتى في اللعب في الامطار الاخرى الترجي الرياضي التونسي فشل امطار الاخرى اللي هما خلينا نقولوا الستة مقابلات الأخرى منعرج البطولة وين باش تلعب فشل الترجي علاش فما حاجة والناس كلنا نعرفه يا أخي أنت كأس العالم أني مثلا أضر شوية بالترجي الرياضي التونسي طبيعي جدا خاطر أنت وقتاش الملاعب يجبد عنده الريزيرف يجبد منه يخدم البريباراسيون بعد هذيك بعد باش تلقاه في آخر الموسم الترجي معنا ما حضرش البريباراسيون نتاعو مع كاستينغ نتاعك غلط الحقيقة كان في جيبين اللاعبين وانتداب اللاعبين وكيف كيف يعني انتداب المدرب خاطر المدرب هو يتحمل المسؤولية الأولى والأخرى في الترجي الرياضي التونسي يعني هذا كله ما ينجمش يخليك تهز البطولة مع يعني كثرة والتخمة نتاع الأجانب مع تفكير يعني شوف يعني منحبش نمشي برشا في مكليه منحبش نمشي فيه ياسر ولكن انت تنتدب ديما في اللاعبين مثلا لقيت الملف الاتحاد المونستيري لو كان جا الاتحاد المونستيري عاد هزوا اللاعبين بتاع الاتحاد المونستيري هزوا البطوله يعني مع الاتحاد المونستيري اللاعبين هذوما وطبيعي لازمك تغير التفكير نتاعك تغير الانتدابات يعني الانتدابات نتاعك لازمك تدرس كيف وتعمل تقييم
1: خلينا نمشي واحده واحده اي دو بوينت حكيت عليهم تو فريق كان عنده كومبيتيشن ما عملش بريباراسيون لازمه وتحكي على الميركاتو نحب رايك من جانب النادي الافريقي في
0: ما هو سبب بالنسبه لي انا نرجع للترج ما هو سبب
1: لا نحب نحكي زاد لانه في فريق متوج
2: في نفس الاتجاه ما
0: هوش سبب في انه الترجي لم يحقق البطوله لسببين لانه ثم فريق
2: ما علاش تعملوا في البريباراسيون
0: انا جايك
2: على شو
0: اخي اول مره الترجي
2: لا نسلفيك يعني علاش تعمل في البريباراسيون
0: حتى لما تجيك كاس عالم
2: انت علاش تعمل في البريباراسيون
1: خلينا نفهم وجهه نظر شنو هي وجهه نظر
0: شنو المشكله انك عملت كاس عالم جابت لك 35 مليار شنو عملت بيهم من 35 مليار انت
2: مانيش تحكي كاس العالم في
0: تحكي
2: في
0: على التحضيرات البدنيه ولا
2: التحضيرات البدنيه
0: يا عمار توا الامور اتطورت بما فيه الكفايه باش تعمل تحضيرات في فتره حتى وجيزه لما رغم اللي عندك كاس عالم ولا كاس افريقيا ولا كي يبداو عندك ملاعبيه في كاس افريقيا ويجيوك ماهوش هذا الموضوع السنة الترجي في العاده يمر فتره فراغ لكن ما ثماش فريق متالق ما ثماش فريق السنة يزاحم وعنده هيبة ومسيرة بطل النادي الافريقي الفريق هذا تكون من السنة الماضية بدالك بن عبدة بالخضراوي حط فيهم أموال جابهم من الملعب التونسي جاب بيتوني بدات ثم بوادر السنة فريق

0: عنده 35 مليار ما جابلكش ملاعبيه في المستوى وفريق بدالك بالشامخ بدالك بالسهيلي خذلك اهم ثم في النجم الساحلي حاجه عليه
1: شوات
0: بن علي وشوات هدف
1: بن علي
0: البطوله
1: ما لعبش برشا
0: كمان اول موسم اول موسم شوف يا عمر اول موسم بن علي كان اساسي اول موسم لكن بن علي مع السهيلي يولي قوه ضاربه انت مثلا ترجى رياضي عندك بن حميده تموت فيه وتعيش هل هاي المقارنات كيما تقارن بن علي والبن علي يجي ولا السهيلي كيما تقارن العيفي ولا غيره ولا بن حميده شاهدنا المشاكل اللي ثم من بعد سيدو خان
1: هاو نعطيك
0: شريمي هذوما الانتدابات من بعد يجيك انا ما حكيتش على كي زومبي
1: الناس اللي لعبت في كاس العالم الاهلي ذرت وتشوف انت في مصر ريال مدريد تشيلسي يعني جل الأندية اللي لعبت في كاس العالم كلها ذرت
2: الوداد
1: كيف
0: تلاش كان هذا البطولة الوداد مش يقول والله يا زينها ما تضرينا لا لا
1: لا مش
0: ما هوش سبب يا عماد موسم كامل طويل وجاك تراف جاتك راحة بشهرين
1: عندك لاعبين راني تو أغزلي اللي نحكي فيه أني تو راهو هذا الكل ما ينقص حد شيء والنادي الافريقي كرويا افضل من الترجي الموسم الحالي احنا نحكيو على
2: شو سبب باعتراف باعتراف حتى المكشخين نحكي لانه فما الفوره نتاع الكره وكذا حتى اليوم جماهير الترجي يقول لك السنه فريقنا مش تاع بطوله معناها رو
1: نحكي واحنا تو خلينا نقولوا الحقيقه النادي الافريقي كان افضل يعني
0: ما هوش سبب فضل ظن التحذير
2: معناها البريباراسيون بالنسبه لك ما نجمش يكون ارغومون باش
0: هو عطاك ريزيكو يا سديد ثلاثه معدين بدنيين يا سيدي فاضلنا بديت هكاك
1: وقتاش نخدم له بعد
0: خياتك شهرية راحة
1: لازمني البريباراسيون لازمني البريباراسيون ولازمني مقابلات ودية
0: يا عمال يهديك انت ليش تعود يعمل في بطولات عربية في الصين
1: لا مش تعود مش بقى
0: تعود عليها ويهز في البطولات
1: ما يشبع لي الخدمة مش تعود يا اخي شو تعود
0: يا ودي قديش من عام يلعب بطولة عربية في الصيف
1: فما في مثلا نقراو في اونترونور تعود فماش تعود فما بريباراسيون نعرف بريباراسيون مقابلات ودية شايف قلتها بكري الكاستينج بتاع الترجي الرياضي التونسي كان غلط على جميع
0: هذه الاسباب
1: ولكن فما زاد كيف كيف مع انت تمشي لكاس العالم وما تحضرش وما تلعبش مقابلات وديه ومن بعد تجي باش تلقى روحك تلعب في رابطة الابطال مع انك اللاعبين اللي جبتهم ما همش يعني في قيمه ثابته وحكينا وتزيد من بعد الكاستينج هذه المشكله زاد الكبيره انك تجيب لاعبين تجيب لاعبين في وسط الموسم جل اللاعبين ما مش حاضرين صحيح. يعني جل اللاعبين قاع عندهم عام ولا 6 شهور ما مش قاعدين يلعبوا
0: انت كي تجيب 35 مليار من كاس العالم المفروض تجيب لي ملاعبيه ب 6 و 7 و 8 مليارات
1: ما عندناش النوسيون هذه ما فهمش النوسيون في تونس
0: ما
1: عندي نادي انت تدب
0: ما عندكش مال
1: ب 6 و 7 مليارات
0: تعترف تعترف انه قراراتك الرياضيه
1: هو النادي الافريقي ما تدبش ب 6 و 7 مليارات وهذا البطوله
0: واليوم اليوم
1: جاب شوات وجاب كذا هذوما الكل تكلفوا شويه
2: انتدابات الفريقي انتدابات الفريقي الكل ما تكلفت حتى شيء وهز البطوله
1: هذا كاستينج يتسمى نادي الافريقي الكاستينج نتاع الانتدابات نتاعو ناجح
0: الافريقي
2: فما تعرف حاجياتك شنية وتعرف تعمل
1: جاب لك مهاجم جاب لك مهاجم مع شويه من بعد جاب لك الحرزي يعني القاع حتى ريت في الشتاء من المفروض انه في الشتاء يحس روحه النادي الافريقي وقت يلعب على البطوله يبدا يكدس ويحط ما كدش يحط جاب يعني لاعب جاب الحرزي يضر لي وجاب لاعب اخر وفات الموضوع
0: جاب الحرزي وعنده نسق المباريات جاب بوغذا وجاب صادق قديد هذوما ثلاثه
1: واضح
0: لانه هو حتى رصيد البشري عنده هداف جاب قديدة باش يعاون شوات عنده على الرواق عنده الخضراوي عنده ايت مالك عنده كينزومبي زاد دعمهم بالحرزي وبقولها باش يلقى الحلول وذاك زاد عمل منافسة على مستوى الأجنحة في الفريق بيان سور
2: معناها حتى لو كان اللي جبته ما زادكش اما زادك كونكورونس
0: بيان سور بيان سور
2: التيتولير ما عادش مرتاح يخدم اكثر ومهم ياسر
0: طبعا صادق محمود طلعوا لك كلاعب شاب مع خان اللي من اول العموسم نحكيوا عليه اصبح عنصر اساسي مع الشريمي مع زمزمي هذوما ديجا اربعه مع الاجنحه عندك لاعبين دخلهم للوسط ولا ثم ثرى في الرصيد البشري الازهر كيف كيف ما ننساوش حاجه مهمه راهو النادي الافريقي خسر اهم ثاني لاعب في الفريق بعد شوار علي يوسف
2: صحيح
0: خسر لاعب مؤطر مؤثر هداف ويصنع اللعب من خلف
2: ترجي خسر زوز ملاعبية منهم واحد قادر أن يغير ماتش اللي هو البلاي اللي زاد
0: متسعش
2: وخسر مرياح لمدة طويلة خسر مرياح لمدة طويلة
0: كانت نجم عندك في جانفي تعوذوا عندك الأموال تعوذوا انت اخترت التعويذ متاعك بشكون يكون بالفيعة وبدراجة وبالوليد على العالم اللي ما شفناش
1: اليوم مش حاضرين
0: وبالحاجة علي الوحيد اللي عنده نسق المباريات هو الحاجة علي اللي لاعب في المنستير وكيف قيم تو مجيئه للترجي ثماش إضافة
2: خيش عادية نحب نفهموه شوية الحكاية ايش بين بلاعب يبدأ ناجح وكذا في الترجي منش بفك بلاست المشكل في اللاعبية ولا في الترجي
0: قلتها ألف مرة مش أي لاعب ينجح في فرق تونس الكل ينجح في الترجي وبعدها الفريق
2: شنو الفرق بينه وفي نفس البطوله
0: فيها ضغط اخر
1: فيها ضغط
0: وفيها اجواء اخرى انا عشت مع لاعبين في الترجي
1: وفيها نسق مقابلات كيف برشا على بعضه
0: انت يا اخي دكدوب ما جاش نجم من نادي سفيرسي
2: اختواتي تقول لي الانديه الكبرى اوكي
1: هاني عمامه كيف كيف
0: لا جاي من نادي كبير
2: لارير جوش اللي ما لعبش في الترجي ما تذكرلوش حتى ماتش ريفيرونس ولا كذا سيلي اليوم هو نجم اليوم مساهماته تهديفيه اكثر من مهاجم
1: قوت هذيك قوت اني لعبت عند فوزي البنزرتي لاعب يظهر لي عنده جي خمسة موسم هذيك قوت فوزي ونسميهم لك من حمدي النقاز الغازي عبد الرزاق عنده هو اجرح هذه وما من المهدي مريح الصابر بنفرج البرخيص الله يرحمه كل اللاعبين
2: يعرف يخرج منهم
1: خرج منهم ويعرف شامل فوزي البنزرتي يطلع على ريد رواي سنتر ولا يرقوش يمركي وصارت في النجم الساعي
2: في الترجي في الفريق
1: ما عندوش مدرب ما عندوش هذية والله سكر لحوينتا ما يتعدى حد وقعد على روحك لا يحب القدام ونسكل تطلع وينزل وكذا ويلقى جات فترة من الفترات كان نشوفه الزعلوني تلقاه القدام تلقاه يدخل خاطر إذا كان رير درواي يشد لك الليني نفس الليني ظهر يعني بشلب وليه الكورة تعمل له مركز فوزي البنزرتي يعلم الأظهرة كيفاش يدخل وليه وحتى مهاجمين في بعض الأوقات حتى مهاجمين
0: هذه مدربين في الأندية الكبرى راهو الأظهرة في قيمة الأجنحة لأنه يعني بنسبة كبيرة 70-80% من المباريات باش تلعب في نصف ملعب المنافس دونك انت في حاجه الى أظهرة تعطيك تفوق عددي عندهم اللمسه الفنيه عندهم التوزيعات لكن ثم فرق السهيلي كي جا الترجي لقى بن حميده رقم واحد عنده منافسه السهيلي كي جا النادي الافريقي النادي الافريقي يبحث عن ظهير ايسر ديجا هو جاب زوز جاب السهيلي وزاد بن علي دونك منطقي وبدا بن علي اول الموسم
2: راه عنده 11 مساهمه تهديفيه
0: هدفين
2: و8 اسيست وزعلوني 8
0: 4 4 يعني الاثنين مع بعضهم عاملين 18 مساهمه تهديفيه
1: يعملهم الصراحه العاب
0: كي قالهم لك بالترجي الترجي عندك بن حميده هدف و3 اسيست و2 اسيست لبن علي هذوما هدف و5 اسيست
2: هذين ما يتقارنوش
0: وينك علاش الافريقي توجه الافريقي عنده مهاجم اسمه شوار 14 هدف و3 اسيست يعني 17 مساهمة تهديفية من 42 اكثر من 40% من اهداف الافريقي موجود فيها شوار اعطيني شكون اللاعب في الترجي 40% اعطيني سناء قل لي من هو اللاعب الذي قام بموسم رائع في الترجي
2: سامحني يعني 42 بونت نتاع الريدي الافريقي منهم قلنا 9 و4 للاظهره
0: اي
2: معناها فما 13 بونتو للاظهره كهو 13 مساهمه تهديفيه بليتو
0: لا ثم 18
2: بليتو
1: 18
2: معناها اسمع احكي على 40% هم الاهداف 18 من 42 تقريبا 18% 40%
0: يعني 35 هدف من 42 فيهم شواط فيهم سيلي
2: فيهم
0: زعلوني يعني قعدوا 7 اهداف جوا كيكا كره ثابته كذا ثم 3 ايت مالك 2 الخضراوي كذا وحيد الشريمي لكن هذم كما الشريمي كنا نحكيو على الشريمي الباس هذيك العالميه شكون عطاه له الشريمي شواف من لمسه واحده خرج رصاص على جمله كرويه دونك الترجي كان الافضل في هذا الموسم على كل المستويات مقارنه بالترجي الرياضي
2: النادي الافريقي كان افضل
0: النادي الافريقي كان افضل من الترجي على كل المستويات احصائيه مردود لاعبين توظيف اللاعبين من طرف المدرب عدم تغيير المدرب
2: انتصارات خارج الميدان
0: انتصارات خارج الميدان عدد المباريات من دون هزيمه يعني 6 مباريات الاخيره لقائم عمار اللي هما مفتاح البطوله فريق في 6 عامل 4 انتصارات وتعادلين خارج القواعد مستير وسليمان الاواو الافريقي مع فريق في 6 مباريات عامل 4 تعادلات انتصار مع العمران بضرب الجزاء وهزيمة على فكرة باش تعرف أنه هذه الإحصائيات راهي تاريخية في الترجي عنده 6 سنوات الترجي 6 سنوات سامحني منذ 19 سنة الترجي لم يحصد انتصار وحيد في 6 مباريات وتقول تحب تهز بطولة.
2: معناها خلينا نقلبوها نقلبوها باش تفهم اكثر. معنى اخر مره صارت هذه السيري نتاع 6 ماتشات من غير انتصار على 19 سنه.
0: 19 سنه التالي صارت حتى رجلي 6 مباريات انتصر مباراه واحده.
2: بومال عمل لي ريكورد الكل
0: عنده 66 مباراة الترجي من ماي 2021 عنده أكثر 5 سنوات الترجي لم ينهزم على أرضية ميدانه. شكون هزمه البارح؟ الأفريقي ربحك في ديربي فاز بالبطولة عن جدارة واستحقاق. كل هذه الأرقام توزيع الأهداف النادي الأفريقي مركة 17 هدف من محور الملعب 9 من اليمين 9 من اليسار يعني توقف اليمين يجيك اليسار زوز نقاط قوة. الترجي لا عنده جهة اليمين أقوى من جهة اليسار دونك مشاكل عديدة في الترجي
1: اللي هي كانت في آخر الموسم كانت في فترة
2: جهة اليسار هي اللي تخدم ما فماش يمين
1: ما فماش اليمين كانت في فترة من الفترات كانت ولكن تشوف اني تو باش نهز فما حاجة خطرني قاعد نقرا في برشا تعليقات أماني هذه باش خطرني بحكم أني كنت شاهد على عصر وكنت جماهير اللي تنتقد يعني في الترجي في يعني جماهير الترجي تنتقد في حمدي المد راهو معناه شوف اني في الاخر قال الراجل اهل مكه ادرى بشعبها اما بالنسبه لي اذا كان يخرج لك حمدي المد
2: هو غير قابل للنقد معناه حمدي المد
1: يتنقد ولكن الناس مطالبه بخروجه اللي هي
2: المطالبه بالخروج تحكي
1: مطالبه بالخروج انتقد على روحك انت اطلب بالانتدابات اطلب برشا حاجات ولكن يخرج لك رئيس جمعيه اللي هما ما عندوش موجودين دفع 200 مليار يظهر لي في قيمه حمدي المدب يعني من بعد تقعد تلوجوا لنا احنا مثلا في النجم الساحلي انا لوجوا فماش واحد هيك الصراعات وهيك الدنيا خرجت سبينا شرف الدين خرجناه والجماهير هبطت عليه من بعد شكون لقات انا واحلين فماش كون جاي ما يجيك حد وراه يكبر لك راهو يبدا يقول لك لا والله والله توجيه وعنا ناس
2: ويبدا تو نعاونوك
1: ويبدا تو نعاونوك بعد ما يجيك حتى انسان وتعاود ترجع جمعيه يعني ما عندكش فلوس وتعاود خاطر ما يجيكش رئيس جمعيه يعطيك 200 مليار ما فماش المره اللي فاتت قلت لك كي تلقى واحد يجي يمد لك 3 مليارات ثم سلكته
2: ويقيدهم عليك يرجعهم
1: يعني انا وحلين نادي صفيقسي بخرج مخلوف انا يعني واحلى نادي صفيقسي يعني انتقد اطلب جيب يعني جيب لاعبين بدل كذا فما حتى انسان يعني تحت النقد الناس الكل يعني وهذيك هي كره القدم ولكن هذه يعني اني نصيحه في الاخر هما يعرفوا يعني الرئيس نتاعهم ويعرفوا امورهم وجماهير تعرف يعني اللي دار مليح
0: شوف انت حكيت على الاداره
1: أما لابد من التقييم
2: بالضبط
1: ما تنجمش تمشي كيكا من غير ما تقيم ومن غير ما تعرف بالضبط. وفما في الترجي لازم اقل شيء فما 7-8 ملاعبيه ما ينجموش يزيدوا الاضافه في الترجي
2: هزيتنا اوتوماتيكمون للبارتي الاخرى نتاع ريكاب سبور عندنا 9 دقائق نقسموها 4:30 4:30 نادي الافريقي الان راجع المسابقه الافريقيه غاب عليها ياسر وغاب على تتويجها ياسر حتى ظهور كبير عنده غياب طويل ما لازمش الرجوع هذا يكون مجرد معناه باش تمركي بريزونس لازم زادة تحذير واستعداد وتنحكيو في هذا والترجي إذا كان لازم فما قرارات عاجلة تتخذ في الأيام ولا في الساعات القادمة شنية هي بالضبط هذا شنو باش تحدثوا في 9 دقائق الأخيرة
3: ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
2: دونك 8 دقائق مازالوا 4 دقائق فريقي ترجي نبدا معك نادر ثم عمار النادي الافريقي راجع للمسابقه الاولى في القاره رابطه الابطال الافريقيه لازم استعداد تحذير اموال لازم برشا حاجات شنو مطلوب معناها شنو خلينا ندخلوا شويه في التفاصيل نتاع
0: النادي الافريقي بدا الموسم نتاعو يبحث عن التوازن المالي يلقى نفسه بطل عن جداره واستحقاق بالتالي لازم يستغل الفرصه هذه انه يزيد يجيب موارد ماليه واستقرار على مستوى الإطار الفني واللاعبين والنادي الافريقي أموره واضحة. علي يوسف خرج له الشريفي عوضه أحسن تعويض راجع من إصابة وكانت مفاجأة بالنسبة لي أنا بصراحة لأنه قام بالدور راهو علي يوسف مش أي لاعب يتعوض ما ننكرش الشيء هذا اليوم يمكن سمعت أنه يمكن ماشي لشبيبة القبيل النادي الافريقي بالشريفي ولا بلاش يلزموا انتدابات في محور الدفاع وسط الميدان عندك الخيارات يلزمك جناح على مستوى عالي في عوض جيب مهاجم هداف كما مايلي مثلا في بيراميدز انت عندك شوات لبس عليك جيب جناح في في في قيمة في قيمة بيتزيرا أوليفينا متاع الزمالك يعني جناح هدف في قيمة البليلي في قيمة الهوني في قيمة الملاعبية اللي يحفل الفرق في المستوى العالي لأنه تشامبيونز ليج مش طلب ملاعبية بمستوى آخر.
2: أي معناه معناه خلنا نفسر ترانسفير نتاع 400-500 مليون هنا ينجم يكونوا حل راوكي باش نطلعوا في رابطة الأبطال الإفريقية تبدل حسب جملة لأنه باش تلقى نوعية أخرى نتاع لاعبين.
0: دونك النادي الإفريقي يلزمو يحافظ على الاستقرار هذا وموش يكون ظرفي أنه جاء موسم كيما 2014 هز بطولة وغاب 11 سنة ماهوش معقول. بعد اللي حققته اليوم يلزمك تواصل، يزمك ترجع النادي الافريقي الفريق الكبير اللي كل موسم غمض عينيك الافريقي مش يكمل الاول الثاني الثالث وما عادش نسمعوا مشاكل ماديه. وبرافو للهيئه وللاداره على هذا التوازن المادي، في نفس الوقت مدرب محنك عرف يتصرف في الرصيد البشري في حين الترجي تونجي
2: قولوا عليه كلمه. مازال دقيقه ونص العمار في النادي الافريقي
1: أو اولا يعني مع المحافظة يعني على الإطار الفني ولا ربما يعني
2: لا ذاك الكابيتال
1: يعني جد معناها تدعمه يعني بمساعد هكا يعني هذيك اختك باش تلعب رابطة الأبطال وما هيش يعني سهلة مع كيف انتداب مهاجم مع شوات مش قاعد يلعب لك موسم كامل، جيب يعني مهاجم أجنبي كيف مع شوات يبدأ مهاجم ممتاز ومع لاعب ارتكاز وكيف يعني فما وتقوي زيادة في في في في في في, في, في الأظهر متاعك. نعرف الزعلوني ولكن الزعلوني كيف جيمش يلعب لك فترة مش تلعب يعني العام الجاي بتلقى روحك تلعب في رابطة الأبطال تلقى روحك تلعب في كاس تونس
2: باش تبدل
0: المحل
1: باش تنجم يعني ترتح
2: اللي هو في المراحل الأخيرة
1: دور الإفكتيف متاعك وما يلزمكش يعني انت رجعت رابطة الابطال وهزيت البطوله عن جدار بين شوران استحقاق لابد يعني من انك تعمل انتدابات في قيمه الحدث اللي باش تلعب فيه. ما تغلطوش غلطه الاتحاد المنستيري كيف غلطه الملعب التونسي تمشيوا للكاف وتمشيوا لرابطة الابطال وانتم يعني ماكمش قايمين بالانتدابات تمشي للمشاركه تخرج من الدور الاول ولا الثاني لازمك باش تعدى ماشي تكون سهله
2: لا ما لغه الجرينتا والقلايب وكذا تمشي على نيفو اخر
1: نيفو اخر في الافريق كل شيء تشوف انت
2: تيح بيراميدز ولا بسانداز بفهمش
1: حتى كاس الكاف انت تفرجوا في مقابله الزمالك يعني ومولوديه العاصمه يعني حاجه اخرى ريتم اخر
2: صحيح. جول ترجي رياضي تونسي هما زوز اسئله، هل اليوم لازم قرارات عاجله وشنو هي هذه القرارات في تقديرك نادرة؟
0: هو أنه يصير تقييم واقعي وذاتي
2: بعيد عن الانفعالات
0: بعيد عن الفوضى والترجي بتبيعته فريق يعني رزين يعرف شنو يعمل. لكن هاي هاو تعدى ريجي كامب وكرتوز وماهل كنزاري وطارق ثابت ومعين الشعباني هامل كل مشاو المدربين هذا من كلهم فاشلين وغالطين لدارة زالت تحمسوا ليه في الانتدابات في توقيت الانتدابات في ضخ الأموال في الوقت المناسب. عندك أموال حاجة ممتازة كما قال عمار هي لكن حسن الاختيار نجم يكون عندك مال الدنيا الكل لكن ما عندكش التفكير السليم ما عندكش العين اللي تجيب لك ملاعبية.
2: باتريس بومال في تقديرك أنت يواصل ولا يغادر؟
0: لا يواصل. أنا ما نطلبش منه حاجة كبيرة. السيد جاء في فيفري جاء في في في لاعبين
2: تصرفه الفني في المده اللي هو اشر فيها على الترجي دي تونسي تشجع الاداره انه يواصل معناها
0: انا لم يقنعني لكن الاداره اذا كان مش تحط الشماعه نتاعها بومال وتجيب عليه بلاست بومال لن يتغير شيء. الاداره لازم تكون واقعيه وتعرف انه عده انتدابات هذه 10 انتدابات اجنبيه لا يغلط جيب 4 و5 و6 ماكسيموم خليك في مستوى اعلى حط اموال في بلايصها في ملاعبية ممتازين مش جاي مدير رياضي باش يجيب ملاعبية بهذا المستوى بالضبط. وبالتالي التقييم الذاتي للإدارة والنقد مهم جدا باش يصلحوا أخطاء الإدارة قبل أخطاء المدربين.
2: عمر طار عدة لاعبين فان كونترا جانب معطى
1: وساتيسفاكسيون شجيك اللاعبين أولا الساعة تغيير المدرب
2: الكرة ما فيش كلام
1: الكرة نتائج كرة نتائج كان زاري صبرت عليه انت كي مشيتش مع الكرة
2: كل المدربين ومشيش الكرة
0: إقالة ماهل كنزاري اليوم اليوم إقالة ماهل كنزاري نسألك سؤال صحيحة أم لا؟ ما أنت باش أنت القرار باش تعرفه ما هو بالنتائج
2: من بعد بالنتائج من بعد مش صحيحة مش في وقتها
1: الكنزاري ما صبرتش عليه كاردوزو ما صبرتش عليه يعني في فترة من الفترات معين الشعبين برغم هز زوز رابطة الأبطال الكرة نتائج بوميل أضر بالترجي الرياضي التونسي وما يعرفش يستغل ليفيكتيف اللي موجود عنده مع أنه ليفيكتيف متاعه نعرفه ضعيف. من أولا يصير التقييم زاد كيف برشا لاعبين في الترجي الرياضي التونسي الحقيقة بعاد برشا على المستوى
2: أجانب وتوانسة.
1: أجانب وتوانسة كيف كيف؟ علشان يقول لك التخمة متاع يعني الأجانب بيش بيه أجانب وتوانسة يعني برشا لاعبين ويصيرك تقييم صحيح عادي متش بطولة كل الأندية يعني متش، ولكن كي متش بطولة لازمك تصلح الفريق متاعك ولازمك يعني تعمل تقييم صحيح. خاطر اللي تعمل التقييم شكون باش تحاسب انت هوني؟ المدير الرياضي غادي باش تخطر، هو جاب المدرب، هو جاب المدرب غادي باش تحاسبه. ولازمك فما برشا لاعبين ما ينجموش اجانب زاد كيف كيف تصفي في الاجانب وتجيب لاعبين وراه باش تنجح، باش تنجح لازمك تعمل التقييم نتاعك وانت خاسر وانت يعني مش كنت رابح.
2: لا وانت رابح ديما مش وقت وخلي وقت
1: ديما مش وقت وخلي وقت ماشي الكره، ولكن انت خاطر تعمل تقييم، تعمل تقييم نتاعك بالصحيح. وبيان سور راني قلت لك ما تنجمش تقعد يعني تنتدب في لاعبين، خلينا نقولوا باجانب يعني انت تشوف الزمالك تنتدب والاهلي وكل شيء، لازمك تنتدب لاعبين على مستوى عالي.
0: الترجي لم يستثمر النجاح والمشاركه في كاس العالم للانديه لا ماديا لا بشريا. المفروض الاموال 35 مليار تعمل 2 انتدابات فقط. انت بعد جبت دانوب وعاليه بعد كاس العالم الانديه، والمفروض راه كنت حاضر من قبل ومشيت بهم كاس العالم الانديه اللي انت بتاعك. من بعد جا دانوب وعاليه انا شفنا الاضافه نتاعهم، المفروض من لعبيه من الصف الاول باش تمشي تلعب ترى على الشامبيونز ليج، والان يزم عينك على البطوله. البطوله
2: مازال متاكي اي بالضبط. دونك مازال على الوقت لانه الموسم بريسك انتهى. دونك شنرجعوا لهذا الكل واستنتاجات موسم كامل. شكرا اللي تبعتونا باعداد كبيره سواء على اللايف نتاعنا على سبور باي موزايك فام ولا على شان اليوتيوب موزايك فام. نشكركم الكل. نادر يعطيك صحه عمار، شكرا لك صالح كنت معنا في الاخراج هاديه في الاخراج الرقمي. يجيكم مرات وتسيت في الاخبار. احنا غدا ان شاء الله بستر سبعه تيم على الاولى موزايك فمه.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نيو، شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلا فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: استمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تدفقات الاستثمار المباشر بالعملات الأجنبية تحسنت لتبلغ حوالي 244.7 مليون أورو، وبالدولار الأمريكي حوالي 263.7 مليون دولار، مما يؤكد تعافي جاذبية الموقع التونسي للاستثمار في مختلف المجالات الاستراتيجية وخاصة الصناعية منها، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وبحسب بلاغات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإن عديد الوفود الأجنبية الممثلة لعدة شركات ومجموعات اقتصادية أعربت خلال زيارتها لتونس عن رغبتها في إنجاز وحدات لها، فضلا عن عزم بعض الشركات اختيار تونس لإنجاز مشاريع فيها. هذا وتعتزم الوكالة وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم يومي 25 و26 من جوان القادم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. وتمثل هذه التظاهرة التي تنعقد مرة كل سنتين موعدا استثماريا وترويجيا تراهن عليه تونس للتعريف بمناخ الأعمال واستعراض جملة الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها والتي تعتزم تنفيذها في الفترة القادمة، لا سيما اشتغال الحكومة مع مختلف المنظمات الوطنية والمهنية على إعداد مشروع قانون استثماري جديد يواكب التحولات العالمية. وينتظر وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. إبراهيم بودربالا رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد لدى إشرافه اليوم الاثنين بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية ورئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس كاربيليا والوفد البرلماني المرافق له، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلمانية. وبين بودربالا وفق بلاغ صادر عن البرلمان أن إرساء مجموعة التعاون مع كندا المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية يستند إلى عراقة العلاقات التونسية الكندية، فضلا عن المكانة المرموقة لكندا على مستوى العالم والمبادئ الكونية المشتركة، لا سيما منها نشر قيم السلام والدفاع عن حقوق والحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يستأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة، وفق ما فات به اليوم الاثنين مصدر قضائي لوكالة تسريق الأنباء. ويستند الطعن وفق المصدر ذاته شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسومة. كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم، وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين، وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز الشهر. منظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر اليوم الاثنين من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي إن استمر إغلاق مضيق هرمز، كما حذر مسؤول أممي من أزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. وتفرض واشنطن منذ 13 من أفريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، وردت طهران بإغلاق المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس ودالي بن أحمد في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزيك كافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا من الاثنين للخميس من سبعة لثمانية. هو واحد من الناس من خلاله عرفنا تونس وزدنا عرفنا زين تونس وجمال طبيعتها. هو ذا دريمر اللي يحلم بتونس جميلة وقاعد يوري فينا في البلاد من خلال فيديوهات والعمل متاعه. اليوم مخرج أفلام وثائقية أيضا متخصص في الطبيعة والبيئة. سعداء باستقباله ربيع بن إبراهيم ذا دريمر. مرحبا. مساء الخير. شكرا لك انت على قبول الدعوة. بعد شوية في حوارنا في واحد من الناس على موزيك كيفام نكتشفوا البدايات ونعرفوا تفاصيل كبيرة على ذا دريمر. قعدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: ربيع بن إبراهيم ذو دريمر باش حلم دونتي صغير
2: برشا أحلام. أحلام الطفولة ماك تعرف الطفل اللي يبدأ صغير يحلم بالكبير يشوف كل شيء جديد عليه ديما يكتشف ديما كل حاجة تحسها علامة جديدة معناتها تتعلم دونك ما كانش عنا ليميت في الأحلام بتاعنا
1: ثم حلمة تفكرها وقعدت تحقق أو تحققت جا في حياتك الحالية
2: برشا أحلام برشا أحلام اللي نتفكرهم وهو ديجا اليوم أنا اللي حلمت بيه فك الوقت هذاك حلمت بالنهار اللي أنا فيها اليوم تو
1: حلمت أنك تكون ذو دريمر ربيع بن إبراهيم اللي هو تو
2: حلمت ما كنتش نعرف هكا بالتفاصيل هذه ولكن هذاك الأحساس متاعي وأنا صغير حبيت الحاجات هذم وتخيلتهم في راسي وقعدت نحلم بهم برشا حتى كي وصلت لهم
1: وما تخيلتش في صغرك أنك تكون موظف ولا في وظيفة عادية ولا
2: لا ديمارش هزتني الغادي
1: يعني.
2: لا ديمارش اللي موجوده لا سوسيتي شنو كيفاش قرينا كيفاش تربينا كيفاش لي زيتاب نتاع حياتك خاطر انت تبدا صغير تحلم بالكبير وتحلم سون ليميت معناتها ما عندكش حتى
1: قيد
2: حتى قيد والافاق ديما كبيره في الحلم نتاعك ولكن دوب ما تبدا تقرا تدخل في المكتب يولي يلزمك تقعد متربع في البلاصه معينه ما تتكلمش بوندون ساعتين ونص يقيموك زاد باهي ولا خايب ويعطيوك نوت هذوما الكلهم كانوا يخلقوا لي في قيود بشويه بشويه تربعت شويه حتى
1: يعني لو تبعتهم
2: تبعت علاش مش نكذب على روحي احنا تبعت بالطبيعه معناتها بشويه بشويه مشيت في ثنيتهم معناتها مشيت في الثنيه هذيك حتى كشلين هاي بالطبيعه
1: شنو كان ربيع بن إبراهيم
2: قبل ذا دريمر كان مواطن تونسي عادي على الاخر كنت نخدم في سوسيتي مشيت معناتها في الدماغ هذيك كما قلت لك حتى لين وليت انا المدير نتاع الشركه وحتى لين فهمت معناتها صار توجه كما العبد الكل اقرا على روحك انجح كمل فاكولتي بعد ما لك فاكولتي امشي اخدم خدمه عاديه كما العبد وفهمت هذيك هو سيتي سا لا ديمارش
1: وقتاش
2: كنت محليني في السوسيتي يشوفوا فيا والله تبارك الله وامك فرحانه بيك وبك فرحان بيك وكل
1: وانت ما كنتش فرحان بروحك
2: الى ان اكتشفت اللي ما انا مانيش فرحان خاطر حتى حد في الباركور هذاك اللي يقيموا فيك وقديش العدد نتاعك وقديش درا شنو ويحسبوا لك في الحسابات اللي هي كيما الناس الكل حتى واحد ما سالك انت ايش تحب حتى في التوجيه الجامعي وحتى في الحاجات هذه كلهم يقولوا لك برا السكسيون هذه خير وتلقى خدمه في ساعه وهذه تخدم بالقدا وهذه باش تكون عندك مكانه مرموقه في المجتمع وكذا ولكن حتى حد ما يسالكش تحب كلمه تحب هذه ولا شنو هي احلامك ولا شنو طموحاتك في الحياه ما كانتش متوفره قدامي الى ان سالت سؤال الروحي
1: اللي هو
2: اش تحب شنو هي احلامك شنو تحلم
1: وشنو كانت الاجابه
2: كانت الإجابة فاسيلمون معناتها نجمت نجاوب عليها خاطر قلت أنا
1: ساعة قلت ماشي هذه حياتي
2: لا بالطبيعة هذيك فقت بالطبيعة فقت واللي أنا مصباح لليل وأنا نخدم ما نشوفش الشمس سي فري كو فما رونتابيليتي وكل شيء فينونسيير ولكن من جهة أخرى أنا مانيش فرحان مانيش ساتيسفي باللي نعمل فيه سألت روحي سؤال سهل على الأخر اللي هو وقت اللي ماكش تخدم شنو تحب تعمل
1: معقول
2: نلقى روحي وقت اللي ما نخدمش اول حاجه نعملها ساكادو فوق ظهري ونشد الطبيعه نمشي ديريكت للطبيعه نهرب ديجا نهرب للطبيعه كريمه كنت نمشي نكتشف بلايس ولا حتى كان نسافر زاد كيف نطلع للجبل نقعد نحوس في وسطه فهمت هذه هي الحاجات اللي كنت نحبهم على الاخر حب الطبيعه
1: انت اللي تسوق لتونس وسوقت لها تسويق جميل الحقيقه خمم في الخروج منها في وقت من الأوقات قبل القلبة قبل ما يولي ربيع بن إبراهيم ذو دريمر
2: كل لحظة تخمم في الخروج مش نكذب ما نكذبش عليك يا نعطيك من الأخر كل لحظة تخمم في الخروج كل لحظة يعرضوك عراقيل ويعرضوك مشاكل بون وقت اللي في وأنا نخدم
1: وأنت مدير شركة
2: هذاك لا أما نحكي لك في كل لحظة حتى التوا فما برشا حاجات يخليوك تخمم تقول علاش فما كيلكو باغ يقول لك اسهل لك برشا في البلاصه الفلانيه هاو عندك لي زوبورتونيتي خاصه ان انا عندي لي زوبورتونيتي كبار برشا نخدم على انترناسيونال وكل والعراقيل هنا كبار برشا نعرفوا اللي اليوم لهنا شباب تونس قاعد تعب برشا من مشاكل نتاع القيود بشتى الأنواع، اقتصادية وقيود ما يعرفش في اللواء متاعنا صعيبة برشا علينا، برشا حاجات هيك مصعبينهم علينا. البرة تكون أسهل. دوك ديما نسأل روحي يا أخي علاش شاد، علاش مكبش، وديما ديما عندي هيك العركة هذيك الداخل ديما تلقاها.
1: قداش بارادوكسال ساعات معناها الدنيا، أنه أنت إنسان توري في تونس المزيانة من خلال عينيك، من خلال الكاميرا متاعك، وتونس مش الكليشي اللي عرفناها قبل شوية بحر وجبل، وفي نفس الوقت عندك كل الرغبة اللي جي متاع انه مش نخرج.
2: انا تونس نموت عليها على خاطر نعرف اعماقها ونعرف خفاياها ونعرف اش فما في العمق متاع تونس. ما انا منش شوفها سوبرفيسيال ومانيش نخمم في روحي. دوك انا وليت دوزيام دوغري
1: يعني،
2: خاطر عندي انا اليوم عندي اون ميسيون دو في اللي بدات معناتها سي فري بدات على لي ريزو سوسيو وكل شيء، ولكنها اكبر بارشا من هكاك. اليوم انا حياتي كلها قائمه على الميسيون هذيك. عندي رساله قاعد نقدم فيها انا تويكا، وعندي حاجات حاب نبدلها. نقول كان انا ما نبدلهمش حاجات هذوك ما فعد حد ما يبدلهم،
1: اللي هي الطبيعه بالاساس،
2: خاصه هذيك، خاصه الطبيعه اللي هي ما لقيتش في المجال اللي موجود فيه. انا ما لقيتش شكون يلهي بها، ومانيش نحكي على تونس برك، راه حتى في العالم العربي الكل، تو في لا ريجيون مينا ذا دريمر هو اول انفلونسر معناتها تخصص في الطبيعه، حمايه الطبيعه والترويج اليها.
1: نرجعوا للجانب هذا مهم جدا. اما وقفت بيك في الديكليك متاع مش هذه حياتي، ويزمني نبدلها، ويزمني نهرب ساعة قبل كل شيء وقت اللي عندي وقت، وبديت كل مرة تكتشف بلاصة ولا تمشي للبلاصة اللي تعرفه من اللول.
2: لا هو اللي بالعكس اللي خلاني موتيفي باش نمشي هو اللي ما نعرفوش. ديما الحاجة جديدة، ما قلت لك ربيع صغير هذيك رجع
1: بدي
2: تفكر وقت اللي كنت صغير وتتكعبر وتلوش في حاجات جديدة وتشوف فيهم وفرحان كل مرة تشوف حاجة جديدة تفرح. هذيك هي الحاجة اللي خلتني موتيفي، معناتها كل مره نمشي المنطقه ما نعرفهاش بكل، ونبدا نكتشف واحد، ينحوس نطلع جبل، نمشي نشوف لي بتي فيلاج، نحكي مع الناس، وياسر ديما نمشي سولو باش نلقى الفرصه باش نحكي مع الناس وجي شونس، خاطر كي تهز معاك عبد تقعد تحكي انت وياه في ثنيه كامله، ما تحكيش مع الناس اللي مقابلينك. هذا خلاني نكتشف برشا حاجات جديده، ونعاود نكتشف حتى روحي من داخل، معناتها لي فواياج نتاعي وهال
1: الاكتشافات
2: والمغامرات هذه كلها كانوا داخليا اكثر مني هما للبرا.
1: شنو اللي اكتشفته في روحك من بدايات المغامرات نتاعك وبدايات الرحلات نتاعك في وسط البلاد؟
2: اول حاجه نظمت اولوياتي في الحياه، معناتها هذا من اول الحاجات اللي الانسان يلزمه يعملهم نتصور باش يكون واضح مع روحه ويكون افيكاس في حياته ويكون معناتها راضي على روحه فيش قاعد يعمل. بدلت الاولويات نتاعي في الحياه. ثاني حاجه اكتشفت اللي نجم نعمل برشا حاجات نجم نعملهم، حتى وانه موقعك ما تصعيب شويه توا وكل شيء، حتى لو كان الانفيرونمون ماهوش باهي، مثالش حط فيه حاجه باهي انت بالك الثمره هذيك تتزرع
1: وتكبر.
2: وخممت انه الميسيون هذه اللي نعمل فيها ماهيش كان لي انا، معناتها بيتيتر جانسبير دوتر بيرسون، وهما ينجموا يشدوا عليك المشعل ويكملوا. معناتها قلت اجا نبدا، وهذا اللي قاعد صاير اليوم. برشا عباد من اللي بديت انا برشا شفت ناس عجبتهم الخدمه، عجبتهم لا ديمارش وكل شيء، وشدوا ثنية هذيك وخرجت برشا حاجات مزيانة، خاصة أنه اليوم عنا أنوتي تخي تخي تخي زيفيكاس اللي هو لي ريزو سوسيو يمشي دون لي دو سونس.
1: كنت بلولانين
2: من 2012 أنا شيك 2012 وقت اللي ما فما حد شيء ما فما حد شيء سوى لي ريزو، ما فما حد شيء.
1: تجي تصور له فيديوهات في بلايش يقول لك شنو هذا تتعب فيه منين خالت لك ربيع في وقت من الأوقات؟
2: اي برشا تتقال، ديما تتقالك. حتى اول اللي كولابوراتور اللي مشيت لهم انا ما وصلت اقنعت وقتها في 2015 باش بديت جو كولابور،
1: وبديت
2: صحيت 4 سنين من الخدمه. ومن بعد حتى لوغسكي كون ايزون كولابوري قالوا لي لا تمشي لي ميديا كلاسيك، اي معناتها لما تعدى في التلفزه. انا البروجي الاولاني بتاعي مرضاو بيه لما تعدى في التلفزه. قال لي شنو يوتيوب وشنو ريزو سوسيو وشنو فهمت. دونك بدينا بشويه بشويه من غاديك حتى اكشلي بدينا نقنعوا بدينا هذا الانفلونس وكل بدات تاخو رواج ولو انها خذت رواجات برشا في برشا ثنايا اخرين ولكن سمحت لنا انه نجموا نقدموا في الخدمه
1: الحمد لله. انت كي بديت ربيع كانت النيه انك تكون منها في صناعة المحتوى وانك تولي الانسان اللي المؤثر اليوم اللي يوري في البلاد كانش النية هكاك من الاولى؟
2: لا لا جملة شاكر ما كنتش نتصور اصلا معناتها ما كنتش نتصور باش يكون امباكت كي من هكاك. اول البوم وقتها هبطوا خاطر بديت نهبط مرة تصويرة مرة كذا والعباد ديما هذه في تونس ليه مش في تونس كيفاش عنا هكا ليه ما نصدقش ليه ما خذها دونك عملت انا البوم وكتبت عليه معناتها توت انا ارتيكل وهبطت ونقدر نصور وقتها في 2014 حاجة هكا. وقتها حسيت روحي زادة وليت استراتيجيك حتى في الخدمة متاعي. هبطت أنا البوم كتبت اللي في عينك أحلى مش كما برا جاء سيتي هكا يا فيلي سبوت هكا في السنس هذا
1: شعار موجود
2: موجود الشعار ولكني وقتها حطيته والألبوم كان فيه تصاور من تونس الكل معناتها سود نور تونس في الثلج بحورات
1: كل أشكالها
2: اي لعبة تعرش بيجا مثلا فيها بحر حد ما كان يصدق ليه في بيجا فيها بحر في الوقت هذاك اي في الوقت هذاك الترويج لتونس كان جمال يشرب في الكوكا ولا تلقاه للتوريزم بالواحد ليكوا اسمه لك جيت سكي دونك يافي كو سا. جات تصويرة أخرى بلايص أخرين كيفاش تروج لتونس عن طريق الكيف ولا عن طريق مرأة طيبة في الخبز تابونة ولا معناتها ترويج جديد لتونس حاجة ما كانتش
1: التصويرة هذه متاع مرأة وطابونة كانت تستعمل أكثر ربما في مسلسلات وماشي لثنية مثنية مش إيجابية لما نحبش نقول هكذا
2: الميزيريا
1: صحيح
2: كان قبل يهزوها الحاجة الخايبة متاع الميزيريا وكل شيء وقت اللي هذاك تراثنا هذاك معناتها حاجة نفتخروا بها. تونس عندها أكثر من 120 نوع متاع خبز من خبز الملة من تعرف خبز الملة اللي تبع تحت الرمل عندك أنواع متاع خبز في كل جهة تلقاه وتسميات مختلفة دوك هذي سيتون غيشيش بالعكس اون فالوريز الحاجات هذوما مش نصورهم كأنها ميزيرة. والإنسان مثلا وقت اللي لابسة مرأة لابسة ملية ولا راجل لابس البرنوس ولا لابسة هذيك نفتخروا بها بالعكس خير بارشا من اللبسة اليوم للتندانس وكل فهمت. دونك بالنسبة
1: لنا بالطبيعة
2: بالطبيعة هذه هويتنا وهذا واليوم حتى العالم الكل متوجه حتى في السياحة وفي الكل هالناس الكل قاعدة تحافظ على الكولتور متاعهم في خضم هذا الكل اللي قاعد يصير للناس حتى البلد معناتها ولت لها الكلها تبني فرد شكل وقت اللي ليه نحن كل منطقة من تونس عندها طريقة متاع بني متاحة اللي في الجبل يبني بطريقة واللي في الجنوب يبني بطريقة واللي وعنا أنواع متاع أرشيتكتور معناتها الا انسبيري لو موند علاش جاوا صوروا ستار وورز لهنا تجي تشوفوا الفيلم الكل مبني على بيوت الحفر
1: وكوكب كامل سماوي بس بطاوين معناها الرياكسيون والردة الفعل من الالبوم الاولاني هي اللي خلتك تقدم وتخمم وتفكر
2: effectivement c'était la réaction des gens les messages li wasluni les questions les interviews j'ai une barche des interviews وقتها ما j'étais هكا شوكي قلت شنو شعملت اخي انا فهمت بعد عرفت قيمه الحاجه هذيك وقيمه اللي عملته وقيمه اللي عديته للناس من غاديك بديت كانت ترويج للطبيعه اون جينيرال ولتونس عن طريق الكولتور والناتور الزوز مع بعضهم خذيتهم الزوز ومشيت في الثنية هذيك وبعد بشوية بشوية بتبيعة حتى لي بارتنير جاو بارتنير استراتيجيك برشا وجات معناتها ولينا دخلنا في منظمات عالمية ودخلنا في الناس اللي بالحق ممنا بك الرسالة اللي بديت فيها أنا.
1: التوجه من الأول كان فيه هذا الاهتمام بالطبيعة كونك مؤثر لكن إيكولوجي معناها تخمم من الأول كانت مع سنسابيليتي للطبيعة من الأول ولا بعد بديت بشوي بشوي تكتشف في الفوكاسيون هذه؟
2: لا من الأول طبيعة من الأول طبيعة ما كنتش ملم بالمواضيع كما اليوم معناتها من بعد وليت نعرف شنو معناتها ونقرا اكثر ونشوف وكي نحكي على توريزم ايكولوجيك فما الزوايا اللي ندخل منها نشوف زاد الارقام مش فما اش عندنا نحن في تونس ما عندناش شنو نجمو نحكيو في الموضوع هذا اللي دخلنا في برشا في استراتيجيات عالميه في فهمت كيفاش نحافظوا نحن على البيوديفيرسيتي على التنوع البيولوجي في العالم هذا الكل من بعد بشوي بشوي تبنى
1: يعني من اول جولاتك من
2: اللول ما كانتش ماتور كيما توا فهمت
1: معقول من اللول معناها بالنسبه لك انت كنت جزء من تصويرة جزء من البيزاج ما
2: كانت التصويرة مبنية على الطبيعة
1: ولا التصويرة مبنية على الطبيعة
2: التصويرة بتاعي كانت ديما مبنية على الطبيعة ديما ترجع على الطبيعة
1: أما كون تكون توا كيما توا ربيع مهتم وثم توازن طبيعي مهتم به وحتى لي سبيس نتبعوا فيك من الموجودين في تونس من طيور وغيره تعرفهم اللي بقديه منها هذا جاي من بعد بوعي ثم شكون وجهك للثنية هذه
2: ايه جاء حاجتين هما جاءوا مع بعضهم شكل بالاول حاجة الساعة لكوميونوتي اللي كنت نحكي معهم ما كانوش حاضرين باش نعطيهم محتوى من نوع هذا اللي انا اليوم نعطي فيه حتى المعلومة اللي موجودة عندي ما كنتش نجم نعطيها لهم خاطر وقتها قلت ايجا بساعة نحببهم في الطبيعة اول ايتاب عملتها ايجا نحببهم في الطبيعة كانت عندنا مشكلة كبيرة ما نش عارفين قيمتها ما كانش العباد تحبها لا كولتور اليوم تشوف عباد ولا تخرج تمشي تعمل كامبينغ وتعمل روندوني وكل هذا كله ساهمت في الترويج اليهم عن طريق الفيديوهات وعن طريق المغامرات نتاع
1: ما كنتش نعرفوا قيمه بلادنا
2: اي مازالوا برشا ما يعرفوش قيمه بلادنا التوا مازال اي تونس راهي كنز معناتها بالحق والله الناس ما تعرفش القيمه نتاع البلاد وما تعرفش القيمه نتاع التفاصيل اللي موجوده في بلادنا ما نعرفوش شنو اصلا ما نعرفوش شنو الباهي وشنو الخايب فهمت توا تحذر به ولكن ما تقطعش مع الجذور نتاعك وما تقطعش مع الكولتور نتاعك وما تقطعش مع الطبيعه اللي عايش فيها الانفيرونمون اللي عايش فيه اليوم تشوفوا ما تلاحظها حتى مثلا كي نبنيو نحن اليوم كي نبنيو ما نخليوش حتى جنينه معناتها العباد كل شيء يسمنوه كل شيء ما تنجمش تخلق شعب متوازن وهو عايش كل يوم يخرج يشوف كان لحيوت يلزم يسمع سافر ويلزم يشوف خضار ويلزم باش يكون متوازن وباش يخدم على روحه بالقدا
1: علاش نقول لك هيك خاطر واحد من الشعارات اللي خدمت بها هي خذوا عيني شوفوا بها وكانك تحب تقول للناس اللي تبعوا فيك حتى كما تعرفوش البلاد ولا ما كانوش عارفين قيمتها انا راني جو سوي لا باش نوريكم زين البلاد هذه
2: effectivement خذوا عيني شوفوا بها اللي هي انسبيري من هادي جويني معناتها الغنايه محلاها وكل معناتها مي لا ميتافور ياسر مزيانه معناتها شوفها كيما انا نشوفها ايجا نوريه لك برشا عباد خاطر يبدا يسكن يقول لي انا نسكن غادي تي نسكن في المنطقه ذيك عمري ما ريتها بالطريقه هذه عمري ما عطيتها القيمه هذيك عمري ما شفت الحاجه هذه فيها دونك هذه هي علاش قلت لهم خذوا عيني شوفوا بها شوفوها بقلبي انا بعيني انا بمشاعري انا من اللونج اللي قاعد نشوف فيها
1: وشنو اللي شفتوا ومش قاعدين يشوفوا فيه الناس ربيع بن ابراهيم من خلال السنوات هذه الكل شنو اللي بالحق شفته وانت بعينك والناس ما شفتوش
2: برشا حاجات برشا تفاصيل
1: مثلا
2: برشا تفاصيل برشا تفاصيل يعني كما اقول لك معناتها مثلا عاداتنا تقاليدنا كوننا نحن مناطقنا كلها مبنيه على الطبيعه اللي فيها ما عمرك ما تلقى منطقه حتى كي تخزر تويك مثلا القرى البربرية متاعنا ما هنعطيك ان اكزامبل تمشي لزريبة العليا ولا تمشي لتكرونة ولا تمشي كذا تشوفها كأنه هي الفي بارتي ماك جبل ولا ماك معناتها فما تناغم مع البلاصه اللي هما عايشين فيها فهمت العباد كانوا زاد كانوا اوتونوم كان الماء بحذاهم يستغلوا في الماء اللي بجنبهم يعيشوا ماك البلاصه هذيك يبنيوا من الحجر اللي موجود غاديك كل شيء متناغم فهمت توالي توا ما عادش عن الحاجه هذيك ما نعطيوش قيمه للحاجات هذوما ما عادش نعطيو قيمه مثلا لبستنا لتراثنا الماكلتنا كيف كيف زاده مثلا كانت العباد تستعمل حتى زيوت الطبيعيه مثلا يستعمل زيت القذوم يستعمل
1: كذا
2: هذوما بالطبيعه هذوما الكل انا في كل منطقه نمشي لها راني جيسيد مع حتى كوليكتي لي دوني من عند الناس
1: قبل ما تمشي تبدا عامل بحثك
2: ولا تمشي تقعد مع واحد سارح بالنعجيه تبدا يحكي لك وليدي اسمعني كان عندك الحجر في الكلاوي درا شنو اشرب الخلنج تعمل كذا والله وي في كاس ماهمش بالحق هذا لو سافوار نتاع الجدود راهو قطعوا لنا به لاندستري اليوم فارماسيوتيك وكل شيء قطعت لنا معك السافوار نتاع جدود. كل منطقة كان
1: لازم طب كامل
2: بطبيعة بطبيعة والمنطقة اللي انت فيها فيها كل شيء مناسب للناس اللي عايشين فيها. معناتها أهل الجنوب مثلا يستعمل هو الدقفت ويستعمل حاجات يستعمل هذوكم إفيكاس لي ما مش لازم يطلع يشروي يأخذ زيت القذوم من النار فهمت. راهو الحاجة اللي تنفعه هو موجودة في منطقته لا كونيكسيون هذيك مع الطبيعة ولا كونيكسيون اللي تبنيت راهو على ألاف السنين من فما ناس ألاف السنين يعديوا فك سافوار من الجد الولد وكذا فهمت. هذاك الكل تقطع معاه في البريود الاخرانيه راه ما عندهاش 60 سنه من اللي تقطعت من اللي بدات الاندستري وبدات العباد دخلت في السونس هذا واليوم زاد كمل عليها لي ريزو سوسيو والاي اي وكل زاد بعضهم. دونك انا حبيت نرجع الناس لهاك الكونيكسيون مع الانفيرونمون اللي معاهم.
1: مش كامل معكم في واحد من الناس على موزيك اف ام ضيفي ذا دريمر ربيع بن ابراهيم سنوات ومازال في صناعه المحتوى والرساله ولا صناعه المحتوى لانه لازم تكون ثم رساله. اقعدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس زين معكم في واحد من الناس على موزيكا فيلم ضيفي ذا دريمر ربيع بن ابراهيم. ساعات لعبت تنسى الاسم يركزوا مكان مع ذا دريمر.
1: ايه انا ديجا غير الفيديوهات الاولى كلهم متاعي كلهم نوري الخدمه متاعي ما نوريش روحي كنت ياسر مركز هنا انا وين وليت العباد يشوفوني ونحكي معاهم وكل ما كنت
0: اما وصلت انه العباد ما متعرفش الاسم الحقيقي
1: يعرفوا ذا دريمر يعرفوا ذا دريمر حتى عيطوا لي ذا دريمر برشا في الدواء حتى يعرضني خلي عيط لي ذا دريمر ما عيطليش ربيع
0: بكري نحكي ورجعنا للشعار اللي هو خذوا عيني شوفوا بها انك منك انت التوانسه جزء كبير منهم يا والله ما احلاها بلادنا قديش ثم بلايس مزيانين وبدتك المقارنات ربيع متاع هذه مش كاينه مش في تونس من عاش انا واحد من الناس ما تعجبنيش توجعني كلمه هذه مش كاينها مش تونس يمكن المعادله دي حبيت تخدم عليها شويه انت
1: الناس ما يعرفوش اللي المشكله مش في تونس المشكله فينا
0: صحيح
1: المشكله فينا المشكله فينا خاطر من بعد الطبيعه هي بيدها راهو كان نمشيو لبرشا بلدان اخرى باش نلقاو طبيعه وحدها ما تعمل شيء ولكنها الطبيعه وقت اللي تقعد نظيفه وقت اللي نحنا نبنيو فيها معناتها بني يحترم هك الطبيعه هذيك نخمو فيها دون فاسون دورابل ما نستغلوهاش برشا مش تجي في غابه انت نهار كامل تقص فيها ونهار كامل انت تشعل فيها في النار وكل شيء بالطبيعه معناتها باش تكون الغابه نتاعهم هما خير من الغابه نتاعنا نحن ولكنها غابه غابه البحر بحر
0: جزيرة
1: بالعكس
0: جزيرة.
1: تونس فيها معناتها لا بيوديفيرسيتي متنوعه مش نورمال في تونس
0: كيف
1: شبيك انت في 8 سوايع تكون في الغابات وتكون في الشواطئ انت بتاع النور وكل البرد وكله تهبط من 8 سوايع تلقى روحك في صحراء وعلى جمل وكل وما بيناتهم الزوز تضاريس مختلفه معناتها جبلات وجزر وبرشا حاجات معناتها تنجم تلقاهم في رقعه معناتها صغيره بارابور المناطق اخرى
0: ربما تونس ما مش مغامرين ربيع انت اللي تدخل في المغامره تو خلينا نسميها مغامره التوانسه تو بداوا يفهموا من خلال صناع المحتوى كما انت بالاساس يفهموا انه المغامره هي حاجه توفر لك اولا الساعه قيمه البلاد معرفتك بقيمه البلاد وزاد تعرفك بالطبيعه اللي فيها وتعرفك زاد كيف ربما بالناس وقت تخرج معهم لكن التوانسه بالاساس ما كانوش مغامرين
1: كنت نتصور هكا
0: بعد ليه تبدلت المعطيات
1: تبدلت المعطيات على خاطر لقيت اللي نجمت نأثر فيهم باش يبدلوا العباد اللي عجبهم الخدمة وعجبتهم معناتها الحكايات اللي حكيتهم لهم على الطبيعة وقلت لهم يجا ننفستي ويجا عباد يزون انفستي فما ناس عملوا دي جيت غيغال ولا يعمل لك مثلا الميزون دوت ولا يعمل لك اون اكتيفيتي هكا يعمل من عرش سيركوي دو روندوني ويهز يولي جيد ايكولوجيك ولا بديت لا لا لا بشويه بشويه تخرج البوتنسيال بديت لعبت تستثمر في الطبيعه فهمت دونك كانوا ما يعرفوش واليوم برشا عباد ولاو يتفرهدوا يمشي ويقول لك نمشي نعدي انا نهايرين ثلاثه في عين دراهم في شاليه ولا كذا ونمشي نعمل ناكل مثلا شخشوخه بحذا رانيا ولا نمشي فهمت هذوما الكل بدات تتخلق
0: يعني
1: مثلا وكانوا برشا في سنوات قديمه كانوا برشا عباد يجيو ويعيشوا التجارب هذه ولكن كانت اكثر في السود السود كان فيه ناس يجيو خصوصا للحاجات هذه ويعرفوها خير منا نحن خير من التوانسة يجيو دي زيترونجي يجي شيخ في الصحراء يمشي للناس يدخل معهم على الجمل يعديوا ثلاثة أربعة أيام هما يمشيوا وينصبوا بيت الشعر ويأكلوا معناتها سير بلاس
0: انت نفس الشيء انت من الناس اللي تختار وقت اللي تمشي للبلاسة تحتك بالناس متاحة تكتشفهم تبني معهم صداقات وربما أهمها عم السيف
1: الله يرحم
0: الله يرحم
1: الله يرحم
0: هذه هي

0: الأساس، من أنك مش تمشي للطبيعة فقط وتقعد على وحدك، لكن الناس اللي فيها الطبيعة ذي.
1: كل منطقة ندخلها كان برجالها ونساها، معناتها ما تنجم. وراك اليوم نمشي بحذا شاكر يوريني منطقته بنوع، غدوة نمشي بحذا أمين يوريني البلاصة متاعه، نفس البلاصة مشيت لها وكل مرة نشوفها بنوع. على خاطر زادة كما خذوا عين شوفوا بها، انت بتشوفها عن طريقه هو السيد هذاك، شنو هو الحاجات اللي تعجبه، شنو هو الحاجات اللي عندها قيمه عنده، كل هو اللي بشي يوريه لك. اكتشفت برشا بلايص بطريقه اخرى عن طريق ناسها، برشا بلايص
0: مثلا
1: السنه انا صفاقس مثلا من اكثر المدن اللي كنت نحسها تقلقني اصلا، اما خاطر برشا بني وبرشا حيوت برشا اكتظاظ وكل شيء، كنت معناتها نتقلق كي نمشي لها. الحقيقه نتاع ربي انا نحب الطبيعه ونحب فهمت. السنة في رمضان كي مشيت عملت هكا انتورني وشقيت فتري كل نهار في ولاية من تونس، اكتشفت اللي صفاقس ما نعرف منها حد شيء، وفيها تفاصيل وفيها حاجات محلاهم محلاهم محلاهم على الاخر، وفما ناس بالحق محافظة على حاجات اللي ما تخطركش في بالك.
0: كيف شو
1: ما نعرفش، انا ما كنتش مثلا نعرف اللي الانواع اللوز مثلا في صفاقس، انواع اللوز مسمي على العائلات، فما عائلات معناتها كل واحد من العائله هذيك عملوا لوز خاص بهم، معناتها باللجان وكل شيء ولقح وكذا، بلي نخرجوا مثلا كاليتي نتاع لوز معينه ويسموها على اسمك العائله هذيك. مثلا هذه تفاصيل صغيره، المدينه العربي نتاعهم كيفاش لحوانت، معناتها عندك تلقى الحانوت وتلقى تحته من اللوطه تلقى معناتها الدب، والفوخ تلقى لاتوليي بار اكزومبل، كلهم معمولين بطريقه هذيك، وتمشي وتشوف هذايا من قديم الزمان هما يخدموا بالطريقه هذيك. فما برشا دي زارتيزون مازالوا محافظين على الحاجه هذيك. تمشي تدخل الجوامع نتاعهم وتلقى لي بيلون رومان، وتلقاهم كيفاش مستعملين معناتها حاجات برشا برشا برشا تفاصيل. مشيت كيفاش معناتها شفت شو اسمه هو يسميوه لا عندهم كي في الربيع مثلا يمشي والبنية هذية في الغابة، كيفاش نقولها ضيعتها جملة
0: مش مشكل به
1: يتفكروها المستمعين، فما حاجات في الارشيتكتور تبارك الله معناتها. وهذا الكل الفضل يتعدى على خطر تعرفت على سي حسام هذا تبارك الله عليه، ملم بتاريخ صفاقس ملم معناتها بتفاصيلها، هزني البلايس هذوما وراهم لي وحكي لي حكاياتهم وقعدني مع ناس معناتها تبارك الله معناتها عندهم.
0: ومش أول مرة يحدث لك الانبهار هذا،
1: ديما يحدث لي ديما. انا تعاوك حكيت لك على حاجه ريسونت، شفت كيفاش خاطرني اكتشاف صغير،
0: تعمل فلاش باك
1: اكتشاف صغير، ولكن ديما كل ما نمشي لبلاصه راني نتعرف على انسان ولا نتعرف على عائله ولا نتعرف على عباد اللي هم يهزوني ويوريوني حاجات ما كنتش نتصورهم موجودين.
0: فكما شو مثلا كي نعمل فلاش باك في الذاكره في السنوات هذه الكل، لحظات اللي انبهرت بالمكان بالتفاصيل نتاعو
1: برشا برشا، وابرزهم كما قلت عم السيفي الله يرحمه، معناتها كان عايش وحده في الطبيعة 80 سنة، إنسان عايش وحده في الطبيعة 100% ديكونكتي من كل شيء آخر، بحذي عوينة متاع ماء وفي الجبل عايش قبله بحر، هذيك عايشته معناتها ياكل يشرب مغادي وكهو.
0: أنت كانت لك صدمة بالنسبة لك؟
1: بالنسبة لي ما كنتش نتصور اللي فما إنسان بيور لك الدرجة هذيك، إنسان معناتها ما أثرتش فيه العوامل الأخرى كلها، وإنسان اختار هو شي قعد غادي خاطر اهله كلهم مشاو لنفزه، وبعده معناتها بالطبيعه جات وقتها المدرسه وكله يعني مشى وقعد هو وحده غاديك 80 سنه كاملين وانت عايش في بلاصه كي من هكاك.
0: شفت روحك فيه
1: تقوم مع بالطبيعه هذيك الحلمه الكبيره هي هذيك، معناتها تكون بالحق معناتها tu fais partie de la nature، انت من الطبيعه والطبيعه فيك، معناتها تقوم مع الصباح مع العصافر ترقد تظلم الدنيا ترقد ما خيرش منها كيكة فهمت.
0: هو شخص أثر في مسارك ربيع؟
1: بالطبيعة زاد فيا برشا حاجات، خاصة الجانب هذاك أنه الإنسان ينجم يقدر يعيش بالطريقة هذيك. ومن عام السيفي زاد مشيت للعالم زاد كيف كيف لقيت حاجات كيما هكا مثلا كي تمشي قبائل المساي مشيت وشفت قبائل المساي في قلب معناتها السيودة والمورة والواد يعايش هو بالبقرات وكل لا السيد يدور له بالبقرات ولا هو يدور بالغزالة متاع السيد يحترموا بعضهم ومريقلين معناتها ينجم العبد في دي كونديسيون صعاب برشا
0: ويعيش
1: اون هارمونيا افيك لا ناتور يبدا متناغم مع الطبيعه. مشيت زاد للهمبا زاد في ناميبيا انفيرونمون اخر وديفيرون كل شيء ولكن شفت نفس التناغم.
0: وفي تونس ما تفاصيل ما كنتش تصور تكون موجوده في البلاد
1: وقتها ما كنتش تو وليت
0: نتصور
1: تو سيد
0: برشا
1: حاجات كنت نبهر بكل شيء راه شاكر كل شيء نبهر به كل شيء العيون السخونه والبلايس وكذا برشا حاجات صورتهم وخليتهم ومعناتها جي با بارتاجي مش كل شيء بارتاجيته برشا حاجات ديزافونتور وكل ما بارتاجيتهمش خاطر حسيتهم وقتها فهمت. اول مره مثلا مشيت جزيره جالطا مثلا كنت نذكرها انبهار كبير معناتها انك تمشي والدفنات قدامك وكل ما كنتش نعرف ليه فما الشيء هذاك الكل وتهبط تامبلونجي سوماغين وتشوف روكان وتشوف كذا في تونس فهمت ماشي سهله
0: طبعا
1: ماشي سهله ما تكونش تصورها.
0: اما تو ولات عندك حساسيه اخرى كانك عندك رساله ربيع اليوم مع الطبيعه
1: هذيك الوحلة
0: فرحان بها
1: هذيك الوحلة
0: انك وحلة وتقول فيها بفرحة
1: وحلة وحلة خاطرها من جهتين فيها حاسين معناتها سلاح ذو حدين. اول حاجة ساعة تخليك فرحان وراضي على روحك فيش قاعد تعمل وتعرف روحك على ثنية صحيحة معناتها قاعد تحاول باش تغير حاجة قاعد تحاول باش تخلي حاجة مزيانة وراك حتى من بعد عبد يذكرك يقول والله عمل لك الحاجة هذه وفما عبادي سوسونت انسبيري وكملوا في جرتك وكل. ومشيرة الأخرى ريسبونسابيليتي كبيرة كل يوم تصعب كل يوم تزيد ثقل يكبر.
0: شنو صعب في حماية الحياة البرية
1: اليوم عندي مليون متابع أنا اليوم قاعد يتبع فيا ويستنى كان نعملين حاجة خايبة وكلهم يعملوا حاجة خايبة معي كان نعملين حاجة بيه ما هو هذيك هي المؤثرة اليوم شنو
0: صحيح مسؤولية
1: مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة على الأخر هذيك علاش ديما نذكرهم يا ولدي راه فما قيم في الدنيا هذه فما حاجة إذا كنت تولي أنت تخمم كان في الأرقام وتخمم في باش يخدش من واحد شافني وقدش من واحد يتبعني وكل شيء وما غير ما تكون مسؤول مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وهذا اللي نراو فيها اليوم.
0: شنو اللي خلنا ندخل اكثر في الرساله اللي عندك اليوم
1: قل.
0: شنو الصعوبات اليوم لحمايه الحياه البريه والطبيعيه في تونس؟
1: الصعوبات هي الماده اليوم الماده من اكبر الصعوبات هي الماده الناس الكل تتخيل اللي اليوم وقت اللي نعملوا معامل اكثر ونعملوا ونمسخوا اكثر وكل شيء ندخلوا فلوس اكثر وما نخموش لا في الطبيعه ولا نخمو في المجريات اللي بيشتير من بعض ولا نخمو جيبس مثلا تنجم تشوف جيبس كمان اكزامبل وقت اللي خممنا في الايكونومي ما غير ما خممنا في الناس وما خممنا في الطبيعه وما خممنا في الواحد خسرنا اكثر من اللي ربحنا ديما تخرج خاسر.
0: صحيح جابس تحدي شنو التحديات الاخرى
1: برشا تحديات خاطر جابس مش كان هي جابس ورادس وبنزرت وبرشا وكل حمام ست وحمام فوق كلهم نفس المشكل نحن جابس خاطر كبرت برشا المشكله ولكنها نفسها هي بيدها في كل المناطق واليوم زاد عليهم تو الانحباس الحراري ومشاكل الماء ما فماش والدنيا شاحت والدنيا معناتها ما عادش عندنا مجال انه نزيدوا نعاودوا نغلطوا واليوم الوقت زاد قاعد يحصر فينا.
0: انت شنو اللي تسعى له اليوم ربيع بن ابراهيم ذو دريمر في كل تصوير في كل اكشن تعملها شنو اللي تسعى له؟
1: نسعى انه نمنعوا شنو عندنا إيجا نمنعوا اللي عنا إيجا من اليوم نمشيو في ما نجموش نرجع بتويلي ولكن نمنعوا اللي عنا ومالي عنا اليوم ما يزيدش يمشي
0: مهيت نعرف وش عنا
1: عنا البيوديفيرسيتي ياسر غيشة اليوم معناتها عنا تنوع بيولوجي ياسر مزيان عنا مناطق راهو كي تمشي مثلا ما نعرفش حتى لهنا سبخة سيجومي إيجا نهزك سبخة السيجومي وشوف قديش عنا أنواع متاع طيور
0: صحيح
1: يجي ويعدي وشتاهم لهنا وفما اللي موطنين وفما فهمت نمشيوا للاشكل بالرغم التغير اللي صار فيها وبالرغم المشاكل الايكولوجيه اللي صارت فيها ولكنها مازالت التوى معناتها منطقه طبيعيه ياسر مزيانه ايجا نمنعوها ايجا نخليوه معناتها اللي عندنا هذاك
0: شنو يهددها اليوم
1: يهددها البوليسيون ما أنه فما معامل دايرين بها، فما مشاكل متاع بوليسيون، فما مشاكل متاع السدود اللي قاعدة تقص عليها في الماء ما عادش يوصل لها، برشا حاجات، برشا مشاكل، برشا قرارات كانت تقديمها قبل معناتها هدت برشا الطبيعة وأثرت فينا على الأخر. واد مجر ده زادة لازمنا نحافظ عليه، عندنا برشا حاجات معناتها عندها قيمة كبيرة. كيف كيف زاد في الجنوب عندنا برشا بلايص مزيانة كيما مثلا بوهدمة، آخر سافانا موجودة في شمال إفريقيا، آخر سافانا كيما اللي تشوفها في الأفريق، آخر واحدة موجودة في شمال إفريقيا.
0: كما نسمعنا يقول لك ما عندناش سافانا في
1: عندنا سافانا في شمال إفريقيا اللي هي بوهدمة اللي هي نزمنا نحافظ عليها. قاعدين نخسروا برشا أنواع فيها، ولكن اليوم النجم منعه
0: جستما. شنو قاعدين نخسروا نحن اليوم؟ شنو
1: نخسروا في تنوع بيولوجي كبير،
0: شنو من الاسباس اللي خسرناهم مشاو بسبب لا مسؤوليه ربما ولا زاد كيف كيف.
1: انواع نتاع غزال، عندنا انواع نتاع عصافر خسرناهم، عندنا برشا انواع مهدده تويكه مثلا، فما حاجات زاد ما نعرفوش حتى ارقامهم، ما نعرفوش قداش كيما ثعلب الماء وكيما الضبع وكيما الحاجات هذوما اللي كانوا موجودين بكثره في تونس نقصوا على ما نعرفوش حتى الارقام. عندنا نقص كبير زاد في الريشيرش، مانيش قاعدين نعملوا في بحوث، مانيش قاعدين ماشيين في سونس باهي في في الحفاظ على التنوع البيولوجي. واللي هو ذايا تنجم تبني عليه من بعد، انت حتى الايكونومي تنجم تبنيها عليه. فما برشا بلدان مثلا كي تمشي انت لتنزانيا ولا تمشي لكينيا، الايكونومي نتاع البلاد كلها مبنيه على الطبيعه، كلها مبنيه على الطبيعه.
0: وكان محتواك اليوم ولا محتوى تربوي؟
1: تربوي تثقيفي، فيه برشا سنسيبيليزاسيون اوسي، معناتها كيفاش تحسيسي زادا نسميوه نحنا، هذا الكل معناتها في وسط. وقت اللي انا نجي نعمل لهم كليبتيت سيكونس مثلا، عندنا امثله مثلا يقول له كان البوه بومه فيها الخير ما
0: يخلفها السيده،
1: ما يخلفها السيده، ولا معناتها راح نعرف شنو يقول لك المشومه البومه ودرا شنو حاجه خايبين معناتها الكل. انا وريتهم البومه قديش تصلح في الطبيعه وقديش معناتها عندها اكل كونوتاسيون الخايبه هذيك، العكس نتاعها بالضبط، معناتها تاكل لي رونجور وتعاون وتاكل هكا الزواحف اللي نجموا مثلا ياثروا شويه في الانفيرونمون هذاك وكل، ولو انهم زاد الزواحف عندهم دورهم. معناتها فما توت اون شان قريناهم ونحن صغار هذيك،
0: اكل
1: هاي هكا ولا ليه، كنا في اليقظ العلمي يقول لك هذايا راهي السلسله الغذائيه هكا ولا ذكرها، كان تكسر منها حاجه تدخل بعضها.
0: هو اللي
1: نجم مثلا انت تقتل حنش مثلا، انك الحنش هذاك يسبب لك في ضيع محصولك الزراعي الكل، يكثر الفيران وكل، خاطر هو كان يعدل في عدد الفيران اللي موجوده في البلاصه هذيك. العباد ما تخمهاش هذايا مثلا.
0: انت حتى عاداتك تبدلت هذول في الحياه
1: بطبيعه، العادات يلزمها تتبدل ويلزمها ديما تكون، ولو انه لا محاله ملي بديت لتوا الحمد لله يا ربي معناتها عندي قيم معينه
0: وعادات اكثر قرب للطبيعه.
1: اما توا وليت اكثر، وليت اكثر زاد نحاول بطريقتي انا، العبيد كي تشوفني كيفاش نتصرف ولا كيفاش نعمل ولا كذا يحاولوا يتبعوني حتى في الانفيرونمون اللي داير بيا وكل، فهمت؟ ما نهزش البلاستيك مثلا، ديما تلقاني بالجورد نتاعي مثلا باش نشرب الماء، ما نخليش معناتها نحاول لو ماكسيموم ننقص. ولو انه اليوم من كل جهه تلقى المشاكل الايكولوجيه من كل جهه منين تتلفت، ولكنك تحاول قد ما تقدر تكون واعي. حتى الكونسوماتور اون جينيرال لازم يكون انسان معناتها كيفاش نقولوا نحن، باش تستغل الحاجه بطريقه ديغابل معناتها
0: مستدامه
1: صحيح، متى ما تستغلش بصفه كبيره، خاصه الفلاحه مثلا تويك عندنا مشكله نتاع الماء، ونحن مازلنا نزرعوا في البرقدان ونزرعوا في الدلاع، اليوم ياخذوا برشا ماء، والطماطم والحاجات هذيا يفو فيغ اتونسيون زاد. بعد اذا كان الواحد ما يخممش في غدوه، وانت هاو عندي بير وجبه دجبه دجبه دجبه دجب، وبعدك شي حاجه ولا شي حالينا الناس الكل.
0: باش نرجع للسؤال البدايه، مش نرجع للسيركولير
1: وترجع لنتي شكل
0: الانسان اللي يعمل كل هذا ويوري تونس بعينه ويوري زينها البلاد والطبيعه نتاعها ويرجع يخمم يوما ما انه باش يخرج على خاطر صعوبات وتحديات تعيق خدمته،
1: الخروج راه قد ما تخمم فيه ما انت صعيب. انا كبتي لهنا اللي عرفتك اللي ما تجمش تونس وكل شيء تفاصيلها الكل، انا نحبها ما انت بتفاصيلها، انا نحبها بالخايب بالباهي فيها الكل، فهمت؟ ما نجمش نحي حاجه من حاجه،
0: هيت نعدوهم تفاصيلها من شمالها لجنوبها. شو التفاصيل اللي
1: كل شيء
0: تحكم بالك انت وتشد بالك
1: تفاصيل كل شيء البيت. كل شيء انا عائلتي ناسي لعبات كي نقعد مع اي واحد في نجم نحكي معاه ان كونفرساسيون وعندنا نفس لي ريفيرونس ونجموا معناتها تفدليكات نضحكوهم مع بعضنا عندنا تفاصيل ماكلتنا نطعم وش نفس الماكله سافر انت شوف تتلقى ماش اللي يقوم همش هما بيدهم
0: وتفاصيل الاماكن اللي تمثلك انت ربيها تفاصيل الأماكن اللي في تونس اللي صعيب تتاش منهم صعيب
1: لكن من... أنا مثلا أنا عندي ريلاسيون كبيرة بالبحر مثلا ما نجمش نعيش في بلاصة ما فيهاش بحر بحرنا نحن الميديتراني وجربت بحورات أخرى الميديتراني
0: مشكلة
1: ديفيرون ما نجمش مثلا من هكا ما يخطر ليش نمشي كما قلت لك مثلا للشمال الغربي ونمشي للكاف ولا نمشي ما نجمش نتصورش راحي زادة بعيد على بلاصة في الشتاء يظهر لي باش نهبط للسود نمت انا كل سيزون عندي فيها حاجه ما نجمش مثلا نبعد على خرجه بالباتو في قرقنا تخرج بك الفلوكه صغيره ونمشيو لك الدرينا وتجبدك كعبه الحوت مازالت حيه ترفرف وتختار الحوته الكبيره من الصغيره الصغيره رجعوها للبحر والكبيره شوف قديش كانت العبيد نحن حتى في تونس كنا ياسر ريسبونسابل معناتها الطرق القديمة متاعنا الكلهم فيهم فيهم كدورابيليتي
0: معناتها فيهم إحساس بالبيئة بتفاصيلها مع الأسف ثم سلوكيات بيئية غالطة ولت موجودة في البلاد مع الأسف أنت هذي اللي قاعد تخدم عليه شنية أنت ذو دريمر شنية الأحلام القادمة ربيع
1: أنا قلت لك أنا نحلم نشوف الناس يعيشوا في تناغم مع الطبيعة هذه الحلمة الكبيرة بالأساس من بعد تقول لي أنت شنو اللي زيتاب جايين عندي دي دوكيمونتير نحب نخدمهم ونحب الحق معناتها ماذا بيا يكون فما أكثر لهوة بالطبيعة فما برشة فلوس ماشي في حاجات أخرى ماذا بيا الناس اليوم معناتها يحطوا فلوسهم في الطبيعة ويحطوا فلوسهم في المشاريع اللي تعنى بالطبيعة ويحطوا فلوسهم في حاجات اللي بالحق تنجم تعطينا ريزولتا مزيان كما اليوم نشوفوا مثلا ناشيونال جيوغرافيك ونشوفوا بي بي سي ونشوفوا لي دوكيمونتير هذوكم ماذا بيا نشوفهم الحاجة هذم في تونس
0: في بلادك
1: وقاعد نحاول بالأقصى ما نقدر أني نقولها بلغتنا العامية خاطر كي تقولها بلغتك توصل أكثر فهمت كي كي تحكي مع التوانسة توا تقول لهم كلام صعيب سيونتيفيك ما يفهموكش دونك انا جيساي دو فولغاريزي لانفورماسيون
0: باش يفهموا اكثر تفاصيل
1: كي تحكي معه بلغته وهو يفهمك اكثر وتقرب له اكثر ماذا بيا زاد نهزهم اكثر الحاجات في العالم مثلا اللي هو عمره ما شافها نوصل لهم دي اكسبيريونس انسبيرانت في العالم صورت لهم مره محميه في لبنان معناتها اللي هي لبنان فيها بريسك اللي ميم تشالنج اللي عندنا نحن لهنا ولكنهم المحمية متاعهم يدخلوا منها في 19 مليار بالدولار في العام محمية
0: اللي هي
1: قولي انت محمية موجودة كيفاش ندخلوا منها محمية تشوف قول انت كيفاش محمية ندخلوا منها فلوس نحن نصرف عليهم وما خلتناش
0: وهذا سؤال
1: وريتهم انا في التفاصيل متاع كيفاش كل حاجة كيفاش يتلهاو المحمية بإدارة الفلاحة بإدارة الميزان دوت بإدارة السيركوي دو روندوني بإدارة الاكتيفيتي أوزالنتور كلهم يديروهم المحمية ويعملوهم بطريقة مستدامة وكل شيء ما بيو وحتى المرشي متاع البيو ديما خير بارش من اللي مرشي الاخرين اليوم عندنا مثلا نحن زيت زيتونة لأنا شوف زيت زيتونة وقت اللي يكون بيو قديش تكون قيمته
0: أنت مؤمنين المؤسسات الرسمية كما وزارة السياحة وغيره بكل هذه الأحلام اللي عندك
1: والله مؤمنين ومش مؤمنين هكا وهكا ساعات يمشيوا معك في الخط وساعات يمشيوا في خط آخر فما أخذ ورد فما جذب من التوريزم الكلاسيكي القديم اللي هو ما عادش يصلح لنا لحد شيء بالعكس قاعد يدهورنا في حالنا على الأخر اليوم كان ما نمشيوش للسياحة المستدامة ونمشيو للاقتصاد المستدام ونمشيو للثنية هذية رانا ما نجموش
0: ما عادش خيار اليوم
1: القوى الكبرى أنا ما زلت كي روحت من الصين تويك نشوف فيها معناتها الكل معناتها الصين من أكبر المصنعين ومن أكبر البوليور في المونت اليوم قاعدين يسويتشيو للإيكولوجي والاقتصاد المستدام العالم الكل قاعد يمشي للثنية هذيك ونحن كنا سابقين كان تشوف تفاصيل حياتنا اليوم.
0: وكنت
1: احنا نستعمله في القفه، مره ما استعملنا بلاستيك. كان نرجع شويه سنوات التالي تتلقانا كل حاجه نعمله نطيبه في الوحدات الطين ونطيبه في الفخار وكل شيء. ما كناش رانا نمسح.
0: انا نحكي كل هي رجوع للعادات،
1: رجوع الى العادات. صحيتك، نرجعوا للناتور نتاعنا. رانا ما نجمش نجيبوا حاجه. علاش قلت لك مرتبطين ببعضهم؟ الثقافه نتاعنا التونسيه مع الطبيعه راهم مربوطين بعضهم برشا. كان نرجع لعاداتنا وتقاليدنا القديمه تتلقانا بطبعنا
0: في احسن حال
1: ايكولوجيين.
0: ربيع نشكرك برشا، يعطيك صحه. ساعه بركه ما تكفيش والله، ما تعدت في ساعه
1: في شويه مزال برشا ما نحكيو.
0: ليه مش ترجع بحذايا خويا؟
1: ان شاء الله.
0: مش ناخذ منك عهد انه مش تعمل حلقه اخرى.
1: نرجع
0: ربيع ابراهيم، شكرا لك ذا دريمر في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا صلاح في الاخراج، اشواق في الاخراج الرقمي، بثينه خليل في الاعداد. تحياتي لكم من قدام الميكرو شاكر بسبيس. تصبح على خير.
2: واحد من الناس، واحد من الناس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sous la tête. Je vois que le biche tourne. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. ووزير البيئة يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية القيروان أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عامي 2027-2028 فور المصادقة النهائية على المخطط. الشركة الجهوية للنقل بباجة تتسلم اليوم 18 حافلة مزدوجة لتدعيم النقل المدرسي والحضري، وذلك ضمن الصفقة الدولية لاقتناء 421 حافلة من الصين. الرئيس المدير العام للشركة المذكورة شمس الدين التومي يقدم أكثر تفاصيل لموزيك.
5: اليوم شركة الجهوية للنقل بباجة تتسلم بقية حصتها من الصفقة الدولية لاقتناء 421 حافلة من دولة الصين. الحافلات هذية حصة شركة الجهوية للنقل بباجة تمثل في 18 حافلة مزدوجة يجيوا باش يعزوا أسطول النقل بالشركة، وخاصة لدعم كل ما هو نقل مدرسي ونقل حضري. تتم الإجراءات اللي كان أذن بها سيد رئيس الجمهورية. ثم صفقة ثانية سيتم الإعلان عليها، وإن شاء الله باش تكون الشركة الجهوية للنقل بباجة حصتها تمثل في 27 حافلة أخرى جديدة ستأتي في الفترة المقبلة لتعزيز أسطول النقل. إن شاء الله سيتم الإعلان عن بعض الخطوط الجديدة استجابة لطلبات المواطنين في جملة من النقاط، خطوط نقل مدرسي وكذلك بعض النقاط التي سنعلن عليها في إطار الخطوط الجهوية.
4: مصدر أمني مطلع يؤكد لموزايك نجاح وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث من ولاية جابس في تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي وحجز أكثر من 30 رأس غنم. والمصدر نفسه يذكر أن العصابة تتكون من 4 أشخاص وقع القبض على أحد أفرادها وبحوزته المحجوز من الأغنام، وهو صاحب سوابق في السرقة، في حين تحسن 3 منهم بالفرار. هذا وقد تم تسليم المتضررين مواشيهم المسروقة. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، مؤكدا أن طهران جاهزة لجميع الخيارات وأنها ستفاجأ العدو. وقليباف يضيف أن الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة تؤدي دائما إلى نتائج خاطئة، مشيرا إلى أن العالم بأسره بات يدرك ذلك. استطلاع أجرته رويترز إبسوس ونشرت نتائجه اليوم يظهر أن 2 من كل 3 أمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لم يوضح سبب دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران. كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا طفيفا في شعبية دونالد ترامب بعدما وصلت في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال ولايته. ختاما، مسؤولون في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يقولون أن 18 راكبا كانوا على متن سفينة رحلات فاخرة تفشى فيها فيروس أنتا وعيدوا جوا إلى الولايات المتحدة ووضعوا في الحجر الصحي، فيما لا يزال راكب وحيد تتبع وتثبت إصابته بالمرض داخل وحدة احتواء بيولوجي بولاية نبراسكا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامية وكامل فريق برنامج كولتر بلوس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كولتر بلوس. كولتر بلوس مثل نجمة بثمانية لتسعة تعليل سامي الحامي.
6: 48 دقائق عسلامة، مرحبا بكم مما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. من طوال تسعة تعليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل اللي تعودتوا بيه هنا على موزايكا فام. نحكيو كالعادة أكتواليتي، نحكيو فان سابع اليوم جندي فيلم أكشن، فيلم أكشن موجود في القاعات التونسية. شوية آخر يكون ضيفنا المخرج أيمن الشريف يحكينا على أولى تجربه في الإخراج، والممثل القدير سلاح مصدق اللي شاركوا التجربة هذه يكون ضيفنا زيادة في الانترفيو. لو فلاش باك ما نجموش ما نحكيوش عليه كفون في الذكرى الأولى لي رحيله، هو صوت الهامش اللي مازال يتردد مازال لليوم حسو موجود. نحكيو محطات من مسيرته شوية آخر في لو فلاش باك بوان لايف. نحكيو على حفل الفنانة عايدة نياطي بمسرح أوبرا تونس، نحكيو مع الواثق مباشرة من قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الأعداد، معنا في إخراج خالودة، وفي الإخراج الرقمي نضال. خليكم معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. نبدأ مع الموسيقى بين ديرمان أسمى العثماني شعبي، ونرجع في الانترفيو نحكيه فان سابع فيلم جندي في كل القاعات التونسية.

0: ملكة شيرني بجديدها تواصلنا حتى 8:21 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا فيما السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وفكر هابكم قلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع وعلى سيتنا مزيكا فان بانيت تتسويت نحكي وفان سيبع نحكي وسينما في الانترفيو الانترفيو. حاليا في قاعة السينما التونسية تبعني في نهاية الأسبوع عروضه الأولى الفيلم التونسي جندي عمل من إخراج أيمن الشريف يشاركوا فيها عدد من نجوم وسعداء جدا باستقباله بحذنا هو واحد من أبطال العمل هذايا الممثل القدير صلاح مصدق. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بيك ومرحبا بسادة المستمعين الكل.
0: شنو الحوال؟
1: الحمد لله. في الاخر كل نجينا وحضرنا
0: معنا نجينا رانا نستنيو فيها عنا مدة سلاح مصدق باش يكون معنا والمخرج التونسي أيمن الشريف. مرحبا بيك. مرحبا. أيمن هو فنان فرنسي يخدم في الفنون القتالية والسينما ممثل ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو. بدأ يتدرب على الكاراتيه ملي صغير وذوما هذه أولى تجاربه الإخراجية في تونس. شنو اللي خليك تعمل فيلم أكسيون؟ علاش مشيت للعالم هذا؟
2: بصراحة أنا كنت نتصور باش نعمل حاجة في تونس. هذه أول حاجة. واقترح علي بروديكتور اسوسي متاعي قال لي اللي تعمله في فرنسا مش موجود في تونس، لازم تجي تعمله. أنا كنت أمبو سيبتيك، ومن بعد قلت بوركوا با، خل نجربه. هو جاي لتونس، هو فات عمل يلوج على ليكيب تكنيك ولا لي زاكتور، حسي لو قد العمل كل. وقلت له نعطيك 18 جور، في 18 جور خل نجربه. فات انغو نعملو لو ميتراج تاع حكاية جندي. سي كوم سا فات كل حاجه تخلقت. فوالا العربي شويه نتاعي شويه في ميزاجور، دونك جيساي دو فير لو ماكسيموم.
0: انا معك الكل في الجمال.
3: ما تخممش في العربي باللي سيدي قابلين ومعوج مستوي مريق اللي تحب انت. مرحبا.
0: المهم قاعدين ننتج، المهم نعملوا فيها فيلم.
3: فهمتني نحكيو معنا.
0: المهم نحكيو على فيلم. ايمن قداش عندك بعيد على تونس؟
2: ما فهمتكش، نجم تعاود لي؟
0: قداش عندك بعيد على تونس؟ تولد في تونس؟
2: لا سمح لي، لا مولود في فرنسا.
0: مولود في فرنسا. ولا. دونك تجي لتونس فاكونس ولا ما تجيش جملة؟
2: نو كنت نجي كي كنت صغيرة، ما ملي كي توفى بابا
0: الله يرحمه
2: يعيشك. ميرسي.
0: دونك رجعت لنا فيلم خليني نقول كما قلنا فيه مجموعة كبيرة من الممثلين التوانسة، صلاح مصدق، أحمد الأندلسي، العربي المزني، جميلة الشيحي، مروة عيسى، في زادة دي جي كوستا وغيرهم من الممثلين. صلاح مصدق بعد الأعمال بعد المسيرة هذه بين المسرح والتلفزة والسينما، كيفاش تنتقي أعمالك؟ كيفاش تختار أعمالك؟
3: والله شوف، أنا بالنسبة لي أنا يبدأ عمل اللي نلقى فيه روحي ساعة ولا شخصية اللي النجم أنا تتماشى معايا معناه بالأساس. واللي أهم بالنسبة لي أنا في فيلم جندي ما كانش معناه مشاركتي كدور ولا نخمم أنا في شغل، بالعكس أنا نخمم في أن جون توليزيان يعيش البرة وعنده فكرة جديدة وعنده أن فيلم داكشون يحب في تونس أنه يمشي التجربة هذه ويجربها. دونك اللي همني أنا في الحكاية هذه أنه
0: مشروع
3: كفكرة وان بلوس نمن بفكرة الرولي. عندنا شباب طموح وشباب معناه حي وديناميك وعينيه تشعل، يحب يقدم ومعناه حاجات بهي من نجمه، كان احنا نقف معه ونحاول أن نقدم معهم حاجات ونمدوا لبعضنا يد المساعدة. ديما أنا نقول لهم كيف يبدأ عن جن مقابلني قدامي، أنا ماذا بيا ناخذ الديناميك متاعه والروح متاعه وحياته الكل ماذا بيا نشربها، ولكن أنا أنتراتر نعطيه الحكمة ستيفو ونوريه الثنية والطريقة. دونك وجودي في الفيلم هذا ما فيهش حساب، ما فيهش شنية الشخصية تمشي معايا ولا ما تمشيش. فيه ربطة ما بين دو جينيراشون مختلفين، فهمني، باش نكونوا مع بعضنا بصفتنا، وخاصة أنه هو في المهجر دونك تونسي ويعيش البرة. ماذا بينا يكون تونسي يعيش البرة، ولكن زادة ماذا بينا يكون في بلاده ويعيش في بلاده وينفع بلاده ويعطي فكرة أخرى على سينما تكون جديدة ومنش مستنسين بها.
0: فوالا، ودعمت العمل هذا ومعنش برشا أفلام أكسيون. ذكر أولى الأعمال اللي تعملت فوسنوت مع مجدي سميري، شفنا شوية أكسيون في بوليز، هذا في صاحبك راجل كان فما أكس نتاع أكسيون مع ياسين بن قمرة والإكيب الكل ناقصين الحاجة هذه في تونس. نتصور هذه زادة حاجة شجعتك صلاح مصدق باش تكون في العمل.
3: هاني قلت لك أنا الأساس اللي خلاني نكون موجود في العمل هذا هو التجديد والفكر الجديد اللي جاي معناها لتونس واحد وكذا. بالنسبة لي هو راو سي معناها أر مارشو هكا
2: هذاك هو
3: في الحركات هذيك وفي الحركة بالحق فما أكسيون صحيحة معناها واحد وكذا معناها. فهمت
0: شنو كانت لي ريفيرونس بالنسبة ليك أيمن؟ شنو المراجع اللي خدمت عليهم؟
2: Alors, les références que nous avons en fait à la, les inspirations avec Aoun, donc le film, déjà, Anna, ma pratique déjà dans les arts martiaux, elle date depuis mon plus jeune âge. Nadja a dit, mais en fait, en gros, Baba, la yarahmu, Hawa ken essensei mtei, Hawa li allemne meni, Anna, Amri, 7 ans, et en fait, Anna, t'lat au fur et à mesure, hatta li mchit, en fait, en gros, dans le domaine du cinéma, j'ai fait plusieurs, en fait, courts-métrages, plusieurs longs-métrages, en bad, j'ai voulu n'amener mon propre style. Donc, okay, en fait, je suis devenu mon propre réalisateur et j'ai arrangé, en fait, en gros, mon propre cinéma, bich n'amener, en fait, j'ai une signature à moi. En bas, en fait, j'ai commencé à produire, en fait, mes propres films. C'est une longue carrière de 21 ans, exactement.
0: واخترت التوج الكارير هذا بفيلم جندي في تونس. جندي شكونه؟ منين خذيتها شخصية؟
2: Alors, déjà, qui كتبت جندي انا ديما en fait dans le cinéma نتاع l'action يلزم ديما نقولوا يلزم دي تيم تري فور باش هكاك نجم en fait نخلقوا l'action dans un scénario et جندي déjà pour moi les militaires l'année filtone ce جنود c'est des gens très respectables mais en fait en gros qui ont en fait en gros une belle image pour le peuple tunisien, comme normalement dans n'importe quel pays. On a aussi les policiers. Quand j'ai créé Jeundi, habite en fait un transit entre les deux. Un personnage qui était là, en fait, en gros, dans l'armée, qui agissait de manière secrète pour défendre son pays, mais qu'ils ont mis en retraite forcée, bichiab, en gros, dans une histoire de police. Oui, n'arki, en fait, en gros, hakaya okhra avec une histoire de mafioso pour créer, en fait, une action énergique. Parce que un film d'action, c'est avant tout, en fait, en gros, une émotion, un suspense, une énergie.
0: والروح التونسية موجودة خاطر أنت متأثر بالسينما الأسيوية والأمريكية ولكن حاولت التونس وحاولت تجيب التونس الحاجة هذية. سلاح مصدق من نجاح الكبير شخصية سي الحبيب في صاحبك راجل اخترت تشارك المغامرة هذية مرة أخرى بدور الأمني كأنه امتداد للي خدمته.
3: سي نجم تقول نفس معناها ماهوش امتداد سي شخصية أخرى في وضعيات أخرى نجم تكون أنت كما تقول أنت توا مثلا ناخذنا بنكاجي بنكاجي مثلا هنا في وضعيات مختلفة والبنكاجي هذا بيدو يبدأ في بلاصة أخرى وتقول أنت أنا باش نلعب لكن في معناه في ديزاكشن أخرين في حاجات أخرى فهمتي مخالفة لكن هو نفس الدور فهمني ولكن في وقائع أخرى وفي أحداث أخرى
0: فما نفس الجانب متاع يمكن
3: لا مش نفس الروح
0: ولا نفس الضمار
3: مش نفس الروح فهمتني مش نفس العلاقات فهمتني معنى اللسان اللي هما موجودين مش كيما موجودين في صاحب كرال كيما موجودين في الفيلم هذا بعاد كل البعد وهذاك الصعيب أنك كيفاش تكون في نفس معنى وان بلوس مش نفس البوست فمن الاخر اعلى والبوست هنا اقل شويه معناها كي تكون انت في هذيك الاداء نتاعك كيفاش يمشي فانا خدته فانا اثنين
0: فما اكثر اكسيون في الفيلم هذايا في الشخصيه نتاعك في الفيلم
3: لا ما فيهش هو اللي عنده الاكسيون
0: انا سي كان ايمن
3: فوالا هو اللي عنده الحركه واحد واحنا لا معناها ما نجمش كون انا زاد نفكر بالكاراتيه ما تركبش على الحكايه فهمتي
0: علاش لي نجم عملنا سيزون 2 راهو فيها
2: نجم انا يلزم نتحدفوا انا وسلاح ايوه
3: نجموا في حاجه بتتر خفيفه مي معناها بصفه عامه شو راهو كي تبدا الخرافه مكتوبه ومحبوك على ستيل معين وفي خط معين راه ما تنجم كان كي تتفرج تمن بها وتمن بالفكره وتمن بالخرافه فهمتني؟ هذا هو معناه كيفاش يلزم تكون الأمور.
0: وما نعرفش حكينا على مختلف الأجيال اللي حاضرة في الفيلم وقداش حبيت تكون موجود فيه. كونه صورته بين تونس وفرنسا العمل يكون موجود بين زوز بلدين، أنت جايا الصعيبة أيمن؟
2: كي جيت لأني لتونس وكي عملت التورناج كما قلت لك 18 jours exactement de tournage وكان فما 4 jours de perte صار فيه ريتيك. ومن بعد فات كي هبطنا لفرنسا تفرجنا في الفيلم وقلنا شنو ناقص، خاطر كي تعمل ان فيلم اكسيون يلزم فات ان غرو لا سنساسيون تلقاها في لي سين وتلقاها aussi scénaristiquement، ما يلزمش فات حاجات باكلي تعمل تحط اكسيون خاطر جوست تحب توري الاكسيون. نو سيناريستيكمون يلزم اون فيت تعطي ليموسيون اي لو سسبنس بور كو سا مونت اون ادريالين باش كي كان لو سبيكتاتور يتفرج يقول الاكسيون اي لا باسكو اون ا بيزوان، مش خاطر يلزم نوريو الاكسيون. دونك كانت فما خدمه في فرنسا وعملنا فيت نقول مستحيل باش كي كان فيت جندي الي لا الي لا بور لو بوبليك تونيزيان.
0: وعلاش حبيت تكون المخرج والممثل؟ علاش ما لبستش كاسكيت المخرج وشفت شكون مثلا في دور البطوله؟
2: داكور. الوغ انا ديجا دو باز je suis chorégraphe de combat ملي فيت نقول خدمه في فرنسا كو سوا فيت لهنا في تونس كيف كيف ديما نخدم فيت نقول سو رول لا خاطر سي دانجورو et il faut être professionnel dans ce domaine. Quand tu tires ou la t'ضرب l'adversaire les godemek ou la chorégraphiquement torlet c'est dangereux, c'est un métier. Vous aide aussi femme à ce qu'on appelle une complète tension émotionnelle. Quand un acteur qui pratique les arts martiaux et qui va donner une valeur ajoutée dans un coup de poing, il y a un acting et il y a aussi en fait ce qu'on appelle une sincérité. Il faut être en harmonie avec le mouvement. Donc visuellement, il n'y a que moi aujourd'hui qui peux faire ce genre de choses. Avec Ali, en fait, en gros, je reste le rôle principal et je reste en fait aussi la personne qui fera l'action.
0: Juste, باش نعقب على كلامك، ما نعرفش كان تعرف بسام خياطي زاد تونسي عايش في الصين في بالي، خدم اعمال في تونس في الاكسيون مسلسلات وخدم افلام اجنبيه، دونك ما نعرفش كان عندك فكره عليه.
2: ما عنديش
0: اكتور تونيزيان، دونك ندعوك باش تعمل عليه طله زاد.
2: Pourquoi pas avec
0: علاش ليكم معاك في السيزون 2 فما سيزون 2 جون دي ترام.
2: ما نحبش نعطي سبويل للسبيكتاتور اللي باش يجي لو 13 اما يا ان سيربريز على فان تو يعرفوا فيت ان غرو شنو فما اي بوركو فيت تسمى جون دي لو فيلم بارت 1.
0: دونك ا بارتير من نهار 13 ما يبش يكون موجود في مختلف القاعات التونسيه، امشي وتفرجوا وشجعوا السينما التونسيه، شجعوا العمل هذا اللي هو قليل وين نراو فيلم اكسيون في تونس. دونك علاش لا ما تكونوش حاضرين في كل القاعات كما قلنا. يستناوكم نجومنا التوانسه صليح مصدق موجود، احمد لاندولسي كيف كيف، العربي المزني، جميله الشيحي، والقائمه طويله. قنعتهم بسهوله باش يكونوا موجودين؟ ستفاد لأنه تقنع الممثلين باش يكونوا حاضرين في البروجي قبلوا؟
2: pour être transparent معك انا ما عملت شيء، سي لو بروديكتور اسوسي اللي هو ان فيت جي وخدم وعمل لي كونيسونس اي لا بري ان ديريكتور دو برودكسيون اي سا سي باسي دون لي ريغل ان فيت دو سينما. انا ان طونك برودكتور رياليزاتور اي اكتور دونك برينسيبال جيت عملت خدمتي وروحت فوالا. مي ابري les connaissances qui m'a slash
0: voilà خاطريتك تحكي برشا تو في الاوف هنا قبل الميسيون قعدت بالكدا تحكي انت وصلاح مصدق ظاهره فما غولاسيون فما علاقه
2: تعرفت عليهم في التورناج في التورناج تعرفت عليه اسلاح سي كلكان دو تري اكزامبلير اي بور موا دادميراتيف سا فيدير بور موا سلاح سون سينما سون تياتر جلي توجور ادميري ملي كنت صغير اي اوجوردي اون فيت ان غو دو تري
0: بارفي. دونك عندك فكره على الممثلين التوانسه؟ عندك فكره؟
2: سون تري سامباتيك اي سون تري بروفيسيونيل اي سون تري هومان.
0: دونك تعرفهم
2: اليوم؟ نعرفهم
0: اليوم. قبل ما كنتش تعرف سليح مصدق؟ ما تفرجتش في شويه اعمال التوانسه؟
2: نعرفهم نعرفهم، سامحني جوست على لا كيستيون
3: ما فهمكش. هو يعرفنا تفرج فينا
0: مش
3: فهمتني. دونك الكونتاكت صار البره هذيا على خاطر هو بيدو كيف جاء عنده فكره يعرف لي زاكتور واحد وكذا.
0: اوكي دونك المهم كانوا عندك فكره على الممثلين اللي كانوا معاك. ما نعرفش كيفاش يكون فما جزء ثاني. صلاح مصدق مستعد تكون فيه تدعم مره اخرى البروجي هذايا؟
3: ما عنديش انا فكره فما ولا ما فماش، ولكن
0: لو يكون موجود
3: انا ديما نحب مع لي جون ديما واقف انا بنتي.
0: شنو اللي شدك في الشخصية؟
3: شنو
0: حاجة حبيتها في الشخصية متاع العمل هذا متاع جندي؟
3: عنده أنا بالنسبة لي أنا عند البرسوناج هذاك النوعية متاع الشخصية هذيك اللي عندها علاقة بالوطن وحب الوطن وحب البلاد تيفو، هذاك بالنسبة لي أنا المهم. معناها يزمك تكون بالنسبة لي يزمك تكون فاعل وأنك تعطي صورة مزيانة وشبابة على الدراب والأحمر هذي متاعنا كيما نتوما عندكم مزيكا كيف. دونك هذيك الأفكار الأساسية اللي عندي، لأني أنا ما نخبيش عليك أنا في داخلي وطني وتخمامي بالقدام.
2: وش نزيد زوجت كلمة على اللي قالوا سلاح سيتي أوسي أن أونور de porter le drapeau tunisien et de le voir être aussi fort dans l'action.
3: Ou ah, je n'attique pas ça. Autre, le mot jundi, عندها علاقة. أنا عام 79-80 عديت عام عسكر في الميليتير. Donc وقت اللي عديت العام فهمت إيش معناها جندي يكون موجود. وكان في الوقت هذاك والله يرحمه فما الكولونيل فرشيشي. كولونيل فرشيشي اللي هو أنا كان يسكن في وقت من الأوقات يسكن في حلق الواد. دونك الحاجة الباهية فيه أنه وقت اللي نحي الكسوة تاع الجندي والعسكر يولي إنسان البرة محلاه وما بنه. وقت اللي يلبس الكسوة يولي وطني، يولي ما يلعبش معناه حتى تفدليك ما عادش يفدلك. أنا مرة لقيته في المرشي نتاع حلق الواد هو يدور وانا هكا بدا يفدلك وسلاح خاطر احنا يسكن بحذانا في العم. بعد قلت له انا والله هكا تحكي هكا وتتكلم واحد وكذا، هو اش قال لي؟ قال لي شوف ريتني انا هكا توا، قال لي انا انسان طبيعي نحب عائلتي ونحب داري ونحب مرتي ونحب بلادي. اما ريت وقت اللي انا نلبس الكسوه تاع العسكري نلبس الكومبا، قال لي شفت انا نتجرح لهنا، قال لي انسان جنرال ممكن تجرح والدم يخرج واحد. قال لي أنا تخرج جنود تجري، هذا ايش معناها جندي. دونك الصورة هذيك كي تقعد أنت في مخك ديجا كيف تقول أنت جندي وش نخدم خدمة على كذا حاجة مهمة. ما نعرفش مازال عندي وقت،
0: مازال عندك وقت، مازال عندك عندي.
3: لا نفس في نفس الحكاية نهار صارت معاه تفكروا في بنزرت كان فما بطاح يتعدى، ما كانتش فما القنطرة كان فما بطاح، وأنا التدريبات الأولانية عملتهم في جزرنا في المنجالة في بنزرت التدريبات هذيك. نهار احنا نهار السبت مروحين والناس كل تجري باش دخلت على البطاح باش نربحوا بزيد وقت. دونك مشينا كلنا نجري وفهمتني واحد وكذا، والبطاح مشى معنا هو الفرشيشي اللي كلنا الفرشيشي هذاك معنا ومشى البطاح معنا واحد وكذا. وفما جندي جاي يجري من بعيد حب يخلط على الواحد، خرجوا معنا اللي سوق في البطاح خرج فهمتني، والفرشيشي واقف كي وصباحهم هما يضحكوا معناها يضحكوا هكا وشيخه كيفاش هو جري جري وما خلطش على البطاح. فرشيشي خليهم وصلوا شطر الكنال في البحر وطلع لهم قال لهم ترجعوا البطاح توا، ورجع البطاح وهبط الكراهب الكل والناس الكل وطلع الجندي هذاك الوحيد شق به البطاح وحده. دونك الحاجات هذه كيف تتحط انت في مخك تعرف اش معناها قيمة الجندي واش معناها كلمة جندي. دونك هذا اللي يخليك، انا واحد من الناس هما مخزونين فيا داكورد ومقبل، ولكن هذاك اللي يعطيك الطاقة باش نجم تقدم.
0: والفيلم وصل رسالة على الموضوع هذا على الوطنية على حب الوطن
3: طبعاً.
0: كانت بأمانة وصلتها. أيمن اليوم بعد التجربة هذه تخمم ترجع تعمل دي برودكسيون في تونس، تخمم ترجع تعمل أفلام في تونس وعلى شلي مسلسلات تحلت لك شهية
2: أفلام on va dire oui un grand oui مسلسلات c'est encore à réfléchir mais أفلام pourquoi pas.
0: فما ممثلين في بالك تحب تتعامل معهم أسماء
2: au jour d'aujourd'hui نقول لك oui il y en a mais il faut encore réviser le terrain. Allez, encore une fois, aujourd'hui, tout est scénaristique. Ça veut dire, femme a en fait, en gros, des possibilités. Ils aiment, en fait, en gros, tout il est avec le scénario. Voilà.
0: Donc, un des scénarios haver ou la mazelt ma.
2: Magnifique. Femme.
0: Action, oui, mais je t'aime.
2: Chouf. Une marque de fabrique, MTI. It can action. Hedi et Sanati. دونك فات كان باش تخرج حاجه ولا باش نعمل حاجه كان في الاكسيون.
0: هو فما قاعده اي من هوني اللي جينا اول مره المزيكا فيم يعطينا حاجه اكسكلوزيف دونك باش تعطيني حاجه على الفيلم الجديد على السيناريو نتاع الفيلم الجديد.
2: فما كان البختو بور لاستون اللي نجم نعدك به
0: دونك فما جندي اثنين.
2: نو مي جون ما نزيدش نقولوا جندي اثنين خاطر فات سي امبورطون جندي سي ان سول بروجي
0: اوكي
2: مي سو بروجي لا J'ai dit qu'en fait, en gros, les auditeurs, les Yasmaouna, ou Mirkoulouch, en fait, en gros, Amel spoil, ils ont mis on fait une surprise à la fin. Amma, femme partout.
0: بي voilà. دونك جندي موجود بدايه من نهار 13 مي في مختلف القاعات التونسيه. شكرا ليك يا من شريف نتمنوا لك التوفيق يعطيك الصحه على العمل هذا. سلاح مصدق نورتنا
3: نور بي
0: باش تكون معنا في بودكاست بورتري
3: ان شاء الله
0: باي موزيكا فام الحلقه تاع نهار الاحد هاني قلتها في المباشر باش يكون حاضر معنا سلاح مصدق نحكي
3: معناها باش تورطني معناها
0: سي ورطتك عنده برشا
3: سي ورطتك
0: عندك برشا ما تحكينا عنده برشا ما يحكينا نتصور ما فهمش شكون ما يحبش الممثل التونسي سلاح مصدق وعنده مده غايب علينا على الاعلام سورتو هنا في موزايك ما حضرش معنا دونك يكون حاضر معنا في بورتري جندي بدايه من 13 ماي في مختلف القاعات التونسيه. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم
4: الانترفيو
0: جندي جولترا ساوند سيستم نخليكم مع الموسيقى ونرجعوا شويه اخر في لو فلاش باك نستحضروا محطات من مسيره احمد كافون. راجعين معكم في كولتور بلوس على موزيكا فاما

0: Flashback.
1: وداعا كفو، الموهبة الخام والفنان الملتحم بأبناء الأحياء الشعبية، برشا وجيعة برشا حرقة، فقدة الساحة الثقافية والموسيقية. مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، أحمد كافون، بعد معاناة طويلة مع المرض. كافون صاحبه بشوش، ضحكة ما تفرقوش اللي في قلبه على لسانه، جريء صريح مغامر، مسيرة فنية تميز فيها بالتجديد والمغامرة. هو اللي غنى على الفقر، غنى على التهميش، غنى على البطالة، عكس واقع الأحياء الشعبية. من أشهر الأغاني اللي لليوم تتغنى وحققت نجاح كبير حوماني، اللي كانت خرجت في 2013 مع محمد أمين حمزاب. كافون آخر عمل كان طرحه على قناته على يوتيوب بعنوان الصبابة، كتب أول الفيديو كليب: قد تسافر بعيدا عن الوطن ولكنك لا تهاجر من نفسك، مقولة الجبران خلي الجبران. كافون قعد برشا مع روحه، ما استسلمش للمرض بل كان له دافع لانطلاقة جديدة ومختلفة مع غرامه. جرب عديد الأنماط الفنية، بالنسبة ليه التحدي والمغامرة كانوا عناوين بارزة لمسيرته الفنية اللي عاشها برشا محبة وبرشا غرام. نحب نقلع أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، مهبولة فاتت 80 مليون مشاهدة، صقع الليل، جيت نعوم، شقشق وغيرها من الأعمال اللي حصدت ملايين المشاهدات. عديد التعاملات الفنية، هو محبوب الزملاء في الساحة الفنية، رينا تعاونت مع بلتي، حمزاوي، أرمستا، المهف، مونيتا المودي، ديدين كانون وغيرهم. أكثر من 70 أغنية حصدوا فوق 460 مليون مشاهدة. أحمد كافون تعرض السنوات الأخرى الأزمة صحية، ورغم كل شيء واصل مسيرته الفنية بكل شغف. شفناه في عروض عشاق الدنيا، ريناه في رقوش في تجربة في التمثيل بالنسبة ليها اعتبرها استثنائية، وقبلها شفنا تجارب كانت مع عبد الحميد.

بوشنيق زيدا في كينيا ما كانش أنوبة. كافون اللي غنى بوجيعة، كافون اللي غنى للأمل، غنى الفرحة، غنى للحب، غنى للوطن زيدا، غنى لتونس. وصل رسائل اجتماعية قوية وعبر على واقع الشباب التونسي. اليوم فقدناه، فقدنا كافون، فقدوا أصحابه، زملائه في الساحة الفنية اللي الأخبار كان صدمة لهم، ولكن باش يبقى ديما في البال، باش يبقى نجمه ديما ساطع وضحكته قلبه طيب في قلوب جمهوره، أصحابه، زملائه في الساحة الفنية وأصحابه زادا من الساحة الإعلامية. كافون باش يبقى مثال للشاب التونسي الحالم، مثال للشاب التونسي الطموح اللي يحاول، اللي يتعب، اللي يطيح ويقوم، اللي يكبش ويشد صحيح، باش يبقى صوت عالي للي ما عندهمش صوت.

0: أيضا يعطي النار يتوصل حتى 8:45 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم مما كنتم في الاستماع. توت سويت لو بوان لايف.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف.
0: في لوبون لايف بالنسبة لليوم نمشيو لمسرح الجهات بمدينة الثقافة، عرض بصمة الروح للفنانة عايدة النياتي. معنا زميلنا الوثق بالله. مرحبا وثق.
3: أهلا وسهلا سامية، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين على موزايك.
0: انطلق العرض نتصور.
3: بيان شور انطلق، وعنده تقريبا ساعة من اللي انطلق العرض في مسرح الجهات. من اللي جينا معناتها أنا قلت نهار اثنين اليوم ممكن الحضور ما يكونش كبير، لكن بالعكس حضور كبير لجماهير الفنانة، وفما برشا جمهور خاص فنانة عايدة نياتي عندها برشا ممثلين، برشا وجوه فنية من المسرح والتلفزة والموسيقى، منير ترودي، توفيق الجبالي،
0: بحري الرحالي،
3: ولاحظت حضور خاصة مجموعة الممثلين اللي عرفناهم في رجوج وعرفناهم في نوبة، اللي فيهم لقيتهم الكل موجودين هوني في مسرح الجهات. عرض كما قلت عنوانه بصمات الروح. كنا تابعنا انطلاقته الأولى مع الفنانة عايدة نياتي، وهو مجموعة من الأغاني الجديدة، وحتى طبعا أغاني نعرفوها لعايدة نياتي لكن تعاود تقدمها اليوم بروح جديدة. ديكور مميز برشا على المسرح سامي، وكنا ما نعرفش مش المستمعين والمشاهدين متاعنا يشوفوا ممكن الأجواء هذه.
0: اي قاعدين نتفرجوا ديجا مع
3: هذاك أجواء من الديكور يعني اللي على المسرح. تو نحكيوا بعد مع عايدة والمخرجة مروة بن جميع على الاختيار هذا. هو هالمشروع نتيجة لورشة فنية مكثفة كانت قامت بها الفنانة، واشتغلت على نصوص وكلمات وألحان متاحة الكل يعني من تأليفها وألحانها مع مجموعة الموسيقيين على المسرح معها ستة يبدو لي سبعة عاطفين، وهي فقط الصوت والحضور النسائي الوحيد على المسرح. برشا تفاعل سامع، والانتقال من أغنية لأغنية، والانتقال من مشهد المشهد، وكأنك في عرفت في فيلم ولا في مسلسل، كل مرة ننتقلوا المشهد تتجدد معها هي بروح جديدة بصمة جديدة. ممكن هذا هو بصمات الروح اللي تحطها اليوم عايدة نياتي في عرضها في مدينة الثقافة. بقى ما نعرفش لأنه هالأعمال هذه بش يتم تصويرها كليبات واحد، كل عمل وحده يكون في شكل كليب، ولا بش تختار أغاني تخرجها في شكل كليبات. هذه كل تفاصيل نعرفوها معها بعد العرض.
0: اختارت
3: حتى الكوان اللي بش عارفين الفون دو بريس هكا مستلهم من أجواء المسرح والديكور على المسرح اللي موجود. هاني قاعد بينا غادي كموجود توا، فما تصورها مع المخين، فما تمثال نتاع هكا تاع امراه ما نعرفش شنو الرمز نتاعو.
0: من بعد لازمك تنقل لنا التفاصيل شنو حكايه بصمات الروح. الوثق مازال نتصور العرض متواصل،
3: مازال العرض والقسمه هذه شويه اجزاء الاجواء داخل القاعه. اللافت انه الاغاني اغلبها جديد، لكن فما تفاعل من عند الجمهور مع كل اغنيه. تحس الأغاني مألوفة لأنه ستيل عايدة نياتي، ممكن جمهورها والمتابعين نعرفوا الستيل متاحها، فتحسه مألوف رغم أنه أغلب الأغاني تتقدم هي أغاني جديدة تتقدم لأول مرة في عرض هنا في مدينة الثقافة. فاكر أنه كانت في آخر شهر مارس عملت عرض هكا أولي للصحافة والفنانين لعرض هالمشروع بصمات الروح، اليوم بحضور جماهيري، ويبدو لي تحذيرا حتى انطلاقة الطائفة والجولة الصيفية بالنسبة للفنانين. ومهم جدا زيدا سامية اليوم اطلاق الأعمال الفنية الانتاجات بشكل مكثف، مش عمل واحد مش اثنين مش غنية مش أربعة، برشا غنيات. هذه مهم، احنا نحكيه على أحمد سعد من مدة بش يطلق خمسة ألبومات في العام 2026، كل ألبوم فيه خمسة غنيات. اليوم مهم زيدا الفنان التونسي انه ينتج. يعمل ورشة فنية ويخرج لنا بأعمال بعدين تقييمها هذاك يرجع للجمهور ومدى نجاحها، لكن هي أعمال ذات قيمة على الأقل من حيث الاهتمام من حيث المجهود معرض متكامل يعني الشو كامل اليوم تقدمه عادة نياتي على مسرح
0: ونستناو نستناو وثق تغطيتك العادة. خلينا الستوريات على ستوريات موزايكا فيم خلينا ناخذوا هكا مقتطفات من العرض وأكيد نستناو حوارك مع عادة نياتي والمخرجة مروة بن جميع الوثق بالله موجود في حفل الفنانة عادة نياتي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. هذه كانت لوبان لايف بالنسبة اليوم. كلتور بلس كلتور مزيد جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل مع عبد الوهاب الحناشي. وصلنا لآخر كلتور بلس بالنسبة لليوم. أنا أبقى لكم في قولكم باي باي. تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل فريق الوثاق نضال في الإخراج الرقمي نورتنا نضال وخالد في الإخراج. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلوس لو رانديفو 100% كولتوريل. نخليكم شوية خير مع الأخبار يكون مع سيف الدين المهري. بعد يجيكم يسري جديدي في بنات الأفام برشا موسيقى برشا إنرجي والفلوس للربح في بنات الأفام. باي باي تصبحوا على خير الناس كلها.

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولية يحيل تقرير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قانونية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفلتضوئية على مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليها. هذا ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم جلسة عامة يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من ماي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس. علاقات التعاون القائمة بين تونس ومصر في مختلف المجالات والمجالات الاقتصادية والثقافية والقنصلية محور اللقاء الذي جمع اليوم بمقر وزارة الخارجية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد بسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن وفق بلاغ للخارجية. في الشأن الدولي، وزارة الصحة الإسبانية تقول إن أحد مواطنيها الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تنريف ثبتت إصابته بفيروس أنتا. ووزارة الصحة الإسبانية تضيف في بيان أن نتيجة الفحوصات التي أجريت لبقية المواطنين وعددهم 13 والذين يخضعون للحجر الصحي في المستشفى العسكري نفسه جاءت سلبية. وكانت السلطات الصحية في فرنسا وأمريكا وسويسرا أعلنت اليوم تسجيل 3 إصابات بفيروس أنتا بعد إجلائها من سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي المرض، فيما أعلنت جنوب إفريقيا تحسن بريطانية بعد دخوله المستشفى مصاب بالفيروس. في تطورات الشرق الأوسط والخليج العربي، موقع وزارة الخزانة الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة أصدرت اليوم عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف 3 أشخاص و9 كيانات منها 4 مقرها في هونغ كونغ. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% عند التسوية اليوم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، مما يعني استمرار القيود على مضيق هرمز وعدم وجود نهاية واضحة في الأفق للحرب. هذا وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 2.92 دولارا أو ما يعادل 2.88% إلى ما يزيد عن 104 دولارات للبرميل الواحد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فم بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. بنت لفام. بنت لفام من 9 لنص الليل. يسري جديدي.
2: التسعة واربع دقائق على موزيك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام من توا حتى نص الليل كالعادة معاكم فريق كامل. ثلاثة سوايع نستقبل الجمعة بالابونيماغ. النهار الاثنين ديجا هو اللي يبدا زين وفيه قلق الحقيقة، ما انا نعرفوه هكا الريبريز من الويكاند سي بون. في نهار الاثنين توا نخمو في الجاي، خمو في باقي الجمعة ان شاء الله يا ربي تكون فيها برشا فرحة برشا نجاح، سورتو لجماعة الباك اللي مازالوا يعديو في الباك بلونش. الله ربي معاكم، لي بارون كونوا معاهم، سندوهم، اقفوا معاهم. هذيك هي الفيدا لا بريزونس تكون موجوده، وانتم ريفزوا على رواحكم. هاكم تتابعوا فينا على www.mosaikefm.net ولا الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك فام في العالم الكل، مش كان في تونس ولكن في مختلف بلدان العالم. نسلم عليكم الناس الكل توانسه اللي موجودين داخل او خارج هذا الوطن العزيز. احنا خليو علينا لابونيمور، انتم اسمعني تابعونا وكها، وعنا احسن موسيقى داير. بعد شويه نحكيو روك مع دليل بن احمد في هوت سيليكشن، باش نمشيو لان جروب دو روك بريتانيك اللي بون دليل نجمو نسميوه ديكوفيرت بالنسبه لهما. لا مش ديكوفيرت، مع معروف برشا الجروب جستمون، خاطر نحكيو على فليت فود ماك، بعد في هوت سيليكشن، كيف كيف عنا لوريونتال، عنا لوكسيدونتال الجديد الكل، لما زاد فما الجولد ميوزيك والترابيات، هذا الكل موجود في ثلاثة سوايع من بنت لفام. دليل اليوم كانيوتا خويا اليوم كانيوتا ليه اسمعني، تحدي اليوم، تحدي

في بنت فام للربح. اي اي اي اي اي برشا فلوس و سوز ملين و 400. خليك خويا تحضر روحك بالكدير بالكدير بالكدير للعيد. اي اي سوز ملين و 400 بعد ديكم انتوما على 71113000. نبدلوا بروغرامات الويكاندات، نمشيو نتفرهدوا مع حبيبنا اصحابنا العائله، نمشيو نفرهدوا جماعه الباك قبل ما يدخلوا الباك الرسمي. كهو قيه توا انتوما تكلمونا على 71113000 تدخلوا في القرعه وتشاركوا معنا بعد شويه في التحدي نيوي نينا زوز ملين 2000 دينار يستنوا فيكم في 60 ثانية. شوف اللي باش يربح زوز ملايين في 60 ثانية لازم غلطة ليس في الرقص في الرغلة كهو باش ما فهمت سيد الحكم خاطر يطبق في القانون. خويا طبق في القانون بحد فيه انتم ما عليكم كنت تحديوا سيد الحكم من بعد في 60 ثانية وتربحوا معانا زوز ملايين في نيوي نينا التحدي. تحدي كبير برشا الحقيقة وإن شاء الله نشوفوا شكون فيكم اليوم يربح التحدي هذايا ويكون عنده زوز ملايين الليلة في نيوينينا. وعنا زيدا 400 دينار للربح في فك بلاستيك. فك بلاستيك من أسهل مواعيد الربح والكاش الحقيقة، ونزوز متبرين يكونوا موجودين مع بعضهم يحاولوا يفكوا بلاستيك بعضهم في الميشون ويربحوا 400 دينار اليوم. سهلة برشا، أسئلة خفيفة شيء ما فيها، أنتم تختارون أنكم تواصلوا يكون عندكم من أسهل ما فما أسئلة واقتراحات وتطلعوا شنو باش نعطيهم منديستا. حاضر سيدالي بعد نحكيه منذ الفن. أي فنانين ما ينجم يكون ممثل، نجم يكون مغني، نجم يكون مخرج، عالم الفن. دوم بعد نقربوا لكم شنو بالضبط كي نحكيو على عالم الفن. نقول لكم يما مخرج يما ممثل يما كذا، او كنقربوا لكم الحكايه. انتم كي تختاروا لكم تواصلوا معنا الربح يكون مضمون ليكم انتم 400 دينار بعد الزوز متبرين. كلمونا على 71113000 واحنا نكونوا موجودين معاكم من بعد شويه. برشا كاش زوز ملايين و400 مع فريق كامل. نسلم برشا على دليل بن احمد اليوم في الاخراج وائل في ستوندار ولكن ديجيتال مع شكون لولد. خلينا نسلم عليك نضال انت بحدينا غغمون نضال واللي يكون موجود بحدينا في الليل. نفرحوا بيك برشا صديقي اكيد موجودين ولكن ليكيب ديجيتال نسلم عليهم فردا فردا الكل اللي موجود في ديجيتال موزايكا في انستغرام تيك توك فيسبوك يوتيوب كل شيء كل شيء اكس زد تويتر الاخبار الكل والمواكبه الكل تلقاوها عندنا نحن عند موزايكا فام في الريزو سوسيو نتاعنا. اكيد عندنا موعد زاد مهم برشا بعد شويه. الصحه النفسيه فسر لي في فسر لي بعد شويه باش نحكيو على مشكل. مشكل اللي ينجم يخلق برشا مشاكل اذا كان يقول لك ماهوش معمول فيك موديراسيون. نحكيو على الغيره. يخي بالحق يقول لك اذا كان ما تغارش عليا معناها راني راك ما تحبنيش. هل الغيره بالحق هي مقياس نتاع حب؟ ثم غيره عاديه فما زيد حاجه اسمها الغيره المرضيه. نحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع هذايا بعد شويه. معنا الاخصائيه الدكتوره المقيمه مرام زمرلي اختصاص طب نفسي في فسر لي مع الحديث غير بوعه نتاع الليل. موضوع مهم برشا، موضوع تبعونا مليح مليح اكيد على خاطر باش نكتشفوا الفرق بينات الغيره النورمال العاديه اللي في اطارها والغيره المرضية. أكيد ديما معاكم الاثنين للخميس في موعد الصحة النفسية مع الحديث غير بوعة متاع الليل نكونوا موجودين معاكم. انتم تنجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع، تبعثونا دي ميساج على الريزو سوسيو متاعنا موزايك كافيه انستغرام فيسبوك تقترحوا علينا مواضيع ذوما وتكونوا موجودين معنا في الليميشون تشاركوا معنا المواضيع اللي تحبونا نحكيوا فيهم. وانتم رارمون ويتنجموا تحكيوا فيهم مع أصحابكم مع عائلتكم. احنا نحكيوا بأكثر تفاصيل مع مختلف الأخصائيين النفسيين اللي يكونوا موجودين بحذينا كل ليلة من الاثنين للخميس. وكالعادة نبدأ بالموسيقى. بعد شوية 400 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك تربحوهم زوز متبرين. تكلمونا تدخلوا في القرعة تطلعوا شنو مش نقترح عليكم. سهلة برشا العملية، نعطيكم أقوى أنديس اللي هو انتوما تواصلوا. هذا هو أصل المفتاح متاع الربح الليلة. تختارونكم تواصلوا وزوز متبرين بيسور زوز تختاركم تواصلوا باش تكملوا معنا وتضمنوا بلاستكم وتضمنوا 400 دينار بالنسبة لليلة. كالعادة الربح والكاش مضمونين والموزيكا باش نرجع بيكم كمان سنوات التالي ولكن بون فيرسيون جديدة من عند اس جي لويس بي جيز More Than a Woman.

أغنية ترجع بينا العام 2009 من ألبوم The Energy Never Dies Black Eyed Peas Meet Me Halfway على مزيكا فام. توصلنا للتسعة واحد وعشرين دقيقة بعد شوية 400 دينار ليكم انتم في فوك بلاستيك. لكن قبل نحكي مزيكا في سامبلينج.

Something. قليلة باش نرجع لعام 2003، عام الR&B الجول الحقيقة والدانس هول اللي كان مسيطر على الصيف كامل. نحكي على غنية ما فهمش سهرية خليت منها وقتها، وكي نقولوا غنية Breathe

بريف كانت نجاح عالمي كبير برشا خاصة في أوروبا وتونس زادها وين قعدت في المرتبة الأولى لأسابيع. أغنية تميزت بالبيس لاين القوية والهورن سكشن دايو اللي تسمع فيها اللي تعطيها جو دراماتيك وكلاس في نفس الوقت. أما السر وراء البيت هذية يخليك داير أوتوماتيك ما تقرأك تتحرك فرحان تعقلها داير الأغنية هو أنه مأخوذ من المعلم الكبير متاع

سانتي داير اوتوماتيكمون ترجعنا لجو جي تي اس سان اندرياس تحس الدخله نتاع سان اندرياس اكزاكتومون ما بون لحني ناس ما في غنيت بريد خاصه البراس لوب هذا ايكونيك اصله جينا من غنيت واتس ذا ديفرنس للاسطوره دكتور دري اون كولابوراسيون مع امينيم واكزيبيت الاغنيه خرجت عام 99 من البوم 2001 البيت هذا خدمه دكتور دري مع ميل مان وهو اللي صنع السيجنتشر ساوند نتاعو في الفتره هذيك وحتى دكتور دري بيدو عمل سامبلينغ لحن هذية من غنية فرنسية قديمة.

Parce que tu crois للمطرب الأسطوري شارل أزنافور اللي خرجت عام 66 يعني هلا بلو كانتريل خذيت البيت من عند دكتور دري اللي هو أصلا خذيه من عند أزنافور فريق انتاج بلو كانتريل زادوا على سامبل إيقاع R&B أسرع شوية وكالعادة مش باش نسمع زوز غنيت بركة أما السلسلة متاع السامبلينج ما

0: قهوة. الحكاية مشيت من عند شغلة زنبوغ بديت مشيت حتى الدكتور دري ومن بعد وليت كلوب أنثم عالمي من عند بلو كنتريل وشاندا بول الغنية اسمها بريد متاخذة من What's the Difference متاخذة من Parce que tu crois الأزنبوغ
1: et dispose de ma vie.

0: سامبلينغ
1: من اتلفن. بعد شوية 400 دينار ليكم انتم على 71 113 ألف زوز متبرين عالم الفن. بعد نحكي وبش تطلعوا فنانين معروفين برشا الفيدة تختاروا انكم تواصلوا ولا 400 دينار يكونوا ليكم انتم من نصيبكم على 71 113 ألف في فك بلاستيك. العودة متعشرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

0: نصيف زيتون كزدورة على مزيكا فام توصلنا حتى للتسعة وستة وثلاثين دقيقة. بعد شوية عندكم 400 دينار لربح فيه فك بلاستيك زوز متبرين عالم الفن. بعد حاولوا تطلعوا شو مش نقترح عليكم ما يختاروا انكم تواصلوا مش اكيد يكون عندكم من اسهل مفهمة والربح متاع 400 دينار يكون مضمون. عنا موعد مع ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: أي سيدي ليلة باش نحكيه على خطر قاعد يدور على تليفوناتنا. خطر ساكن تما العواقب نتاعو تنجم تكون وخيمة برشا. مانيش نحكيه على أبليكاسيون مانيش نحكيه على بيراتاج مانيش نحكيه على ليان يجيك باش تنزل عليه. لي لي لي لي ما فهم حتى شيء من هذا الكل. تليفون يجيك نمره ما تعرفوش يكلمك تهز عليه تقول شنو نقوله نحن ألو ألو تبدأ ما يجاوب فيك حتى حد ألو ألو شكون معايا ألو ألو باقي ما يجاوبك حتى حد تعلق انت مش بالك الحكايه وفيت غادي. اما هنا نحكيه على حاجة اسمها سايلنت كول سكام او التحيل عبر المكالمات الصامتة. كلمة ألو هذيك البسيطة اللي قلتها اللي ما فيها حتى شيء اللي هي عادة استنسنا بها ودير تلقاو ثم ريل الانستغرام موجودة اسماعيل حكي لكم كيفاش منين جيت حكيت ألو هذية. ولكن تصور انت الألو هذيك تنجم تخلي انسان اخر يسرق لك فلوسك يتحيل باسمك وينتحل الشخصية متاعك. شنية الحكاية هذية شنو هاللي قاعد صاير وشنية علاقة الاي اي بهذا الكل. باش نفهموا الحكايه لازمنا نفهموا انه لي سيبر كريمينيل في 2026 ولاو يستعملوا في ذكاء اصطناعي مرعب في الدقه نتاعو. الهدف من المكامله هذيك هي تجميع عينات صوتيه من عندك. بمجرد ما تنطق كلمه الو ولا شكون معايا السوفت وير اللي يخدم ورا الخط يسجل النبره نتاع صوتك التامبر والطريقه نتاع كلامك. والذكاء الاصطناعي يستحق ثواني معدوده بركة باش يعمل استنساخ للصوت نتاعك كامل ومطابق 100%. من بعد يستعمل الصوت هذايا باش يكلموا عائلتك اصحابك يطلبوا فلوس ولا حتى يكلموا بانكا يتجاوزوا انظمة الامان البنكية اللي تخدم بالغوكونيسونس فوكال. الفخ هذايا يعني انه روبو يكلم الاف النوامر في وقت واحد باش يثبت شكون النومرو اللي ريالمون حي النومرو هذاك ويجاوب عليه شكون. بمجرد ما انك تجاوب النومرو متاعك يتقيد في البلاك ليست متاع الاهداف الثمينة ويتباع في الدارك ويب. التكنولوجيا ذي خليت التحايل يولي صناعي وبكميات عملاقة. فما زاد نوع اخر من الافخاخ هذايا وين يستنيو انه قلت الو باش يقيدوك في خدمات شو تاكسي من غير ما حتى تفيق. والكلمة متاعك تعتبر بمثابة موافقة صوتية يتم التلاعب بها تقنيا. الحكاية وليت بالحق ألو سامبل راوي نجم يدخلك في متاهات كبيرة برشا. به شنو الحل تو كيفاش نحميو رواحنا من قرصنة الأصوات تخلطنيش للصوت. والله العظيم شيء غريب الحقيقة. القاعدة الذهبية في 2026 هي السكوت. كي يطلبك نومرو ما تعرفوش هز وما تتكلمش ما تقول حتى شيء لا تقول ألو لا تقول شكون معايا حتى شيء. هز اقعد ساكت استنى حتى لين الإنسان الآخر هو اللي يبدأ يحكي معاك. لروبو إذا كانوا هو روبو يكلم فيك رغم لروبو هذوما مبرمجين باش يقصوا الخط يعني علقوا كي ما يسمعش صوت بشري في الثواني

0: الأولى. ثانياً ثم حاجة أخرى، تطبيقات كيما ترو كولر ولا ساغاك خوش اللي يعملوا فيلتراج للنوامر هذوما المشبوهة. والأهم من هذا الكل، حاجة موجودة ديريكتومون في تليفوناتنا اسمها خاصية Silence Unknown Colors، وهو أنه أي نمر موش مسجل عندك يمشي ديريكتومون للفويس ميل أو البوات فوكال. وقتها في عصر الذكاء الاصطناعي الحقيقة صوتنا ولا بصمة حساسة برشا برشا برشا، لذا لازم نحافظوا عليها وما نعطيوها لحتى نمر يطلبك في نص الليل.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام حتى نص الليل. خليكم مع ان جروب ليجندير، ان جروب اللي موسيقته الكل معروفة، Up and Up Coldplay.

0: Lady Gaga Shape of a Woman على موزايك اف ام, الاغنيه من الساوند تراك نتاع فيلم The Devil Wears Prada 2 اللي مازال موجود في مختلف قاعات السينما التونسيه. فيلم عمل ياسر ضجه الحقيقه, واذا كنت فرجته في الجزء الاول 20 سنه التالي عام 2006 الحقيقه نستدعاكم انكم تمشيو تتفرجوا في البارتي 2 كي تلقاو في باتي تونسيتي في مختلف قاعات السينما في مختلف الاوقات. الربح والكاش موجود كالعاده في بنت اف ام. توت سويت نبداو فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم زوز متبارين جدد يلعبوا على 400 دينار ويحاولوا يفكوا بلاصتهم بحذانا هنا في الاميسيون. خلينا نسلم ساعة على خلود. مرحبا
2: عطين هالسباح,
0: شنحوالك خلود, شنين الامور؟
2: تري بيان الحمد لله.
0: هاي يا بيه ثم برشة انرجي اليوم خلود. بيان خلي الانرجي ذيك كيما هي, خل نسلموا على ناظم. مرحبا
3: مرحبا عطين
0: شنحوالك شنين الامور؟
3: والله ما بيه الحمد لله.
0: هاي يا بيه ناظم وخلود يلا سلموا على بعضكم. هاي
3: الحمد لله
0: نتمنى لكم الزوز الربح وان شاء الله مربوح عليكم الزوز. وخليني نفكركم يا ناظم ويا خلود بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا معانا اليوم شخصيه فنيه, شخصيه من عالم الفن, ولكن ديما المفتاح نتاع النجاح اللي يكون هو حاجه تقربكم ياسر من 400 دينار ليله هو انكم تختاروا انكم تواصلوا. شنو معناها تختار تواصل؟ معناها انه اليوم اذا كنت طلعت الشخصيه الفنيه ترجع غدوه تلعب معانا على 500 دينار 600 700 800 كل نهار نزيدوا 100 دينار والكنيوته تكبر من نهار لنهار لنوصلوا مليون زوز ملايين. راهو فك بلاستيك الجمعة اللي فات بركة ثم شكور بح فيها 700 دينار. دونك فرصة تكون عندكم انتوما كي تواصلوا معناها عندكم الربح مضمون ابارتير من غدوة. كيفاش الربح مضمون؟ يبا ابارتير من غدوة حتى لو كان لقدر الله لقدر الله ما تطلعوش لو مش نقترح عليكم يبدأ عندكم اشتر الكنيوتا ربحين. وحتى كتقولوا لي عسلامة كهو معناها غدوة مثلا نلعب على 500 دينار ثم 250 دينار مضمونين تربحوهم من المان, ديجا أموركم واضحة. وكل ما تختاروا انكم تواصلوا كل ما اكيد يكون الاقتراح يكون سهل والزنديس يكونوا ياسر سهلين. سورتو نقرب لكم قد ما يمكن ونعاونكم باش تربحوا ال 400 دينار بالنسبه لليله. نجموا زاده تختاروا انكم تقول لك هو انا نكتفي كان طلعت اليوم نروح ب 400 دينار كان ما طلعتش اليوم الشخصيه الفنيه نروح يدي فارغه. وبيان سور تكون الشخصيه اصعب الحقيقه اذا كان واحد فيكم يختار انه ما يوصلش. خلينا نبدا نسال خلود تواصل ولا تكتفي؟ خلود
2: نكتفي.
0: علي تكتفي خلود شوية 400 دينار
2: زعما تقول انت نوصل
0: لا النجم ورا هي راو انا ريت نغزر توا للفنان اللي موجود وقت اللي تختاروا انكم الزوز تواصلوا راو برجولي ما يتفلتش
2: سمعك.
0: ايه اوكي اقنعتك فيه سعدني. ناظم تواصل ولا تكتفي؟
3: هاي
0: آه يا سيدي سوز اخترتوا انكم تواصلوا دونك الحكاية سهلة وليت بالكدي بالكدي. خليني نفكركم زيدا لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيتن دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون على خاطر يعرضك لانك تخسر ديريكتومون كم يعتبر محاولة غش. دونك لو بارلور لي خلود وناظم اوكي بيان دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون وما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو. اليوم القرعه قالت انه خلود اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك يا خلود نكملوا لي زانديس ومن بعد نقولوا 3 2 1 نبداو انطلاق وقتها تبدا تجاوب تبدا خلود بعد ناظم نمشيو في غي ميزور اتور دو رول 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا شخصيه الليله. دونك اليوم ركزوا معايا في لي زانديس الثلاثه هذوما. لانديس لولين يقول هي فنانة عالمية نجحت أبارتير من آخر التسعينات إلى يومنا هذا. فنانة ما فماش غنية خرجتها ما نجحتش. دونك فنانة أو قربنا لكم ديجا الحكاية. لانديس الثاني يقول هو أنه اسمها تربط بمدينة برشلونة في وقت ما من كاريرها. ولانديس الثالث والأخير هي أنها رجعت توندونس ليامات الخرانية هذية بسبب حدث عالمي استنى فيه العالم الكل. تعرفوا الحدث العالمي هذية أي. نعود لكم لزانديس هي فنانة عالمية نشحت من آخر التسعينات إلى يومنا هذا. لانديس الثاني هو تربط اسمها بمدينة برشلونة في بريود من الكارير متاحها. ولانديس الثالث والأخير هي أنها رجعت توندونس ليامات هذية بسبب حدث عالمي استنى فيه العالم الكل. تحاولوا تطلعوا اليوم الشخصية ونبدأ مع خلود في 3 2 1 يلا خلود الكرة عندك.
2: شاكيرا
0: كام سيبو ريت مسألها ريت مسألها ريت مسألها ناظم باللي كنت شاكيرا باش طلعها من الأول.
3: والله مزوت تقمم بينك
0: ريت قداش سهلة خلود ريت قلت لك واصل تختار حاجة سهلة.
2: هاك المزيكا راني
0: هاك امورك واضحه خلود. مبروك عليك 400 دينار ليلى. نرجع نكلموك غدوه في نفس التوقيت وحاول تفك بلاستيك بعدنا في الاميسيون. ناظم ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم. للاسف اليوم معني ناظم خلطش من كان الاسرع. اليوم خلود هي اللي طلعت شاكيرا وفي فك بلاستيك. شخصيه سهله سهله سهله سورتو لي زانديس سهلين. هذيك هي ديما اسهل فرصه للربح والكاش. فك بلاستيك بعد شويه زوز ملاين فيني وينينا على 71 113 ألف. موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة وقبله تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار.
1: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان 2026. أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn. والوزارة تدعو في بلاغ لها على فيسبوك إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بهم بالاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات وذلك يوم الأحد الموافق للسابع عشر من ماي الجاري. يذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح اليوم 13 من أبريل 2026 والأيام الموالية عن فتح المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان 2026 موزعين على 14 اختصاصا وفق قرار صدر بالرائد الرسمية بتاريخ الأربعاء الموافق للحادي عشر من فيفري المنقضي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأنه في إطار العمليات اللازمة لتأمين التزود بالماء خلال صائفة 2026 تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وقنوات التوزيع الرئيسية قطر 600 ملم و300 ملم بمعتمدية ميدون من جزيرة جربة مما سينجر عنه بداية من منتصف الليل الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من مايو والثلاثاء 12 من مايو تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية وعدد من المناطق بمعتمدية حمة السوق اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية مناطق جزيرة جربة. والشركة تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من مايو الجاري بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في الشأن الدولي الولايات المتحدة تحذر المؤسسات المالية من محاولات الحرس الثوري الإيرانية الالتفاف على العقوبات الأمريكية في ظل تزايد المخاوف من استئناف الأعمال القتالية في الصراع مع إيران. وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها أصدرت التحذير لمساعدة المؤسسات المالية في تحديد الجهات التي تمول وتيسر عمل شبكات الشراء التي تدعم الحرس الثوري الإيرانية. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن أنها ستقرض شركات طاقة 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي وذلك في إطار اتفاق عالمي يهدف إلى تهدئة أسواق الخام التي شهدت ارتفاعا حادا على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكانت وزارة الطاقة عرضت الشهر الماضي ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من الاحتياطي. ختاما الرئيس الفنزويلي بالإنابة ديلسي رودريغيز تؤكد من لاهاي أن فنزويلا لم تسع قط أن تصبح الولاية الأمريكية 51 في حين يصر رئيس دونالد ترامب على أن البلاد تحت سيطرته وكما ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أمريكية. ولفتت رودريغيز إلى أن حكومتها تعمل بموجب أجندة دبلوماسية للتعاون مع الولايات المتحدة بعدما أعيد في مارس تفعيل العلاقات الدبلوماسية التي قطعها مادورو مع واشنطن قبل 7 سنوات. في التوقعات الجوية اليوم غد طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب ليلا بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس موزيكا فامبونات.

0: Non-stop music. مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريد طور عالمك.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. بعد شوي باش نحكي لكم على الخبر اللي يخص جماهير النادي الافريقي وتذاكر اضافيه، قداش باش يكون عددها لمباراه الاولمبي البيجي. ولكن البدايه بالترجي الرياضي التونسي. الترجي التونسي انشر منذ تقريبا ساعه ونص او ساعتين بلاغ قال من خلاله كونه الترجي يعلم احبائه بانتهاء تجربه المدرب باتريس بومين مع الفريق الاول، على ان يتولى المدرب كريستيان براكوني الاشراف على الفريق الى غايه نهايه الموسم. نهايه الموسم بذات مباراه الاتحاد الرياضي بن قردان زيل مسابقة الكاس، وبعد نعطيكم الموعد متاع مباراة الكاس. دونك ترجي واق بوميل للرحلة دامت تقريبا 80 يوم، واحد من أقصر الفترات اللي أشرف خلالها مدرب على الترجي التونسي. بون بتيت خما أنيغو تقريبا 60 يوم و65 يوم، لكن باتريس بوميل باش يدخل التاريخ، تاريخ الترجي التونسي من خلال الفترة القصيرة اللي أشرف عليها، وبخلال زاد النتائج متاعه البيلون متاعه في 80 يوم، 79 يوم، 13 مباراة، 6 انتصارات، 4 تعادل وثلاثة هزايم، سجل 18 هدف الفريق معاه. مثلا حتى وقبل 9 أهداف مثلا حتى تشكيلة كانت ستابل من جولة إلى أخرى على مستوى كل الخطوط. ويمكن نقطة الضوء الوحيدة اللي كانت مع بوميل هي الانتصار ضد الأهلي المصري، خاطر دخل به التاريخ كمان الانتصار ذاك، لأنه 30 سنة ترجي ما ربحش الأهلي المصري في القاهرة. لكن بالمجمل أهم حاجة اللي خليت الترجي التونسي ياخذ القرار هذا هو أول حاجة الهزيمة البارح في الديربي ضد النادي الإفريقي، النادي الفريقي اللي توج بطل تونس 2025-2026، وزاد السلسله الخايبه برشا اللي عملها سيري بتاع 6 تقريبا مباريات في كل مسابقات دون انتصار على 24 نقطه ممكنه في الشامبيونا. جاب كان 13 نقطه، 8 مباريات، 3 انتصارات، 4 تعادلات وهزيمه. هذا البيلون تاع باتريس بوميل. كريستيان براكوني اللي كان خذال انتيرين في فتره من الفترات عمل 3 مباريات 3 انتصارات، عنده مهمه تاهيل الفريق الى رابطه الابطال الافريقيه واستكمال المسابقه، مسابقه كاس تونس. النادي الافريقي مبدئيا، وثم اجتماع صار اليوم، مبدئيا نقوله في انتظار التأكيد غدوة ثم بعض اللمسات الأخيرة، العدد هو 3200 تذكرة إضافية باش يتم طرحها للبيع. كيفاش يتم بيعها؟ على الانترنت ولا في الليغي شيزد؟ كيف باش يخرج كومينيكي في قادم الساعات؟ بتاتر غدوة، يمكن برشا غدوة باش يخرج، إذا كان مش الليلة في ساعة متأخرة. ولكن المعلومات اللي عنا ومصادر رسمية من النادي الافريقي أكدت لنا كونه باش يتم طرح 3200 تذكرة إضافية لمواجهة النادي الافريقي ضد الأولمبي البيجي. الماتش هذا ديجا غيشي فيرمي، تباعت التذاكر كل قبل حتى مواجهة الدربي، وثم برنامج كامل محضره النادي الافريقي وهيئة النادي الافريقي للاحتفال باللقب اللي كان فاز به البارح بعد ما فاز في الدربي ضد الترجي التونسي. وباش يتم زاد خلال المباراة هذه تسليم رمز البطولة للنادي الافريقي. النادي الرياضي الصفاقسي كراس البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة وطلب منها تغيير موعد مباراة الكلاسيكو ضد النادي الرياضي الصفاقسي. علاش ضد النجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو دونك CSS النجم الساحلي في طيب المهيري نهار الأربعاء، كان مبرر نهار الأربعاء. علاش تغيير هذا؟ لأنه النادي الرياضي الصفاقسي 59 نقطة في المركز الثالث، الترجي التونسي في المركز الثاني ب 60 نقطة، وبالتالي الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد المتأهل الثاني إلى رابطة الأبطال الإفريقية بعد النادي الإفريقي. دونك طلب النادي الصفاقسي محافظة على المبدأ التكافؤ والمساواة والعدل، كونه مباراة النادي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي تتلعب في نفس النهار وهي مباراة الاتحاد الرياضي بن قردان والترجي الرياضي التونسي. استجابت الرابطة، الترجي ينتصر يتعادى ديركت مو لرابطة الأبطال الإفريقي، يتعادل أو ينهزم مع عدم فوز السي اس اس في مباراة الكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي، زاد كيف يتعدى، والسي اس اس مطالب بالفوز مع تعثر الترجي الرياضي التونسي ضد الاتحاد الرياضي بن قردان. وعليه غدوه تبدا جوله غدوه جبت عمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في الشيد 18/24 نهار 4، ولا زوج مباريات فقط، السي بي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي في 15 أكتوبر/24 ومستقبل جيبز ضد الملعب التونسي. ثم نهار الخميس عندنا 5 مباريات، النادي الافريقي ضد الاولمبي البيجي في حماد العقربي 14/24، الاتحاد الرياضي المنستيري مستقبل سليمان في الطيب المهيري، النادي الرياضي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي في المتلاوي نجم المتلاوي الشيبة الرياضية القيروانية وفي بنقردان الاتحاد الرياضي بنقردان ضد الترجي الرياضي التونسي. الترجي بعد مباراة البطولة هذية عنده مباراة أخرى متأخرة ضمن ثم نهائي كأس تونس تم تحديد موعدها نهار الأحد ماضي 3:30 متاع العشية متاع القائلة مش عشية زي ما 3:30 الحقيقة في الملعب البلدي في المتلوية. بالطبيعة المباراة تجمع نجم المتلوي بالترجي الرياضي التونسي في ثم نهائي كأس تونس. اليوم تعرفنا على أول الصاعدين إلى الرابطة المحترفة الأولى. نحكي على الأمل الرياضي بحمام سوسة. ألف مبروك الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تعادل اليوم مع نادي الرياضي بحملام في 1-1 وبالتالي صعد ديركتمو إلى الرابطة المحترفة الأولى. بالطبيعة يستحق تصفيق الأمل الرياضي بحمام سوسة. كان هو افتتح النتيجة ثم تعديل النتيجة جاء عن طريق يوسف مصراتي من ضربة جزاء. خالد ماني هو اللي كان سجل هدف الافتتاح للأمل الرياضي بحمام سوسة. كمل هكا في صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط هو ونادي الرياضي بحملنف واتحاد تطاوين اللي ربح خارج ميدانه مبعث الرياضي بوحاجة، لكن القواعد وقت اللي تولي ميني شامبيونا ما بين ثلاثة فرق عندهم نفس عدد النقاط. الأمل الرياضي بحمام سوسة هو اللي يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى، يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كان غادرها موسم 2012-2013. بالنسبة لبقية الجولة هذه غدوة باش نتعرفوا على الفريق الثاني باش يصعد ديريكتومو وبالطبيعة نعطيكم شكون باراج. دونك غدوة أهم المباريات في الرابطة المحترفة الثانية الأربعة متاع العشية. التقدم الرياضي بسقيت الدير صاحب المركز الأول ب 53 نقطة يواجه على ميدانه الهلال الرياضي برديف. صاحب المركز الثاني 52 نقطة ملعب الجيبسي يلعب ضد نصر جلمة في جلمة. وصاحب المركز الثالث المستقبل الرياضي بالقصرين عنده 44 نقطة يلعب ضد الاتحاد الرياضي بقصور السيف. هكا عن البراج واضح. دونك الأمل الرياضي بحمام سوسة صعد ديريكت موغد ونتعرفوا على الصعد الثاني. النادي الرياضي بحملام فتحات تطاوين وأصحاب المركز الثاني والثالث من اللي كنت تسمي فيه في المجموعة الثانية بش يلعبوا البراج. منتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحذيراته لأولى مواجهتنا في كأس إفريقيا لأقل من 17 عام لتتلعب في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم أقل من 17 عام بطبيعة في قطر لتتلعب كل عام. الماتش نهار الأربعاء بش يتم نقل المباراة هذه على وكل المسابقة داير على قناة الرياضية المغربية. سعيد رمضانية للأسف مش بش يكون موجود على الأقل في المباراة الأولى، ينجم حتى ماتش مصر ما يلعبوش، ثم شوية غيابات، ولكن الحاجة الباهية واللي تبشر بالخير هو كونه المعلومات اللي جايتنا من مقر التربصات تؤكد كونه الأجواء طيبة جدا ومنتخبنا تجاوز المشاكل اللي صارت في التصفيات وأنا تو موجودين في كأس أفريقيا الأمم إن شاء الله نكونوا موجودين في كأس العالم. خارج تونس توتنهام يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 وفي السيريا نابولي ينهزم أمام بولونيا 3-2. في الليغا رايو فاليكانو يتعادل مع جيرونا 1-1 وفي الدوري السعودي نيوم يفوز على الشباب 2-1 والأهلي يفوز على نادي التعاون 2-1. أنا شاهد لكم الأخبار الرياضية تقال موقعنا موزيكا فام بوانيت. خليكم تو مع يسري كامل الفريق في بنت لفام.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك بنت لفهم بنت لفهم بتسعة لنصلي يسري جديدي

0: نحن نبيل الوحيشي سامر على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنة الفام على عشرة متاع الليل. طريق السلام عليكم سيسرويحكم واحدة واحدة. خليوا علينا نحن الجو المزيكا والربح والكاش. بعد شوية زوز ملين يستنوا فيكم في نيوي نينو التحدي اللي ان شاء الله ان شاء الله نلقاو شكون فيكم نفرحوا معاهم بعد ويربح سيد الحكم في نيوي نينو. توت سويت نكملوا مع المزيكا في هوت سيلكشن.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.

اليوم دالي بن أحمد اختار أنه يعيشنا في موندو الروك سوفت روك زي داكم تسمعوا شوية في ستيل معناه مش الهارد روك كمام حاجة في السوفت زي دا ممكن يتسمى برشا غنيات عندهم في البوب روك حتى زي دا نجمو نخلطوا للبلوز والارت روك اي هذا هو ستيل اليوم اللي نستنوا فيه في هوت سيليكشن مع غروب اللي قعد لي سنوات وسنوات يخدم على روحه في صمت والنجاح متاعه هو اللي وصل للعالم الكل. النغمة ذيك خرجت من بريطانيا ودارت الكرة الأرضية الكل نحكي وعلى Fleetwood Mac.

الأغنية هذه بالذات داير من عند فليتوود ماك دريمز كانت سامبليت بالكدي في عالم الهاوس. أغنية جوستومون دارت بالكدي في أوترا ميوزيك فاستيفال تومورولاند. ولكن فليتوود ماك القصة متاعهم ترجع بينا لسنوات وسنوات التالي. أول نهار بدأوا يخدموا فيه عام 67، وقتها كانت الانطلاقة مع بعضهم ان جروب اللي الاسم متاعهم داير كان كومبينيزون بينات السير نيمز متاع اللي ممبر متاعهم. يعني هو ريالمون كاسم ما عندوش معنى معين، ولكن كومبينيزون بينات الاسامي. ونحكيه على ان جروب اللي باع اكثر من 120 مليون ريكورد في العالم الكل، اللي خليهم داير وحدين يعني من اكثر الميوزيكال اكتس اللي باعوا البومات في العالم الكل. فليتوود ماك

ان غروب لي القصة نتاعو داير اللي ترجع بينا لعام 67 بالضبط في جويلي عام 67 وين بيتر جرين اللي هو لو جيتاريست اللي كان موجود في بريتش بلوز باند عوض تعرفش كون العوض عوض إريك كلابتون في ان جروب اسمه بلوز بريكرز ولكن لقى ياسر كريتيسيزم معناها على ستيل اللي ريالمون كان بعيد عليه هذاك علاش اختار وقتها يخرج ويمشي يعمل باند اللي كونها برشا حب ولقى جوستومون الموند نتاعو غاديكا ان جروب اللي كان حاضر بستيل ميوزيكال نتاعو في العالم الكل ديز انفلونس كبار كانوا موجودين في عالم الروك ولكن خلقوا نيفير متاعهم هما نحكيو على فليتوود ماك. فليتوود ماك اللي ربحوا الجرامي اوورد مرتين عام 78 على ألبوم اوف ذا يير بالنسبة للألبوم رومرز وعام 2003 الجرامي هول اوف فيم اوورد. غرامي اوورد ما هوش شوية كيف كيف ثم الامريكان ميوزيك اووردز عام 78 79 83 و2003 والبي ام اي بوب اووردز عام 99 جروب اللي نجاحاته كبيرة برشا واليوم دالي بن احمد بكل حب هذه الكادو دانيفرسير نتاعك الروح دالي بن احمد هابي بيرثدي دالي بن احمد اي العظيم دالي بن احمد نتمنى لك برشا حب صديقي والحقيقة هذا هو جونا اللي ديما نحن موجودين معاه وهذا لو كادو نتاع دالي بن احمد بمناسبة عيد ميلاد وليكم انتم مستمعينا فليتوود ماك ذا

0: Sisters of the Moon, Fleetwood Mac. اليوم le groupe de rock britannique في Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Merci beaucoup Dali على le choix هذايا. Un genre musical ou un voyage مزيان برشا اليوم كالعادة في موند الراب. مش الراب, الروك. تو نمشيو لموند الراب اكيد في Hot Selection. لكن الليلة عشنا مع Fleetwood Mac.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
0: زوز ملين اليوم للربح 2000 دينار كارتة تحط في كارتة. تحدي كبير برشا الحقيقة اليوم في نيوينينا

0: زوز مليه 2000 دينار، هل يا ترى يكونوا من نصيب قيس ولا ليه؟ مرحبا يا قيس.
1: مرحبا يا كويس.
0: شنو حوالك؟ شنو الجو؟
1: والله الحمد لله.
0: اي بي في فورمه قيس؟ ها
1: ان شاء الله.
0: زوز مليه نرام قيس، لازم الواحد يكون في فورمه.
1: ان شاء الله
0: يا ربي. يا قيس خليني نفكرك بقواعد اللعبه. نيويني نو 60 ثانية يا قيس، لازمك ترد بالك، لا تقول لا اي لا لا، نيويني نو يس نو اي واه ما هذوكم الكل ممنوعين منعا باتا يا قيس، على خاطر يخليوك تخسر نهائيا يا قيس.
1: ان شاء الله.
0: دوك لازمك ترد بالك بالكدي وتركس. ثم حاجة اخرى يا قيس اسمها الانذارات، تتحصل على انذار يا قيس وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث، وقت اللي هنا تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تحاولك تربح الثواني الثمينه جدا من 60 ثانيه لصالحك يا قيس، وقت تتحصل على انذار
1: ان شاء الله.
0: شنو ان شاء الله نتحصل على انذار؟
1: ان شاء الله.
0: ليه صحيح. ومن بعد قديش من انذار قيس نغادروا الموضوع؟
1: نظر الثاني
0: نزيدوك وحيدك
1: إن شاء الله.
0: دو ثلاثة ظهرات وبعدهم يوفى المشوار. باي حاضر قيس.
1: حاضر أخوي.
0: حتى سيد الحكم حاضر. انت قلت له حاضر وقال لك حتى انا حاضر، شبيني انا زاد. هاي باش تربح قيس الليله
1: ان شاء الله تكون من نصيب لي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اسمعني يعني كنت ركز
1: عيادي وكريه
0: صحيت هكا هاو اخويا. ايه ودي اسمعني، عليها تركيز، عليها تركيز. وكا سيد الحكم ذاك نربحوه ان شاء الله ان شاء الله. هاي يا قيس نبداو.
1: نبدأ
0: يا أخوي. أي سيدي أي قيس اليوم يلعب على زوز ملين في نيوينينا، هل يا ترى يكون من نصيب ولا لا؟ هل قيس باش يركز بالكدي بالكدي وإلا لا؟ تونس كاملة تستنى فيك يا قيس، وانتي نجم تكون المتباري اللي باش يربح سيد الحكم اللي باش يفك له الكنيوتا. زعمة يا قيس زعمة.
1: خذ ترمي
0: ان شاء الله. اي اخوي اي نبداو نيوينينا في 3 2 1 انطلاق.
2: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا. قيس
1: خوي
0: شبيك جاوبتني بكلمه واحده يا اخي؟
1: خوي مرحبا.
0: اي صحيت فوالا مركز قيس سافا
1: كنت تغني بعدي.
0: اي باهي اي باهي الفايده مركز ماكش داخل بعضك ولا ليه؟
1: ان شاء الله ان شاء الله مربوط.
0: اي باهي قيس اخي تحكي بلو بارلور؟
1: لا اخوي.
2: لا اله الا الله. لا اله الا الله.
0: لا يا قيس لا لا يا قيس لا يا قيس لا يا قيس بالضربة القاضية يا قيس هكا يا قيس. اسمعني حسيتك ركزت برش، قعدت مركز كي تحسب في إجاباتك برشا قيس هكا ولا؟
1: أنا مزلت من شبيلي بس مزلنا ما بديناش
0: خويا. أتنسيوني وينينا وبدينا. يا أخي قيس قال لي لا. يا قيس عاش كنت حاب تسلم الليلة يا قيس.
1: يا أخوي نسلم على صحابي التكسيسية كل
0: سلموا عليهم برشا برشا برشا الحقيقة. أنتم التكسيسية اللي ديما معانا ديما تتبعوا فينا أكيد نسلموا عليكم. وللأسف اليوم قيس ما ربحش معانا زوز ملين، ولكن هذا يعطيكم فرصة غدوة باش تربحوا زوز ملين ومية في نيوينينا. التحدي كلمونا على 71-113-1000 وجربوا فرصتكم أكيد باش تربحوا بالك الكنيوتا تكون من نصيبكم. ما تعرفوش ما عليكم كان تركزوا، اسمعي ركزوا بالكدي عاد مش بالكدي بالكدي تركزوا باش تربحوا معانا الكاش.
3: بنات الفم في الجمعة من 9 لنص الليل. فسر لي
0: اليوم في فسر لي باش نحكيوا على موضوع مهم برشا جوستمون كيما حكينا فيها والميسيون. ثم ناس تقول لك الغيره مثلا دليل على الحب، ثم شكون يقول لك تغير عليا معناها تتلهى بيا، معناها انت يهمك فيا. اما بون ثم غيره عاديه، فما ممكن توصل حتى غيره مرضيه. ذاك علاش من المهم انه نحكيوا على السوجي هذايا مع الدكتوره المقيمه مرام زمرلي، اختصاص طب نفسي. مرحبا يا مرام.
4: عسلامه يسري.
0: بالنسبه للغيره، الغيره هل كيما قلنا هل بالحق هي دليل على الحب؟ الغيرة ذي كي الغير عليك معناها نحبك
4: بي. دونك في الكولتور نتاعنا رومانتيك، في ثقافتنا الرومانسية، شنو نسمعوا نحن؟ نسمعوا غنية بحبك وبغار هكا ولا
0: بحبك وبغار عليك،
4: لي فيلم لي سيري. دونك ديما نربطوا كلمة الغيرة بالحب. حتى تربينا نقول لك اللي يحبك يغير عليك، اللي ما يغيرش عليك معناها ما يهموش هكا ولا. الوغ كو في علم النفس الغيرة سو ني با ان سيني دامور، مي بلوتو سي ان سيني دانسيكوريتي.
0: اوكي دونك تخاف هكا ولا كيفاش؟
4: اكزاكتومون. دونك انا الغيره اليوم اذا كان غرت سيكوراني انا جو بروجيت لانسيكوريتي نتاعي على العبد هذاك مش نحبه، يعني هو الدليل انه انا خايفه انا نخسر العبد هذاك، ماهوش دليل قداش انا نحبه. دايوغ فرويد فرويد حكى على الغيره، ما حكيش عليها معناها كمصدر متاع حب. حكي على اون انغواس دو بيرت، خوف من الفقدان. وقال انه هي جذور متاعها ولا لوريجين جايه من جرح نرجسي، اون بليسور نارسيسيك. دايوغ نحنا باش نقسمو لهم لا جالوزي اون تخوا بارتي، نحكي لهم على الغيره العاديه اونت غيمي هاكا العاديه
0: شويه.
4: اكزاكتومون. اللي هي اللي نخاف نتعوض والا نخاف انه العبد هذيك يولي يحب شخص اخر اكثر مني. دايوغ نلقاوها حتى عند الاطفال. الاطفال وقت يجي الطفل الثاني صغير شنو يصير الاول؟ يدخل بعض ويلي فرستري. علاش؟ على خاطر هو متكل ومعتمد كليا على الام ومازال ما كونش السيكوريتي انترن نتاعو. دونك وين ما بشيرا صغير الاخر في حضن امه باش يتقلق.
0: اي قلت تا عوضني تولي تحب ماما خير مني انا.
4: اكزاكتومون. هذه لا جالوزي نورمال.
0: اوكي
4: لا جالوزي بروجيكتيف اللي هي تدل على لي ديزير نتاعي غفولي. اش معناتها؟ معناها رغبتي المكبوته والمخفيه. مثلا انا نحب نولي انيماتريس ونرى في ما شاء الله يسري الكارتون في الدومين نتاعو.
0: انت هكا ديجا واحد
4: دونك نغير منه. هذه سي لا جالوزي بروجيكتيف. وعندنا ثالث نوع اللي هو لا جالوزي مالاديف، اللي هو الغيره المرضيه. نلقاوهم في اضطرابات الشخصيه كيما التروب دو لا بيرسوناليتي بارانوياك، ونلقاوهم زيدا في امراض عصبيه ونفسيه.
0: داكور. دونك هذه هنا فهمنا لي ديجا الغيرة اللي نحكيو عليها ساعة، الغيرة دليل على الحب راهو لا، معناها راهو دليل على الانسيكوريتي كما كنا نحكيو مرام، انه نخاف انه انت تعوضني تبعد عليا كل شيء. وزاد ثم تروى تيب نتاع غيرة وكفسرناهم وحكينا عليهم. ولكن هذه راهو شوف ما كما قلت انت تقعد في معتقداتنا كالرومانسية، وان مادمني نغير عليك معناها نحبك، معناها يهمني فيك كذا، واذا كان ما نغيرش راهو ما يهمني، جو سوي انديفيرون. فهمت؟ اما الغيرة العادية مثلا ديجا خاطر هذه تيب من اللي تيب تاع الغيرة، شنية نجم تكون مثلا الأسباب اللي الأسباب جوستومون النفسية اللي دزنا للغيرة العادية مثلا؟
4: بي فما عادة أسباب. أول سبب هو المانك ديستيم دو سوا، قلة الثقة في النفس وإلا لو نارسيسيزم فراجي. دونك هو قد ما أنت باش تكون عندك ثقة في النفس مهتزة وتوا عاد مع الكومباريزون سوسيال تبارك الله تحل لي ريزو سوسيو تلقى لي كونكورون ما شاء الله نوع واشكيل والعبيد وليت توري في حياتها لوكسيوز صحيحه والغير صحيحه. دونك قد ما يكون ثقته في روحه العابد مهتزه، قد ما الغيره باش تكون اكثر، على خاطر باش تكون كيما نقولوا نحن ان ميكانيزم دو ديفونس، معناها اليه حمايه للشعور بالقيمه الذاتيه. هو قد ما باش يغير قد ما باش يفرض الوجود نتاعو. ثاني سبب هو الخوف من الهجران، لا بور دو لابوندون، واللي هي تظهر من اولى التجارب العاطفيه نتاعنا اللي هما لي ميكرو تروماتيزم دو لانفونس. ان بارون يبدا ماهوش موجود بحكم خدمته مثلا يكون ابسان، والا واحد من لي بارون توفى، والا الديفورس متاع لي بارون ولا حتى التربيه اللي بازي على لي كونديسيون. انا نحب كاين كيف تعمل الحاجه هذيك. دونك يكبر الصغير وهو في باله انه الحب مشروط, معناها الحب ماهوش غارانتي. دونك الخوف هذيك باش يظهر بقوه في العلاقه العاطفيه على خاطره باش يفعل نفس نمط التعلق الاول. سي ان شيما ريبيتيتيف اللي باش يقعد يتعاود له. دونك باش يولي غير خاطر خايف من انه يتهجر. ثالث حاجة هو لو بزوان دو كونترول, انه فما اشخاص تقول لك انا لازمني نسيطر. علاش تحب تسيطر؟ تسيطر باش هي تبعد, باش ما تخليش بلوتو المجال للمجهول.
0: أوكي.
4: بالنسبة لها هي كيف انا نكونترولي وكيف انا نعرف العبد هذيك وين مشي وين ما جاي, العبد هذيك ماهوش باش يوجعني. سي انكونسيون فهمت في اللاوعي نتاعو. الوغ كو اونتر بارونتيز لو كونترول راهو سانوري انكور بلوس لا جالوزي فهمت, ويفسد العلاقه.
0: جستمون معناها هنا تحس الحقيقه كي نقولوا انه نعرف انت وين وانت منين جاي وكذا, تحس ما عادش فما ثقه هنا. معناها كريمون انه اوكي نغير عليك, مي نوصل نغير عليك اني لازمني نعرف تحركاتك بالدقيقه وبالثانيه وكل شيء, يفسد العلاقه وزاد يلعب على ثقه مثلا.
4: اكزاكتومون.
0: دونك هنا هذه بالنسبه خلينا نقولوا الاسباب النفسيه نتاع الغيره العاديه دور بارونتيز. ولكن كما حكينا ثم ديفيرون تيب نتاع غيره, خلينا نمشيو للاكستريم اللي هي الغيره التوكسيك او الغيره المرضيه. جوستمون هنا وقتاش نوليو نحكيو على غيره مرضيه؟
4: الغيره المرضيه وقت اللي تكون ماهيش في محلها. اول حاجه معناها انادابتي. شخص يغير على كل شيء, تولي الغيره انكونترولابل, ما ينجمش يسيطر عليها الشخص. وتولي تحد من حريه الشريك نتاعك, اي سورتو توصل انها تؤدي لخطر الشريك. وتنحكيو على الامراض النفسيه. دونك في البسيكياتري نحكيو على ان تروبل دو لا بيرسوناليتي بارانويا, كيما قلت لك اللي هو اضطراب الشخصيه. كي صدقني ربي زورانيه هكا بالعربيه هكا خفتوا معايا اللي هو شنو الشخصيه هذه تتميز بشكوك متواصله بدون مبرر. قلنا شكوك ما قلناش يقين. شكوك انه العبيد مثلا تحب تضرها والا عاملين كومبلو عليها والا العبيد تخون فيها كوسوا سور لو بلان اميكال والا
0: في الخدمه
4: والا اي سورتو شك اللي هو يتعلق بالفيداليتي نتاع البارتنير نتاعو. دونك هو باش يشك انه الشريك نتاعو ولا الشريكه نتاعو تخون فيه. وقد ما باش يكون الشريك يحاول يطمئنه معناها سواديزون, قد ما بالنسبه ليه يقول لك هذا دليل اضافي انها قاعده تخون فيا,
0: قاعد يهني فيا ولا قاعده تقول لي ليه ما عندك منش كذا, ويجي نحكي لك وهم هم صحابي هم درشني. معناها هذه تهني فيا على خاطر تعمل في حاجه اخرى.
4: اكزاكتومون. معناها شفت نحنا عنا المتهم بريء حتى تثبت ايدينته. هو العكس. به نعاود نذكر اللي الاضطراب هذي راهو ماهوش مرض نفسي. هو نوع من الانواع الشخصيه, لكن اضطراب شخصيه خلينا نقول مصنف في الدي اس ام 5, لكن ماهوش مرض, ماهوش هذيين فهمت. المعامله معه بيان سور صعيبه وصعيبه جدا جدا ولازم هو طول بال.
0: فوالا صعبين بالكدي دونك
4: دو بريفيرونس رغم اللي هما ما يقبلوش, اما دو بريفيرونس التريتمون سي لا بسيكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي. هذي بالنسبه بالاضطراب الشخصي. فما أسباب أخرى من الغيرة, خلينا نقول الغيرة المرضية ولا الغيرة التوكسيك بلغتنا نحن, اللي هما التروبل متاع سكيزوفريني اللي هو فصام الشخصية. عندنا الخرف, فما برشا أنواع من الخرف سورتو متاع الريجيون فرونتال متاع المخ البارتي القدامية. هذيك تعمل دي ديليغ دو جالوزي, معناها تعمل أفكار هذيين متاع خيانة. نحكيو زادة على الالكوليزم كرونيك اللي هو الإدمان المزمن على الكحول. كيما زادة نحكيو قبل كانت تسمى بارانويا وتوا ولا اسمه تروبل ديليغون كرونيك تيب جالوزي, وهذايا مرض نفسي. داكور. دونك المرض النفسي هذه البارتيكولاريتي نتاعو يسري انه تلقاه انسان ماهوش ظاهر مع لي حتى اضطراب في السلوك. تلقاه يخدم, عنده دي انتيراكسيون سوسيال باهين, ما فما حتى مشكله. وهذا اللي مثل اختار على البارتنير نتاعو, خاطر ينجم يولي يغريسيها فيزيكمون وينجم حتى يوصل يقتلها. دونك هذا مرض يستوجب العلاج والادويه بيان سور.
0: ماني ماهوش شوا جوستمون,
4: ماهوش ان شوا, وهذا اختار كبير على معناها لي بارتنير نتاعهم. دونك هذي مرض نفسي جينيرالمون تلقاه بريدومينانس ماسكولين، تلقى رجال اكثر من نساء. غار قبل نادر قبل 30 سنه، يجي ما بين 40 و 55 سنه ابوبري. والاضطراب الكل يتمحور على ان سول تيم اللي هو لانفيديليتي، اللي هو خيانه نتاع البارتنير نتاعو. دونك وهذايا دايور اللي باش تلقى ما فما حتى بروف، اي بورتون هو مقتنع. شفت قلنا في اضطراب الشخصيه البارانوياك قلنا شكوك، هنا مقتنع رغم انعدام لي بروف.
0: معناها انا مقتنع بورتون، لا شديت عليك حاجه، لا ريت حتى شيء، لا ثم حتى شيء يظهر. ان شاء الله حتى تكون معايا موجود نهار كامل. معناها لا انا مقتنع لي ثم ينام في ديليتي
4: سون
0: بوغ افوار سون بوغ اوتون يكون عندي دي بروف كونكريت فيزيك، ولا حتى لو كان ثم شكون يصدقني. فهمت شنو هو؟ لا انا متاكد
4: اكزاكتومون. وهذا اللي اسمه ديليغ، هذا اسمه هذين، خاطر المخ نتاعنا باش يصنع سيناريوات سور دي باز انتربريتاتيف. اش معناتها؟ معناها انا اليوم مرتي وخرت في الخدمة بالنسبة لي تخون فيا، بعث لها شكون ميساج في الليل بالنسبة لي أنا قاعدة تخون فيا، حتى وكان وراتني لذيك الميساج جاي من عند عبد آخر، ونقول لي راهي مبدلة الاسم، بدلت البرفام تاعها، تلقاها عندها شكون في حياتها، حتى بغزرة بضحكة. دونك كل شيء دون لانتربريتاسيون يصير. وكيف ما قلنا راهو المرض هذي النفسي يصير من غير حتى ما يكون ينجم العبد ما عنده حتى انتسيدون بسيكياتريك قبل، ما عنده حتى مرض نفسي قبل، ويظهر في هاني قلت لك في الأربعينات في الخمسينات. دونك ديك انت تفيق اللي الشريك نتاعو الشريك نتاعك بدا يظهر عليه الافكار هذوما، لازمك تسينيالي باش تحمي روحك وباش تحمي هو زيدا.
0: جستمو خاطر قلنا راهو حكايه تظهر هكاك، وسورتو انه اذا كان نوصلوا للعنف، نوصلوا حتى للدرجات هذيك، حتى كما قلت انت القتل قبليك. دونك راهي حاجه خطيره ياسر، ماهوش جوست انه نقول ليه خلينا نستحمل وتو انا نظهر لي انا ما فما حتى شيء تو يتهنى الانسان هذاك. لا راهو نحكيوا على انسان متاكد في مخه مهما باش توريه قرائن انه انت ما فما حتى شيء ولا باس. دونك مهم ياسر هنا. مرام الغيره الحقيقه موضوع كبير برشا، موضوع كبير برشا.
4: فما زيدا ان بوان لازم نحكيو فيه، راهو ما تنسيش انه العبد كيف تبدا عنده تجربه سابقه نتاع خيانه، مخو سيستيماتيكمون باش يمشي الحب اتيغالا خطر محتمل. فهمت؟ دونك ديجا باش يعطي ثقه في اون اوتر بيرسون ويدخلها في حياته لازم كوراج كبير. فهمت؟ دونك فوالا، هذايا هو حبيت نفرق ما بينات الغيره العاديه اللي نحنا نسميوها غيره هاكا يحبني، رغم اللي هي ماهيش جايه غيالمون من سورس نتاع امور، لكنها هي توليرابل على خاطر البارتنير نتاعك دو ان باش يحبها قادر يقول لك غيره عليا. دونك تكون فافورابل حتى للبارتنير، لكن كيف تولي توكسيك نجمو نحكيو حتى على امراض نفسيه.
0: اوكي جوستمون، موضوع مهم برشا نحكينا على الغيره العاديه، الغيره المرضيه، سورتو انه نوصلوا حتى لانتروبل اللي خطير برشا، لازمنا نسينياليوه، لازمنا نتعاملوا معاه بطريقه وعند الاخصائيين. جوستمون مرام لي ديتاي هذوما الكل الحقيقه قايمين برشا باش انه ساعه نفهموا، خاطر كي نحطوا نقولوا غيره دليل على الحب كهورا ما اخرجناها من سياقها. فهمت شنو هو؟
4: دونك
0: راهو ليه الغيره دليل على الانسيكوريتي، انسان تكون عندك فيه ثقه، ذاك هو الحب. الحب هو الثقه جوستومون، نتصور هكا بارمي دوتغ شوز. مي دو توت فاسون الغيره هو الموضوع اللي حكينا فيه اليوم مع الدكتوره المقيمه مرام زمر اللي اختصاص طب نفسي. ميرسي بوكو يا مرام.
4: افيك ان غران بليزير.
0: بنت لفي مواصله معاكم حتى نص الليل، لكن قبلوا يجيكم سيف الدين المهري في الاخبار.
5: اصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
6: مزيك فهم
5: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع مزيك فهم.
7: أحلى صباح،
5: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
6: موزايك فهم الأولى في تونس. راديو موزايك فهم تونس الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران يتمكنون مساء اليوم من القبض على منتحل صفة موظف سامي، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة. هذا وقد تم رصد تحركات المظنون فيه ونصب كمين محكم له بجهة باب سعدون أسفر عن إيقافه وهو على متن سيارة فاخرة كان يستغلها للتمويه، وبإخضاعه وسيارته للتفتيش الدقيق تمكنت الوحدات الأمنية من العثور على بطاقة مهنية مدلسة تحمل صفة موظف سام بمؤسسة عمومية وبطاقة علاج مجانية تبين لاحقا أنها مفتعلة وزي نظامي كان مخبأ بالصندوق الخلفي للسيارة. ووفق المعطيات المتوفرة فقد تبين أن المتهم كان يترصد عائلات الموقوفين موهما إياهم بقدرته على التدخل في عدة ذويهم وتغيير وضعياتهم القانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة، مستغلا في ذلك بطاقاته المزيفة لكسب ثقتهم. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإطلاعها على فحوى الأبحاث والمعاينات أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة إطار سام ومسك واستعمال مدلس والسرقة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من ماي الجاري بالشراكة مع جمعية One Day One Dream بمشاركة ما يزيد عن 20 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة. وتهدف هذه المبادرة الوطنية للتكفل بقرابة 1000 مريض يعانون المياه البيضاء السادة بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق بلاغ وزارة الصحة. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف يعتبر أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. وقلباف يفيد بأن أي نهج غير قبول المقترح سيكون غير حاسم ولن ينتج إلا فشلا تلو آخر وفق تعبيره. بيانات لتتبع السفن تظهر أن شحنة نفط خام من احتياطي النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة تتجه إلى تركيا، وهي أول شحنة من نوعها تتجه إلى ذلك البلد. وتعمل الولايات المتحدة حاليا على سحب ما يزيد عن 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام بعد أن أدت الحرب على إيران إلى اضطرابات الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز. ختاما، مصدر مطلع على التحقيق يقول أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما يشتبه في أنه خطط لهجوم عنيف وللانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا أو موزمبيق، كان قد سعى إلى استهداف متحف في باريس واستهداف يهود دون تحديد هدف معين. وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرجل الذي تم اعتقاله يوم الخميس كان قد حاول استهداف متحف اللوفر والسكان اليهود في منطقة تقع بباريس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس بنت لفم.
3: بنت لفم جمعة وتسعة لنصف الليل.
6: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: عبد الحليم حافظ صفيني مرة على مزيكا فام الطربيات اللي ديما موجودين معانا في الساعة الأخرى من بنت لفام لحديش حتى نوصل ليل. الموزيكا اللي تونسكم، الموزيكا اللي تعرفوها وتحبوها وكاو تجيب لنا برشا ذكريات. احنا مازلنا واصلين في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك، جولد ميوزيك، all the best music.
0: الموسيقى لايف تسمعوها بالحب متاع الجمهور، بالادرينالين اللي موجودة في كل كونسير يكون موجود فيه أرتيست، ومستحيل تسمعوا الفيرسون هذية مرة أخرى كيفها. بعد شوية عن ستينغ، فيلدز أوف جولد، ألتون جون، دونت جو بريكين ماي هارت، لكن باش نبداو بشاكا كان، أين نوبادي، الغنية اللي خليتها تعرف للعالم الكل، ولكن خلينا نقولوا الموسيقى اللايف ما تلقاها كان على موسيقى فاهمة.

0: Baby Can I Hold You على موزايك اف ام الموسيقى الجولد مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل
1: بنت اف ام.
0: هي ارتيست مصرية من جيل جديد اكتشفناها سورتو على لي ريزو سوسيو ولكن كتيبتها مزيانة برشا برشا فيها برشا روح وبرشا حكايات. هذه نور نسيتي نفسك.

تامر حسني عيني بتحبك. تخلطنا الاخر بالنتلفان بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستوندار وليك ديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم وضيبو غدوة في نفس التوقيت بثلاثة سويع فيهم برشا ربحو كاش احسن الموزيكا ولا بونيمور. بعد شوية تلقوا سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموزيكا. باش نرجع بيكم العام 96 مع ارتيست ربحت 7 جرامي اووردز. كان معاكم يوسري جديدي. نخليكم مع توني براكستون Unbreak My Heart. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يشدد في كلمة ألقاها خلال ملتقى علمي أمس على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة زيت الزيتون باعتبارها أحد أبرز نقاط القوة في الفلاحة التونسية، حيث تتجاوز مساحة غابات الزيتون 2 مليون هكتار، أكثر من 40% من الأراضي الفلاحية، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون بعد إسبانيا بمعدل إنتاج سنوي يقارب 300,000 طن. والوزير يبرز تطور قدرات التحويل والخزن، تبلغ الطاقة الوطنية للتحويل حوالي 60,000 طن يوميا، تؤمنها قرابة 1,600 معصرة، منها نسبة هامة من المعاصر البيولوجية، في حين تفوق طاقة الخزن 500,000 طن. جلسة عمل عقدها مؤخرا القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا محمد الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا للترويج لكل من منتدى الأعمال التونسية الإيطالية ومنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمهما بتونس على التوالي أيام 24، 25، 26 من جوان القادم. هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة هذه الجمعية التي تعد من أبرز الهياكل المهنية في قطاع صناعة السيارات بإيطاليا، تضم أكثر من 550 شركة عضوا من بينها كبرى الشركات الإيطالية والأجنبية الناشطة في إيطاليا، وفق ما ورد على المنصة العالمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. في الشأن الدولي، وفي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يكشف أن قوات الكيان الصهيوني تسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان، ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني والتي تقع على بعد 30 كيلومترا شمال حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة. الكنيسة الإسرائيلية يقر قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لعناصر النخبة في حركة حماس بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي الختام، وزارة الصحة الإسبانية تقول أمس إن أحد مواطنيها الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تنريف ثبتت إصابته بفيروس أنتا. وكانت السلطات الصحية في فرنسا وأمريكا وسويسرا أعلنت أمس تسجيل 3 إصابات بفيروس هانتا بعد إجلائها من سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي المرض، فيما أعلنت جنوب أفريقيا تحسن بريطاني بعد دخول المستشفى مصابا بالفيروس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع توب متى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزيكا فام توب متى. The Morning Top.

شو كملت الغنايه؟